0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
3: في 3 يوليو عام 2010 وصلت السفينة العمانية جوهرة مسقط إلى سنغافورة بعد رحلة استغرقت 5 أشهر تقريبا، سلكت خلالها الطرق البحرية التاريخية. وبنيت هذه السفينة التي بلغ طولها 18 مترا على غرار سفينة عربية مصنوعة من ألواح الخشب المربوطة بالحبال، تعود للقرن 9 الميلادي. عثر على بقاياها قبالة سواحل إندونيسيا عام 1998، وعلى متنها 60,000 قطعة من المشغولات اليدوية والفخارية الصينية. وقد تم تشبيك الألواح الخشبية التي دخلت في بناء السفينة يدويا بشاطئ قنتب بمحافظة مسقط، وذلك باستخدام حبال بطول 100 كيلومتر و70,000 غرزة. وتعمل الطريقة التقليدية

0: حبال العزم والإصرار والتحدي قد كانت له صولات وجولات تشهد له بها بحار الدنيا. واستغرق بناء السفينة صحار 165 يوما من العمل الشاق، وهي من نوع البوم مستخدمة 3 أشرعة، واستخدمت في بنائها الطرق التقليدية من خلال ربط أجزاء السفينة بحبال ألياف قشور جوز الهند، وبدون استخدام الرسوم في صناعتها، بل اعتمادا على خبرتهم ونظرهم المجرد. واستغرقت رحلتها 8 أشهر تقريبا إلى ميناء كانتون في الصين، بعد أن مرت على عدد من موانئ الهند وسريلانكا وإندونيسيا وماليزيا. جاء مشروعي السفينة صحار وجوهرة مسقط ضمن جهود السلطنة لتعزيز وإحياء تراثها البحري العريق وتاريخها المجيد، وأيضا لإحياء الطرق التقليدية لبناء السفن والمحافظة عليها، وإلهام الشباب في السلطنة وفي الموانئ التي وقفت فيها السفينة، وتمكينهم من الاطلاع وبشكل مباشر على تقنيات الإبحار القديمة. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يواصل الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الحديث حول أنواع السفن العمانية وأحجامها واستخداماتها، حيث قال:
1: نأتي إلى السفن في الفترة الأخيرة البغلة، والبغلة هي سفينة عمانية ثم انتشرت في دول الخليج ودول الجوار. والبغلة كبيرة الحجم، ولذلك عندنا البغلة تتشابه مع الغنجة وتتشابه مع السنبوق من حيث الحجم. فهناك نوعين من هذه السفن: نوع السفن الباطنة، يعني اللي بطنها كبير فتكلل فيها عرض في الأسفل، وهذه تستخدم للشحن لأكبر كمية ممكنة من البضائع، ولكنها تتميز أن سرعتها بطيئة. وهناك السفن الواقفة، والسفن الواقفة يكون بطنها أقل اتساعا، زين، ولذلك حمولتها أقل، مثل السفينة فتح الخير الموجودة الآن في صور، ولكنها سريعة، تستطيع أن تشق البحار بسرعة وتبحر بسرعة. هذه الصفة مشتركة ما بين الغنجة والبغلة والسنبوق، واشترك فيها بعد ذلك معها حتى البوم في فترات لاحقة. كانت السفنة تصنع في صور في القرن 17 و18 في صور البغلة، واستمرت هذه صناعات البغلة حتى أن آخر بغلة صنعت في صور تقريبا في عام 1952، يعني استمرت حتى القرن 20. والبغلة لها 3 أشرعة، لأن لها 3 صواري، وتصل حمولتها بعض السفن الكبيرة، كما قرأت أحد الكتب لمؤلف إيطالي وجد سفينة عمانية لأهل صور من نوع البغلة موجودة في منباسة، وقام بقياسها ورسمها وتحديد أبعادها، واستنتج من حجمها أن تصل إلى شحنتها إلى 500 طن، ويدل على حجمها وعلى كبرها. البغلة تعتبر من السفن المخصصة للبحار البعيد وللنقل، واستخدمت كذلك في الحملات العسكرية في عهد اليعاربة في عهد البوسعيد، كان من ضمن الأسطول لنقل الجنود أو للتموين، لأن السفن الخاصة بدولة البوسعيد في عهد الأئمة وعهد السيد سعيد بن سلطان استخدموها لوجود سفن من ذات الطابع الأوروبي المسلحة، استخدمت هذه السفن لنقل الجنود أو للتموين. للسفينة البغلة في الدفة، والدفة اللي ذات قلنا السكان، عنق السكان يدخل من ثقب موجود في مؤخرة السفينة، ارتفع إلى أعلى يوصل إلى منطقة وسط الشتري، ووسط الشتري السطح الخلفي، فيكون في الوسط تقريبا ما بين منطقة النوخذة ومنطقة كبار المسافرين وضيوف النوخذة. وآخر سفينة كما قلت في عام 1956 عفوا، وليس عام 1952. من السفن كذلك المتطورة سفينة القنجة، وسفينة القنجة ما أشرنا هي سفينة عمانية خالصة، لا تصنع في أي منطقة من العالم إلا في عمان، ولا تصنع في عمان إلا في صور، ولذلك اتخذها الصوريين شعارا لهم كشعار للولاية، اتخذوا القنجة هذه الشعار لما لا خصائص الخاصة بها. وسنتطرق إلى خصائصها وإلى خصائص البغلة في تطورات الخاصة، كقضية مقاومة التيارات الهوائية وكيف تقلب عليها صناع السفن في صور. السفينة

0: القنجة إنها ما وصلت في حجمها إلى حجم البغلة، يعني حد الأقصى لها 400 طن، لكن كانت تبحر إلى شرق أفريقيا، إلى الخليج العربي، إلى الهند، وصلت مع سعيد بن محمد بن راشد الفنة إلى بورما، إلى وصلت إلى خليج ملقا، وصلت إلى رأس ملقا، وصلت إلى شرق أفريقيا وإلى جنوبها إلى كيب تاون، وصلت إلى البحر الأحمر. فهذه من السفن القوية والسفن السريعة والسفن التي تتميز بالتوازن الدقيق في شكلها، بحيث أنها ليست من السهولة أنها تنقلب، ولذلك اعتبرت كآخر مرحلة من مراحل تطور السفن العمانية. وكما أشرنا هذه السفن للسفن القنجة 3 صواري كما أشرنا، ولها 3 مخازن، مخزن خاص لأدوات السفينة كالشرع والحبال والمراسي وإلى آخره، وهناك مخزنان متصلان مع بعض للبضائع كان يهتم، بالإضافة إلى وجود غرفة خاصة كما وجدت في البغلة تسمى الدبوسة. ولو تلاحظ الغرفة الخاصة هي الدبوسة الموجودة في السفينة فتح الخير كنموذج، هي منطقة تعتبر أجمل منطقة في السفينة من حيث النقوش الجميلة، من حيث الزخرفة، كذلك أنها لها دورة مياه مغطاة، ولأن لها دورة مياه مغطاة كاملة بحجم ارتفاع الإنسان، وهذه الدورة كانت مخصصة للنساء، لأن هذه المنطقة مخصصة للنساء ولا تستخدم لأي استخدامات أخرى إلا في حال عدم وجود نساء مسافرات في السفينة، فتستخدم لتخزين التومين، ويكون قريبا من الكاتب اللي هو الكراني يكون في هذه المنطقة، وهي منطقة مفتوحة باستمرار. كذلك القنجة ميزة أن دفة القيادة مثل البغلة لها رقبة السكان تدخل منطقة الخلف، ولها 4 بكرات تحرك هذه الدفة ذات اليمين وذات الشمال بسلاسة ويسر، ثم هناك التخت، وهناك منطقة صندوق النوخذة، وهي المناطق التي يستخدمها النوخذة للمراقبة، ما كانت توجد في السفن البغلة أو السفن الأخرى، وجدت في القنجة. لكن السفن البغلة التي صنعت بعد ذلك بعد وجود القنجة أضافوا لها صندوق النوخذة. صندوق النوخذة هي المنطقة تأخذ على شكل حرف يو في المؤخرة، بحيث أنه يستطيع أن يراقب من جهة اليمين وأن يراقب من جهة الشمال، ومنطقة استراحة ومنطقة نومة، وذيك المنطقة هي مخصصة للنوخذة، لحد ما حد يجلس عليها، فهي منطقة لأن حتى لا يكون فيها شخص ينام أو حد موجودين فيعيق تحركه للمراقبة أو يشغله عن الانتباه لحساباته ووجوده قريب من السكوني. من السفن العمانية الكبيرة أيضا هناك سفن السنبوك، أو كما ينطقها البعض السنبوك بالميم، وكلاهما صح، السنبوك أو السنبوك، وبالأحيان نقول عن السنبوك. والسنبوك هي سفينة يعني عربية خالصة موجودة وصنعت في عمان، ولكن السنبوك في عمان تتميز. عندنا من أنواع السنبوك 3 أنواع في منطقة الخليج العربي وبحر العرب. عندنا السنبوك الخليجي، وهذا صغير الحجم ويستخدم أكثره للقوس أو للرحلات الداخلية في منطقة الخليج العربي. وهناك عندنا السنبوك البحر الأحمر أو سنبوك العدني، وكذلك صغير، واستخدمه يعني أبناء منطقة البحر الأحمر بسبب وجود كثرة الصخور، ولا يحتاج إلى قاطس كبير بحيث أنه لا يرتطم بالصخور، وكذلك أن السفن الكبيرة بالنسبة لهم معيقة في حركته. وهذه بالعموم ميزة السفن اليمنية أنها تكون صغيرة الحجم بعكس السفن العمانية. السنبوك العماني مختلف من حيث الحجم، فهو كبير الحجم ويصل إلى 400-450 طن في حمولته، ويكون له 3 صواري، ومن السفن الكبيرة في صور كانت تعتبر السنبوك سفينة أساسية واستمرت سنة. من أشهر السنابغ في ذلك سفينة عطية الرحمن اللي هي عرفت باسم السينما، التي كان يمتلك المغفور له الوالد الشيخ حمد بن جويد والدي، كانت سفينة عطية الرحمن، وهذه السفينة غرقت في مضيق هرمز لما كان في رحلة العودة محملة بالتمور من العراق، فغرقت. كان يقودها النوخذ المغفور له النوخذ المتميز حمد بن علي الكثيري رحمه الله ورحمه الله أموات المسلمين. من أنواع السفن كذلك في عمان عندنا السنبوق المخيط، والسنبوق المخيط الحقيقة يعني بدراستي له اتضح أنه حافظ على نوعية السفن القديمة ما قبل الميلاد في عمان. ولو نلاحظ أن السفن المخيطة خاصة السفن المعروفة في ظفار باسم الكمباري أو سنبوق الظفاري، مكونة من 5 ولا تزيد عن 6 ألواح تقريبا أو أقل من ذلك. فهذا محيط ومقدمة ومؤخرة متشابهة، مثل ما قلنا قبل تطور السنبوق في صور حيث سبعت مؤخرته المربعة وكبر حجمه. والمقاس اللوحي له معروف، المقاس اللوحي يختلف على حزب بحوالي 4 و3 و2 سنتيمتر على حسب الحجم ونوعية اللوح، بحيث أن يكون سهل الثقب وسهل التشكيل، يعتمد على المنطقة اللي يكون فيها. على كل البقارة هذه السبوق المخيط هو نموذج لسفن القطمران القديمة العمانية، وإن كان زاد في عدد الواحد بلوح أو بلوحين، وزاد كذلك في نوعية استخداماته ونشاطاته، وهذا لا زال موجود حتى اليوم في محافظة ظفار، ويستخدم كذلك سابقا كان للتنزيل من السفن الكبيرة التي تصل إلى شواطئ صلالة بالذات أو مرباط، لأن مرباط ميناء كان قريب من الرصيف لما جرف في عمق، بعكس صلالة لأنها منطقة رملية فكانت السفن توقف على بعد. كذلك تستخدم لصيد السردين إلى حتى اليوم يستخدموه في محافظة ظفار. وهذا الكمباري أو السنبوق المخيط هو كأستطيع أن أقول أجزم فيه أنه نوع من نماذج السفن القديمة العمانية التي استمرت في شمال عمان. السنبوق العماني في شمال عمان أكبر حجما، والسنبوق العماني في جنوبه كان أصغر حجما، ولذلك حتى السنبوق المبني من وخرة مربعة في محافظة ظفار من عمان هي سنابيق يعني أقل حجما، أقرب بشبه إلى السنبوق العدني أو سنبوق البحر الأحمر. بينما السنبوق المخيط هو استخدامه للصيد أو للبحار القريب من الشاطئ.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، إن الزائر للمتحف الوطني في مدينة مسقط يستطيع التعرف على العديد من أنواع السفن العمانية، ففي قاعة التاريخ البحري وقاعات أخرى في المتحف يستطيع الزائر التعرف على طريقة صنع السفن المخيطة بالحبال والسفن المربوطة ألواحها بالمسامير، كما يشاهد سفنا مثل البتيل والكمبار الشهيرة، وهي من المراكب التي اشتهرت بها محافظة ظفار، وسفينة البغلة، وهناك أيضا مجسم لسفينة البدن الذي تمت صناعته بشد الألواح الخشبية بواسطة الحبال المصنوعة من ألياف جوز الهند.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Zona Jazz.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا معكم عن النظام السياسي والعسكري لمجان في طبعا التاريخ، خلال تاريخ القديم. طبعا استعرضنا في الحلقات السابقة عن بداية يعني نشوء الحضارة في مجان، وبداية تكون القبيلة اللي هي طبعا يعود إلى 1000 قبل الميلاد، وبداية أيضا التواصل الحضاري بين مجان والحضارات الأخرى في المنطقة. وقلنا أن أول مرة تذكر مجان في سجلات بلاد الرافدين يعود إلى القرن 24 قبل الميلاد في زمن سرجون الأكادي، الذي ذكر طبعا في سجلات أن هناك أيضا تواصل حضاري بين مجان وبين بلاد الرافدين. أيضا الملوك بعد سرجون الأكادي اللي هو طبعا في حضارة أكاد اللي هي في بلاد الرافدين، أيضا كان لهم تواصل أيضا في يعني منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد. وذكر منهم أيضا أحد الملوك اللي هو اسمه مانشي توشو، اللي هو ذكر أنه سيطر على 32 حصنا عسكريا. طبعا هذا يدل على أن هناك أيضا تكون سياسي واضح في مجان منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا النشاط العسكري والسياسي كان أقوى خلال الفترة من منتصف الألفية الثالثة، يعني 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. فذكر هذا الحاكم أنه سيطر على 32 حصن في يعني في مجان، وهذه الحصون قد تكون يعني لحكام محليين أو حكام مدن اتحدوا مع بعضهم البعض لمواجهة يعني الهجوم اللي أتاهم من بلاد الرافدين. أيضا تحدثنا في الحلقة السابقة عن فترة ما بعد 2000 قبل الميلاد، اللي هي فترة تسمى فترة وادي سوق نسبة إلى موقع وادي سوق في صحار. الفترة هذه اللي هي تمتد من بداية الألفية الثانية قبل الميلاد إلى نهايتها تسمى فترة وادي سوق، وهو طبعا النشاط البشري كان فيها محدود جدا، والتبادل الحضاري أيضا مع بلاد الرافدين كان محدود جدا، وأيضا في تحولات أيضا في طبعا كانت أيضا بلاد الرافدين غير مستقرة سياسيا في تلك الفترة، وأيضا كانت بلاد السند غير مستقرة سياسيا في تلك الفترة، وأيضا وجد أن هناك قلة في عدد السكان في مجان وقلة في المواقع الأثرية في مجان. فتسمى هذه الفترة بالعصر المظلم، لأن كانت أيضا فترة فيها يعني نشاط بشري قليل في مجان. طبعا يعني ذكرت لعدة أسباب، منها قد يكون يعني الوضع السياسي العام في المنطقة، يعني عدم استقرار سياسي، عدم يعني أيضا قد يكون سبب جفاف، قلة المياه، وقلاقل السياسية وغيرها. طبعا هذا الفترة هذه استمرت إلى نهاية 1000 قبل الميلاد، يعني 1000 قبل الميلاد. وأيضا في هذه الفترة وجد أن التبادلات يعني التجارية، طبعا كانت التبادلات التجارية مع داخل الخليج العربي أو شبه الجزيرة العربية مستمرة، يعني وجدت آثار في مجان تدل على تواصل حضاري مع دلمون، وأيضا العكس أيضا في هذه الفترة. وطبعا الآثار يعني أيضا النشاط التبادل الحضاري كان بدل عن يكون متوجه إلى بلاد الرافدين وبلاد السند، أيضا بلاد السند كانت غير مستقرة في هذه الفترة بالذات اللي هي 2000 قبل الميلاد. بدأ التبادل التجاري يتجه إلى اتجاهات أخرى اللي هي شرقي البحر المتوسط وإلى بلاد فارس في تلك الفترة. طبعا في نحو 1000 قبل الميلاد، يعني منذ 1000 قبل الميلاد بدأت تحولات جديدة تكللت بقيام حضارة جديدة ومتسقة في مجان، يعني منذ الألفية الأولى قبل الميلاد بدأت الحياة في مجان تعود مرة أخرى. يعني بدأت الواحات القديمة في الانتعاش، يعني المناطق اللي كانت هجرت اللي هي تعود للألف الثالث قبل الميلاد بدأت في الانتعاش، وبدأ النشاط البشري يعود إلى مجان. وهذه الفترة طبعا فترة العصر الحديدي، طبعا العصر الحديدي اللي هو طبعا فترتين، فترة العصر الحديدي الأول اللي هي 1300 قبل الميلاد إلى 1100 قبل الميلاد، وأيضا في عصر حديدي الثاني اللي هو 1100 قبل الميلاد إلى 600 يعني ميلادية، هذه الفترة الثانية من العصر الحديدي. طبعا كل الواحات القديمة استوطنت من جديد، يعني الواحات القديمة اللي كان فيها سكان اللي هي تعود للألف الثالث استوطنت مرة أخرى بما يعادل الاستيطان في العصر البرونزي المبكر أو يفوقه. طبعا العصر البرونزي المبكر القصد منه 3200 قبل الميلاد إلى يعني في الفترة هذه بالذات إلى يعني 3000 قبل الميلاد. هذه الفترة يعني كانت منتعشة أيضا يعني مجان في تلك الفترة، ولكن الاستيطان اللي تم في العصر الحديدي يعني يعادل الاستيطان في العصر المبكر أو حتى يفوقه، يعني حتى يزيد كان يعني النشاط البشري في العصر الحديدي. واكتشفت العشرات من المستوطنات والعديد من المقابر مما يشير إلى نمو ملحوظ للسكان في مجان خلال يعني العصر الحديدي الثاني اللي هو 1100 قبل الميلاد إلى 600 بعد الميلاد. وأيضا يدل على استقرار في المستوطنات وإحياء للاستثمار الزراعي، أيضا النشاط الزراعي بدأ يزيد، وتم حفر العديد من الأفلاك وأقيمت حقول جديدة، وبدأت صناعة الفخار المطلي من جديد، وصنعت العديد من الأواني الحجرية والأدوات المعدنية. ويمكن أن تكون مجان واصلت تصديرها لمنتجاتها المعدنية وحرفيها الماهرين. طبعا الحرفيين الماهرين اللي كانوا موجودين في مجان منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد كانوا يذهبوا إلى بلاد الرافدين ويقوموا بصناعة السفن، وطبعا الحرفيين في مجالات أخرى أيضا من المهرة العمانيين المجانيين كانوا يهاجروا إلى مناطق أخرى في المنطقة يعني يمارسوا صناعات معينة. نكتفي أحبة الكرام بهذا القدر عن الحديث عن التاريخ السياسي والعسكري لمجان وتطورها وتطور هذه الأنظمة خلال طبعا الفترات القديمة لتاريخ مجان، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: الجبل أنثى. عبر سيرة المخاضات التي مرت بها الجبال، وعبر الأزمنة السحيقة التي تعاورتها وتناوشتها فبقيت راسخة صامدة، تدللنا الجبال على أنها مخلوقات أنثوية، مخلوقات تتناسل وتتوالد بصفتها أمومة صلدة، بصفتها رحما أزلية يحتفي بنضجه وخصوبته، بموسيقاه الداخلية العذبة، برهافته المركبة من قوة البصيرة وسمو المقام. الجبل أنثى لذا تراه يحمل في صمت الجميلات الغانيات أدوات زينته وأصباغه المغمسة في سحر الوجود الأول والبهاء العتيق. الجبل أنثى لذا تراه يخترق بكينونته الحرة والحارة، بكينونته ذات الينابيع الودود، سيرة أحجاره الصغيرة المتشظية وحصاه المتشرد المتكسر. إنه يبني معماره الهائلة دائما وأبدا من نداءات أطفاله المشردين، ويحضن في شهوة بالغة رمته وسلالته الجبلية وأحفاده الذين يحملهم في صدره المكتنز مثل حيوان الكنغر، وهو يخبئ أطفاله في جرابه الدافئ. طويلا ظل الجبل مودعا في دواليب الصفات وفي صناديق الرموز باعتباره ذكورة وفحولة، باعتباره دفقا سماويا يحاكي قوة الرجال وبسالة الشجعان. ظل الجبل طويلا هناك ذكرا لأنه لا ينحني ولا ينكسر ولا يتهشم، لأنه صامد وصاعد، لأنه عال وسامق، لأنه صادم ومتغطرس، لأنه ذكي الفؤاد ومهيمن ويقعي بقوة على الأرض، لأنه يستخدم الإرث المجيد والسلطة العليا التي منحتها له البراكين والأعاصير، البحار والزلازل، الفيضانات والانجرافات، التراكمات والتكدسات، العواصف والزوابع. طويلا ظل الجبل ذكوريا في أعين المخلوقات ونازفا بمائه المتخيل في صلب وترائب الخليقة، لكن الجبل أنثى لأنه جبل من تلك الرغوة المعتقة التي تستفها الجميلات في أديم أجسادهن الصقيلة، ولأن جبلته شاردة مثل صيادة البراري، ولأن أخلاقه الورعة تشبه حكيمة المعبد القديم، ولأن وحشيته النافرة تشبه أفراسا شاردة في البراري الوحشية، ولأن قلبه العامر بالينابيع والسقيا يشبه راعية نجوم الآفاق، ولأن وجوهه المشرئبة الشهوية تشبه كوكب الزهرة المتنقلة بين السطوع والجمال، بين الرفعة والألق. الجبل أنثى في ملمسه اللامروض كنمور الغياب. الجبل أنثى في قاعدته التي تشبه تنورة مقدودة من هياكل أشجار اللهفات والتنهدات. الجبل أنثى في سفحه المشتعل بالرغائب كجيد امرأة معجون من مرمر وفيروز. الجبل أنثى في قمته التي لا يطوح بها ريح أو صراخ أرضي مثل فينوسة تترحل في المدن والأرياف وإلى جانب القلاع والبحار وبين الغابات والأنهار. الجبل أنثى، وحق علينا أن نسميه جبلة اقتداء بالتاء المؤنثة في الوردة وفي القصيدة وفي السنبلة وفي الرحلة وفي الغيمة وفي الخاصرة وفي الكلمة. الجبل أنثى وعيون حسناواته النجلاوات تطعن الفؤاد. الجبل أنثى وصوته المكنون المعلق في دير الأبد يشرق كشمس من نسور وعصافير وكنوز مخبأة. الجبل أنثى لذا لا تراه يميس بل يقف في كينونة الوجد. الجبل أنثى لذا لا يشبع من رعاية أطفاله اللاعبين في جوهره. الجبل أنثى لذلك يحن في أناقة على العبور الوثير للنهر. الجبل أنثى لذا ينثر جواهره وألماسه ذهبه ومعادنه النفيسة على أبصارنا وعلى أقدامنا، على صلواتنا وتهجداتنا، على نزواتنا وعرباتنا الشمسية. تأتي من هناك من الجبل الحوريات، تأتي المسحورات والجنيات، يأتي العسل والجراد، تأتي العشبة الخالدة، يأتي الصدى المتردد، تأتي بيضة الرخ وأحلام الطيور، تأتي الأساطير الملتاثة والمتعرقة، يأتي النهر العظيم منزلقا بين ساقي الجبل. أما الشمس فتأوي هناك، تسكن في عشها الصلد، في بيتها الحجري الذي كتبته الآفاق والأفلاك السيارة والكون العظيم. السرة عروشك أيتها الجبال مرفوعات هناك في مهج الليل وفي خزائن السرى. جميلات وحسناوات أيتها الجبال هطلتن في بكارة الحياة وبداءتها، مندغمات مع الزمان ومنعجنات في ضروره ونسيجه، في سره وديدنه، حتى صرتن ليس جبالا فحسب بل رقا وتمائم، أناشيد هيولية وسفنا تحمل ربابنتها وذخيراتها، نوتييها وقوارب نجاتها، أشرعتها ومسافريها، براميل أملها البري وقصائد سفرها في الأمكنة، هي التي تبدو لابثة وساكنة ومقيمة. الجبال إناث ترعى الجهات والمصائر وتصيد بسهامها التي لا تخطئ الولع المدنف للفنانين والشعراء، وتنخرط في موعظتها الجبلية التي تقع على كل من قسى قلبه أو تصلب إيمانه أو تحجرت يقظته. الجبل أنثى نقبس من جمالها الشجي نداوة الوصل، ونحتطب من شجرتها الوارفة نيراننا المقدسة، ونستل من أسرارها البالغة اللطف والنضج أطيافنا المترحلة في مقام الرسوخ وفي مناجاة الأرواح الهائمة على وجوهها العديدة. الجبل، الجبل كون، كون مؤنث.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحة، وفيها نقرأ مختارات للوشاح الأندلسي ابن اللبانة، هو أبو بكر محمد ابن عيسى ابن محمد اللخمي الداني المعروف بابن اللبانة، شاعر أندلسي عاش خلال القرن الخامس الهجري. تقول عنه الباحثة السودانية رشا الأمين موسى في رسالة الماجستير التي أعدتها عنه بعنوان ابن اللبانة الداني حياته وشعره في جامعة أم درمان الإسلامية سنة 2014. مولده وطفولته لا يعرف عنهما شيء سوى أنه كان يتيما ومن عائلة معدمة، وكانت أمه تبيع اللبن لتعيله هو وأخوه عبد العزيز الذي كان شاعرا، إلا أنه لم يرضى الشعر صناعة ولا اتخذه مكسبا، وإنما كان من جملة التجار. وكان ابن اللبان قصير القامة نحيف البنية، تفتحت قريحته الشعرية وهو ما زال صبيا، فاتخذ من الكلمة حرفة ومن القريض صنعة يقتات عليهما. نشأ في عصر كانت الفتن تحكمه والصراعات الداخلية سمته وعلامته، وقد دفعه إلى التكسب بالشعر حاجته المادية، وشجعه على ذلك طبيعة الحياة السياسية آنذاك. وتنافس ملوك الطوائف على من يلهج بانتصاراتهم ويتحدث عن مواقفهم ويشيد بسياستهم، لذا رضي الشعر بضاعة وتخيره مكسبا وأكثر منه، فأخذ الجوائز ونال أسنى الرتب. كان الداني شاعرا يتصرف وقادرا لا يتكلف، مرصوص المباني ممتزج الألفاظ والمعاني منفرد الانطباع، له أم صاحبة مكيال وميزان، صادقة في حرفتها صاحبة حق، مشتغلة ببيع لبنها حتى غلب اسم اللبن عليها ونسب أولادها به إليها. كان أبو بكر بن اللبان روحا عذبة رقيقة كثير البكاء، وكان جادا محسنا كبير القدر. بدأ حياته العامة بالدوران على بلاطات ملوك الطوائف للتكسب لشعره، وتردد عليهم تردد القمر والمنازل، وحل من ملوكها محل الحلي من صدور العقائل، يسحب على دولهم ويقلب الطرف بين خيلهم وخولهم. نقرأ له هذه المختارات من الموشحات. يقول ابن اللبانة: في نرجس الأحداق وسوسن الأجياد، نبت الهوى مغروس بين القنا المياد، وفي نقل الكافور والمنذل الرطب والهودج المزرور بالوشي والعصب، قضب من البلور حمين بالقضب، نادى بها المهجور من شدة الحب. أذابت الأشواق روحي مع الأجساد، أعارها الطاووس من ريشه أبراد، كواعب أتراب تشابهت قدا، عضت على العناب بالبرد الأندى، أوصت بي الأوصاب وأغرت الوجدى، وأكثر الأحباب أعدى من الأعدى، تفتر عن أعلاق لآلئ أفراد، فيه اللما محروس بألسن الأغماد، من جوهر الذكرى أعطل نحور الحور، وقلد الدرة سلالة المنصور، جاوز به البحر واخرق حجاب النور، وقل له شعرا بفضلك المشهور. جمعت في الآفاق تنافر الأضداد، فأنت ليث الخيس وأنت بدر الناد، خرجت محتالا
1: أبغي سنى الرزق، أقطع أميالا غربا إلى شرقي، مؤملا حالا يكون من وفقي. فقال من قال وفاه بالصدق: دع قطعك الآفاق يا أيها المرتاد، واقصد إلى باديس خير بني حماد. يا من رجى الظل وأمل التعريس، إن شئت أن تحلى بطائل التأنيس، لا تعتمد إلا على علا باديس. من قومه أعلى قدرا من البرجيس، مواطن الأرزاق أولئك الأمجاد. فاحطط رحال العيس وانفض بقايا الزاد.
0: ويقول ابن اللبان أيضاً:

0: شق النسيم كمامه عن زاهر يتبسم، فلا تطع لملامه واشرب على الزير والبم. حي النسيم بمندل عن طيب زهر أنيق، ونرجس الروض تخجل منه خدود الشقيق. فانهض إلى الدن واقبل منه سؤال الرحيق، وفض منه ختامة عن مثل مسك مختم، تكاد منه المدامة للشرب أن تتكلم. حاكت على النهر درعا ريح الصبا في الأصايل، وأسبل القطر دمعا على جيوب الخمايل. فاسمع من العود سجعا تشق منه الغلايل، ما رنمته حمامة من فوق غصن منعم، ولا ادعته كرامة بنت الحسين بن مخدم. أما علي فإني ممن سمعت بذكره، والود يشهد عني بما أبوح بفخره. وقد رأيت التمني يختال في ثوب بره، في حلة من أسامة بظاهر الحسن معلم، متوج بالكرامة وبالسماح مخنم. حي النسيم تلمسان بواكف القطر هطال، فقد قضت كل إحسان بجودها بابن شملال. وقصرت كل إنسان عما حواه من إجلال، ندب يذل همامة ربيعة بن مكدم، وما حواه أسامة في عصره المتقدم. قد جاءك المتنبي يا سيف هذا الزمان، يختال في ثوب عجبي بما حوى من معاني. يشد ارتجالا فيسبي كل الوجوه الحسان. هذا المليح في العمامة لو أنه متلثم، لقلت هذه غمامة غطت على قمر التم. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر الأندلسي ابن اللبان.
1: موشحات مع تحيات

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. روسيا تشن هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف. تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في عدد من المجالات ضمن نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي سلطان قابوس العلمية. مركز الأمن البحري وقع على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون مع عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي. أكثر من 60 مليون ريال عماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة.

استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم الحمد لله الذي يسير الأفلاك في مداراتها ويجري الأقدار بحكمته، يبدل الأيام والسنين لتبقى الحياة درسا متجددا في الرجاء والسعي والعمل. الحمد لله الذي إذا أقبل الصباح أقبلت معه برحماته كل الخير، وإذا أشرقت الشمس أشرقت في القلوب معاني الأمل، وإذا انقضى موسم من مواسم الخير فتح للعباد باب آخر للعطاء وللبدايات الحميدة.

0: من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى. وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.
1: وكما هو نطق القائد هو لسان حال الجميع من أبناء عمان العزيزة، إذ نشكر الله تعالى على هذا الوطن الآمن المطمئن، وعلى أرض كلما تأملناها ازددنا يقينا بأن الله قد أسبغ عليها من الجمال ما جعلها قصيدة مفتوحة على الجهات الأربع. صباحكم وطن ليس صباحه ساعة من زمن، بل حالة من الامتنان. هو ذلك الشعور الجميل حين نستيقظ لنجد الوطن بخير، والبيوت عامرة بالمحبة، والقلوب مطمئنة بنعمة الأمن والاستقرار.

صباحكم عمان التي نحب تتجدد وإياكم هذه اللقاءات التي نقتسم فيها حب الوطن العزيز وآخر أخباره ومستجداته، وكذا أيضا نرجو أن نكون الرفقة الممتعة لكم في هذا الصباح المشرق حتى تمام 9 هنا في صباح الخير يا بلادي. هذا صباح الثلاثاء 22 من محرم من عام 1448 يوافقه 7 من يوليو من عام 2026. الثلاثاء منتصف الأسبوع، نرجو أن يكون فيه الخير الجزيل والإنجاز الكبير لكل من يأمل إن شاء الله أن يؤدي أعماله اليوم على أكمل وجه. تنطلقون في هذا الصباح لخدمة الوطن، لكسب الرزق الحلال، لعبادة الله بالعمل، فحي الله كل الوجوه السمحة التي أيضا تنطلق صباحاتها بالابتسامة والرضا والامتنان. كم هو جميل أن تشاطروننا تفاصيل الصباح الرائعة عبر رسائلكم على 724-2010. أجواء أقل حرارة هناك في جنوب عمان الجميلة، وتغير للأجواء ملحوظ يرافق موسم خريف ظفار، وكذا أيضا بعض المناطق متأثرة ببعض التكونات المحلية. نعمتم إن شاء الله بالخير والأمطار الجميلة، وأيضا الجميع كذا يجب أن يحمد الله تعالى على أي وضع هو كان عليه، حتى إن كنت تعاني من درجات الحرارة المرتفعة فدائما نذكرك أنك تحمد الله أنك خير من يعني أناس كثيرين لا يتسنى لهم كل التسهيلات التي تجدها مع ارتفاع درجات الحرارة في بلدان ما عندهم حتى مكيفات، وبلدان أخرى يعانون أيضا من ويلات الحرب، يعيشون مثلا في خيام. عليك أن تتذكر كل من يعاني وتحمد الله تعالى على الحال الذي أنت عليه، وتسعى أيضا لشكر كل نعمه. لدينا الكثير من الأحاديث الصباحية اللطيفة إن شاء الله تلامس يومك، وأيضا درس يعني تعطيك كذا جزء من المعرفة والمتعة وتأنسك في طريقك إذا كنت تسمعنا من مذياع سيارتك. أما إذا كنت تسمعنا من مذياع ثابت في أي مكان فحي ومرحب، وشكرا لأنك اخترنا نكون جزء من صباحك. وفر محبة تقبلها مني، أكون معك في الإعداد وعبر ناقل الصوت عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

أهلا وسهلا بكم جميعا أعزائنا المستمعين، وقلكم اليوم خباري مزوري، خباري مزوري. كيف حالكم باللغة السواحيلية؟ بخير، جيدين، تمام. جامبو معناتها مرحبا، صحيح. هو اليوم العالمي للغة السواحيلية، 7 يوليو، وعدد كبير هنا في سلطنة عمان يتحدث اللغة السواحيلية، سواء كان بسبب يعني أصول قديمة تعود ل يعني بعض الدول الأفريقية، أو حتى بعض الأشخاص أساسا يحبوا يتعلموا اللغة السواحيلية. واللغة السواحيلية مؤثرة جدا في العالم، خاصة في إفريقيا. تصور أن 200 مليون إنسان يتحدث باللغة السواحيلية، وتعد أيضا من اللغات اللي عليها إقبال كذا للتعلم بشكل كبير، وفي قواسم مشتركة جميلة بينها وبين اللغة العربية. هي من أكثر اللغات في إفريقيا شيوعا، وأشدها أيضا تأثيرا في نسيجها الثقافي والوجداني. أكثر من مرة كذا يمكن جبنا في اقتباسات لبعض في عطر الكلام لبعض الأدباء من إفريقيا، لغتهم الأصلية هي السواحيلية، وتم ترجمة طبعا هذه الاقتباسات إلى اللغة العربية. طبعا هي تعد لغة تجمع بين الشعوب وذاكرتهم الجمعية، فيها كثير من ملامح الهوية الإفريقية ونبض الثقافة. حد منكم يعرف سواحيلي؟ خبرنا كذا كم كلمة جميلة بمناسبة اليوم العالمي للغة السواحيلية. أنا أحب اللي فيهن كذا شوية معاني قريبة من اللغة العربية تستطيع أنك تلمسها، مثل أحسنتي صانة أو أحسنتي صانة، يعني كأن أحسنت صنعا فأحسنتي صانة، شكرا جزيلا. وأيضا كلمة صديقي، ما رفيقي، صح كذا؟ صلحوا للناس اللي تسمعوني النطق الصحيح. وأيضا كتابه مثلا معناتها كتاب، وهكذا. يعني هي كلمات نلقطها من هنا وهناك، نسمع الأشخاص الجميلين الموجودين في حياتنا يمكن اللي يتكلموا بهذه اللغة. اليوم لأي مدى أيضا جميل أن الواحد يتعلم لهجات أو حتى لغات أخرى؟ هل أنت من الأشخاص المتعددين اللغات وساعدك هذا الأمر؟ في أشخاص أيضا عندنا في عمان ما شاء الله يتكلموا مثلا اللغة الهندية أو الملبارية وكذلك، لأن عندنا نسبة أيضا من الوافدين العاملين هنا في سلطنة عمان. فالواحد لما يعرف اللغة يعني شيء رائع، أنك تأمن أيضا الكثير من الأشياء، المغالطات اللي ممكن تحدث إذا كنت فاهم اللغة. في صانع محتوى من المملكة العربية السعودية يتحدث اللغة الهندية، الأردو، عدد من اللغات يعني اللي يتكلم بها الوافدين، ويعني صنع محتوى جميل ومضحك وأيضا مفيد في ذات الوقت حول هذا الموضوع. اليوم إذن اللي عنده كذا كلمات بسواحيلي خبرنا إياها، وكذا أيضا إذا أنت تتكلم لغات أخرى وكيف ساعدك معرفتك للغات في مواقف محددة، سواء هنا في الوطن وحتى إذا كنت مسافر لمكان ما. هذه سالفة أود أنك تشاركني فيها على 724-24-10. وأيضا هناك موضوع آخر نطرحه للنقاش، موضوع مرتبط بكل المستحضرات اللي نستخدمها للعناية، سواء كان صابون ملابس، صابون للجسم، الشامبوهات، الكريمات المختلفة. إذا قلت لك هل تستطيع أن تعد الأشياء اللي تستخدمها يعني لحد 10، ولا هي أكثر من 10 أشياء؟ الرجال أمورهم أحس أسهل بكثير. والله في أول ميمزي طلع عن فيديوهات يضحكن إن شامبو واحد من الرأس لأخمص القدمين عادي، هو نفسه، وإذا ما متوفر واحد يقول لك عادي حتى سائل الأواني ممكن يمشي. وبشرتهم تبارك الرحمن تلقلق، يعني ما في مشكلة أبدا ولو كان يستخدم أقسى المكونات الموجودة. سنتحدث عن هذا الموضوع في معلومات قيمة إن شاء الله موفرينها لكم، كيف نعرف نقرأ المكونات، ما هي المكونات الضارة، كيف أن كثير من النساء الله يحفظهن يا رب
يعني ما عندهم دراية كافية بقراءة المكونات وتكون مضرة جدا سواء كان لصحتها الإنجابية أو حتى في مرحلة الحمل وما قبل الحمل. في مكونات لازم حتى توقفها قبل 3 أشهر من الحمل، في كريمات محددة، حتى غسولات ممكن يكون داخل فيها بعض المركبات الكيميائية التي تسبب لا قدر الله تشوهات في الحمل. فأمر ليس بهين يعني الواحد أنه ينتبه لهذه التفاصيل. بنخبركم حتى الألوان اللي ممكن أنت تحصلها سواء في رف المحال التجارية أو حتى في الصيدليات للمكونات. إيش يعني هذا لما غالبا يكون الكتابة بالأزرق أو الكتابة بالأحمر والأخضر؟ ما الذي تعني هذه الألوان أو أنها صنعت اعتباطا؟ تركز فيها أنت هذه الألوان أو لا؟ كم منتج تقريبا أنت تستخدمه إذا تقدر تعدد لي؟ النساء يمكن أني أعذركن يعني أغلبكن، والله معدي 30 صح؟ أتوقع كذاك. الله يعطيكم الصحة والعافية. وأيضا لأي مدى لازم نخفف من هذه المكونات أو هذه المستحضرات ونرجع للطبيعة؟ كم مرة مثلا تستخدم السدر، تستخدم الصندل، الأشياء الجميلة هذه؟ وليس الأمر حكرا للنساء، يعني الحديث شامل وعام للجميع. شفنا حتى هبة أخيرة كذا العام هذا الأخير، حتى كثير من الرجال يستخدموا السدر، وفي تجارب حتى في وسائل التواصل الاجتماعي لي مثلا فوائد السدر للشعر، وهذا مثال ليس حصرا طبعا على السدر. الأمر يعني الحديث واسع، انتوا عاد شاركوني تجاربكم وآراءكم حول هذا الموضوع. كل هذه الدردشات ننتظر ان شاء الله كذا نسمع كلامك حولها على 724-2010.

0: صباح الخير لعادل المخيني، أهلا بك. يقول صباحكم نور وسرور وصباح الثلاثاء الجميل، أسعد الله إن شاء الله هذا الصباح للجميع، وربي يحفظكم اللي متجهين لدواماتكم. يقول أحسنت سانا، خباري آخر وحدة إيش؟ أخ ما بتكده من هنا، خاف نجيب العيد نحن وياكم مستمعينا. إنزين، إذا نذكر اللي الحين يسمعني يقول ليش قلبته سواحيلي، ترى اليوم هو اليوم العالمي للغة السواحيلية. صباح الخير أيضا لعيسى بن راشد النيري من قريات، يقول صباح الوطن الغالي ومنتصف الأسبوع، صباحكم همة وعمل ما شاء الله عليكم النشيطين المتفاعلين. على ذات الرقم 724-24-10 سالم بن راشد السعدي أبو راشد، أهلا بك من جعلان بني بو علي الحدة بالتحديد. اللهم آمين، شكرا على هذا الدعاء الطيب، ولك مثل ما دعوت وأجزل يا سالم. أما عبد الله بن علي الهنائي من بهل الغافات، حياك الله يا عبد الله، يقول لم يعد الطريق غامضا كما كان، أصبحت ترى نفسك بوضوح أكبر وتفهم لماذا بدأت، كل تعب مررت به كان يشكلك لا يضعفك، فلا تتراجع الآن، أنت تبني شيئا يستحق. هذا الاقتباس اللي اختار لكم إياه عبد الله الهنائي، ونحن عندنا أيضا جملة من اقتباسات الصباح نشارككم إياها في قادم الدقائق.
1: عطر الكلام.

0: عطروا الكلام.
1: من أعمق ما قيل في فن اللامبالاة أبيات للشاعر زكي العلي الذي قال: إذا استحسنتني فجزيت خيرا، وإن ساءت ظنونك لا أبالي، أنا طين جبلت على الخطايا، ولست البدر كي ترجو اكتمالي.

0: عبروا الكلام.
1: أدام الله لكم الرضا والسعة، وفي ذا قال الشاعر: لنا في الرزايا رجاء ولطف، وبعد البلايا تجيء المسرة، فبالله صبر وبالله يسر وبالله عون وروح وقرة، سترضى إذا كنت بالله دوما يقينا، فمن لاذ بالله سره.

من جميل ما خطه ابن القيم الجوزية: من حمل الناس على المحامل الطيبة وأحسن الظن بهم سلمت نيته وانشرح صدره وعوفي قلبه وحفظه الله من السوء والمكاره.

0: عبر الكلام.
1: الأديب اللبناني الكبير جبران خليل جبران قال: أنت رحوم إذا أعطيت، ولكن لا تنسى وأنت تعطي أن تدير وجهك عن الذي تعطيه، فلا ترى حياءه عارياً أمام عينيك.

كتب كارل يونغ: الوحدة خطيرة إن طالت، فمن السهل أن تتحول إلى إدمان. عندما تدرك كم السلام هناك، فلن ترغب في التعامل مع البشر مجدداً.

تأقلمنا بالتسامح والتغافل والتراحم بين الأحباب. وفي ذا كتب الشاعر إبراهيم حمدان: سأعود معتذرا لأني طيب، وتضمني فرحا لأنك أطيب، ونعود نهزم بالوصال عناءنا، من ذا يطيق القلب إذ يتلهبُ.

توافقوا محمد عبده ما حد يحب اللي يبي. والله ما صدق يا أبو نورة، الحب اللي ما حد إيش يقول يحب اللي يبي هذا حب غير واعي. لازم تحب شخص اللي تبيه، يعني تركز تفاصيل شخص ينفع للحياة مستقبلا، ما فقط يعني تحب الأشياء الشكلية والسطحية بعدين تنصدم تقول أنا وش بلاني بدل الإنسان. الله يسعدكم إن شاء الله ويبعد عنكم البلوى ويزيد الألفة والمحبة والرضا والتسامح والاعتذار من شيء من النبلاء. تذكروا بدأت هذه الأغنية بالاقتباس اللي اخترناه، أنك تعتذر لأنك طيب ويقبل اعتذارك لأن أطيب الشخص الآخر. الله إن شاء الله كذا يجمع عمركم كله بالناس الطيبة الجميلة. بدأت الإجازات والكثير ينطلق في رحلات مختلفة، اللي يروح مثلا البلد إذا كان عنده منزله في مسقط أو حتى منزل في أي مدينة أخرى يعني قاطن فيها لأجل العمل، والمنازل كثير منها بدأ يظلم وهي سانحة للسرقات كما ذكرنا في حلقة سابقة بعض التنبيهات حول سرقة المنازل. اليوم بيكون عندنا حديث مخصص عن هذا الموضوع مع أحد الإخوة في شرطة عمان السلطانية، هو النقيب خميس المقيمي.

حول هيئة البحث العلمي والابتكار التي تعلن نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية طيب الله ثراه. إذا اهتم جدا بالبحث العلمي نشوف عن هذا الموضوع، فيه اعتماد لتمويل 8 مشاريع بحثية حيوية، كل هذا طبعا يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من هذه الكراسي. وموضوع آخر حول تعزيز الأمن الغذائي في محافظة الداخلية بالتحديد، 158 مليون ريال هي استثمارات في هذا السياق تعزيز الأمن الغذائي هناك. هذه هي المواضيع الحوارية اللي بتكون معانا إن شاء الله حاضرة، ونذكركم بالتفاعل معنا على 724-4410 في كل هذه المواضيع والدردشة الصباحية اللي كذا تكلمنا فيها حول اللغة العالمية أو اليوم العالمي للغة السواحيلية. بعض المشاركات الطريفة والله ما أمنا نقراها، ترى ما أعرف إذا صحيح النطق أو لا، ورط نفسي شكلي بهالسؤال. ها خبرونا اللي يتكلم سواحيلي كذا، مواقف صارت معك أنقذتك، أو حتى أي لغة أخرى، كيف نحن نحرص أن نتعلم ونوسع مداركنا، ويعني تصير مواقف طريفة وأيضا جميلة مع الشخص اللي يتكلم أكثر من لغة. أيضا موضوع جد مهم هو المستحضرات اللي نستخدمها في حياتنا اليومية، سواء كان للعناية الشخصية للتنظيف، وهل تنتبهون للمكونات الموجودة؟ هل تعرف أنت رايح الصيدلية أو المحل التجاري لون الشيء إلى ماذا يرمز؟ هذا المستحضر لونه أزرق إيش يعني؟ مكتوب عليه بالأخضر إيش يعني؟ مكتوب عليه بالأحمر إيش يعني؟ بنخبرك إن شاء الله. وموضوع أيضا النساء، الله يحفظك يا رب الجميلات، أهمية أن نطلع على المكونات كلها، خاصة من تخطط للحمل أو حتى في فترة الحمل، لأن ذلك يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا ضمنها التشوهات للأجنة، سلمنا وسلمكم الله. أنا قلت لكم تشتركوا في قناة الواتساب إذاعة سلطنة عمان، سمعوا هذا الإعلان دائما يتكرر بصوت الزميل أحمد الكلباني اللي بيكون معاكم إن شاء الله الدقائق التالية في الفترة الإخبارية الأولى. نلقاكم على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى ونستهلها بالعناوين. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً عاجلاً في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. وتصعيد روسي على كييف قبيل قمة الناتو، وترامب يتحدث عن اقتراب حل لإنهاء الحرب. التفاصيل يصحبكم في قراءتها أحمد بن سالم الكلباني. قالت حركة حماس إنها حلت لجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير قطاع غزة، وأبدت استعدادها لتسليم الإدارة إلى تكنوقراط فلسطينيين ضمن خطة انتقالية. يأتي ذلك فيما استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة، كما واصلت إسرائيل انتهاكاتها وسياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية.
1: يشهد قطاع غزة استهدافات إسرائيلية متصاعدة منذ الفجر خلفت شهداء وجرحى. الطائرات الحربية أغارت على شقة

0: سكنية جنوب مدينة غزة، فاستشهد فلسطيني وزوجته وأصيب آخرون. كما استهدفت طائرة مسيرة خيام نازحين في مدينة خان يونس، فاستشهد فلسطينيان ووقع عدد من الإصابات. وسبق ذلك قصف لمركبة في المدينة خلف شهيدا و15 مصابا. وفي الجزء الشمالي من بحر غزة أصيب 3 صيادين بجروح إثر استهداف من قبل البحرية الإسرائيلية. كما نفذ جيش الاحتلال أعمال نسف شرق دير البلح وسط القطاع، وواصلت المدفعية استهداف المناطق الشرقية، فأعلن عن إصابات في حي التفاح بمدينة غزة. وتستمر رزمة الأزمات الكارثية في القطاع بفعل سياسات التقييد والحصار الإسرائيلية. بلدية غزة حذرت من تفاقم أزمة المياه بعد أن تجاوز العجز المائي 70% بفعل الدمار الواسع في البنية التحتية، إلى جانب منع إدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل ما تبقى من آبار مياه ومحطات للضخ. ولا تظهر إسرائيل نية لتغيير واقع الغزيين رغم ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صرح أن لا إعادة إعمار دون نزع سلاح غزة. بالمقابل، وفي محاولة لاختراق الذرائع الإسرائيلية، أعلنت حركة حماس عن حل لجنتها الحكومية للعمل التابعة لها ليفسح المجال أمام حكومة التكنوقراط المعروفة بلجنة إدارة غزة للعمل وفق اتفاق وقف النار. كلما اقتربت الانتخابات الإسرائيلية يرتفع مستوى التصعيد ضد الأراضي الفلسطينية، فإلى جانب غزة تعيش الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق في نسق التوسع الاستيطاني الذي يقوده الوزير المتطرف بسئيل سموتريتش، والذي صرح عن سعيه لنقل ما وصفها بثورة الاستيطان إلى مناطق الجليل في الشمال والنقب في الجنوب. كما تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان رصدت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 11,000 اعتداء في الضفة، توزعت بين هدم منازل ومصادرة أراض وإغلاقات عسكرية وتدمير محاصيل زراعية وغيرها. واستمرت حملات الاعتقال الإسرائيلية للشبان من عدة مناطق. الاعتقالات امتدت إلى القدس وبلداتها، واقتحم جيش الاحتلال بلدة جبل المكبر وأصدر أوامر هدم لعدة منازل، إضافة لاقتحام مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى. رغم المساعي السياسية لتفعيل وقف إطلاق النار في غزة والدعوات لوقف الاستيطان والتهويد، لكن ساسة إسرائيل لا يلقون بالا، خاصة وأن نجاح أي منهم في الانتخابات يمر عبر بوابة التصعيد ضد الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: وفي لبنان قتل 4 أشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن الهجوم تم بصاروخ موجه أصاب مركبة كانت تقل الضحايا وأدى إلى مقتلهم على الفور. يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، مع تواصل الضربات الإسرائيلية خصوصا في محيط النبطية. وأشارت تقارير إلى عودة أكثر من 600,000 نازح إلى مناطقهم رغم استمرار التوترات والعمليات العسكرية. قتل 28 شخصا على الأقل في هجمات صاروخية وبالمسيرات شنتها روسيا على كييف ومحيطها، وذلك عشية قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، فيما دعت أوكرانيا إلى تعزيز دفاعاتها الجوية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة في إطار مساع لإحياء جهود السلام والحصول على مزيد من الدعم العسكري. في المقابل، أعلنت موسكو أنها استهدفت منشآت عسكرية وقطاع الطاقة في أوكرانيا، مؤكدة إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية خلال الليل. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا أصبح أقرب مما يتصوره كثيرون، مشيرا إلى أنه سيبحث الملف مع قادة دول حلف شمال الأطلسي خلال القمة المنعقدة في تركيا. وأضاف ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء الحرب، وذلك بعد اتصالات أجراها معهما خلال الأيام الماضية. ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الأوكراني غدا على هامش القمة في إطار مساع أمريكية لإعطاء دفعة جديدة لجهود إنهاء الصراع وسط استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك الوقوع لفظائع واسعة النطاق. وتخضع مدينة الأبيض لحصار تفرضه منذ أشهر قوات الدعم السريع في ظل حرب مستمرة مع الجيش السوداني منذ أبريل من عام 2023. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من احتمال وقوع فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد مئات الآلاف من المدنيين. وكلف مجلس الأمن البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية. وشدد القرار على عدم وجود حل عسكري للأزمة، داعيا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة. كما ندد بتصاعد العنف واستهداف المدنيين والبنى التحتية، محذرا من تداعيات التدخلات الخارجية التي تغذي النزاع. وفي السودان لقي 15 شخصا مصرعهم جراء انهيار جزئي في منجم ذهب في السودان كان قد تم إغلاقه مسبقا بحسب شركة عامة. وأفادت الشركة بأن الحادث وقع أثناء وجود عمال داخل الموقع رغم إيقاف تشغيله رسميا، وأوضحت أن الانهيار أدى إلى محاصرة عدد من العاملين قبل أن يتم انتشال الجثث. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، في إشارة إلى احتمال عمل عسكري ضد طهران. وجاءت تصريحاته بعد تعثر المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دون تحقيق تقدم نحو اتفاق دائم. وقال ترامب إن بلاده لا تريد التصعيد. وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بعد وقف إطلاق نار مؤقت ومحاولات دبلوماسية لم تفض إلى نتائج ملموسة حتى الآن. اجتاحت المناطق الشرقية في الولايات المتحدة موجة حر شديدة وعواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو مليون منزل، بعد أن بلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال إجازة نهاية الأسبوع. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن أسعار الكهرباء ارتفعت بصورة حادة، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا لنحو 130 مليون شخص من موجة حر طويلة وخطيرة. وبحلول مساء أمس انقطعت الكهرباء عن نحو مليون منزل في أكثر من 12 ولاية، من بينها 220 ألف منزل في ميشيغان و180 ألفا في بنسلفانيا. سجلت بعض مناطق الساحل الشرقي درجات حرارة بلغت 40 وخمسة أعشار الدرجة المئوية مع استمرار تأثير القبة الحرارية. وتوقعت الأرصاد استمرار عواصف رعدية قوية ورياح عاتية مع تراجع موجة الحر تدريجيا. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بعد إعلان الصين نجاح تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا تدريبيا من غواصة نووية في المحيط الهادئ، معتبرة أن التوسع السريع في الترسانة النووية الصينية يثير مخاوف إقليمية ودولية. ودعت واشنطن بكين إلى الانخراط في محادثات جادة للحد من التسلح، مؤكدة أنها تكثف جهودها لمنع انتشار الأسلحة النووية. وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات أمريكية لإطلاق مفاوضات متعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية عقب انتهاء العمل بمعاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 3535 وفاة و 16,740 جريحة، وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنتها الحكومة الفنزويلية. وأشارت الحكومة إلى أن أكثر من 17,000 شخص ما زالوا بلا مأوى مع تضرر 856 مبنى، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بما يصل إلى 50,000. وكان الزلزالان اللذان بلغت قوة أحدهما 7.2 والآخر 7.5 درجات قد ضربا شمال فنزويلا بفارق 39 ثانية، فيما تواصل العائلات البحث عن المفقودين مع تراجع الآمال في العثور على ناجين. قتل 25 شخصا وأصيب نحو 100 في اشتباكات داخل سجن في سريلانكا بحسب مصادر من الشرطة. وذكر المصدر أن المواجهات اندلعت بين مجموعتين من نزلاء سجن نيجومبو قرب العاصمة التجارية كولومبو، ولم تعرف بعد أسباب الاشتباكات، فيما تواصل الشرطة حصر أعداد القتلى والجرحى داخل السجن. وقال متحدث باسم الجيش إن القوات في حالة تأهب بعد طلب دعم الشرطة للسيطرة على الوضع. دعت الأمم المتحدة إلى وضع قواعد عالمية منسقة للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، خصوصا فيما يتعلق بسلامة الأطفال. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريتش إن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة العالم على مواكبته وتنظيمه، وأضاف أن هذه التكنولوجيا القادرة على تغيير الاقتصاد والأمن والانتخابات تحتاج إلى ضوابط واضحة لحماية البشر. يأتي ذلك خلال حوار عالمي في جنيف يناقش سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي دون التوصل إلى معاهدة ملزمة حتى الآن. ارتفعت أسعار النفط اليوم ارتفاعا طفيفا، إذ صعد خام برنت إلى 72 دولارا و29 سنتا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 68 دولارا و84 سنتا. وجاءت المكاسب محدودة مع تركيز الأسواق على زيادة المعروض العالمي وآفاق الطلب، رغم استمرار متابعة التطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية وتأثيرها في أمن الملاحة عبر مضيق هرمز. في المقابل اتفقت دول تحالف أوبيك بلس على زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية، وأسفرت النتائج عن اعتماد تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في مجال العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط والأديان والقيم المشتركة ومجال الدراسات العربية والإسلامية ومجال المياه والاستزراع الصحراوي ومجال تقنية المعلومات ومجال الرياضيات. تأتي هذه المشروعات المعتمدة استكمالاً للتبادل المعرفي بين كراسي السلطان قابوس العلمية والمؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون البحثي الدولي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، كما تعكس نجاح البرنامج في بناء جسور بحثية تخدم الأولويات الوطنية وتسهم في بناء وتطوير القدرات البحثية المحلية. وقع مركز الأمن البحري على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون بين المركز وعملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي. وقع تجديد البروتوكول عن مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، بينما وقعه عن عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي الفريق بحري إغناسيو فيلانوفيا قائد عملية أتلانتا للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي. دشنت محافظة شمال الباطنة هويتها الترويجية وخطتها الاستراتيجية 2026-2030، وتمثل الهوية الترويجية رسالة تنموية تعكس سمات محافظة شمال الباطنة وتبرز مكانتها بوصفها بوابة اقتصادية واستثمارية وسياحية واعدة. كما تمثل الخطة الاستراتيجية مرجعية واضحة تستند إلى منهجية علمية وتشاركية تحدد الأولوية وتستثمر المقومات والإمكانات التي تزخر بها المحافظة. رعى حفل التدشين معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة. بحث معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام مع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة سبل تعزيز العمل الإعلامي بما يسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، إلى جانب تسليط الضوء على المنجزات التنموية وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع بمختلف ولايات المحافظة. وتناول اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ جنوب الباطنة تطوير الجهود الإعلامية لإبراز الصورة المتكاملة لمحافظة جنوب الباطنة من خلال التعريف بما تمتلكه من مقومات وفرص واستعراض المشروعات والمبادرات التنموية. وأكد الجانبان أهمية تقديم محتوى إعلامي يعكس هوية المحافظة ويبرز خصوصية ولاياتها ومقوماتها المتنوعة، ويسلط الضوء على قصص النجاح والتحولات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات بما يعزز حضورها إعلاميا ويعرف بما تمتلكه من فرص وإمكانات. عززت محافظة الداخلية منظومة الأمن الغذائي من خلال إسناد استثمارات بقيمة 158 مليون ريال عماني حتى نهاية مايو الماضي، بما يعكس نمو جاذبية البيئة الاستثمارية بالمحافظة وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية.
2: توضح مؤشرات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه نجاح محافظة الداخلية في توظيف مقوماتها الزراعية والطبيعية وتحويلها إلى فرص استثمارية نوعية تعزز الأمن الغذائي وترفع القيمة المضافة من خلال إسناد مشروعات استثمارية بقيمة بلغت 158 مليون ريال عماني حتى نهاية مايو الماضي، بالتزامن مع طرح 45 فرصة استثمارية، إلى جانب إسناد 6 مشروعات عبر نافذة اقترح مشروعك محققة نسبة إنجاز بلغت 113% من المستهدف السنوي، بما يعكس نمو جاذبية البيئة الاستثمارية بالمحافظة وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية. وتمتلك محافظة الداخلية قاعدة إنتاجية واسعة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، إذ تضم أكثر من 61,000 مزارع وما يزيد على 1,170,000 نخلة، إلى جانب إنتاج متنوع من الفاكهة والخضروات والمحاصيل العلفية والثروة الحيوانية والدواجن، فضلا عن البيئات الزراعية المتخصصة، ما أوجد فرصا استثمارية تمتد عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة الغذائية بدءا من الإنتاج مرورا بالتصنيع وانتهاءا بالتسويق. ويأتي هذا الأداء امتدادا لما تحقق خلال العام الماضي الذي شهد طرح واعتماد 41 فرصة استثمارية بنسبة إنجاز بلغت 137% من المستهدف، وإعادة طرح 12 فرصة إلى جانب طرح 3 فرص جديدة عبر منصة التطوير واعتماد 10 مشروعات من خلال نافذة اقترح مشروعك. وبالتوازي مع ذلك عملت محافظة الداخلية على تهيئة البنية التخطيطية لاستيعاب المشاريع المستقبلية من خلال اعتماد مخططات استثمارية بمساحة إجمالية قاربت 186 مليون متر مربع مخصصة للمشروعات الزراعية والحيوانية والاستزراع السمكي، بما يوفر أراضي متكاملة تستجيب لاحتياجات المستثمرين وتدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية. وتسعى محافظات سلطنة عمان إلى بناء منظومة إنتاجية متكاملة ترتكز على التوسع في الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة وتطوير مختلف الصناعات في شتى المجالات، بجانب تمكين القطاع الخاص بما يدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 في التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
1: وإلى أخبار كأس العالم، حيث تأهلت إسبانيا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على البرتغال بهدف دون رد في دور 16 سجله البديل ميكيل ميرينو في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. وفي المباراة الأخرى تغلبت بلجيكا على الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف لتقصي صاحبة الأرض وتلحق بكندا والمكسيك خارج البطولة وتضرب موعدا مع إسبانيا في الدور ربع النهائي، وبذلك يلتقي المنتخبان الإسباني والبلجيكي في مواجهة مرتقبة على بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي. أنهى النجم البرازيلي نيمار مشواره الدولي بإعلان اعتزاله تمثيل منتخب بلاده عقب خروج البرازيل من كأس العالم 2026 إثر خسارتها أمام النرويج بهدفين لهدف في دور 16. وجاء إعلان الاعتزال في تصريحات أدلى بها اللاعب عقب اللقاء. ويغادر نيمار المنتخب بعد مسيرة امتدت 16 عاما خاض خلالها 130 مباراة دولية أحرز فيها 80 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة ليحتفظ بمكانته كأفضل هداف في تاريخ البرازيل وثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب البرازيلي. هكذا مستمعين الكرام نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً عاجلاً في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. تصعيد روسي على كييف قبيل قمة الناتو، وترامب يتحدث عن اقتراب حل لإنهاء الحرب. هكذا مستمعينا الكرام قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الأولى. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ الزميل هزاع بن سيف الراسبي، وقدمت لكم هذه النشرة أحمد بن سالم الكلباني. شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعة، ونعود وإياكم مرة أخرى إلى الزميلة عائشة الهنائية في برنامج صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. الرستاق، التاريخ العبق الزاخر، الحزم حصن وقلعة بها نفاخر. استمعوا إلينا في ولاية الرستاق وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 92.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: صباح الخير يا

ومرحبا بكم مجددا عزيزي المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميل أحمد الكلباني على الفترة الإخبارية الأولى اللي تعرفت من خلالها على الكثير من أخبار الوطن العزيز وكذا أيضا بعض الأخبار العالمية. نواصل مشوار الأخبار والمعرفة والسوالف والدردشات الصباحية هنا في صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة بإذن الله تعالى. شكرا لمن تفاعل معنا على 7244 2010. يلا الحين نشوف الرسائل الجديدة اللي وصلت على هذا الرقم سواء كان في موضوع الدردشة الصباحية، سألناكم عن اللغة السواحيلية وتعلمكم للغات العديدة بما أن اليوم 7 يوليو يصادف اليوم العالمي للغة السواحيلية. أيضا سألناكم عن أدوات العناية الشخصية أو المستحضرات اللي تستخدموها من كل يعني اللي تمس مثلا تنظيف الملابس، تنظيف المنزل، الأدوات العناية الشخصية مثلا معجون الأسنان، صوابين مختلفة، الشامبوهات المتعددة، الكريمات وغيرها الكثير من التفاصيل. هل تنتبهوا لمكوناتها؟ هل تغيروا أيضا مثلا اسم الشركة؟ ولا عندك مثلا شيء معين تستخدمه من وانت صغير محافظ على ولائك لاسم شيء معين؟ هل النساء ينتبهن للمكونات خاصة اللي تؤذي صحتهن الإنجابية أو حتى تؤذي الصحة خلال الحمل وحتى ما قبل الحمل؟ هل عندك خبر عزيزتي الجميلة اللي تسمعنا إن في بعض المستحضرات لازم توقفيها حتى قبل الحمل بثلاثة أشهر لاتقاء كل الأضرار اللي قد ترافق الحمل ضمن تشوهات الأجنة؟ أمر آخر، الألوان المعتمدة في الكثير من مستحضرات العناية، لماذا بعضها مكتوب مثلا عليه باللون الأزرق، باللون الأحمر، باللون الأخضر وغيرها من التفاصيل؟ إن شاء الله كذا بنخبركم بعضها لكي تنتبهوا. من ضمن الرسائل رسالة أبو معاذ، أهلا بك يا أبو معاذ، صباح النور. يقول في رسالته: صباحكم ورد. فيما يخص بتعلم اللغات شخصيا أحب أتعلم أكثر من لغة. يقول: أذكر في مرة من المرات كنت متعلم لغة إحدى الدول وكنت العماني الوحيد في المكتب بين أكثر من 50 شخص غير عماني، وفي مرة حضر الرئيس التنفيذي للشركة وكان معصب طبعا، يقول: بكلمهم باللغة الفلانية على أساس توصل معلومة كاملة. بدأ يتكلم وأنا مركز معاه وبعض الكلام أنا ضحكت منه وشافني وضحك وقال صاحبنا شكله فاهم اللغة وحب يختبرني هل صح أنا فاهم أو لا، وخبرت الشيء اللي قاله، وبعدها في نفس اللحظة قال لجميع الموظفين: ممنوع أنكم تتحدثوا في المكتب بغير الإنجليزية. ويقول: مواقف كثيرة. أبو ريم، صباحك ورد يا أبو ريم. يقول: موضوعكم جميل، تعلم اللغات ينشط العقل ويعرف الإنسان على ثقافات أخرى، وكل شيء حاليا موجود في فضاء الإنترنت الواسع. أنتم وصلتكم المقاطع المصورة للشخص الياباني البلوغر اللي هو المدون اللي يتكلم أكثر من لغة وزاير السلطنة في هذه الأيام، و يعني كذا صدم الناس بكلامه، حتى مثلا كلمات بسيطة من اللهجة البلوشية وحتى الجبالية وكذا، يحاول إنه يعني يحصل مجموعة من اللغات، ويعني الأمر فاد إنه حصد انتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى إن درجة إن سعودي إير أو خطوط طيران السعودية يعني استخدمت يعني جزء من إعلانات وكذا للترويج عن خطوط طيران السعودية، يعني استغلت هذه الميزة أو اغتنمت هذه الميزة أن يتكلم أكثر من لغة. إذن أيضا هو ذكاء الترويج لمختلف المنتجات. هذا جانب كذا من سوالفنا اللطيفة معاك، نبغى نسمع رأيك. يلا نحب أعرف كم مستحضر أنت تستخدم اللي تتذكرهن، كم كريم ومعجون وشامبو إلى آخره، قادر تحسبهن أو لا؟ ولأي مدى نحن نربط نفسنا لنرجع للطبيعة نستخدم الأشياء اللي في تراثنا الجميلة جدا ضمنها السدر
ويمكن نحن ممكن صغار كان أسبوعيا لازم يكون في جلسة صدر كذا، أو عرب أول أيضا يستخدموا شيء اسمه العنبرية، يعني هي مجموعة من الأعشاب للشعر، عندك المشاط وغيرها من الأشياء الجميلة جدا. الحنة استخداماتها كثيرة علاجية وتجميلية، والكثير المرة اللبان، لازم أن نحن نرجع للطبيعة. تستخدموها الحين الأجانب بشكل كبير وتشترى بمبالغ طائلة عبر الإنترنت، فنحن موجود عندنا في طبيعتنا في أقرب عطار ممكن أنك تحصل عليها، فلماذا لا نعود للطبيعة؟ بعدكم تستخدموا هذه الأشياء؟ يلا سولفوا ودردشوا، أنا كثير من الأسئلة طرحتها عليكم وانتظر إجاباتكم اللطيفة ومشاركاتكم في هذا الصباح، صباح الثلاثاء. إن شاء الله يا رب يكون صباح مليء بالبشر واللطف والبركة. في الإعداد والتقديم أكون معك عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: إن شاء الله تكون الذكرى طيبة في حياة من تمرون يعني في حياتهم، وممكن تكون درس بعد، لما لا؟ زين أحيانا الشدة في موقعها. يعني صباح الورد والسعادة لكل من يتفاعل معنا على 7244-2010. بنسولف عن كأس العالم إن شاء الله. الناس اللي راسلين المشجعين الدون كريستيانو رونالدو، هارد لك كريستيانو، يغادرون إذن البطولة. البرتغال تغادر في مباراة حسيتها ما حلوة، يعني عاد الهدف جاء لإنقاذ إسبانيا في الدقيقة الأولى بعد الوقت الأصلي، دقيقة 91 تقريبا، يعني أهم شيء خلص الوقت الأصلي 0-0. الناس حسبت أنه رايحين لأشواط إضافية وترجيح، ولكن ختمها الإسباني بالهدف إذن، وتأهلت إسبانيا وغادرت البرتغال. حد آخر غادر، صاحب الأرض والجمهور، USA، الولايات المتحدة الأمريكية، تغادر كأس العالم بعد الدرس القوي من بلجيكا. بلجيم إذن 4-1 فقط، بعد اللغط الكبير حول ما فعله دونالد ترامب عندما ألغى أو تواصل مع الفيفا بإلغاء بطاقة حمراء عن أحد اللاعبين، وكثير من الناس تكلموا أنه ليش ندخل السياسة والسطوة هذه في الرياضة، واعتراض حتى من مسؤولي الرياضة في أوروبا على هذا القرار وغيرها من التفاصيل. يمكن بعدين كذا بنحصل فرصة نسولف عن هذا الموضوع، هذه جانب كذا من الأخبار الرياضية بنواصل الحديث عنها. طبعا تماشين مع كأس العالم. مستمعنا أبو هاني من مصر أم الدنيا يقول صباحكم خير، إن شاء الله يلعب المنتخب وإن شاء الله يفوز، اللهم آمين، نحن كلنا قلوبنا مع مصر اليوم يا أبو هاني. مستمعنا العزيز، كما ذكرناك في بداية الحلقة أن بما أن في هذه الأيام الإجازة الصيفية الكثير من الأشخاص يغادرون منازلهم لفترات محددة لقضاء أوقات جميلة، ويعني كذا إجازات عائلية، تترك المنازل مع بالغ الأسف كذا فترات طويلة دون يعني أن الواحد يتعهدها يحرسها يكون كذا حريص على أمنها، وبذلك أيضا هي يعني أوقات سانحة لضعاف النفوس من يتسللون للمنازل. فلذلك علينا أن نأخذ بالحسبان الاشتراطات اللازمة لحماية أمن منازلنا من السرقات، يعني سلامة المنازل بشكل عام، حتى جوانب أمنية محددة متعلقة مثلا بالحرائق وغيرها من التفاصيل. الواحد لازم يدير باله على منزله حتى أثناء غيابه. بعض التفاصيل اللي نرجو كذا أنها تكون إضاءات تنور عقولنا وعقولكم جميعا حول هذا الموضوع، ياخذنا فيها ضيفنا الذي نرحب به، النقيب خميس بن سعيد بن سالم المقيمي من الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، ضابط بحث وتحري بإدارة مكافحة الجريمة. النقيب خميس، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: صباح النور، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: وصباحاتك بكل خير وعافية النقيب خميس. إذن هو موسم سفر وإجازات، الكثير من الأسر تغادر المنازل لفترات مختلفة، أهمية أن نعزز إجراءات السلامة والأمن داخل المنازل خاصة خلال فترة الغياب.
1: يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذه الإذاعة وتسليط الضوء على بعض النقاط الأساسية التي تنور مثل ما تفضلتي أستاذة عائشة. وبما أننا في فترة الصيف والإجازات وخروج الأسر للمتعة وقضاء أوقات جميلة برفقة عائلاتهم، فإن تعزيز إجراءات السلامة بداخل المنازل خلال فترة الغياب هو أهم وسائل من الوقاية من جرائم السرقات، وهو مثل ما الجميع يعرف أنه يعد ضرورة أساسية لها.
0: نعم فعلا، يعني وأكيد أن مرت عليكم العديد من القضايا المرتبطة بهذا الشأن، وهناك أيضا بعضها شيء من القصور، يمكن الشخص يغفل عن شيء معين يمكن يقوم به لحفظ أمن منزله أو حتى يعزز من أمن منزله ويبتعد عن هذا الموضوع وجرائم السرقات بشكل محدد. نتحدث عن بعض الخطوات البسيطة اللي تعد فعالة وممكن أنها تقلل من احتمالية التعرض للسرقة أو حتى الاقتحام أثناء الغياب.
1: وبالنسبة للإجراءات، هي خطوات وقائية أساسية طبعا ننصح بها دائما، أو الجهات الأمنية أو المسؤولة تنصح باتباعها قبل مغادرة المنازل، وهي لمسات تعتبر لمسات بسيطة للوقاية من هذه الجرائم. وأيضا تأتي هذه النصائح أو الخطوات يعني من خلال التأكد من إغلاق الأبواب النوافذ بأحكام قبل الخروج من المنزل. أيضا مثل ما نعرف أن وجود أنظمة للمراقبة والإنذارات يجب تشغيل هذه الأنظمة الموجودة بداخل المنزل. وأيضا من جانب آخر، يعني خروجك أو من المنزل يجب عليك إبلاغ شخص موثوق، سواء من الأقارب أو الجيران أو أحد الأصدقاء عند السفر التي تثق به. هو دائما يقلل من فرص السرقة أو أي مخاطر محتملة أخرى تقع على المنزل. أيضا إذا تحدثنا عن وجود هذا الشخص الموثوق أو الذي تقوم بتحميله مسؤولية متابعة المنزل، هو التأكد من سلامة المنزل، وأيضا إزالة الإعلانات التجارية إن وجدت، التي مثل ما نعرف وجودها في الأبواب الخارجية. هي دائما وجود هذه الإعلانات يعني تعطي مؤشر أو تبعث مؤشرا على خلو هذا المنزل من قاطنيه.
0: صحيح كلامك
1: أيوة. أيضا من جانب آخر، وجود المؤقتات التشغيلية اللي هي التايمر في المنازل، هي يعني أجهزة فعالة جميلة تشغيل إنارة يعطي انطباع أيضا بوجود أصحاب المنزل. ووجود أيضا من الخطوات الأساسية ارتباط يعني هذه الأجهزة ارتباطا مباشر بالهواتف الذكية.
0: جميل جدا، إذن هذه خطوات مهمة. التايمر يكون مرتبط بالإضاءة عشان ما يكون مثلا أنت مخلي الأضواء شغالة طوال الوقت، هذا أيضا
1: بالضبط
0: وحده يجلب الشبهة أنه ليش الأضواء مشغلة في النهار
1: بالضبط
0: يعني. فالتايمر يقوم أو المؤقت يقوم بهذا العمل أنه يعرف أنه في توقيت محدد يعني تعمل الأضواء فيها. إذن هذه أبرز كذا الأخطاء
1: أبرز
0: اللي
1: النقاط، بعض
0: النقاط.
1: النقاط الخطوات
0: نعم
1: الأساسية.
0: نعم إنزين، هل في أخطاء محددة لمستوها من خلال تعاملكم طبعا مع هذا النوع من الجرائم تكررت؟ يعني الأشخاص أصحاب المنازل يمكن غفلوا عنها أو قاموا بها فسببت للاقتحام والسرقات.
1: هو في بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها هؤلاء الأشخاص، بعض الأحيان عدم دراية، وبعض الأحيان لغفلة منه الشخص، عدم انتباهه. فهذه الأخطاء هي إهمال في تركيب أنظمة الحماية أو الدوائر التلفزيونية، وأيضا إهمال فحص هذه الأنظمة إن وجدت بالأساس. أيضا من الأخطاء ترك المقتنيات الثمينة بداخل المنزل، يعني في أماكن خاصة، في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها. بعض الأشخاص عند دخولهم منزل إن صار أو حدث تكون هي مرأة العين، فهي هذه من الأخطاء يعني التي يجب أن تترك أو تراعى عند الخروج من المنزل. وأيضا ترك المفاتيح الأبواب في أماكن مكشوفة، إحنا دائما ما شرطة عمان السلطانية تنوه وتنبه من هذا الشأن، أن ترك المفاتيح الأبواب في أماكن مشبوهة أو مكشوفة مثل أسفل السجاد،
0: نعم صحيح،
1: وأيضا بداخل الأحذية.
0: أحذية نعم، يقول لك وانا رايح والمفتاح تحت ال
1: بالضبط،
0: يعني خلاص خلاص مكشوفه من زمان، هذه
1: مكشوفه من فتره. فهذه الممارسات التي يرتكبها الاشخاص تسهل استهداف المنزل من قبل هؤلاء الجنات ضعاف النفوس.
0: نعم فعلا. يعني نقيب خميس، ذكرت قبل قليل موضوع مهم جدا هو انظمه الانذار وانظمه ايضا المراقبه، الكاميرات المختلفه، ذكرت اهميه ايضا صيانتها الدوريه والتاكد من فعاليتها. هل هناك اخطاء اخرى ممكن ان الواحد يقع فيها عند استخدامه لهذه الانظمه، ممكن انها تقلل من فعاليتها وما تنفع حتى لاحقا في التحريات لا قدر الله اذا كان في يعني جريمه اقتحام وسرقه؟
1: هو هذه الانظمه وجدت، يعني الانظمه الحديثه هذه في المراقبه هي حرف الكتروني، يعني وجوده يلعب دورا مهما في تعزيز امن المنزل. اي بمعنى، لماذا انا وضعت هذه الاجهزه؟ لماذا انا وجدت هذه الدوائر التلفزيونيه في منزلي؟ اول شيء للحمايه، فدائما يكون اسهامها في تغطية المنزل بشكل عام، مساحات واسعة. وجودها بحد ذاته هو رادع للجنات، وجود هذه الدوائر التلفزيونية. أيضا من جانب آخر، توفر أدلة تساعد رجال الأمن أو الجهات المختصة عند وقوع أي حادثة. أي بمعنى، خروج شخص من المنزل مدة زمنية تقارب مثلا من شهر أو أسبوعين أو حتى 5 أيام، فوجود هذه الدوائر التلفزيونية وأجهزة المراقبة تساعد أيضا في تقليص عامل الوقت، تقليص الفترة الزمنية متى اقتحم أو وجد هذا الجنات بداخل المنزل. فهذا عامل أساسي يساعد رجال الأمن والجهات المختصة في معرفة تواقيت تواجد هؤلاء الأشخاص في هذا المكان، ويسهل عليهم أيضا عملية البحث والتحري للوصول لهذه الأشخاص الضالعين في الجرم.
0: نعم جميل. إذن هي استثمار مهم جدا للأمن والسلامة أن الواحد يركب أنظمة المراقبة. واللي يسمعنا الآن نود أنك إذا إلى الآن ما ركبت هذه الأنظمة أنك تستثمر فيها، إذا كنت مخطط خاصة أنك تطلع رحلة كذا مع أهلك وأحبابك. أيضا نقيب خميس، يعني في قضايا عالمية كثيرة يمكن حدثت لبعض المؤثرين أو الأشخاص اللي يعني يعمدون لتصوير حياتهم اليومية، يصور هو مثلا ماسك الهاتف يمشي في صالة المنزل، الأبواب ظاهرة، النوافذ ظاهرة، تفاصيل المنزل كلها، خريطة المنزل تكون ظاهرة من خلال مثلا وجوده في مواقع التواصل الاجتماعي كالسناب على سبيل المثال، اللي كثير من الأشخاص يستغلوه لاستخدام تصوير الحياة اليومية. كل هذه التفاصيل تكون منشورة ومعروفة، وحتى بعض الأشخاص يصوروا مقتنياتهم الثمينة. فكذلك البعض مثلا نفس هذا الشخص المؤثر ممكن يصور أنه مسافر في هذه الأثناء. فأنتم من خلال تعاملكم، هذا طبعا على نطاق عالمي، يعني استغلت بشكل كبير هذه المحتويات الرقمية لغرض الاقتحام والسرقة، هنا في سلطنة عمان هل واجهتم قضايا من مرتبطة بهذا الشأن، أو حتى أن فعلا كان في استغلال للمحتوى المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي؟ ما مدى المخاطر المرتبطة بنشر تفاصيل الحياة، تفاصيل المنزل، وأيضا تفاصيل الصور والمقتنيات الثمينة في المنزل؟
1: وهو دائما أستاذ عائشة، هذه المعلومات التفصيلية التي يقوم الشخص يعني بمشاركتها للغير هي براءة مؤجلة، نحن خلينا نسميها. أي بمعنى أن بعض الأحيان استغلال الجنات مثل هذه المواقف استغلال، يعني يتم بداية الأمر متابعة المنزل المراد استهدافه. فإذا كان استهداف المنزل هذا طبعا ما شك فيه أنه يعرف تحركاتك، خروجك، دخولك، فيفضل أو تجنب نشر هذه التفاصيل ومشاركة أماكن تواجدك بشكل مباشر خصوصا. يعني دائما نركز خاصة في غياب جميع أفراد الأسرة من المنزل، لأن هذا يكشف ويؤكد غياب أصحاب المنزل من تواجدهم بداخل المنزل، وأنت دائما تعطي مؤشرا متى عودتك، متى تحركاتك مثل ما أسلفتي. فهذه بشكل عام يعني عالميا، يعني مشاركة تفاصيل يجب مراعاة في تقليلها وتجنب مشاركة هذه التفاصيل.
0: نعم جميل. الكثير إذن من التفاصيل الواحد يضعها في الحسبان ذكرتها اليوم نقيب خميس، ضمنها أيضا أنك تترك أحد من الأمناء من أهلك أو أصحابك حتى

0: هذا مثلا شيء من هذه التفاصيل حول منزل شخص مثلا يعرفه وأهله غير موجودين.
1: هو دائما يعني الحمد لله انه عندنا بشكل عام وملحوظ هو اليقظه الموجوده من اغلب الناس المتواجدين بداخل السلطنه، اللي هو النقطه الاساسيه عند وجود ان معرفتك ان صاحب المنزل غير موجود او انت بمعرفه تامه ووجود اشخاص او انارات بداخل حركه بداخل المنزل، بدايه الامر تتواصل مع صاحب الشان هل هو موجود مثلا في المنزل او لا. فإذا أبلغك أو ما يرد عليك فاتصالك مباشرة لغرفة عمليات الشرطة إبلاغهم، وبالعكس أنت ما خسرت حاجة في إبلاغ عن أي يعني أي حاجة أنت لاحظتها أو إن بشكل غير مباشر. وجود الدوريات المتواجدة عن نطاق واسع إبلاغهم في عن تواجد البلاغ هذا، حضورهم الاستجابة السريعة للبلاغ يعزز ورادع لهؤلاء الأشخاص، وأنت كشخص لا تتردد في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حركة أو مشبوهة بداخل أي منزل، أو حتى إن وجدوا أصحاب المنزل. بعض الأحيان نشاهد أشخاص ربما يريد أن يتسلق الجدار أو أن يريد يحاول فتح باب من الأبواب، مباشرة عليك إبلاغ الجهات المختصة.
0: إن شاء الله يا رب الجميع يتكاتف في حفظ أمن وسلامة المنازل، خاصة الأشخاص اللي يعني كذا تركوها لفترة. مؤسف أن الواحد مثلا طالع يستانس مع أهله وعائلته فيعود ليلقى شيء مثل هذا، يعني مؤسف حقيقة. لذلك يجب أن يلتزم الجميع بهذه التعليمات والإجراءات الوقائية التي ذكرتها نقيب خميس. هل هناك ما تود أن تضيفه ختاما لتوعية الناس بهذا الشأن؟
1: والله يعني نلاحظ الملاحظ عندنا في السلطنة أنه التكاتف موجود، الحس أو الوعي الأمني في بعض الأشخاص موجود، لأننا نكرر الحماية الموجودة وأيضا الاحتياج الأساسي لهذه الأنظمة، هي يعني رمز فعال في متابعة المنزل ومراقبتها، هي اللي هي أنظمة المراقبة، سواء كان الإنذار أو سواء كان الدوائر التلفزيونية، ويتم تركيبها بالتركيب الصحيح، اختيار الجودة العالية. بعض الأشخاص يعني يركب ويقوم بالتركيب أنظمة ذات جودة ضعيفة وتفقد احتياجها الأساسي التي وضعت من أجله. فدائما اختيار الجودة، متابعتها بشكل مستمر، فتأمين المنزل وعدم ترك المقتنيات الثمينة بداخل المنزل عند السفر.
0: إن شاء الله يا رب موفقة كل مساعيكم لحفظ الأمن والسلامة، وتصل هذه الرسائل التوعوية المهمة جدا لكل أبناء الوطن العزيز وكذا أيضا المقيمين على أرضه. شكرا جزيلا لك نقيب خميس بن سعيد بن سالم المقيمي. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
0: إذن هذا كان حديث النقيب خميس المقيمي من الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، ضابط بحث وتحري بإدارة مكافحة الجريمة.

هزاع جيتهم مع الجرح انت، اعطيتهم هاي الاغنية. يقول حسين الجسمي: بغينا الفايدة وضيعنا راس المال، رايح يستانس مثل ما قلنا، ولا قدر الله يضيع الاشياء الثمينة الموجودة في منزله من خلال عدم التزامه باجراءات السلامة. وما ننسى ايضا انك تستودع منزلك وتحصن نفسك وكل ما تملك قبل لا تذهب. اليقين والايمان يجب ان يكون حاضرا ايضا. في صباح الخير يا بلادي، لا بتضيعوا الفايدة ولا رأس المال إن شاء الله. نحن منكم وإليكم هنا الكثير من المعلومات والمتعة واللطف الجميل أيضا والتفاعل الرائع على 7244-2010. أكثر من سانحة تحدثنا عن الوعي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك طبعا امتثالا لتوجيهات السامي لحضرة صاحب الجلالة الله يحفظه، وكذا أيضا تماشيا مع التوجه العالمي في هذا السياق. وزارة الإعلام تختتم المرحلة الثانية من الحملة التوعية للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، الحملة باسم تبصير، التي نفذت على مدى أسبوعين عبر منصات التواصل الاجتماعي بمشاركة شرطة عمان السلطانية، هيئة تنظيم الاتصالات، ووزارة التنمية الاجتماعية، كل ذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية لتعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول والآمن لهذه المنصات الرقمية. إذن سمعنا مرة ومرتين وثلاث وعشر ومية عن التوعية بهذا المجال، وليس فقط في وسائل الإعلام الرسمية إنما عالمية. المخاطر خلاص أصبحت بادية وظاهرة جدا، فدورك الآن أنت أن توعي نفسك، أحبابك، أطفالك، حتى كبار السن، لأنهم يستخدموا أيضا وسائل التواصل الاجتماعي أحيانا بغير وعي، الله يحفظهم يا رب، داخلين كذا بحماس على هذا العالم. صباح السعادة لكم وللمرسلين على 7244-2010. هنا رسالة من أم محمد مرهون البدري. أهلا بأم محمد، تقول: بالنسبة لموضوعكم اليوم، نحن ما زلنا متمسكين باستعمالنا للسدر والحنة والمشاط والياس، كونها سواء كانت للشعر أو حتى لمعالجة بعض التقرحات اللي تحدث في الجسم بسبب الحرارة والرطوبة، وأيضا الكثير من المشروبات العشبية كالمخراس والحلول يحتوون على الأعشاب المختلفة، مواد طبيعية معالجة ومفيدة للجسم. وأيضا نستعمل الجبيرة التقليدية للكسور، ونشرب اللي معروف بتفرتيس طبعا لجبر الكسور، وكذلك تقول: حبر الحبار مفيد أيضا للكسور، وأشياء كثيرة حقيقة ما زلنا متمسكين بها. وتختم رسالتها بقولها: قديمك نديمك. العجيب يا أم محمد أن مثل ما قلنا، يعني أنا أدخل مواقع عالمية أو أشاهد مدونين عالميين، حد من أمريكا، حد من الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى بريطانيا المملكة المتحدة، حد من يعني جنوب أفريقيا الجنوبية، كلهم يتكلموا عن أشياء موجودة نحن في يعني ثقافتنا العربية. الصمغ العربي مستخلص منه ويباع في يعني منصات تروج للأعشاب عالميا وتباع بمبالغ أيضا ليست بسيطة. السدر، أكليل الجبل، أشياء كثيرة بدأوا الناس يعودوا لها يعني، وتباع وتسوق في منتجات عالمية. إذن العودة للطبيعة، حاول أنك تقلل المستحضرات اللي تستخدمها. سألناك كم مستحضر تقريبا يعني تستخدم في يومك للعناية الشخصية، قليل من الأجوبة. هنا أحد المجاوبين صاحب الرقم منتهي ب232، شكرا لك، خلي أدور اسمك لأنها ليست الرسالة الأولى. إذا لازلت تسمعنا خبرنا، نسلم عليك. يقول: فعلا الرجال أقل استخدام للمستحضرات، عادي يكفينا اثنين أو ثلاثة، بس النساء الله يحفظهن تارسات المكان بالمستحضرات. ما أقدر ما أتفق معك، يعني أنا قصبا علي أتفق معك يعني. فعلا يعني النساء هن أكثر استهلاكا، حتى في دراسات عالمية، إنفاقات عالية جدا، مبالغ مهولة بالمليارات تنفقها النساء على المستحضرات المختلفة، سواء كان مستحضرات العناية بالبشرة أو حتى بالشعر. أو عاد أترك عنك يعني موضوع التجميل والمكياج وأدوات كذا الزينة، هذا عاد وحدها ميزانية أخرى. عموما نحن ذكرنا بعض المستحضرات اللي يجب أن تتجنبها النساء بشكل عام، والنساء المقبلات على الحمل أو حتى الحوامل بشكل خاص.
يعني كم وحدة تسببت مثلا بتشوه للجنين بدون ما تعرف بسبب، والله مثلا غسول كانت تستخدمه كمقشر أو حتى يعني مزيل عرق أجلكم الله. عموما لازم تقرأي المكونات، والجميع أيضا ينتبهوا لمكونات الشيء اللي يدخله لأجسامهم. كم مرة أيضا تحدثنا عن ما يعرف بالforever chemicals، هي مواد كيميائية تتراكم في جسمك ما تطلع يعني إلا بصعوبة، ويعاني الكبد من التخلص منها، لأن الكبد معروف هو فلتر للجسم ويتخلص من السموم. عموما هذه الأشياء اللي لازم تركزي عليها في الأدوات أو المستحضرات اللي تستخدميها، سواء كانت كريمات، لوشنات، أشياء أيضا مرتبطة بغسولات للوجه، شامبوهات للشعر، كل شيء فيه مشتقات فيتامين A، فيتامين ألف، ريتينويدز تسمى، اللي معروف ريتينال، اشتهر كذا كم منتج يقلل التجاعيد، يعيد البشرة لشبابها، يقلل أيضا مظهر المسام. كثير من المستحضرات خاصة الآسيوية انتشرت بشكل كبير الفترة الأخيرة. أي شيء فيه ريتينول، تريتينوين أو حتى ريتينال، كلها يجب الامتناع عنها. هذه المشتقات، مشتقات فيتامين ألف، أيضا مثل معروف كريم أكراتين على سبيل المثال، ممكن أنها تسبب تشوهات خلقية خطيرة للجنين، ويجب التوقف عنها عن استخدامها مباشرة حتى من تخطيطك للحمل، ما فقط وأنت حامل. البديل الآمن ممكن تستخدمي منتجات فيتامين سي أو شيء فيه حمض الجلايكوليك أسيد، ممكن بتركيزات منخفضة جدا. أيضا مستحضرات أخرى فيها إيش؟ سلسلك أسيد أو حمض السلسلك، أو ما يعرف اختصارا BHA. إذا شفتي المنتج فيه BHA ابتعدي عنه، أو خاصة هذه المنتجات تستخدم لحب الشباب، للتقشير السطحي، كلها طبعا ممكن إنها تسبب أيضا تشوهات خلقية ومضاعفات خطيرة للأجنة. ممكن أنك تستخدميها فقط كجزء صغير أو علاج موضعي شديد التركيز، يعني حبة واحدة فقط، ولكن يفضل أن الواحد يبتعد عنها. عوضا عن حمض السلسلك، استخدمي مواد فيها حمض اللاكتيك أو الجليكوليك أسيد، أيضا مرة أخرى هو آمن على الحوامل. الهيدروكينون هذا أيضا منتج آخر يستخدم غالبا لتفتيح البشرة، علاج الكلف والتصبغات، ممكن أن يمتص بنسبة عالية جدا عبر الجلد، ويؤثر على نمو الجنين ووظائفه الحيوية. ممكن تكون عنده مشاكل نمائية أيضا مرتبطة ب يعني تأخر نمو الدماغ. البديل الآمن منتجات طبيعية فيها نياسينامايد. نياسينامايد وفيتامين سي ممكن أنك تستخدميها خلال تخطيط للحمل أو حتى فترة الحمل. بيروكسيد بنزويل هذا موجود كثير في ملطفات الجسم أو حتى مزيلات العرق. نركز، بيروكسيد بنزويل هذا طبعا شائع جدا في غسولات وكريمات حب الشباب أيضا، ومثل ما قلنا يعني مزيلات العرق اللي خاصة تفتح المنطقة تحت الإبط، على الرغم أن بعض الأطباء ممكن أنهم يسمحوا بتركيزات منخفضة جدا جدا، يعني فاصل واحد كذا كذا ما أكثر، ما رقم صحيح، لازم كسور، ممكن أنه يعني يسمح بها في بعض الحالات، ولكن يفضل تجنبها تماما واستخدام البدائل الألطف مثل حمض الأزلك. ثنائي هيدروكسي أسيتون DHA كريمات التسمير، العكس الناس اللي يروحوا للتسمير التان، ممكن أيضا بعضها خطيرة جدا وتسبب طفرات جينية وتشوهات خلقية للجنين عند امتصاصها. عاد هنا جينا للأخطر فالأخطر، الفورمالدهايد. هذه المادة موجودة في صبغات الشعر، في الكريمات اللي أيضا ممكن إنها كذا تسلك الشعر، تخلي تمليس الشعر نقول، مثل البروتين، الكرياتين، أيضا في طلاء الأظافر. سيدات الجميلات كثير منها خاصة النوع الرديئة، لما تشتري أي شيء كذا مرتبط خاصة بتغيير اللون سواء كان للشعر أو حتى للأظافر، اقرأي إنه فورمالدهايد فري، ما في فورمالدهايد.
اعتمدي على الأشياء العضوية، والواحد يفضل أنه يتجنب أساساً صبغ الشعر أثناء الحمل تماماً لكي يمنع نفسه طبعاً من أيضاً الأمونيا اللي ممكن أنها تكون موجودة في صبغات الشعر. إذن أنت سمعت هذه المعلومة، كنت رجلاً أم امرأة؟ نساء الحبيبات سمعاً وانتبهاً لهذا الكلام، وأيضاً وصلاً لصديقاتكم والمعارف، والرجال أيضاً الأعزاء اللي سمعونا وصلوا المعلومة لنسائكم الجميلات، اقرأوا الموجود. والوحدة اللي تخطط للحمل أو كانت حاملة رجاءً شوفي روحي ابحثي أكثر، إذا ما حفظت كل المسميات اللي أنا قلتها إيش هي الأشياء اللي ممنوعة في الحمل لكي تتجنبي ضرر كبير جداً للأجنة، ولاحقاً أيضاً أكيد أنه يؤدي إلى صعوبة جدا في نمط الحياة للوالدين إن كان عندهم ولد يعني متعب سبحان الله وعنده مشكلة خلقية. حمانا وحماكم الله، استخدموا كل شيء آمن ومن الطبيعة، قللوا استخدام المستحضرات، ولكن استخدمتوها اقرأوا المكونات بعناية.

0: أهلاً وسهلاً بالجميع، حي ومرحب بكم. شكراً لمن يتفاعل معنا على 724-24-10. هنا رسالة جديدة، هي الأولى لمستمعتنا بيان. صباح الورد يا بيان، إن شاء الله بالسلامة والعافية. تقول هي حامل في الشهور الأولى واستمعت لهذه المعلومات، تقول سويتي لي رعب، الحين بروح أقرأ كل شيء. لازم تقرأي كل شيء، كان مفروض أنك تقرأي حتى قبل التخطيط للحمل. جميل أن نوعي أنفسنا ونوعي الآخرين. تسأل سؤال مهم جدا، تقول ماذا عن واقيات الشمس، لأن سمعت أيضا بعضها خطير، لكن شمسنا ما ترحم. تقول بيان الله يحفظ الجميع. سؤال مهم، شكرا لطرحه يا بيان. فعلا هي يعني واقيات الشمس مهمة في درجات الحرارة المرتفعة وفي بدائل أيضا طبيعية لواقية الشمس. ممكن أنك تستبدلي واقيات الشمس الكيميائية بما يعرف بالواقي الفيزيائي. الكيميائية تمتص طبعا الأشعة فوق البنفسجية، والفيزيائية هي أيضا تسمى واقيات الشمس المعدنية. ممكن أنها تشكل حاجز يعكس هذه الأشعة، ولكن يجب تطبيقها أكثر من مرة، يعني سوي مرة الحين، بعد ساعتين تعملي مرة أخرى واقي الشمس الفيزيائي هذا. الكيميائي في كثير مواد ممكن أنها تكون مضرة، خاصة مع تكرار الاستخدام، مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك، كلها موجودة في واقيات الشمس الكيميائية. ومثل ما قلنا ممكن تسبب عيوب خلقية، للتصحيح ليس خلقية وإنما خلقية، جاءت من الخلق. الله يحمينا ويحميكم جميعا. نروح وياكم لموضوع آخر. هيئة البحث العلمي والابتكار تعلن نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية طيب الله ثراه، والتي أسفرت عن اعتماد تمويل 8 مشاريع بحثية حيوية في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من هذه الكراسي. حديث أوفى عن هذا الموضوع تشاطرنا إياه ضيفتنا التي نرحب بها، دكتورة عاتكة بنت يحيى الحسيني، وهي من دائرة البرامج البحثية والابتكارية في هيئة البحث العلمي والابتكار. دكتورة عاتكة، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بكل خير، وأشكر لكم اهتمامكم بتسليط الضوء على برامج ومبادرات هيئة البحث العلمي والابتكار.
0: واجبنا دكتورة، إذن صباح سعيد نرجوه لك، وإن شاء الله يا رب نعرف كذا المستمعين الأعزاء على أهمية الدوائر البحثية، وأهمية أيضا أن تدعم بهذه البرامج كبرنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية، والذي اعتمد تمويل 8 مشاريع بحثية من أصل 46 مقترح. ماذا يعكس اليوم هذا الاهتمام وهذه النتائج عن مستوى التنافس وجودة المقترحات المقدمة؟
1: أولا، برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية يعتبر مبادرة فريدة من نوعها، لأنه تضمن التعاون مع جامعات مرموقة أو باحثين مستقلين في جامعات مرموقة. أما بالنسبة لنتائج الدورة الأولى، كما ذكرت أخت عائشة، تم تنافس 46 بحث. هذه البحوث أساسا هي البحوث التي وصلت إلى المراحل الأخيرة من التقييم، والعدد أكثر من ذلك في الأصل. فتنافس الباحثين وتقديم هذا العدد الكبير من المقترحات يبرز حرص الباحثين في السلطنة على الاستفادة من هذه الكراسي، ورغبتهم في توسيع آفاق التعاون البحثي مع نظرائهم في الجامعات العالمية. أيضا هذه الفرصة تتيح لهم بناء شراكات بحثية مثمرة ومستدامة مع هذه الكراسي، ويساهم في تبادل الخبرات في مجالاتهم البحثية، وأيضا تطوير القدرات البحثية وإنتاج بحوث ذات جودة عالية وأثر ملموس. فنهنئ الباحثين الذين أصلا لديهم الرغبة في توسيع آفاق التعاون وأيضا بناء هذه الشراكات، لأنها سوف تكون إن شاء الله بشكل مستدام وتضيف لهم في رصيدهم العلمي بإذن الله.
0: بإذن الله. إذن كما ذكرتي، هو تنافس جميل جدا في المجال البحثي، عدد من المقترحات كبير استخلص منها هذه المشاريع اللي تم تمويلها. نسأل عن أبرز المعايير التي استندت إليها الهيئة في اختيار المشروعات 8 الفائزة، كيف تم التأكد أيضا من ارتباطها بالأولويات الوطنية ورؤية عمان 2040؟
1: طبعا الهيئة اعتمدت على منظومة تقييم علمية واضحة. هناك عدة مراحل يمر خلالها المقترح البحثي. أولا، في المؤسسة البحثية يتم تقييمه بشكل كامل من قبل لجان مؤسسية خاصة، وأيضا يتم تقييم الجدة والأصالة العلمية من قبل مقيمين مستقلين، بالإضافة إلى لجان أخرى معنا في الهيئة تقوم بتقييم معايير ترتبط بارتباط المشروع بالمجال العلمي للكرسي، وأيضا وضوح آلية التعاون المقترحة كما تعلمين أختي من خلال اسم البرنامج، فهو يعنى بالتعاون مع هذه الكراسي، فيهمنا جدا تفاصيل آليات التعاون مع هذه الكراسي، وأيضا مدى موائمة هذه المشاريع مع أولوياتنا الوطنية ورؤية عمان 2040، وأيضا نهتم بالتصميم العلمي للمقترح وإمكانية تنفيذه، هل تتوفر الإمكانيات لتنفيذ هذا المشروع حاليا، وأيضا هل تتوفر الإمكانيات في الكرسي البحثي للتعاون المطلوب من قبل الباحث المحلي. أيضا يهمنا جدا جودة المخرجات المتوقعة من هذه المشاريع ومستوى الأثر العلمي المتوقع والاقتصادي والمجتمعي على السلطنة. فهذه عدة معايير في عدة مراحل يتم من خلالها تقييم المقترح البحثي إلى أن يصل إلى المراحل النهائية في الاعتماد.
0: بإذن الله. يعني ذكرتي دكتورة جودة المخرجات البحثية وحرصكم عليها طبعا والأثر العملي على أرض الواقع لهذه الأبحاث المهمة. برنامج تعاون مع كراسي سلطان قابوس العلمية شهد طبعا العديد من التعاونات مع جامعات عالمية مرموقة، مؤسسات أكاديمية أيضا حول العالم. كيف ينعكس هذا التعاون الدولي على الباحث العماني، على تطوير أدواته البحثية وعلى جودة المخرجات البحثية أيضا وتعزيز بيئة البحث هنا؟
1: طبعا بالفعل كما ذكرتي هذه الشراكات البحثية العالمية مع الكراسي العلمية من بين 16 كرسي علمي لجلالة السلطان قابوس الراحل طيب الله زراه، تم تقديم مقترحات مع 12 كرسي بحثي ووصلت المقترحات النهائية إلى التعاون مع 6 كراسي علمية فيها من القامات العلمية ومن الخبرات ما قد يستفيد منها الباحث العماني أو الباحث المحلي بعدة طرق من خلال إضافة قيمة مضافة لهؤلاء الباحثين، حيث يتيح لهم الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه الكراسي وأيضا بناء الفرق البحثية الدولية. وكما تعلمين هناك اهتمام كبير بالتعاون الدولي في مؤشرات البحث والابتكار مما يرفع مؤشرات الدولة في الابتكار، وأيضا تبادل المعرفة والتجارب العلمية بين الباحث العماني والباحث الدولي من خلال استغلال الموارد المتوفرة لدى الطرف الدولي أيضا. كما أيضا يتيح لهم الإشراف المشترك على البحوث، بحوث الطلاب، وأيضا الاستفادة من المختبرات والإمكانات البحثية في الجامعات المستضيفة. أيضا على المدى البعيد نتوقع أن هذا البرنامج يساعد في رفع جودة المقترحات العلمية بشكل المخرجات العلمية بشكل عام عفوا، وأيضا زيادة فرص النشر في المجلات العلمية المرموقة وتعزيز فرص تطوير الحلول الابتكارية القابلة للتطبيق. أيضا هذه الشراكات البحثية طويلة الأمد بين المؤسسات البحثية العمانية والجامعات العالمية ستؤتي ثمارها إن شاء الله في القادم بإذن الله
0: تعالى. دكتورة عاتكة، إذن هذه هي الخطوة الحالية اللي تشهدها هذه الكراسي وهذه التعاونات المختلفة. نتحدث وإياك عن مستقبل هذه الخطوات بعد إعلان نتائج الدورة الأولى، الخطوات المقبلة التي ستتخذها الهيئة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات. هل هناك توجه لتوسيع البرنامج مثلا أو إطلاق ربما دورات جديدة مستقبلا؟
1: طبعا الهيئة حاليا تعمل على متابعة تنفيذ المشاريع التي تم اعتمادها في الدورة الأولى من خلال التواصل المستمر مع الباحثين ورؤساء الكراسي البحثية والاستماع لهم، وأيضا يعني التأكد من عدم وجود أي تحديات تواجههم بتنفيذ هذه المشاريع. طبعا بعد فترة من البحث، بعد سنة تقريبا، سيتم إرفاق تقارير مرحلية لهذه المشاريع وسيتم متابعة هذه التقارير مع الباحثين. أيضا بالنسبة للبرنامج بشكل عام، تم إطلاق الدورة الثانية في بداية يونيو الفائت، وحقيقة نشهد اهتمام كبير جدا من الباحثين في مختلف مجالات البرنامج هذه المرة أكثر من المرة السابقة، ربما لأنه تم عمل يعني توعية تعريف بالبرنامج بشكل كبير بين المؤسسات. فنرى أن هناك اهتمام كبير من الباحثين للتعرف على البرنامج، للتقديم في البرنامج، وأيضا هناك أوريدي يعني في مجموعة مقترحات وصلت إلينا بشكل كامل للدورة الثانية. لا زال هناك وقت للباحثين الراغبين في التقديم لهذا البرنامج إلى نهاية أغسطس بإذن الله. أيضا بالنسبة للدورات القادمة، نحن دائما ننتهج في الهيئة منهج التطوير المستمر في جميع البرامج والمبادرات، فتم أصلا أخذ الاعتبار التغذية الراجعة من الباحثين ورؤساء الكراسي العلمية وأيضا من المؤسسات بالدروس المستفادة من الدورة الأولى إلى مرحلة إعلان النتائج، وتم تنفيذ يعني بعض التغييرات في البرنامج في هذه الدورة، وإن شاء الله نحن في مستمرين في هذا النهج بحسب ما يصلنا من اقتراحات وتحسينات في هذا البرنامج. أيضا إن شاء الله يعني نتمنى أن يكون هناك دورات إن شاء الله قادمة بشكل سنوي بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله جهود موفقة مباركة في دعم البحث العلمي هنا وأيضا بيئة البحث والباحث العماني، ونخرج كما ذكرتي ببحوث لها جودتها ولها أثرها العملي في نماء هذا الوطن العزيز. شكرا جزيلا لك دكتورة عاتكة لوجودك معنا وعلى هذه الإضاءات التي أضأتها حول هذا الموضوع.
1: والشكر موصول لكم ونهاركم سعيد. شكرا جزيلا.
0: إذن بقية صباح سعيد نرجوه لضيفتنا الدكتورة عاتكة بنت يحيى الحسيني من دائرة البرامج البحثية والابتكارية في هيئة البحث العلمي والابتكار. تحدثنا معها عن إعلان نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية طيب الله ثراه، التي أسفرت عن اعتماد تمويل 8 مشاريع بحثية حيوية.

أهلا وسهلا بالجميع. ثواني تفصلنا عن 37 دقيقة بعد 8 صباحا، تستمعون لصباح الخير يا بلادي. تحية لمن يسمعنا عبر مذياع ثابت في أي مكان، ولمن يسمعنا عبر مذياع سيارته. أهم شيء تكون داير بالك في الطريق، حزام أمانك، مسافة الأمان، وأيضا لا تلتهي بأي شيء كذا عن مجريات الطريق. شرطة عمان السلطانية والمرور تحديدا يكثفوا دورياتهم لضبط السلوكيات الخاطئة، ودائما هناك دعوة للسائقين للالتزام بالذوق المروري. خليك عندك ذوق وانت تسوق، ما فقط عندك ذوق مع الناس ولما تستضيفهم في بيتك، ولا حتى سبحان الله عليه الصلاة والسلام يقول اعطي الطريق حقه، يعني هذا حتى وإذا كنت ماشي راجلا على رجليك، يعني فما بالك الآن وأنت تقود سيارة في أنظمة، في قوانين، في حياة وأرواح ناس يجب أن تعتني بها. يقول لك الفئة العمرية بين 18 عام حتى 35 هم الأعلى تسجيلا للمخالفات. إذا عمرك في هذه الفئة بين 18 حتى 35 هم الأكثر تسجيلا للمخالفات. التجاوز من اليمين، عدم استخدام الإشارات أيضا يعد تهديد مباشر للسلامة العامة. أما الاحترام المتبادل بين السائقين، إفساح المجال للآخرين، أكيد أنهم بيعززوا انسيابية الحركة المرورية. إفساح المجال للسائقين خاصة إذا كان خلاص في التخزينة، يا أخي عطى مجال، حرام يا أخي، إلا إذا كان طبعا جاي الشخص مسرع جدا وما يستطيع أن يضرب بريك، طبعا يمكن يؤذي نفسه ويؤذي اللي خلفه، هنا ممكن يكون معذور. أما أنت ماشي من مسافة وشايف حد واقف في التخزينة، عطى يا أخي افتح له مجال، بكرة أنت بتكون في موقفه، أو مثلا خلاص بيلف بيدخل الدوارة على مثلا يريد ياخذ يمين أو يسار، فأنت في هذه الحال ضع نفسك أمام هذا الشخص وافسح له المجال. الله يحميكم إن شاء الله، وكذا دائما تكونوا أشخاص راقيين خلال استخدامكم للطريق. تبارك الرحمن الرحيم. بين فترة وفترة نتكلم عن مشاريع مرتبطة بالزراعة، بالأمن الغذائي هنا في سلطنة عمان. في محافظة الظاهرة اختتمت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه في هذه المحافظة موسم حصاد القمح للموسم الزراعي 2025-2026. بلغ إجمالي إنتاج المحصول خلال الموسم الزراعي الحالي أكثر من 723 طن، وتم حصادها من مساحة مزروعة إجمالية بلغت 672، وأيضا أكثر فدان يعني 672.5 ما شاء الله. وشارك فيها أكثر من 361 مزارع في مختلف ولايات المحافظة. إذن هذا جزء كذا من نشاط الزراعة في سلطنة عمان. وكذا أيضا هناك في مدحة مهرجان خيرات التمور والمانجو، هي تعد منصة اقتصادية تسويقية متكاملة تنعش الحركة التجارية هناك. إذن كنا في الظاهرة نروح مسندم مع هذا طبعا، أو هذه النسخة الأولى من هذه الفعالية، مهرجان خيرات مدحة للتمور والمانجو. ما شاء الله صورة مشهية، يعني مانجو ما علي كلام، تبارك الرحمن. إذن طبعا هذه الفعالية تتم باستضافة جمعية المرأة العمانية هناك في الولاية في مدحة، واستمرت أيضا 4 أيام، إقبال جماهيري لافت جميل من المواطنين والمقيمين. حلو، صرنا نشوف مهرجانات تحتفي بالمحاصيل المختلفة، للعنب مهرجانات، وللتمور مهرجانات ومعارض، للمانجو اليوم نشوف في خاطرك كذا شيء من الفواكه والأشياء الجميلة أو المنتوجات العمانية يكون لها مهرجانها الخاص ويلتقي فيها المزارعين، كيف يحسنوا أيضا من ويزيدوا أيضا من الإنتاج بشكل طبيعي عضوي جميل. عامرة يا عمان إن شاء الله دائما بالخضار والنماء في قلوب أهلك أولا ثم أيضا في أرضك. لا تروحوا بعيد، عندنا بعد موضوع آخر عن الأمن الغذائي في قادم الدقائق مع ضيف عزيز.

0: إن شاء الله الله يملأ أيامكم بالنور والجمال جميعا. ملاحظة صغيرة فقط عن القصائد العربية الجميلة، سواء كان الفصيحة أو حتى كذا باللهجات العربية اللطيفة، مثل هذه الأغنية باللهجة الإماراتية. يقرن دائما الجمال بالرزانة والثقل والأخلاق والهيبة الحضور، وما عدا ذلك يعني وإن كان جميلا شكليا يفقد جماله طبعا. مثل ما وعدناكم سنتحدث في موضوع آخر مرتبط بالأمن الغذائي. تكلمنا قبل عن الظاهرة ورحنا مسندم، شركم الحين نروح الداخلية. 158 مليون ريال استثمارات في تعزيز الأمن الغذائي هناك في محافظة الداخلية. عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا الذي أصبح معنا على الهواء مباشرة، المهندس هلال بن محمد بن سعيد النعبي، وهو مدير دائرة التنمية الزراعية في محافظة الداخلية من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. المهندس هلال، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور سعيد، حياكم الله.
0: أهلا وسهلا بك. إذن المحافظة سجلت استثمارات مثل ما ذكرنا بقيمة 158 مليون ريال عماني، أبرز العوامل التي جعلت المحافظة وجهة جاذبة لهذه الاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي.
1: بارك الله فيكم وأشكركم أولا على الاستضافة، وعسى أن نوفي جهود المحافظة في هذا المجال. طبعا المحافظة الداخلية تتوسط محافظات عدة تحيط بها، يميزها مقومات طبيعية وتنوع طبيعي بيئي من جبال وأودية وسهول ومناخ مناسب للزراعة. طبعا خصوصا مع المناطق الجبلية كالجبل الأخضر وجبل شمس التي تجود بها زراعة أشجار الفاكهة، رمان، زيتون، وجوز، وتين، ولوبيات، ومؤخرا الزعفران والورد. أيضا هناك عوامل مهمة، عامل القوى العاملة الوطنية في المجال الزراعي وتربية الثروة الحيوانية. طبعا أبناء المحافظة مهتمين بالزراعة وتربية الحيوان، وهو من العوامل القوية جدا. وأيضا أشجار النخيل المتوفرة في المحافظة التي تتجاوز 1,100,000 نخلة. هناك أيضا بنى أساسية جاذبة للاستثمار، وجود مصانع للصناعة التحويلية والمواد الغذائية، هذا يساهم لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية. أيضا هناك خدمات تحتية بيطرية منتشرة في ولايات المحافظة تشجع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية بالطبع، أبرزها مستشفى البشائر البيطري في ولاية عدن. أيضا قطاع المياه متوفر سدود وقاع وأفلاج حافظ الاستثمار الزراعي في المحافظة، الأسواق السمكية بالشراكة طبعا مع القطاع الخاص، ومن ثم إتاحة الفرصة لإدارة تشغيلها من قبل مستثمرين، يعد نوع من الجذب الاستثمار في هذا المجال. هناك أيضا موقع أو ذكرنا الموقع المحافظة يجعلها قريبا من باقي المحافظات ومحطة حضور لها.
0: صحيح.
1: فهذه أبرز العوامل التي نراها أنها جالبة لهذه الاستثمارات.
0: نعم جميل. أن كذلك أيضا المهندس أن هناك عمل مستمر وأيضا خطط سنوية ومستهدفات سنوية. جدير بالذكر أن المحافظة أيضا طرحت 45 فرصة استثمارية تجاوزت المستهدفات السنوية أو المستهدف السنوي بنسبة بلغت 113%. أبرز هذه الفرص القطاعات أيضا التي تشهد أكبر أو اهتمام أكبر من المستثمرين.
1: طبعا بداية هناك مساهمة من جهات أخرى غير وزارة الزراعة معنا في هذا المنظومة، وهي طرح الفرص الاستثمارية، أبرزها طبعا وزارة الأسكان والتخطيط الأولاني اللي لهم كل الشكر والتقدير. باقي الجهات أيضا لها مساهماتها كل في مجالك. أبرز الفرص في الاستثمارية التي طرحت في المجال الحيواني، هناك إقبال لإقامة مشاريع تربية وإكثار الماشية وإكثار الإبل لإنتاج اللحوم الحمراء، ومشاريع إصطبلات الخيول، مشاريع تربية الدجاج اللاحم، بالإضافة إلى استثمار المساحات اللي إحنا نسميها مساحة الخدمات المتوفرة في مخططات العجب. هناك مساحات بالإمكان التقدم لها لتقديم الخدمات اللوجستية لها، من مخازن، عيادات بيطرية، عيادات أشياء إرشادية، سكن العمال لهذه المخططات. أيضا في المجال النباتي تم طرح فرص لزراعة أشجار الرمان والزيتون والورد والعنب والتين الشوكي، أيضا مشروع صناعي للبصل في ولاية سمايل. اهتمام المستثمرين أكثر جاء في الثروة الحيوانية لمشاريع تربية الأكثر الماشية وزراعة الأعلاف، بالإضافة للاستثمار طبعا في الجبل الأخضر وجبل شمس للميزة النسبية اللي تحظى بهذه الجبال.
0: جميل، هذه المشروعات الجاري تنفيذها مثل الزراعة النسيجية، الصناعات الغذائية، كذلك أيضا ذكرت مستشفى البشائر البيطري، كلها أكيد أنها تسهم في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي، رفع القيمة المضافة للمنتجات العمانية. كيف تحرصون على كل هذه الجوانب التي تعزز فعلا الأمن الغذائي وأيضا القيمة المضافة لهذه المنتجات؟
1: طبعا هذه المشاريع احنا نعتبرها بنية أساسية من خلالها تنطلق باقي المشاريع، من خلال طبعا خلق علاقة موثوقة بينها. المستثمر إذا وجد المصدر الموثوق مثلا للبذور، للشتلات، للفصائل السمينة والخالية من آفات وذات الجودة إنتاجية عالية، أيضا في الجانب الآخر إذا توفرت مصانع تقوم بشراء المنتجات منه، هذه كلها عوامل تساعد على زيادة الإقبال على الزراعة، زراعة المحاصيل الاستمرارية طبعا. أيضا في مقابل الخدمات الإرشادية والبيطرية ومختبرات تشخيص الأمراض، توفير الرعاية البيطرية والتحسينات للثروة الحيوانية، كل هذا تساعد على استدامة إقامة هذه المشاريع.
0: نعم، إذا فعلا هذه المشاريع إن شاء الله نرجو لها المزيد من النماء. المهندس هلال، أكيد أيضا هناك عناية بالأنماط الجديدة من الزراعة مثل الزراعة النسيجية وأيضا الصناعات الغذائية المرتبطة بهذه المنتجات، مستشفى البشائر البيطري أيضا، كل هذه التفاصيل إنما هي تسهم في بناء هذه المنظومة المتكاملة. الدور الذي أيضا تؤديه المنصات الاستثمارية في تطوير نافذة اقتراح أو اقترح مشروعك عفوا، كيف لها أن تسهل دخول المستثمرين اللي يودوا أن يشاركوا في كل هذه المشاريع المطروحة ويسرعوا أيضا تنفيذ المشاريع في المحافظة؟
1: طبعا بالتعاون مع المختصين في وزارة الأسكان والتخطيط العمراني تم إطلاق مؤخرا منصة تطوير وداخلها منافذة أخرى تطرح المشروع من خلال عدة عوامل، أولها الشفافية طبعا بالكل بإمكانه الاطلاع على تفاصيل الفرص والتنافس عليها دون أي تحفظ أو شيء، أيضا البيانات الجغرافية والمساحة لهذه المواقع المطروحة متوفرة، التحول الرقمي وينتج عنه طبعا اختصار للوقت والجهد ودون الحاجة لمراجعة المستثمر لأي جهة، أيضا أتاحت المنصة للمستثمر إبداء واقتراح أي فكرة يراها مناسبة وقابلة للتنفيذ عبر خدمة اقتراح مشروع. هذه الأشياء كلها طبعا ساعدت على تسهيل تشجيع وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بكل شفافية ووضوح.
0: إن شاء الله يا رب كل التوفيق في هذه المساعي وأيضا المساعي المستقبلية التي تزيد الزخم الاستثماري في مستهدفاتكم لمحافظة الداخلية لتعزيز الأمن الغذائي. شكرا جزيلا لك المهندس هلال لوجودك معنا ولكل هذه التفاصيل التي ذكرتها حول الأمن الغذائي وتعزيزه هناك في محافظة الداخلية.
1: شكرا لكم طبعا.
0: الله يحفظك يا رب. إذن بقية صباح سعيد نرجوه للمهندس هلال بن محمد الناعبي مدير دائرة التنمية الزراعية بمحافظة الداخلية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

إن شاء الله دوام الوناسة والرضا والمعرفة معنا هنا في صباح الخير يا بلادي. شكرا لصاحبة الرقم رنا، أهلا بك. تقول ما خبرتينا عن الألوان، ألوان مستحضرات، ما تهونوا علينا، طبعا بنخبركم. عفوا كذا على نهاية الحلقة، ما أدري الصوت بدأ يزعلنا ولا كيف. البشرة الدهنية أعزائي المستمعين والمعرضة للحبوب غالبا منتجاتها باللون الأخضر، أما البشرة الحساسة والوردية غالبا المنتجات تكون باللون الأحمر أو غطائها يكون باللون الأحمر، فيها تهدئة وتقليل الإحمرار ودعم الحاجز الجلدي. أما إذا كانت بشرتك جافة وتريد ترطيب أكثر، فاعمد أو انتبه للمنتجات اللي الكتابة فيها باللون الأزرق أو حتى أغطيتها باللون الأزرق. أما الأشياء المرتبطة بالنظارة والإشراق والحماية، حتى الحماية من الشمس، غالبا يكون فيها اللون البرتقالي، وأيضا المحتوية على فيتامين سي ومضادات الأكسدة. أما المنتجات اللي فيها لون بنفسجي، غالبا إنها تقلل التجاعيد وتحسن المرونة وتدعم الكولاجين. أما لتوحيد البشرة والتصبغات، غالبا لون فضي أو رصاصي. مهم جدا أن لون العبوة ما مجرد دليل تسويقي، لكن يساعدك تتوقع الوظيفة من المنتج، ولكن الحكم الحقيقي طبعا يكون للمكونات المكتوبة في العبوة وما بس اللون. من الأخبار التقنية اللي رجعني كذا للوراء سنوات طويلة، عندكم كان سوني وبلايستيشن، هذه الأقراص المدمجة اللي مسوي لها مثل الدفتر، خلاص راحت أيامها. شركة سوني تقرر وتعلن إيقاف إنتاج وبيع الأقراص الفيزيائية للأسطوانات هذه المدمجة لكافة الألعاب الجديدة المخصصة لأجهزة البلايستيشن بداية من يناير 2028، وطبعا كلها راح تتحول رقميا. نختم بأخبار المباريات مثل ما

الله يحفظنا ويحفظكم جميعا بإذن الله تعالى. نلتقيكم على خير في حلقات أخرى قادمة. كنوا بخير. كنت معكم عائشة بنت سالم الهناي في الإعداد والتقديم. تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق. ومخرجنا يحييكم هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. تصعيد روسي على كييف قبيل قمة الناتو، وترامب يتحدث عن اقتراب حل لإنهاء الحرب. تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في عدد من المجالات ضمن نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية. مركز الأمن البحري يوقع على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون مع عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي. وأكثر من 60 مليون ريال عماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع. هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصراً من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما بانوراما

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: أن نأخذ سليمان، مريض؟
1: إنه بخير يا أمي، وهو في بيته الآن.
2: كيف وصلتم إلى عمان إذن؟ ومن قاد السفينة؟
1: أنا يا أبي.
2: أنت؟
1: نعم، وقد قدت السفينة بسلام وأمان والحمد لله، إنها دعوات أمي المباركة.
3: والدك قد قاد السفينة يا جنة، أنا فخورة بك يا سيد الرجال.
1: اسمحوا لي الآن أن أذهب لتفقد السفينة، فالماء قليل هناك والحر شديد كما ترون، وصديقي يعقوب جائع بالتأكيد.

0: أسرع إبراهيم راكضاً باتجاه الميناء. ركب أحد القوارب الصغيرة باتجاه السفينة، وحين وصل صعد إليها.
1: يعقوب، يا يعقوب، أين أنت يا يعقوب؟ يعقوب،
2: يا إلهي، أين اختفى؟
1: يعقوب،
2: أنت نائم هنا وتشخر أيضا؟ استيقظ أيها الكسول.
3: لماذا رجعت باكرا بهذه السرعة؟
2: باكرا، إنه وقت الضحى، الشمس صارت في كبد السماء يا صديقي.
3: أتعلم متى نمت؟ بعد صلاة الفجر.
2: قم هيا هيا، اغسل وجهك وتعال لتناول الطعام.
3: حسنا، من ماذا أحضرت؟
2: انظر.
3: قابولي والأوبيا وحلوى
2: وخبز رخال أيضا.
3: يا سلام يا سلام، سلمت يد من قام بصنعها. انتظرني حتى أغسل يدي ووجهي. تقترب من الطعام.
2: سوف أنتظرك.

0: كيف حال الأسرة؟
1: إنهم بخير والحمد لله.
0: وطفلتك جنة؟
1: أشعر أنها في سويداء القلب، لكنها خافت مني، هربت وكأنني غريب.
0: هذا ثمن غال ندفعه ونحن نبتعد عن أحبابنا وأوطاننا في سبيل الرزق.
1: أعتذر منك يا يعقوب لأني تركتك وحدك على ظهر السفينة.
0: لا لا لا لا تعتذر، لقد أرحتني منك ومن ثرثرتك. أتصدق يا إبراهيم؟ أشعر هنا في السفينة بالراحة والهدوء أكثر من بيت أبي.
1: معك حق، فقد صارت السفينة بيتنا وألفنا كل جزء من أجزائها، الصواري، الدفة، الأشرعة، الدقل، المرساة، وغرفة الدبوس التي وجدتك نائما فيها. أتساءل يا يعقوب، ماذا سيكون مصير هذه السفينة بعد أن نأخذ سليمان؟
0: هناك خياران لا ثالث لهما،
1: وهما
0: إما أن يبيعها صاحبها أو يستلمها نأخذ آخر.
1: أليست السفينة ملكا لنأخذ سليمان؟
0: لا لا يا إبراهيم، ظننتك تعرف، إنها ملك لأولادي عامر بن صبيح.
1: أمر غريب.
0: وما هو الغريب؟
1: أن لا يشارك أحد من ملاك السفينة في رحلات السفينة. العادة التي جرت أن يكون هناك نأخذة ملك ونأخذة بحر.
0: ملاك السفينة يثقون كثيرا بالنأخذة سليمان، وقد سمعت قبل أن أسافر للأسف خبرا محزنا.
1: مرة أخرى يا يعقوب، وما هو هذا الخبر المحزن؟
0: لقد سمعت يا إبراهيم أنهم قد بدأوا يبيعون أخشابهم والبوم الخاصة بهم.
1: وماذا سيفعلون بهذا المال في رأيك؟
0: يقولون بأنهم ينوون أن يستثمروا أموالهم في السواحل، فهناك كثير من العمانيين يمارسون التجارة
1: ويتركون صنعة آبائهم وأجدادهم.
0: ماذا أقول لك، لا شيء يدوم في هذه الدنيا يا إبراهيم.
1: لكن المال ليس كل شيء في هذه الحياة.
0: فعلا أنت مثالي يا إبراهيم، وهذه قناعاتك التي أحترمها. المال يا صديقي هو عصب الحياة وحصن الإنسان في الأزمنة الصعبة. حين تكبر ابنتك ويأتيك أولاد آخرون إن شاء الله، ألا يحتاجون للمال؟
1: هذا صحيح، ولكني لن أجعل المال هو هدفي الأساسي في هذه الحياة.
0: يا صديقي يا إبراهيم، انظر حولك، سترى البؤس والفقر والعوز في وجوه الناس.
1: أعوذ بالله.
0: الكل يريد الهروب والبحث عن الرزق في أي مكان بعد أن ضاقت بهم سبل العيش.
1: هيا بنا نعود إلى اليابسة يا يعقوب، سوف نشتاق إلى هذه السفينة كثيرا. الوداع أيتها الجميلة. يعقوب، أين السحارة التي أوصانا بها نأخذها؟
0: السحارة؟ هاي. حسنا يا إلهي، أحملها الآن لكنها ثقيلة ثقيلة. ماذا يوجد فيها؟ صخر ثقيل أم حمار ضخم؟
1: من يدري، فربما كان فيها الذهب.
0: لو كان النأخذ سليمان يمتلك الذهب لاشترى هذه السفينة أو هجر البحر.

0: وصل إبراهيم ويعقوب إلى الشاطئ. اتجها نحو بيت النخذة سليمان وأوصل الأمانة إليه. لم يستطيع مقابلته فقد كان نائما وخاف أن يزعجه. افترق الاثنان وعاد إبراهيم إلى بيته. حين وصل فوجئ بكثرة الزائرين من الأقارب والأصدقاء.
1: أهلا يا إبراهيم، حمد لله على سلامتكم.
2: سلمك الله يا عم خالد.
3: أهلا يا إبراهيم، حمدا لله على سلامتكم.
2: وسلمك الله أيضا يا عم حمدان.
4: حمدا لله على سلامتك يا بني.
2: سلمك الله يا خال شيخة.
1: لقد أخبرني والدك بأنك قد قدت السفينة في طريق العودة من البصرة.
2: يمكنك أن تقول بأنني ساعدت النوخذ سليمان.
3: هل صادفتكم عواصف في طريق العودة؟
2: عاصفة متوسطة بعد خروجنا من مضيق هرمز وبداية بحر عمان، وقد نجونا منها والحمد لله.
1: ما هي البضائع التي جلبتموها من البصرة؟
2: أقمشة وعطور وسكر وأرز وأخشاب وأشياء كثيرة.
0: استمرت الأسئلة تنهال على إبراهيم وكان صبورا في الإجابة عليها، فهو يتذكر قول والده دائما: حب الناس يا بني لا يمكن أن يشترى بأموال الدنيا كلها. مضت الساعات ورحل الزائرون. جلس أخيرا مع والديه وزوجته التي احتضنت جنة، وبدأوا بالأسئلة التفصيلية حول سفره. جاء المساء وهو مرهق من كثرة الزائرين.
5: ألن تنام يا إبراهيم؟ أنت متعب وقد تأخر الوقت، يمكنك أن تنام حتى الظهيرة.
2: نعم نعم، لكن يجب أن أستيقظ باكرا يا سلوى.
5: لماذا؟
2: لقد كلفني نوخذ سليمان ببعض الأعمال.
5: هل يمكنك تأجيلها بضعة أيام؟
2: إنها أمانات عندي ولا أستطيع تأخيرها، يجب أن تصل بسرعة لأصحابها.
5: كما تشاء، أتمنى لك التوفيق. هل ستذهب وحدك؟
2: سوف يرافقني يعقوب إن شاء الله.
5: رافقتكم السلامة.
2: الأمانة الأولى التي سوف أؤديها ستكون لك ولابنتي جنة. خذي، تفضلي يا سلوى.
5: ما هذا؟
2: هذه صورة نقود أعطاني إياها نوخذ سليمان كمصاريف للرحلة.
5: ومتى كنت تأخذ أجرا على عمل الخير؟
2: لقد رفضت بإصرار يا سلوى، لكن النوخذ تعرفينه قد أصر على ذلك وقال لي: اعتبر هذا المال هدية مني لابنتك جنة، هي تحت تصرفك، افعلي بها ما تشاءين.
5: بارك الله بهذا النوخذ الطيب، لا تتأخر في العودة أرجوك يا إبراهيم.
2: إن شاء الله يا عين إبراهيم.

0: استأجر إبراهيم ويعقوب حمارين وانطلقا في رحلتهما بين القرى لأداء الأمانات المطلوبة. كان الحر شديدا، وحمار يعقوب السمين الكسول يسير ببطء.
1: أنا تعبت، الحر شديد. يا لك من غبي كسول، السلحفاة أسرع منك.
2: إنه يحتج على الإهانة.
1: انظر، هاي لقد توقف.
2: لقد فعلها، ليس لك إلا أن تنزل وتجره.
1: لا لا لا لا، لن أنزل.
2: دعك مني، أنا سوف أتعامل معه. انظر انظر كيف صار يركض كأنه في سباق.
1: الله الله الله، وتحدث الحمير، ما شاء الله، ما هذه الموهبة؟ ماذا قلت له؟
2: قلت له بأن أمامنا أشجارا ومرعى وماء، وسوف نستريح هناك.

0: وصل إبراهيم ويعقوب إلى مكان ضليل فيه أشجار وساقية ماء وأعشاب. خلع يعقوب حذاءه وعمامته، وبعد أن ارتوى وشرب القهوة مع إبراهيم استلقى على الأرض.
1: إبراهيم، لقد أرهقني هذا الحمار السمين. انظر انظر كيف يأكل وكأنه لم يأكل منذ 100 سنة. ماذا أفعل فيه؟ سوف أغفو 10 دقائق فقط.
2: لن نطيل المكوث هنا يا يعقوب، أمامنا مشوار طويل.
1: أعرف قلت لك 10 دقائق فقط.
2: حسناً،

0: يعقوب يا يعقوب يعقوب
1: ماذا جرى؟
0: الحمار يأكل عمامتك.
1: لا إله إلا الله، هات العمامة، هات العمامة، هات. ألا توفر أي شيء؟ صحيح إنك حمار، اخرس اخرس، انظر انظر انظر، لقد أكل نصفها. هذا وحش وليس حمار. سوف أطلب التعويض من صاحب الحمير.
0: أخاف أن يأكلنا إذا لم يجد شيئا في طريقه.

0: تابعوا طريقهم بين القرى. كانت حالة البؤس عامة في معظم المناطق التي مروا بها، ومع ذلك فإن حالة الرضا والابتسامة لا تفارق وجوه الناس. أعطيا الرجل الأول حقه من المال، وكذلك الثاني، لكن الرجل الثالث سلام بن حمد كان بعيدا في أعماق بلاد الحيملي، حيث الجبال الشاهقة كما أخبره النخد سليمان. شارفت الشمس على المغيب وهما يسيران، ثم حل الظلام يبتلع كل شيء.
1: يعقوب، حمارك السمين خائف، انظر كيف يسير ويتوقف ويحرك أذنيه كأنه قد سمع شيئا. أعوذ بالله، ربما كان هذا صوت جني.
2: ها؟
1: الأفضل أن نتوقف يا إبراهيم ونخيم هنا. هل أنت خائف؟
2: طبعا خائف.
1: هذه الوديان والعقبات لا أمان لها.
2: ما هذا؟ ألمح شبحا قادما.
1: ماذا؟ شبح
2: هناك أمامنا على الطريق.
1: لا لا لا لا، ربما كان غولا أو جنيا.
2: اهدأ، بل إنه رجل.
1: ها؟
2: يبدو أنه من سكان المنطقة.
1: رجل؟
3: السلام عليكم يا أخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من أين أنتم؟
3: من فرضة الخضرة قرب صحم.
4: أوه، وما الذي جاء بكما إلى هنا؟
3: مسألة خاصة. هل تعرف بيت سلام بن حمد؟
4: أجل أعرفه، ماذا تريدان منه؟
3: مسألة خاصة بيننا وبينه.
4: أمامكما أكثر من ساعة سير للوصول إليه، ما رأيكما أن تباتا عندي للصباح؟ بيتي قريب من هنا خلف هذه العقبة.
3: لا شكرا، جزاك الله خيرا، يجب أن نصل إليه هذا اليوم.
4: بيت سلام في آخر مجرى هذا الوادي، وهو بيت طيني بسيط.
3: شكرا يا أخي، جزاك الله خيرا.

0: من هناك؟
1: هل أنت سلام بن حمد؟
0: يا سلام، ما هذا الذكاء؟ هل جئت في منتصف الليل لتسألني عن اسمي؟
2: كلا يا سيدي، لقد أرسلنا النوخذ سليمان إليك.
0: سليمان؟ أهلا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل تفضل.

0: تفضل، هذه القهوة من صنعي وهذا التمر من بستاني.
1: شكرا لك يا عم، أحسنت.
0: كيف هي أحوال النخل سليمان؟
1: بخير، وقد أوصانا بالسلام عليك كثيرا.
0: سلمه الله، سليمان صديق عزيز وأخ كريم. أين سافر هذه المرة؟
1: إلى البحرين وأيضا إلى البصرة.
0: يا له من محارب، إنه لا يكل ولا يمل من العمل والسعي ولا يستسلم. ما بك يا بني؟ كأنك تريد أن تقول شيئا.
1: أن نأخذ سليمان سوف يترك البحر.
0: إنه يقول هذا دائما ويعود إلى البحر من جديد. البحر رئته التي يتنفس منها، أنا أعرفه أكثر منكم.
1: لكنه جاد هذه المرة يا عم سلام، لقد أرجع السفينة لملاكها وهم سوف يبيعونها ويتاجروا في السواحل.
0: ما زلت غير مصدق.
2: عم سلام، النخذة ليس في صحة جيدة، لقد مرض عندما كنا عائدين من البصرة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكل شيء نهاية يا ولدي، هذه سنة الكون. معكم حق، آن له أن يستريح.
1: يبدو أنكما تعرفان بعضكما منذ مدة طويلة.
0: منذ 40 عاما فقط.
1: ما شاء الله.
0: هذا الرجل يا أبنائي فريد من نوعه، فهو سيد الأخلاق الكريمة وحكيم الحكماء. هل مررتم بالقرية التي تقع على حافة الوادي؟
2: نعم، أجل يا عم مررنا.
0: والقرية التي قبلها؟
2: نعم نعم، وقد جلسنا فيها قرب الفلج.
0: يا أبنائي، هاتان القريتان جاءهما المحل قبل 20 عاما واستمر لأكثر من سنتين حتى جف كل شيء وكاد الناس أن يهلكوا.
1: أعوذ بالله.
0: أتعرفان ماذا فعل النخذ سليمان؟ لقد استأجر محملين إلى الكويت والبحرين على نفقته.
1: الله. بارك الله فيه.
0: ونذر ما يجنيه من مال لهاتين القريتين لجلب الطعام وتعميق آبار الأفلاج وصيانتها.
2: الله.
0: هذا الرجل يا أبنائي ينكر نفسه حين يكون الأمر فيه مساعدة للناس.
1: إنه رجل طيب، لكن يا عم سلام، في الحقيقة نحن لم نأتي فقط للسلام عليك وكي نحدثك عن أخبار النخذة سليمان.
0: لماذا جئتم إذن؟
3: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.
4: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
5: الصوم والصيام مقاربة ثالثة.
6: نواصل الحديث عن بيان الوجوه التي اختلف فيها الصيام عن الصوم، فنقول: 2. طبيعة الشدة، ذلك أن في الصيام معاناة ترك أمور عديدة محببة للنفس عادة أو لبعض النفوس، فهو ليس إمساكاً عن الطعام والشراب وسائر المفطرات فحسب، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك يتجلى في مغالبة الهوى في كل الأشياء. والحديث الشريف يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أي أنه لا يجني مكرمة ولا حسنة من وراء صومه وقيامه، لأن صومه ليس صياما بل هو جوع وعطش فحسب، كما لو كان قد صام رياء أو إكراها، لأن الإسلام يريد أداء العبادات بنية صافية لوجه الله وحده، وأن تكون الطاعة مرهونة بالرضا والتقى ومنبثقة منهما. والآية الكريمة تقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا كان هذا الذي قام بالصوم مكرها لا يستطيع أن يطوره إلى صيام لأنه أكره على ذلك، فهو يتنهز الفرص للتخلص منه، فكيف له أن يطوره إلى صيام؟ وإذا كان لهذا ما يبرر له سلوكه أمام نفسه، فما عذر من لم يكره على ذلك ثم جعل صيامه صوما فقط؟ ما عذره في عدم قدرته على تنقية نفسه والسمو بمشاعره عن الكسل والغل والحقد والحسد وما إليها من صفات مذمومة؟ وبناء على ذلك نحسب أن ذكر الصيام للصوم فيه توسيع في الدلالة وزيادة في التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد الصيام وشروطه. ومن الواضح أن الناس كانوا وما زالوا يخلطون بين مفهومي الصوم والصيام، وكل منهما يختلف عن الآخر اختلافا بينا بحسب ما جاء في التنزيل العزيز نفسه، وكذلك في مفاهيم اللغة العربية في نصوصها الفصيحة العالية. وبسبب هذا الخلط وضع الناس إحدى الكلمتين مكان الأخرى، بل أن علماء اللغة القدماء جعلوا هذا بمعنى ذاك وذاك بمعنى هذا، وتابعهم من جاء بعدهم. نتيجة لذلك وقع في رواية الحديث النبوي شيء منه، لأن الحديث النبوي روي بالمعنى غالبا لا باللفظ. وقد أشرنا إلى أن الكلمتين من مادة لغوية واحدة هي صوم، ولكننا ندرك في الوقت نفسه أنهما لو كانتا بمعنى واحد لصارتا لفظا واحدا ولما تحولتا إلى لفظتين. ولا شك في أن الصيام يتضمن معنى الإمساك، ولكنه إمساك عام شامل عن كل ما يندرج تحت لفظ الشر والمنكر، فالصيام ترك الشر كله والأخذ بالخير كله، وليس الامتناع عن شيء واحد محدد لوقت محدد. وقد يقال إن الالتزام بالخير كله ليس من شروط الصيام، لأن المفروض أن يلتزم المرء بالخير كله في جميع الأيام، لذا فإن الصيام هو الإمساك عن المفطرات المعروفة فقط. وهنا نقول إن الإمساك عن المفطرات هو صوم، ثم هو جزء من الصيام بموجب الدلالة اللغوية القرآنية. وإذا كان من المفروض على المرء أن يتمسك بصفات الخير والمعروف في جميع أشهر السنة فهو صائم عن الشر حقا وحقيقة، فإذا ازدوج ذلك مع الإمساك عن الطعام والشراب وسائر ما عد من المفطرات في نهارات رمضان تحقق الصيام كاملا. ولكن الإمساك عن المفطرات وحده لا يكفي ليضفي على لفظ الصوم معنى لفظة الصيام، وليجعل الصيام صياما حقا لا صوما فقط. ولا أدري كيف يبيح الصائم لنفسه ارتكاب الشرور والعدوان على نفسه والآخرين في الغيبة والنميمة والاحتيال والغش وما إلى ذلك من صور العدوان ثم يعتبر نفسه صائما يمن على الله وعلى الناس بصيامه هذا. ومن المروي أن امرأة اغتابت أخرى على مسمع من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فجعل تلك الغيبة مفطرة لها على أننا يجب أن نعرف أن المرأة إن نذر صوما عن شيء محرم معين كالكذب أو الغيبة وما أشبه ذلك ثم التزم بنذره فله أجره عند ربه.
4: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
7: شيء من اللغة.
4: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: في 3 يوليو عام 2010 وصلت السفينة العمانية جوهرة مسقط إلى سنغافورة بعد رحلة استغرقت 5 أشهر تقريبا، سلكت خلالها الطرق البحرية التاريخية. وبنيت هذه السفينة التي بلغ طولها 18 مترا على غرار سفينة عربية مصنوعة من ألواح الخشب المربوطة بالحبال، تعود للقرن 9 الميلادي. عثر على بقاياها قبالة سواحل إندونيسيا عام 1998، وعلى متنها 60,000 قطعة من المشغولات اليدوية والفخارية الصينية. وقد تم تشبيك الألواح الخشبية التي دخلت في بناء السفينة يدويا بشاطئ قنتب بمحافظة مسقط، وذلك باستخدام حبال بطول 100 كيلومتر و70,000 غرزة. وتعمل الطريقة التقليدية المتمثلة في ربط ألواح بدن السفينة مع بعضها البعض بألياف النارجيل على جعل بدن السفينة مقاوما للماء. وفي رحلة سبقت جوهرة مسقط انطلقت السفينة صحار في تمام 11:00 من صباح 23 نوفمبر 1980، وعلى ظهرها 20 بحارا معظمهم من العمانيين تحت قيادة المغامر الإيرلندي تيم سيفرين، لتأكيد حقيقة تاريخية بحرية، وهي أن البحار العماني بسفينته المثبتة بحبال العزم والإصرار والتحدي قد كانت له صولات وجولات تشهد له بها بحار الدنيا. واستغرق بناء السفينة صحار 165 يوما من العمل الشاق، وهي من نوع البوم مستخدمة 3 أشرعة، واستخدمت في بنائها الطرق التقليدية من خلال ربط أجزاء السفينة بحبال ألياف قشور جوز الهند، وبدون استخدام الرسوم في صناعتها، بل اعتمادا على خبرتهم ونظرهم المجرد. واستغرقت رحلتها 8 أشهر تقريبا إلى ميناء كانتون في الصين، بعد أن مرت على عدد من موانئ الهند وسريلانكا وإندونيسيا وماليزيا. جاء مشروعي السفينة صحار وجوهرة مسقط ضمن جهود السلطنة لتعزيز وإحياء تراثها البحري العريق وتاريخها المجيد، وأيضا لإحياء الطرق التقليدية لبناء السفن والمحافظة عليها، وإلهام الشباب في السلطنة وفي الموانئ التي وقفت فيها السفينة، وتمكينهم من الاطلاع وبشكل مباشر على تقنيات الإبحار القديمة. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يواصل الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الحديث حول أنواع السفن العمانية وأحجامها واستخداماتها، حيث قال:
3: نأتي إلى السفن في الفترة الأخيرة، البغلة. والبغلة هي سفينة عمانية ثم انتشرت في دول الخليج ودول الجوار. والبغلة كبيرة الحجم، ولذلك عندنا البغلة تتشابه مع الغنجة وتتشابه مع السنبوق من حيث الحجم. فهناك نوعين من هذه السفن: نوع السفن الباطنة، يعني اللي بطنها كبير فتكالها فيها عرض في الأسفل، وهذه تستخدم للشحن لأكبر كمية ممكنة من البضائع، ولكنها تتميز أن سرعتها بطيئة. وهناك السفن الواقفة، والسفن الواقفة يكون بطنها أقل اتساعا، زين، وعلى ذلك حمولته أقل مثل السفينة فتح الخير الموجودة الآن في صور، ولكن سريعة تستطيع أن تشق البحار بسرعة وتبحر بسرعة. هذه الصفة مشتركة ما بين القنجة والبغلة والسنبوب، واشترك فيها بعد ذلك معها حتى البوم في فترات لاحقة. كانت السفنة تصنع في صور في القرن السابع عشر والثامن عشر في صور البغلة، واستمرت هذه الصناعات البغلة حتى أن آخر بغلة صنعت في صور تقريبا في عام 1952، يعني استمرت حتى القرن العشرين. والبغلة لها ثلاثة أشرعة، لها ثلاث صواري، وتصل حمولتها بعض السفن الكبيرة كما قرأت أحد الكتب واللي مؤلف إيطالي وجد سفينة عمانية لأهل صور من نوع البغلة موجودة في منباسة، وقام بقياسها ورسمها وتحديد أبعادها، واستنتج من حجمها أنها تصل إلى شحنتها إلى 500 طن، ويدل على حجمها وعلى كبرها. البغلة تعتبر من السفن المخصصة للبحار البعيد وللنقل، واستخدمت كذلك في الحملات العسكرية في عهد اليعاربة في عهد أبو سعيد، كانت من ضمن الأسطول لنقل الجنود أو للتموين، لأن السفن الخاصة بدولة أبو سعيد في عهد الأئمة وعهد السيد سعيد بن سلطان استخدموها لوجود سفن من ذات الطابع الأوروبي المسلحة، استخدمت هذه السفن لنقل الجنود أو للتموين. للسفينة البغلة في للدفة، والدفة اللي ذات قلنا السكان عنق السكان يدخل من ثقب موجود في مؤخرة السفينة ويرتفع إلى أعلى يوصل إلى منطقة وسط الشتري، ووسط الشتري سطح الخلفي، فيكون في الوسط تقريبا ما بين منطقة النوخذة ومنطقة كبار المسافرين وضيوف النوخذة. وآخر سفينة كما قلت في عام 1056 عفوا، وليس عام 1952. من السفن كذلك المتطورة سفينة القنجة، وسفينة القنجة ما أشرنا هي سفينة عمانية خالصة، لا تصنع في أي منطقة من العالم إلا في عمان، ولا تصنع في عمان إلا في صور، ولذلك اتخذها الصوريين شعارا لهم كشعار للولاية، اتخذوا القنجة هذه الشعار لما لها خصائص الخاصة بها، وسنتطرق إلى خصائصها وإلى خصائص البغلة في تطورات الخاصة كقضية مقاومة التيارات الهوائية وكيف تقلب عليها صناع السفن في صور. السفينة القنجة إنها ما وصلت في حجمها إلى حجم البغلة، يعني حد الأقصى لها 400 طن، لكن كانت تبحر إلى شرق أفريقيا إلى الخليج العربي إلى الهند، وصلت مع سعيد بن محمد بن راشد الفنة إلى بورما، إلى وصلت إلى خليج ملقة، وصلت إلى رأس ملقة، ووصلت إلى شرق أفريقيا وإلى جنوبها إلى كيب تاون، وصلت إلى بحر الأحمر. فهذه من السفن القوية والسفن السريعة، والسفن ذات تتميز بالتوازن الدقيق في شكلها، بحيث أنها ليست من السهولة أنها تنقلب، ولذلك اعتبرت كآخر مرحلة من مراحل تطور السفن العمانية. وكما أشرنا هذه السفن للسفن القنجة ثلاثة صواري كما أشرنا، ولها ثلاثة مخازن، مخزن خاص بأدوات السفينة كالشرع والحبال والمراسي وإلى آخره، وهناك مخزنان متصلان مع بعض للبضايع، كان يهتم بالإضافة إلى وجود غرفة خاصة كما وجدت في البغلة تسمى الدبوسة. ولو تلاحظ الغرفة الخاصة للدبوسة الموجودة في السفينة فتح الخير كان مذيق، هي منطقة تعتبر أجمل منطقة في السفينة من حيث النقوش الجميلة، من حيث الزخرفة، كذلك أنها لها دورة مياه مغطاة، ولأنها لها دورة مياه مغطاة كاملة بحجم ارتفاع الإنسان، وهذه الدورة كانت مخصصة للنساء، لأن هذه المنطقة مخصصة للنساء ولا تستخدم لأي استخدامات أخرى إلا في حال عدم وجود نساء مسافرات في السفينة، فتستخدم لتخزين التموين، ويكون قريبا من الكاتب اللي هو الكراني يكون في هذه المنطقة، وهي منطقة مفتوحة باستمرار. كذلك القنجة ميزة أن دفة القيادة مثل البغلة لها رقبة السكان تدخل منطقة الخلف، ولها أربع بكرات تحرك هذه الدفة ذات اليمين وذات الشمال بسلاسة ويسر، ثم هناك التخت وهناك منطقة صندوق النوخذة، وهي المناطق التي استخدمها النوخذة للمراقبة، ما كانت توجد في السفن البغلة أو السفن الأخرى، وجدت في القنجة. لكن السفن البغلة التي صنعت بعد ذلك بعد وجود القنجة أضافوا لها صندوق النوخذة. صندوق نأخذ هذه المنطقة تأخذ على شكل حرف يو في المؤخرة بحيث أن يستطيع أن يراقب من جهة اليمين وأن يراقب من جهة الشمال ومنطقة استراحة ومنطقة نومة. وذيك المنطقة هي مخصصة لنأخذ لحد ما حد يجلس عليها، فهي منطقة لأن حتى لا يكون فيها شخص ينام أو حد موجودين فيعيق تحركه للمراقبة أو يشغله عن الانتباه لحساباته ووجوده قريب من السكوني. من السفن العمانية الكبيرة أيضا هناك سفن السنبوك أو كما ينطقها البعض السنبوك بالميم، وكلاهما صح السنبوك أو السنبوك، وبل أحيانا نقول عن السنبوك. والسنبوك هي سفينة يعني عربية خالصة موجودة وصنع في عمان، ولكن السنبوك في عمان تتميز. عندنا من أنواع السنبوك ثلاثة أنواع في منطقة الخليج العربي وبحر العرب. عندنا السنبوك الخليجي وهذا صغير الحجم ويستخدم أكثره للقوس أو للرحلات الداخلية في منطقة الخليج العربي. وهناك عندنا السنبوك البحر الأحمر أو السنبوك العدني وكذلك صغير، واستخدمه يعني أبناء منطقة البحر الأحمر بسبب وجود كثرة الصخور ولا يحتاج إلى قاطس كبير بحيث أنه لا يرتطم بالصخور، وكذلك أن السفن الكبيرة بالنسبة لهم معيقة في حركته. وهذه بالعموم ميزة السفن اليمنية أنها تكون صغيرة الحجم بعكس السفن العمانية. السنبوك العماني مختلف من حيث الحجم، فهو كبير الحجم ويصل إلى 400-450 طن في حمولته، ويكون له ثلاث صواري. ومن السفن الكبيرة في صور كانت تعتبر السنبوك سفينة أساسية واستمرت سنة. من أشهر السنابغ في ذلك سفينة عطية الرحمن اللي هي عرفت باسم السينما التي كان يمتلك المغفور له الوالد الشيخ حمد بن جويد والدي، كانت سفينة عطية الرحمن. وهذه السفينة غرقت في مضيق هرمز لما كان في رحلة العودة محملة بالتمور من العراق فغرقت. كان يقودها النوخذ المغفور له النوخذ المتميز حمد بن علي الكثيري رحمه الله ورحم الله أموات المسلمين. من أنواع السفن كذلك في عمان عندنا السنبوق المخيط. والسنبوق المخيط الحقيقة يعني بدراستي له اتضح أنه حافظ على نوعية السفن القديمة قبل الميلاد في عمان. ولو نلاحظ أن السفن المخيطة خاصة السفن المعروفة في ظفار باسم الكمباري أو السنبوق الظفاري مكونة من خمسة ولا تزيد عن ستة دلواع تقريبا أو أقل من ذلك، فهذا مخيط ومقدمة ومؤخرة متشابهة مثل ما قلنا قبل تطور السنبوق في صور حيث صبعت مؤخرته والمربعة وكبر حجمه. والمقاس اللوحة له معروف المقاس اللوحة يختلف على حزب بحوالي 4 و3 و2 سنتيمتر على حسب الحجم ونوعية اللوح بحيث أن يكون سهل الثقب وسهل التشكيل يعتمد على المنطقة اللي يكون فيها. على كل البقارة هذه السبوق المخيط هو نموذج لسفن القطمران القديمة العمانية، وإن كان زاد في عدد الواحد بلوح أو بلوحين وزاد كذلك في نوعية استخداماته ونشاطاته، وهذا لا زال موجود حتى اليوم في محافظة ظفار ويستخدم كذلك سابقا كان للتنزيل من السفن الكبيرة التي تصل إلى شواطئ صلالة بالذات أو مرباط، لأن مرباط ميناء كان قريب من الرصيف لأن ما جرف في عمق بعكس صلالة لأنها منطقة رملية فكانت السفن توقف على بعد. كذلك تستخدم لصيد السردين إلى حتى اليوم يستخدموه في محافظة ظفار. وهذا الكمباري أو السنبوق المخيط هو كاستطيع أن أقول أجزم فيه أنه نوع من نماذج السفن القديمة العمانية التي استمرت في شمال عمان. السنبوق العماني في شمال عمان أكبر حجما، والسنبوق العماني في جنوبه كان أصغر حجما، ولذلك حتى السنبوق المبني من وخرة مربعة في محافظة ظفار من عمان هي سنابيق يعني أقل حجما أقرب في شبه إلى السنبوق العدني أو سنبوق البحر الأحمر. بينما السنبوق المخيط هو استخدامه للصيد أو للبحار القريب من الشاطئ.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، إن الزائر للمتحف الوطني في مدينة مسقط يستطيع التعرف على العديد من أنواع السفن العمانية، ففي قاعة التاريخ البحري وقاعات أخرى في المتحف يستطيع الزائر التعرف على طريقة صنع السفن المخيطة بالحبال والسفن المربوطة ألواحها بالمسامير، كما يشاهد سفنا مثل البتيل والكمبار الشهيرة، وهي من المراكب التي اشتهرت بها محافظة ظفار، وسفينة البغلة، وهناك أيضا مجسم لسفينة البدن الذي تمت صناعته بشد الألواح الخشبية بواسطة الحبال المصنوعة من ألياف جوز الهند.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان، عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: فيصل المسفر.
1: ولين ترى اذيتنا مع هالقرنبع سيارتك هذه. يبا خذها وروح اقلب وجهك. يا ترى بقوم احرق سيارتك.
2: ولا يدك كان فم خير مد ايدك على سيارتي اكسرها لك.
3: صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي يا جماعه.
1: اللهم صلي وسلم عليك يا نبي.
3: يا ابو ربيع خلي الشغل علي وروح ارتاح بمكتبك.
1: زين تسوي فكني منه هالاكشر هذا.
2: انا عن الغلا احترم نفسك. ريال كبر ابوي وحرامي.
3: يا ولد الحلال تعال تعال تعال. ايش فيها سيارتك؟
2: تحتر وتفور وتقطع وكل شويه صب فيها ماي، هذه ما هي حالك.
3: يبا خلي السياره عندي وتعال العصر استلمها وما يصير خاطرك الا طيب.
2: بس ها ما ادفع فلس، نهبتوني.
3: هد اعصابك يبا، ما نبي منك فلوس. اذا ما تصلحت لا تدفع شيء، وانت صلحت انت ومدت ايدك دفعت ولا يسلم راسك. ايش قلت؟
2: توكل على الله نشوف. العقل كذاب لبيت اهله.
4: أستاذ أيوب رايح؟
5: أي والله خلصت دروسي اليوم وبمشي.
4: باكر الجمعة وراك شيء؟
5: شو والله ما عندي شيء.
4: إيش رايك نطلع الحداق؟
5: يا أخوي أنا خاف من البحر، يقولون غدار.
4: إحنا شنو بنروح الغوص الله يهداك؟ قريب من ريال نحدق بالركسة. اسمنا غيرنا جو، طلعنا من حكرة البيت والمدرسة.
5: زين الساعة كم الطلعة؟
4: مع وقفة الماية يعني يبدأ النابر الساعة 7 صار؟
5: توكل على الله.

0: طولت القعدة عندك، أخاف أخرتك عن شغل البيت.
1: ويه وش عندي أنا من شغل؟ طبخت ونظفت البيت، وخالد أخوي بعد شوي يرجع من الجامعة يتغدى وينام، وأنا قعد بريحاتي.
0: وانت بعد إن شاء الله أيك ولد الحلال وتعرسين، مو قاصرك شي، حلال وجمال كاملة والكامل الله.
1: الله يكتب اللي فيه الخير.
0: ردك رشيج، أدري دام إن للحين تفكرين في الأستاذ أيل ما راح تزوجين.
1: إيش أسوي؟ القلب ما يهوى، تعودت على شوفته، ريال مو صغير، وزوجته متوفية وما عنده إلا ولده يوسف، وهو ريال عود يناسبني من طقتي. إذا ما تزوجني بقعد طول عمري بدون زواج.
2: لا لا تقول. من صدقك والله. زين عيل ليش ما يانا البارحة؟ لا لا لا لا لا، أكيد عند رس. إيه إيه، هذا مو بهين.
3: عيل ما رحت المكتب اليوم؟
2: لا، حسيت بشوية تعب، قلت شي وديني المكتب، البركة بالموجودين، كلن عارف شغله. حياك الله، نلتقي إن شاء الله الليلة. يلا فأمان الله.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، حي الله نايف.
4: الله يحييك يا براسي.
2: شحال الملفات والأوراق، ليش عايل أنت؟
4: حسابات الشركة مالتك، قلت أمر عليك وأعطيك فكرة عن بعض الأمور المالية وأخذ رأيك فيها.
2: تدري يا نايف، أنت مدوخ راسك وراسي، يبقى أنا مالي خلق شيء دام أنت بالشركة. أنت تدري أني أنا معتمد عليك بكل شيء، يبقى اللي تشوفه مناسب لمصلحة الشركة مشى.
4: يا عم برازي، أنت صاحب الحلال، أنت صاحب الأصل، عفا عليك. بس تدري لازم تدري عن كل صغيرة وكبيرة عن حلالك.
2: اي بس انت تدري ان انا بعد بالحسابات ماني ذاك الزود، انا معتمد عليك.
4: ما يصير يا ابو رازي كذي، ما يصير. المثل المصري يقول المال السايب يعلم السرقة. الله يهداك، بس شوف اليوم انا ماني طالع.

0: إلا لما حطك بالصورة بالنسبة حق الميزانية.
1: شوف ترى أنت أخذتني بشراع ومداف، قول لي أول إيش تشرب بعدين نتكلم في أمور الشركة.
0: شاي حليب.
1: يا فري جيب لنا شاي حليب.
2: حاضر عمي.
1: يلا يلا يا نايف الحين تفرغ، قول اللي عندك براحتك.

0: هذه صارت لي لزقة لزقة. ها هم جايب أكل؟ إيه زين ما تفكتنا هالكم يوم من الطباخ.
1: مساك الله بالخير أستاذ أيوب.
0: هلا هلا والله هلا. إيش طابخ اليوم بعد؟
1: دياي بالفرن مع دبس الرمان اللي قلبك يحبه.
0: أنا قايلش أبي مشوي جدر. الظاهر ما قمتي تسمعين الحكي.
1: لا لا أسمع أسمع.
0: لا لا ما أنت الأولية ما تطيعي.
1: لا لا أسمع أسمع صدقني باكر لي ما أسوي لك مشوي جدر. تدلل أنت بس تدلل يا أستاذ أيوب. وهم أسوي لكم شوية صب القفشة وسر الخاتون علشان تحلون بعد العشاء. هو نسهر الليلة مع أم كلثوم. الليلة بتغني وغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي.
0: أنت ناوية تتعشين عندنا الليلة؟
1: إذا هالشي ما يضايقك. استاذ ايوب استاذ ايوب استاذ ايوب انقفل الباب. استاذ ايوب بطل الباب لو سمحت. استاذ ايوب استاذ ايوب هذا يزاي اطبخ لكم واغسل هدومكم واجيب كل طلباتكم وتالي حتقفل الباب بوجهي. الله يقطع الحب الله يقطع الحب اللي يذل ويقطع قلبي هالرجيج اللي مو راضي ينساه.
2: حبيبي براسي أرجوك علشان خاطري تعال لو يوم واحد للشركة اجتمع بالموظفين وأنا أشرح لك جدامهم أشرح لك كل شيء واحكم انت بنفسك علشان لا يقولون اني انا قاعد اشيشك عليهم. لا ارجوك ارجوك يا براسي.
3: انت والله شاب نفسك يا اخي. انت قاعد تغدى معاي اليوم وبعدين نفكر بالشركة.
2: انا موعد مع علي زوجتي اغديها برا مع العيال. اسمح لي اسمح لي عم براسي اليوم ما اقدر.
3: اذا كذي مسموح والله يبارك لك يا رجل. صدقني ماكو أحلى من يمعة العائلة مع بعض على سفرة واحدة. يا سلام الواحد يا أخي هني يحس بقيمته.
2: اسمح لي يا أبو رازي لو هذا تدخل مني. أنت ليش مخلي المرأة والأولاد بلندن؟
3: يا نايف أنت التقيشة مولا هديك ولا ما تدري؟ أنت تدري أن العيال يدرسون يدرسون بلندن وامهم تم تتحن علي. انا ما اقدر اعيش بدونهم. هذول عيالي. احد انا قلت شليب هالدوخه قلت لها تخليني وتروحين قالت انت ريال تدبر نفسك لكن هذول عيال يبون من يداريهم. شو اسوي بعد؟ انا قلت لها روحي توكلي على الله وشوفت عينك. هذا أنا تميت بروحي. أجوني الربع وأسهر معاهم بالليل لكن لا راحوا أستاحش لأني بهالبيت الكبير لا حنيس ولا ونيس.
2: احنا كلنا أهلك يا عم برازي بيوتنا كلها مفتوحة لك. انت خيرك مغطينا يا عم.
3: ما تقصر يا نايف ما تقصر. وانت من أعز الناس عندي ولك مكانة كبيرة في قلبي لأني لو نخلت الديرة ما ألقى واحد مخلص وأمين مثلك.
2: ده العفو العفو يا عم براز العفو هذا واجبي. زين عمي عاد أنا تأخرت بروح البيت إن شاء الله.
3: على خير. إلا قول لي
2: تفضل
3: باشر شنو من الأيام؟
2: باشر طال عمرك الجمعة.
3: خوش ليش ما تمر علينا ترانا قاعدين.
2: باشر وعت واحد من الربع مدرسين عندنا بنطلع الحداك.
3: الله حداك عاد هالأيام فسادة. هي على كيف كيفك. الله وياكم بس ها لا تنسونا بالإدام.
2: تامر أمر تامر أمر يا عم برازي. يلا فمان الله نشوفك يوم السبت إن شاء الله.
3: فمان الله.
4: خالتي عواشة شو مقاعدة تجيني عند عتبة الباب؟ ليش ما تدشين داخل؟ تفضل اي حياتش.
1: والله ما أدري شو أقول لك يا يوسف. جبت الغداء حقكم. أيوب خذ الغداء وصك الباب بوجهي. طقيت الباب وايد ما حد فتح لي.
4: إيه ترى الوالد معذور صاير نساي هالأيام، ساعات صدقين ساعات يطق باب اليران على باله باب بيتنا.
1: إيه وأنا أقول ما العادة، العادة يرحب فيني، هالمرة صك الباب بوجهي، لو مو موخرة كان فلعني الباب.
4: لا لا محشومة يا خالتي، أفا عليك اللي مثلك ادش البيت بدون ما تطق الباب.
5: غالي حبيبي كان وقلبي مشترى،
6: غالي غالي غالي حبيبي غالي.
7: يما أفا عليك بس ما صار هالمحل من أمس وانتي تبكين، دكان بدال 1000 دكان يما.
8: فخورة بيت المحل فلسنا منه والريال مو راضي يعطيني بضاعة، يبي نص الفلوس مقدم، ما تبيني أبكي.
7: خير إن شاء الله، كذي تموتين نفسك وما حد ياكل هلا عيالك.
8: كله من عمتك هالنسرة، ما تبيني أتوفق بشيء.
7: تعوذي من إبليس، الأرزاق بيد الله يما، صبري على رزقك. والله والله يعني متوقع بينفتح عليك باب الرزق، ما صار بالصبر يما.
8: يا يما كثرت علي المصاريف، ما معي معين غير الله سبحانه.
7: الله المعين، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
8: ظهر الله مكاتب المحل والبضاعة، أمري لله، اللهم لا اعتراض.
7: يما بعد قلبي خيرها بغيرها، يما الرزاق حي.
8: أحلو شيء يما، ما حد مصبرني على الضيف غيرك، بس بر ما شفت عليتك.

ولنا لقاء مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمير. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفاً بشعرائها

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحة، وفيها نقرأ مختارات للوشاح الأندلسي ابن اللبانة، هو أبو بكر محمد ابن عيسى ابن محمد اللخمي الداني المعروف بابن اللبانة، شاعر أندلسي عاش خلال القرن الخامس الهجري. تقول عنه الباحثة السودانية رشا الأمين موسى في رسالة الماجستير التي أعدتها عنه بعنوان ابن اللبانة الداني حياته وشعره في جامعة أم درمان الإسلامية سنة 2014. مولده وطفولته لا يعرف عنهما شيء سوى أنه كان يتيما ومن عائلة معدمة، وكانت أمه تبيع اللبن لتعيله هو وأخوه عبد العزيز الذي كان شاعرا، إلا أنه لم يرضى الشعر صناعة ولا اتخذه مكسبا، وإنما كان من جملة التجار. وكان ابن اللبان قصير القامة نحيف البنية، تفتحت قريحته الشعرية وهو ما زال صبيا، فاتخذ من الكلمة حرفة ومن القريض صنعة يقتات عليهما. نشأ في عصر كانت الفتن تحكمه والصراعات الداخلية سمته وعلامته، وقد دفعه إلى التكسب بالشعر حاجته المادية، وشجعه على ذلك طبيعة الحياة السياسية آنذاك، وتنافس ملوك الطوائف على من يلهج بانتصاراتهم ويتحدث عن مواقفهم ويشيد بسياستهم. لذا رضي الشعر بضاعة وتخيره مكسبا وأكثر منه، فأخذ الجوائز ونال أسنى الرتب. كان الداني شاعرا يتصرف وقادرا لا يتكلف، مرصوص المباني ممتزج الألفاظ والمعاني منفرد الانطباع، له أم صاحبة مكيال وميزان، صادقة في حرفتها صاحبة حق، مشتغلة ببيع لبنها حتى غلب اسم اللبن عليها ونسب أولادها به إليها. كان أبو بكر بن اللبان روحا عذبة رقيقة كثير البكاء، وكان جادا محسنا كبير القدر. بدأ حياته العامة بالدوران على بلاطات ملوك الطوائف للتكسب بشعره، وتردد عليهم تردد القمر والمنازل، وحل من ملوكها محل الحلي من صدور العقائل، يسحب على دولهم ويقلب الطرف بين خيلهم وخولهم. نقرأ له هذه المختارات من الموشحات. يقول ابن اللبانة: في نرجس الأحداق وسوسن الأجياد نبت الهوى مغروس بين القنا المياد، وفي نقى الكافور والمندل الرطب والهودج المزرور بالوشي والعصب، قضب من البلور حمين بالقضب نادى بها المهجور من شدة الحب. أذابت الأشواق روحي مع الأجساد، أعارها الطاووس من ريشه أبراد، كواعب أتراب تشابهت قدا، عضت على العناب بالبرد الأندى، أوصت بي الأوصاب وأغرت الوجدى، وأكثر الأحباب أعدى من الأعدى، تفتر عن أعلاق لآلئ أفراد، فيه اللمى محروس بألسن الأغماد من جوهر الذكرى، عطل نحور الحور وقلد الدرة سلالة المنصور، جاوز به البحر واخرق حجاب النور، وقل له شعرا بفضلك المشهور، جمعت في الآفاق تنافر الأضداد، فأنت ليث الخيس وأنت بدر الناد، خرجت محتالا
أبغي سنى الرزق، أقطع أميالا غربا إلى شرقي، مؤملا حالا يكون من وفقي. فقال من قال وفاه بالصدق: دع قطعك الآفاق يا أيها المرتاد، واقصد إلى باديس خير بني حماد. يا من رجى الظل وأمل التعريس، إن شئت أن تحلى بطائل التأنيس، لا تعتمد إلا على علا باديس، من قومه أعلى قدرا من البرجيس. مواطن الأرزاق أولئك الأمجاد، فاحطط رحال العيس وانفض بقايا الزاد. ويقول ابن اللبان أيضاً:

0: شق النسيم كمامه عن زاهر يتبسم، فلا تطع لملامه واشرب على الزير والبم. حي النسيم بمندل عن طيب زهر أنيق، ونرجس الروض تخجل منه خدود الشقيق. فانهض إلى الدن واقبل منه سؤال الرحيق، وفض منه ختامة عن مثل مسك مختم، تكاد منه المدامة للشرب أن تتكلم. حاكت على النهر درعا ريح الصبا في الأصايل، وأسبل القطر دمعا على جيوب الخمايل. فاسمع من العود سجعا تشق منه الغلايل، ما رنمته حمامة من فوق غصن منعم، ولا ادعته كرامة بنت الحسين بن مخدم. أما علي فإني ممن سمعت بذكره، والود يشهد عني بما أبوح بفخره. وقد رأيت التمني يختال في ثوب بره، في حلة من أسامة بظاهر الحسن معلم، متوج بالكرامة وبالسماح مخنم. حي النسيم تلمسان بواكف القطر هطال، فقد قضت كل إحسان بجودها بابن شملال. وقصرت كل إنسان عما حواه من إجلال، ندب يذل همامة ربيعة بن مكدم، وما حواه أسامة في عصره المتقدم. قد جاءك المتنبي يا سيف هذا الزمان، يختال في ثوب عجبي بما حوى من معاني، يشدو ارتجالا فيسبي كل الوجوه الحسان. هذا المليح في العمامة لو أنه متلثم، لقلت هذه غمامة غطت على قمر التم. كانت تلك مختارات من موشحات الشاعر الأندلسي ابن اللبان.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: التمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية.
1: شرينا بتسعين ريال، الراتب اليوم بس نازل وصرفنا منه، الله يعيننا على باقي الشهر.
2: ما معنى إني ما حصلت وظيفة؟ إني أنتظر وحاطة إيدي على خدي.
3: احمدوا ربكم إنه واحد مشهور ومعروف مثلي في السوشيال ميديا وافق يسوي لكم دعاية.
4: الحل يا أيوب إنك تجيب لها عاملة من العاملات اللي يشتغلن بالساعات في البيوت.
5: احمد ربك إن المسألة جات على سرقة وبس، وما حرقت لكم البيت بكل اللي فيه وهربت.
6: يا أمي أنا إنسانة مؤثرة في المجتمع.
0: تمثيلية الأسبوع، التأليف الدرامي رشا البلوشية، الموسيقى التصويرية صلاح الرئيسي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
7: أقلهن مهرا أكثرهن بركة.
8: شوف يا ولدي، احنا نشتري رجال وإذا كان الرجال صايم بنتنا وكار منها ويحترمها ويقدرها فهذا أهم شيء بالنسبة لنا، وانت إنسان معروف وأخلاقك سبقتنك.
9: أكيد يا عمي، بنتكم في عيوني، لا توصي حريص أبدا. أنا عن نفسي واثق في تعاملكم وسامع عنكم كل خير، فأكيد أني ما بلاقي أحسن من بنتكم تربية وأخلاق، والأهم إنها بنت عائلة كريمة.
8: الله يعز مقدارك يا ولدي هيثم.
9: زين عمي، طالما اتفقنا من حيث المبدأ خلينا ندخل في التفاصيل.
8: شكلك مستعجل.
9: والله يا عمي مثل ما يقول المثل، خير البر عاجله، وأنا حاضر لطلباتكم إن شاء الله.
8: استغفر الله استغفر الله، إحنا ما عندنا طلبات يا ولدي، وأكيد أنا مراعي إنك شاب في بداية حياتك العملية، وما يصير نثقل عليك في مهر العروس.
9: الله يعزك يا عمي، ما تقصر عزيز وغالي.
8: شوف يا ولدي شوف، إحنا نمشي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم.
9: عليه الصلاة والسلام.
8: أقلهن مهرا أكثرهن بركة.
9: جزاك الله خير.
8: ويقول عليه الصلاة والسلام،
9: عليه الصلاة والسلام،
8: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة.
9: بارك الله فيك يا عمي.
8: عشان كذاك يا ولدي يا هيثم، أنا اتفقت مع أم العروس وتوصلنا لرقم نتمنى أنه يكون يسير عليك، بحيث أنك تكون راضي وإحنا راضين.
9: إن شاء الله أننا ما بنختلف، ومن الحين أنا أقول لك أنا راضي باللي تقوله.
8: زين، إذا نقول 3000 وعلى بركة الله.
9: ما تقصر يا عمي، جزاك الله كل خير.
8: أهم شيء تكون راضي يا ولدي، لأني خبرتك إحنا نشتري رجال.
9: طبعا راضي كل الرضا يا عمي.
8: الحمد لله. نقرأ الفاتحة إذن. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صراحة يا نوال، في البداية كنت خايف وماسك على قلبي، لكن بعد ما قال الرقم ارتحت.
1: الحمد لله، أنا خبرتك إنهم ما راح ياخذوا عليك كثير وبيراعوك بعد.
0: يلا الحمد لله أن الأمور تيسرت. وإنتي عاد ها همتك، خلي الوالدة تستعجل وتجهز أغراضك عشان نتزوج بسرعة.
1: هاي لا تخجلني.
0: أموت أنا في اللي يخجل وأهل اللي يخجل.
2: والله يا أخوي يا هيثم، أنت محظوظ في ذي العائلة، من في هذا الزمن يطلب المهر 3000.
0: نعم إنه والله صدقك غانم، يلا الحمد لله. بس تأخر يا أخي في تجهيز العروس، تخيل صار لي أسبوعين وأنا أنتظر. أهلا أهلا عمتي، كيف حالكم؟ اتصلت فيكم اليوم عشان أعرف إيش الأخبار. الشبكة؟ طبعا طبعا، بقي بشلكم عشان تختاروها، ولا يهمك، مسافة الطريق بس. سابع محل نروح له، وأمك ما رست على بر، وأنا عن نفسي تعبت.
3: ها ها، ما كيف؟ عقب الشي ولا بعده؟
0: تو انتي بتتزوجي ولا أمك؟
3: بصراحة كل الأطقم ما فيها شي مميز، وأنا بصراحة ما عندي غير بنت واحدة. إيه عاد أبغالها شي جديد وغاوي، ولا أنا غلطانة يا ولدي يا هيثم؟
0: أبداً، كلامك صحيح وموزون يا عمتي، خذي كل راحتك على أقل من مهلك.
3: عقب أسألك، مو رايكم نفصل أحسن؟
4: شورك وهداية الله.
0: التفصيل يأخذ وقت؟
3: لا أبداً، لا لا، ما يبغى له وقت أبداً.
0: كم يعني؟ صدقنا شهرين؟
2: يمكن الموديل اللي اخترته ما شيء منه.
0: أقول لك راس متنا رسم، دورت براس الصايغ، المحلات كلهم بندق، وهي بعدها ما خلصت شرح. تفضل، عمرها طويل عمتي، الله يستر. بس هلا وغلا يا أروع عمة بالوجود، آمريني المبلغ. إن شاء الله إن شاء الله، ما يهمك، بروح لبعد شوي.
2: ها خير؟
0: قالت لي من العقلة ما عطينا الصايغ العربون، وطلبت منها أنا أروح أعطيه.
2: عادي، مو قرة عربون، أعطيه أي مبلغ عندك وخلاص، يمكن بعدين هم يكملوا الباقي.
0: أهلا يا عمي، خير؟ طلبتني تأمر علي بشيء؟
5: ما يأمر عليك عدو يا ولدي، أنا قلت أنك ما عندك خبرة وحبيت أنورك بخصوص العرس. طبعا
0: جزاك الله خير يا عمي، نورني.
5: مثل ما تعرف، الوقت اللي حددنا فيه العرس يصادف الشتاء، والشتاء موسم زواجات، ولا أنا غلطان؟
0: والله مع أني ما عندي خلفية، لكن أكيد أنه كلامك صحيح.
5: يا سلام عليك، إذن يا ولدي على بركة الله. وبعد ما اتفقنا أنا وأم العروس، حبينا ناخذ رأيك في المكان اللي اختارته العروس بنفسها، عشان نتلافى الزحمة والتدبير ونحدد التاريخ.
0: طالما اختارت العروس بنفسها، فأنا أكيد إنه مالي راي بعد رايها.
5: من تو ما رايب عليها.
0: تستاهل تستاهل، وهذا قليل في حقها، واللي تامر فيه أنا حاضر.
5: هي زين زين، أحسنت. أيضا قول على بركة الله. تفضل، هذا عنوان القاعة. زين، اتفق معه على التاريخ المحدد وعطي الفلوس، ولا تنسى تأخذ الفاتورة. ها
2: الحين انت ما معطنهم المهر؟
0: نوط ينطح نوط.
2: عيل، ليش تدفع القاعة وعربون الذهب؟
0: ما اعرف، يمكن عشان عمي رجال كبير، او يمكن يرجعوا المبلغ بعدين، ما اعرف، ما عندي فكرة.
2: إذا سألهم
0: تو انت قنيت وامو، تبغاني اسأل عمي واقول له انا عطيتكم المهر، ولا تجلس تطلبوا مني اشياء ثانية، عيب عيب، ما حلوة في حقي.
2: عاد انا ما اعرف ايش اقول لك، يمكن على قولتك يرجعوا لك المبلغ كهدية في ظرف، أو يمكن يحجزوا لك كذا يعني تذاكر السفر حال شهر العسل، أو يمكن بطريقة ما هم يسويوها.
0: شو رأيك يعني؟
2: زين، ليش ما تكلم العروس وتستفسر منها؟
0: هاليومين كل أمها معها، فما أقدر أني أسولف معها كلمتين على بعض.
2: إذن مالك غير أنك تنتظر وتشوف.

0: أهلا وسهلا يا فندم.
1: أهلين وسهلين فيك.
0: طبعا يا فندم، أنت عارف أنا طلبتك ليه؟
1: لا والله ما أعرف ولا عندي فكرة، بس لما اتصلت فيني وخبرتني أنك من طرف أهل العروس والموضوع ضروري فجيت على طول.
0: جميل جدا يا فندم، جميل جدا. بص بقى، احنا الأطباق بتاعتنا مفيش سياحة، واخد بالك؟ وتأكد ان شغلنا فيرست كلاس، حاجة ملكية يعني.
1: ممكن توضح لي اكثر؟
0: المدام ام العروس اختارت مطعمنا مخصوص علشان نحضر البوفيه بتاع الزفاف. حلو الكلام؟
1: حلو.
0: فالمدام بقى ادتنا النمرة بتاعتك علشان عاوزين موافقة حضرتك على الاصناف اللي حددتها، ولو عندك اي ملاحظة احنا تحت امرك يا فندم.
1: لا لا لا لا لا، طبعا ما عندي اي ملاحظة طالما هو اختيار المدام وام المدام.
0: كويس جدا. لو سمحت يا فندم ناخد رأيك بقى في التورتة اللي هتقطعوها انت والمزموزيل يعني.
1: ليش لا، خلنا نشوف.
0: ايه رأيك بقى في التصميم؟
1: الله ممتاز، ما في كلام بعد كلام العروس وامها.
0: يعني خلاص حضرتك نأكد الطلب كده؟
1: نأكد الطلب.
0: جميل جدا. ثواني ثواني حضرتك، تفضل.
1: ايش هذا؟
0: الله. ايش هذا؟ الفاتورة يا فندم علشان تأكيد الطلب.
2: اخاف ان ضربناك بعيد.
1: والله وكل شوي يسمعني، اقلهن مهرا اكثرهن بركة.
2: تستاهل، المفروض تستفسر قبل وتعرف اللي لك واللي عليك.
1: انا نفسي اعرف المهر اللي عندهم ليش خذوه؟ زينة يعني؟ ألو؟ أيوة عرفتك، أنت السائق، خير، إيش عندك؟ إنزين، وإذا خلص تفصيل الشبكة مو يعني؟ ليش ما تتصل في أم العروس؟ إيش؟ قالت لك أنا اللي أدفع.
3: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، هبة ريح والله، خلصت كل مواضيع الزفاف؟ شفت كيف؟ هذه بركة المهر القليل، قلت لك أقلهن مهرا أكثرهن بركة. على بركة الله يا ولدي، والحمد لله الأمور ماشية سهالات. تفضل.
1: تومود مرة.
3: هذه يا ولدي لوازم ملكة الرجال، وأنا لأني أعرف أنك ما عندك خلفية في مواضيع الزواج اختصرت عليك التدهديرة والبحث. وجهزت لك قائمة، وأفضل أنك تحتفظ بيها يا ولدي. سبحان الله، يمكن بكرة حد قليل الخبرة يحتاجك تنوره فتكون أنت الدليل. بس يا ريت يا ولدي يا هيثم تقرأها على مسامعي، عشان سبحان الله يمكن أكون سهوت عن شيء وأتذكره وأنت تقرأ.
1: شوف القائمة.
2: زين.
1: 5 ذبايح، 10 ضيص حلوى، مصابيح إنارة، صحون وأكواب بعدد 200، فناجين بعدد 100، دلال. ما قدرت أكمل وأنا أقرأ، حتى عيون حولت. المسجد أصلا ما يستوعب هذه الأعداد اللي بياكله كل هذا الأكل. أنا ما فاهم، هذه ملكتي أنا بس ولا ملكة جماعية ولا تبرعات للمجاعات ولا بفتح مطعم شعبي؟ أنت مستوعب اللي جالس يصير لي؟
2: بصراحة قوية، أنت كيف ساكت؟
1: أنا مصدوم، إيش تريدني يعني أقول؟
2: هذا فخ.
1: قول انتقام. أنت تعرف أني دافع لين الحين ضعف المهر وزيادة.
2: الله يسر من اللي جاي.
1: لا لا لا لا لا، أنا لا يمكن أني أسمح بأكثر من كذا.
2: متأكد؟

0: أنا آسف يا عمي، لكن خبرتي جدا قليلة في موضوع الزفاف، فاسمح لي أني أكون صريح معك، لأني اعتبرتك مثل والدي.
1: تشريف يا ولدي تشريف، وأنت نعم الولد، وأنا أعتبر نفسي من المحظوظين القلائل في عائلتنا اللي ناسبهم واحد مثلك.
0: الشرف لي يا عمي، أنت على رأسي.
1: لا لا لا لا لا لا تقول عمي من اليوم ورايح.
0: خير خير يا عمي، عسى ما غلطت في شيء.
1: من اليوم ورايح تناديني والدي، ما أريد أسمع كلمة عمي، ما أريد.
0: ولا يهمك يا الوالد.
1: يا شاء الله، يا سلام، طالعة منك كما الخلاص.
0: الله يعزك ويحفظك يا رب.
1: أظن أنك كنت جاي تخبرني شيء وأنا قطعت عليك يا ولدي.
0: لا لا لا لا، ولا شيء، بس كنت جاي أخبرك أنه الطلبات اللي في القائمة جاهزة. عمي خير يا عمي، عسى ما شر، لا يكون ضايقتك بشيء.
1: أبكي أبكي من فرحتي يا ولدي، أبكي. نعم، الله عوضني عن ولدي اللي توفى فيك، الله يطول بعمرك ويجعلك من البارين يا ولدي.
0: آمين آمين يا رب، ويطول بعمرك يا رب وتفرح فينا. أنا استأذن الحين، تأمر على شيء؟
1: سلامتك يا ولدي سلامتك، حافظك الرحمن. بس وانت طالع لا تنسى الباصات.
0: باصات؟
1: توقعت انك ما تنتبه يا ولدي يا هيثم، ما كفت الورقة وكتبت الباصات في الخلف. هما منطقتين، تعرف أهالينا في البلاد بيزعلوا لو ما خبرناهم، وهذولا يا ولدي يا هيثم أهل، والأهل عزوة وسند، وأغلبهم ناس كبار، ولازم نوفر لهم باصات نقل تجيبهم وترجعهم.
2: أنت تتكلم جد؟
0: باصات؟ كيف ما شفت الورقة من الخلف؟
2: الله يعينك. ويها مالك سكت؟ سكوتك هذا يخوف.
0: جالس أفكر أسكر تلفوني وأختفي لين وقت الملكة.
2: بصراحة من حقك، السالفة فيها باصات، بكرة بيتصل بك وبيقول لك الريط طيارات.
0: والله تصدق أني ما أستبعد. أسمين اللي تورط في هذه الزواج
2: كلها لأجل الحب.
0: أبوي إذا الحب يفقرنك ذاك، الله الغني عن ذا الحب.
2: ها شكلي وصلت الطيارات.
0: لا لا لا لا، هذا الحب صار لي فترة ما كلمتها.
2: خلع عقب، رد كلمها.
0: كيفك؟
3: اشتقت لك.
0: يا اخ، على كثر الغم اللي كان فيني، بس كل هذا راح بعد ذي الكلمة.
3: هتسمح ان تعبناك معانا؟
0: لا لا لا لا لا، تعبك راحة يا اغلى الناس.
3: يلا ما بقى شيء ونكون في بيت واحد.
0: وانت على بالك انا ليش مستحمل كل هذا؟ عشان اللحظة اللي اكون فيها معك في مكان واحد،
3: وبيكون احلى مكان يليق بينا.
0: طالما انت سيدة هذا المكان فاكيد انه بيليق فينا.
3: عاد اخاف ذوقي ما يعجبك.
0: لا يا نوال، انت اصلا بكبرك تعجبيني، وذوقك جزء منك.
3: كلامك وطريقتك تحسسني اني اميرة.
0: لا، انت ملكة، امبراطورة، كل الالقاب ما توفيك حقك.
3: الله يخليك لي ولا يحرمني منك، طالما خجلتني بكلامك وذوقك فكذا اطمنت والحمد لله. وبرسل لك تاريخ وصول الأثاث الجديد اللي طلبت لبيتنا مع الفاتورة. بس ها، إذا ما عليك أمر خليهم ينتبوا وهم يركبوا الدواليب، الأثاث غالي ونادر وفي تحف أخاف يكسروها. ها؟ ألو ألو، هيثم هيثم، أنت معي؟
2: هيثم هيثم، اصحى هيثم. يا جماعة يا جماعة، حد يطلب إسعاف.
4: تمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة، وقصص من حياتنا اليومية. تمثيلية الأسبوع. إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له،
5: استرحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
6: فأنا شخصياً تعلمت الكتاب بالكتاب،
7: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
8: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
9: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
10: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
11: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
5: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
4: إذاعة سلطنة عمان.
12: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
13: حديث البيئة،
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
14: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن تأثيرات البيئة على قرارات الإنسان والحيوان المرتبط بهذا الإنسان، وحتى الحيوان في الحياة الفطرية البيئة تفرض عليه مجموعة من القوانين والأنظمة أثناء التغيرات التقليدية التي تحدث لها. وتحدثنا عما يحدث في القطب المتجمد الشمالي لدى الشعوب الأصيلة التي لا زالت تعيش في تلك المناطق، والتي تعيش بحياة تكافلية مع الرنة، وكيف يمنع الجليد الرنة من الحصول على غذائه عندما يأتي الدفء وتتشكل طبقة جليدية، فيفقد الرنة القدرة على الغوص في الثلج للوصول للأشنات أو النباتات العشبية الموجودة تحت الجليد وللحصول على غذائه. وتحدثنا عما يحدث في بنغلاديش، حيث تدور حياة الناس حول الفيضان وحول الأمطار القوية والماء القادم، كيف يحدث التنقلات وكيف يحدث الهروب وكيف يحدث التكيف حتى تمر هذه الأزمة، ليعود مرة أخرى إلى مسكنه أو موطنه ويمارس حياته التقليدية الطبيعية. وهذه الأمثلة عما يحدث أيضا في محافظة ظفار أثناء فصل الخريف، في منطقة الخريف وتنقل الإنسان والحيوان من مكان إلى آخر. وتحدثنا عما يحدث في أفريقيا جنوب الصحراء بين المنطقة الشمالية وبين الجنوب الغنية، هذه المنطقة الشاسعة التي ينتقل فيها الرعاة من مكان إلى آخر للحصول على الغذاء، وكيف يتكافل الرعاة في المناطق التي تهطل فيها الأمطار المؤقتة في مواسم الجدب. وقارنا ذلك أيضا بما يحدث في منطقة الخريف عندما تحدث الأمطار في مواسم الجدب، ينتقل الرعاة إلى هذا المكان، وهذه أيضا من السياسات المفتوحة المرحب بها التي يعني لا تمنع الوصول إلى المرعى. لكن هذا الأمر أيضا مش في فصل الصر، عندما تكون المنطقة كلها ذا غنية بالرعي، في هذه الحالة يلتزم الجميع بمرعاه الطبيعي، بالمرعى الأقرب لبقعة الجغرافية اللي ساكن فيها. وفي العادة الحدود الجغرافية بين المجتمعات القديمة، الجغرافيا هي اللي تفرضها، فالأودية تعتبر حدود بين التجمعات البشرية غرب هذا الوادي أو شرق هذا الوادي، خاصة في منطقة الخريف مثلا، لأن الأودية أكثر من 70 وادي يصب جنوبا في بحر العرب، وهي أيضا تعتبر يعني فاصلة بين النظم الجغرافية المختلفة. وهذه النظم الجغرافية التجمعات البشرية التي تعيش على كل ضفة لا تتجاوز لترعى في الضفة الأخرى أثناء فصل الصرب أو في فصل الخريف، لكن هذا النظام يسقط في فصل الجدب عندما يكون القحط في كل منطقة وتهطل الأمطار في بقعة جغرافية فقط دونا عن باقي المناطق، فينتقل الجميع إلى هذه البقعة ليتشاركوا هذا الكلأ أو هذه التغيرات والغذاء اللي حدث للمواشي، وإن كانت فترة زمنية بسيطة. ربما لو اكتفى أصحاب هذه المنطقة بهذا المرعى لكفاهم حتى يأتي الخريف وينتهي فصل زيون. لكن مفهوم التشاركية واعتماد الإنسان على أخيه والتشارك في الخير مع الجميع أثناء فترات القحط من أسمى القيم الإنسانية التي عرفها الإنسان، إنه أن تشارك هذا الغذاء وإن كان لا يكفي مع البقية في مواسم القحط، مع وجود يعني أنظمة وقوانين عرفية تمنع ذلك في مواسم الوفرة، لكن في مواسم القحط تظهر هنا الفرق بين الإنسان والحيوان. يعني في مواسم القحط الحيوانات يحدث بينها التنافس والبقاء للأصلح والأقوى، وتنقرض الكائنات الحية غير القوية. لكن في حالة الإنسان تسقط الأنظمة التي تمنع الرعي ويسمح بالرعي ويسمح بالتشارك في هذه النعمة. يعني هذه من الأمثلة الجميلة جدا لهذه القيم الإنسانية اللي يمتلكها الإنسان أينما وجد، وأنا متأكد أنه مثل هذا القانون يسري على حياة الإنسان أينما وجد في كل زمن وفي كل عصر. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
15: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
16: إذاعة سلطنة عمان.

11 صباحاً في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلاً بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. حركة حماس تتخذ قراراً بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً عاجلاً في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. تصعيد روسي على كييف قبيل قمة الناتو، وترامب يتحدث عن اقتراب حل لإنهاء الحرب. قالت حركة حماس إنها حلت اللجنة الطوارئ الحكومية التي كانت تدير قطاع غزة، وأبدت استعدادها لتسليم الإدارة إلى تكنوقراط فلسطينيين ضمن خطة انتقالية. ويأتي القرار في إطار خطة مدعومة أمريكيا لترتيبات ما بعد الحرب، مع الإبقاء على الموظفين الحكوميين واستمرار بعض الخدمات. وأكدت الحركة أنها ستواصل الإشراف على الأمن والشرطة في مناطق من القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية. في المقابل، شدد مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي على أن التقييم يعتمد على التنفيذ للوعود. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في قطاع غزة وخرق وقف إطلاق النار مع تفاقم الأوضاع الإنسانية. هذا واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن القصف وقع قرب شارع روني وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين داخل المخيم. وفي وقت سابق استشهد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة غزة ومركبة مدنية في خان يونس. وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى أكثر من 73,000 شهيد و 173,000 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023 بحسب مصادر طبية. وفي لبنان، قتل 4 أشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن الهجوم تم بصاروخ موجه أصاب مركبة كانت تقل الضحايا وأدى إلى مقتلهم على الفور. يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل مع تواصل ضربات الإسرائيلية خصوصا في محيط النبطية. وأشار تقارير إلى عودة أكثر من 600,000 نازح إلى مناطقهم رغم استمرار التوترات والعمليات العسكرية. قتل 28 شخصا على الأقل في هجمات صاروخية وبالمسيرات شنتها روسيا على كييف ومحيطها، وذلك عشية قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، فيما دعت أوكرانيا إلى تعزيز دفاعاتها الجوية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة في إطار مساع لإحياء جهود السلام والحصول على مزيد من الدعم العسكري. في المقابل، أعلنت موسكو أنها استهدفت منشآت عسكرية وقطاع الطاقة في أوكرانيا، مؤكدة إسقاط أكثر من 500 مسيرة أوكرانية خلال الليل. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا أصبح أقرب مما يتصوره كثيرون، مشيرا إلى أنه سيبحث الملف مع قادة دول حلف شمال الأطلسي خلال القمة المنعقدة في تركيا. وأضاف ترامب أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي يرغبان في إنهاء

الحرب، وذلك بعد اتصالات أجراها معهما خلال الأيام الماضية. ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الأوكراني غدا على هامش القمة في إطار مساع أمريكية لإعطاء دفعة جديدة لجهود إنهاء الصراع وسط استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. وتخضع مدينة الأبيض لحصار تفرضه منذ أشهر قوات الدعم السريع في ظل حرب مستمرة مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من احتمال وقوع فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك العنف المرتبط بالنزاع ضد مئات الآلاف من المدنيين. وكلف مجلس الأمن البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي والإنساني، أو عفوا للقانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية. وشدد القرار على عدم وجود حل عسكري للأزمة، داعيا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة. كما ندد بتصاعد العنف واستهداف المدنيين والبنى التحتية، محذرا من تداعيات التدخلات الخارجية التي تغذي النزاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن إما ستتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، في إشارة إلى احتمال عمل عسكري ضد طهران. وجاءت تصريحاته بعد تعثر المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران دون تحقيق تقدم نحو اتفاق دائم. وقال ترامب إن بلاده لا تريد التصعيد، وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بعد وقف إطلاق نار مؤقت ومحاولات دبلوماسية لم تفضي إلى نتائج ملموسة حتى الآن. يجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي اليوم في قمة تعقد في العاصمة التركية أنقرة، حيث سيستعرضون تزايد الإنفاق الدفاعي في مسعى لتهدئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاضب إزاء رد فعل أوروبا على الحرب مع إيران. ويأتي هذا الاجتماع الذي يستمر يومين في القصر الرئاسي التركي بعد عام من تعهد الدول الأعضاء في الناتو زيادة الإنفاق المتعلق بالأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها تحت ضغط من الرئيس الأمريكي. وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الدول الأوروبية تفي بوعودها عبر تعزيز الميزانيات العسكرية والتحرك لتحمل مسؤولية أكبر عن الدفاع عن قارتها في مواجهة روسيا. اجتاحت المناطق الشرقية في الولايات المتحدة موجة حر شديدة وعواصف تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو مليون منزل بعد أن بلغت درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال إجازة نهاية الأسبوع. وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن أسعار الكهرباء ارتفعت بصورة حادة، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً لنحو 130 مليون شخص من موجة حر طويلة وخطيرة. وبحلول مساء أمس انقطعت الكهرباء عن نحو مليون منزل في أكثر من 12 ولاية، من بينها 220 ألف منزل في ميشيغان و180 ألف في بنسلفانيا. وسجلت بعض مناطق الساحل الشرقي درجات حرارة بلغت 40 و15 درجة المئوية مع استمرار تأثير القبة الحرارية. وتوقعت الأرصاد استمرار عواصف رعدية قوية ورياح عاتية مع تراجع موجة الحر تدريجياً. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بعد إعلان الصين نجاح تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا تدريبيا من غواصة نووية في المحيط الهادئ، معتبرة أن التوسع السريع في الترسانة النووية الصينية يثير مخاوف إقليمية ودولية. ودعت واشنطن بكين إلى الانخراط في محادثات جادة للحد من التسلح، مؤكدة أنها تكثف جهودها لمنع انتشار الأسلحة النووية.
النووية. وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات أمريكية لإطلاق مفاوضات متعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية عقب انتهاء العمل بمعاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا. قتل 25 شخصا وأصيب نحو 100 في اشتباكات داخل سجن في سريلانكا بحسب مصادر من الشرطة. وذكر المصدر أن المواجهات اندلعت بين مجموعتين من نزلاء سجن نيو غومبا قرب العاصمة التجارية كولومبو، ولم تعرف بعد أسباب الاشتباكات، فيما تواصل الشرطة حصر أعداد القتلى والجرحى داخل السجن. وقال متحدث باسم الجيش إن القوات في حالة تأهب بعد طلب دعم الشرطة للسيطرة على الوضع. دعت الأمم المتحدة إلى وضع قواعد عالمية منسقة للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، خصوصا فيما يتعلق بسلامة الأطفال. وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة العالم على مواكبته وتنظيمه، وأضاف أن هذه التكنولوجيا القادرة على تغيير الاقتصاد والأمن والانتخابات تحتاج إلى ضوابط واضحة لحماية البشر. يأتي ذلك خلال حوار عالمي في جنيف يناقش سبل تنظيم الذكاء الاصطناعي دون التوصل إلى معاهدة ملزمة حتى الآن. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 3535 وفاة و16740 جريح، وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنتها الحكومة الفنزويلية. وأشارت الحكومة إلى أن أكثر من 17,000 شخص ما زالوا بلا مأوى مع تضرر 856 مبنى، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بما يصل إلى 50,000. وكان الزلزالان اللذان بلغت قوة أحدهما 7.2 درجات والآخر 7.5 درجات قد ضربا شمال فنزويلا بفارق 39 ثانية، فيما تواصل العائلات البحث عن المفقودين مع تراجع الآمال في العثور على ناجين. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار نتائج الدورة الأولى من برنامج التعاون مع كراسي سلطان قابوس العلمية، وأسفرت النتائج عن اعتماد تمويل 8 مشروعات بحثية حيوية في مجال العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط والأديان والقيم المشتركة ومجال الدراسات العربية والإسلامية ومجال المياه والاستزراع الصحراوي ومجال تقنية المعلومات ومجال الرياضيات. تأتي هذه المشروعات المعتمدة استكمالا للتبادل المعرفي بين كراسي السلطان قابوس العلمية والمؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون البحثي الدولي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040، كما تعكس نجاح البرنامج في بناء جسور بحثية تخدم الأولويات الوطنية وتسهم في بناء وتطوير القدرات البحثية المحلية. وقع مركز الأمن البحري على تجديد بروتوكول التنسيق والتعاون بين المركز وعملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي. وقع تجديد البروتوكول عن مركز الأمن البحري اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي قائد البحرية السلطانية العمانية رئيس لجنة الأمن البحري، بينما وقعه عن عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي الفريق بحري إغناسيو فيلانوفيا قائد عملية أتلانتا للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي. دشنت محافظة شمال الباطنة هويتها الترويجية وخطتها الاستراتيجية 2026-2030، وتمثل الهوية الترويجية رسالة تنموية تعكس سمات محافظة شمال الباطنة وتبرز مكانتها بوصفها بوابة اقتصادية واستثمارية وسياحية واعدة، كما تمثل الخطة الاستراتيجية مرجعية واضحة تستند إلى منهجية علمية وتشاركية تحدد الأولويات وتستثمر المقومات والإمكانات التي تزخر بها المحافظة. رعى حفل التدشين معالي السيد إبراهيم السعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة.
بحث معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام مع سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة سبل تعزيز العمل الإعلامي بما يسهم في إبراز المقومات التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، إلى جانب تسليط الضوء على المنجزات التنموية وأثرها في حياة الإنسان والمجتمع بمختلف ولايات المحافظة. وتناول اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ جنوب الباطنة تطوير الجهود الإعلامية لإبراز الصورة المتكاملة لمحافظة جنوب الباطنة من خلال التعريف بما تمتلكه من مقومات وفرص واستعراض المشروعات والمبادرات التنموية. وأكد الجانبان أهمية تقديم محتوى إعلامي يعكس هوية المحافظة ويبرز خصوصية ولاياتها ومقوماتها المتنوعة ويسلط الضوء على قصص النجاح والتحولات التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات بما يعزز حضورها الإعلامي ويعرف بما تمتلكه من فرص وإمكانات. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. حركة حماس تتخذ قرارا بحل حكومتها في غزة وسط ترتيبات ما بعد الحرب. مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي جنوب لبنان. الأمم المتحدة تطلق تحقيقا عاجلا في انتهاكات مدينة الأبيض السودانية. تصعيد روسي على كييف قبيل قمة الناتو، وترامب يتحدث عن اقتراب حل لإنهاء الحرب. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد أمين جداً ويمثل كثير الثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم رحلة جديدة مع العربية، ويسعدنا أن نستضيف سعادة نبيل حجلاوي سفير جمهورية فرنسا ليحدثنا عن رحلته الجميلة والشيقة مع العربية.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها بلسان عربي.
6: سعادة نبيل حجلاوي، أهلا وسهلا بك معنا اليوم.
7: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
6: سعادة السفير، ممكن تحدثنا عن بداياتك مع العربية ورحلتك مع العربية ومع اللغات الأجنبية التي تعلمتها خلال هذه الرحلة؟
7: رحلتي مع اللغة العربية غير رحلات سفراء فرنسيين ثانيين. ليش؟ لأنه أصولي عربية، وكان للغة العربية وللغات الثانية وجود في الوسط وفي البيئة الأسرية اللي نشأت فيها، فكان للغات مختلفة وجود في هذا الإطار، إطار النشأة والتربية الأولى. الوالد نفسه كان من المتقنين للغات، وكان من يعني من المهتمين جدا باللغة العربية، كان حتى من حفظة القرآن، كان من خريجي جامعة الزيتونة، وهي من أقدم
6: الجامعات
7: التاريخيا يعني في العالم العربي والإسلامي. وفي نفس الوقت كان له اهتمام باللغات الثانية، وكان يدرس اللغات الثانية، وكان يعني أنا بما أنه مولدي لم يكن في فرنسا، فكان في الوسط اللي عشت فيه الوجود للغة الفرنسية بجانب اللغة العربية. العاميات طبعا اللهجات كان لها وجود، لكن كذلك لغات تانية، مثلا اللغة الإيطالية كان لها وجود في طفولتنا. احنا تعلمنا كلمة برونتو قبل ما نتعلم كلمة ألو مثلا بالفرنسي. فهذا الإطار العام اللي نشأت فيه، واللي يسهل بعدين انه الواحد يواصل اهتمامه بلغات مختلفة وينهل من العلوم، سواء كانت علوم صحيحة او علوم انسانية، بلغات مختلفة في نفس الوقت. يعني تعلم التاريخ بالفرنسي وبالعربي، تعلم الادب بالانجليزي وبالفرنسي وبالعربي الى اخره.
6: جميل. وسعادة السفير، منذ الصغر عندك هذا الحب، هذا الشغف لتعلم اللغات؟
7: بالضبط، منذ الصغر، منذ الطفولة، اهتمام مش فقط باللغات بل بالتعابير الثقافية اللي تجدها في اللغات المختلفة، بالشعر العربي طبعا، ابتداء من الشعر الجاهلي إلى الشعر الحديث والرواية وكل التعابير الثقافية اللي نعرفها بالفرنسية. أنا مثلا قريت فيكتور هوغو بالفرنسي بالعربي، وحتى في بعض الأحيان تراجم بالإنجليزية وبلغات تانية مثلا. فالأدب واللغة العربية واللغات التانية كانوا يعني بالموازاة في تقدمي الشخصي وفي اهتمامي بهذه الثقافات المجاورة.
6: جميل. في العادة سعادة السفير، عندما نتعلم لغة أخرى، لغة ثانية إلى جانب اللغة الأم، هناك تحديات هناك صعوبات أحيانا ننجح في تجاوزها بوسائل شتى. أنت تجمع بين أكثر من لغة في نفس الوقت، لم تواجه تحديات؟
7: التحديات دائما موجودة طبعا، لكن لما الإنسان يكون في عنده حب الاطلاع انفتاح على الآخر، وكمان الفرص اللي الحياة تدينا في معترك التعلم والجامعة وكذا. أنا مثلا في فترة بشكل مبكر جدا انتقلت إلى إحدى الجامعات الفرنسية. ليش؟ لأنه جامعة السوربون في هذه الفترة، وهي من أعرق الجامعات الفرنسية طبعا، كانت تدي منح لنخبة صغيرة جدا من الطلاب، وأنا كنت من جملة هؤلاء الطلاب اللي تم اختيارهم. فانتقلت إلى هذه الجامعة. في البداية دائما يكون هناك صعوبات من يعني جوانب شتى. أنا جيت لجامعة السوربون في أواخر الثمانينات، كان سني صغير، وتترك أسرتك، تترك السند العائلي، وتروح لمجتمع وبيئة أنت مش متعود بها. فهذا من شأنه أنه يخلق تحديات طبعا، لكن تحديات إيجابية تخليك تتقدم إلى الأمام. وهذا اللي تم في حالتي شخصيا، أنه انفتاح على ثقافات مختلفة، انتقاء بكبار أساتذة. وأنا شخصيا كان للحظ أني ألتقي بأساتذة كبار جدا فرنسيين طبعا في جامعة السوربون، لكن كذلك من جنسيات تانية، لأنه كان في تلاقح ويعني وتبادل متواصل. وشوي شوي بمرور الوقت يكون لك تميز حتى في الجامعة اللي هي تبنتك وجابتك من برا وعطتك الفرصة انك تدرس وعطتك منحة. هذا الطريق، لكن التحديات كانت كثيرا إيجابية.
6: إذن لم تكن عقبة في الوصول إلى ما كنت تطمح إليه وتريده في تعلم هذه اللغات الأجنبية؟
7: لم تكن عقبة، بل كانت حافز، وكانت بمثابة الباب اللي يفتح لك أبواب تانية ونوافذ تانية. وجودي مثلا في باريس في هذه الفترة، فترة الدراسة، فترة الجامعة أواخر الثمانينات بداية التسعينات، كانت فرصة للالتقاء بجاليات مختلفة. كان في باريس مثقفين مصريين، لبنانيين، من المغرب العربي، من المشرق، للأسف مش كثير من عمان، لكن إن شاء الله يتغير الموضوع في المستقبل. وحركة فكرية وثقافية صحفية كمان، ناشطين سياسيين طبعا من كل المشارب والاتجاهات الفكرية. هذا يثري تجربتك الشخصية والالتقاء بالمجتمع اللي كنت تعيش فيه. يعني المجتمع اللي نعيش فيه فيه حراك داخلي سياسي فكري، ثقافات مختلفة، فهذا كله يخلي التجربة إنها تكون تجربة ثرية. وشخصيا كانت اهتماماتي مختلفة، يعني في فترة قصيرة التحقت بالقطاع الخاص، اشتغلت أولا في القطاع الخاص وبعدين رحت للتدريس في فترة، ودرست يعني الفكر العربي والحضارة العربية في واحدة من أهم المؤسسات التعليمية في فرنسا، وبعدين انتقلت إلى التعاون الدولي والسلك الدبلوماسي في فترة لاحقة. فتنوع في التجربة، ولكن دائما بالمحافظة على هذا الاهتمام بتلاقي حضاري وتلاقي فكري بين اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وغيرها من اللغات.
6: جميل. يعني أنت عملت أيضا أستاذا سعادة السفير في الجامعات الفرنسية. بالضبط. وأيضا قرأت في سيرتك الذاتية بأنك حصلت على شهادة التبريز، أو ممكن تحدثنا قليلا عنها؟
7: شهادة التبريز هي أعلى درجة في التعليم الفرنسي في اللغات.
6: جميل.
7: يعني في المراحل الأولى، مرحلة الثانية، مرحلة الثالثة، وبعدين التبريز اللي هو يخليك مباشرة إذا حصلت على شهادة التبريز تروح للجامعة وللتدريس. هذا اللي تم في أواخر التسعينات تقريبا. والتبريز هي في نفس الوقت معناه أنك متقن مش فقط للغة والتاريخ والحضارة والأدب كذلك بما في ذلك الأدب القديم،
6: نعم،
7: وفي نفس الوقت أنت قادر على تبليغ هذه المادة التاريخية الفكرية اللغوية والحضارية والأدبية إلى جمهور من المتعلمين في فرنسا في إطار فرنسي، يعني قادر على الترجمة الفورية مثلا، قادر على التعامل مع معطيات فكرية فرنسية وغربية غير الفكر العربي والإسلامي.
6: جميل. سعادة السفير، في الجامعات الفرنسية هل جربت تدريس العربية للناطقين بغيرها للفرنسيين؟
7: أنا جربت ذلك لكن في فترة قصيرة بس، لأنه الجامعة فيها درجات في فرنسا حتى في تعلم اللغة العربية، وأنا في سنة بس كان لي فرصة يعني تعليم غير الناطقين باللغة العربية، وبعدين تحولت إلى قسم تاني كانوا عندنا طلاب جايين من دول عربية وعندهم درجة من إتقان اللغة العربية، قد تكون الدرجات متفاوتة لكن عموما عندهم أساس وقاعدة مهمة للغة العربية، وفي أغلب الأحيان كمان المام بلهجة أو لهجتين من المنطقة اللي هما جايين منها. كل نوع من التدريس عنده خصوصياته.
6: صحيح.
7: غير الناطق باللغة العربية ممكن يسألك أسئلة ما تتوقعها.
6: بالضبط.
7: أنت مجرب الموضوع.
6: لأول مرة في الحياة والله أحيانا، وهذا حقهم أحيانا. ممكن تحدثنا عن موقف حدث معك خلال التجربة القصيرة في تعليم الناطقين مثلا، سؤال أول مرة تسأل له سعادة السفير؟
7: والله يعني الأشياء مش بس لغوية، الأشياء ساعات تكون حضارية ومن طريقة المعاملة. أنا أذكر مثلا كان عندي صديق فرنسي من غير الناطقين بالعربية أبدا، وحدث أنه كان معي فالتقانا شخص تاني كبير في العمر أصوله عربية، فسلم علينا، ما كان يعرف أنه صديقي هذا كان فرنسي وما يفهم العربية، فسلم علينا بطريقته اللي هي طريقة قديمة، كيف حالك، كيف حال الوالدة، كيف حال الابن، كيف حال كذا، يعني خمس ست أسئلة كذا، فهو وجه الأسئلة هذه كلها في نفس الوقت لزميلي
6: دفعة واحدة.
7: زميلي التفت لي قال لي شو اللي طلب مني، اختصرت له الموضوع قلت له سألك على حالك بس، قال لي كيف هذا كل الكلام هذا عشان يسألني على حالي،
6: يعني سيل من الأسئلة.
7: بالضبط، سيل من الأسئلة. فهو استغرب الموضوع، بعدين شرحت له الموضوع يعني إنه يسألك على حالك مش بس حالك بس، حالك وحال أهلك وكذا والعيلة وكيف العمل وكيف الشغل وكيف الحياة في المدينة، يعني فمش بس فروق لغوية، لا هي فروق في التعامل مع الأشخاص ونظرتك للشخص، هل هو جزء من كل اجتماعي أو بس شخص يعني أمامك بس.
6: صحيح، جميل يعني، وكل يوم نتعلم شيء جديد في هذا المجال من ثقافات الطلاب أو من ثقافات من نعيش معهم في مجتمع واحد، وهذا يعني تلاقح ثقافي.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها.
6: أيضا سعادة السفير، أنت الآن تعمل في عمان وبين الناس العمانيين، هل زرتم أماكن سياحية في عمان؟ تعرفتم على تاريخ عمان؟
7: أنه واحد يطلع على تاريخ عمان، هذا ابتدينا في الموضوع، وعندي قراءات واهتمام بالموضوع. للأسف زيارة المواقع وداخل البلد لحد الآن لا، ما عملنا زيارات كثيرة. طبعا رحنا الأماكن قريبة مطرح كذا، في في أول ديسمبر في بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية رحت لودام الساحل، لأن ودام الساحل هي المنشأ للخليل بن أحمد الفراهيد اللي هو من منظري ومؤسسي اللغة العربية والنحو والعروض إلى آخره. كان هذه من يعني الزيارات القليلة اللي قمت بها. هذا الأسبوع راح يكون لي زيارة في مدينة نزوة طبعا، والمتحف والمدينة، لأنه عندنا تعامل كبير وتعاون مهم جدا مع هذه المدينة. في المستقبل إن شاء الله راح نوسع نطاق الزيارات، لكن اللي أقدر أحكم عليه هو اللي شفته في مسقط وفي المناطق المجاورة. ثقافة متميزة، زخم حضاري وفكري، وخصوصا طيبة الناس اللي تعاملوا معك وتلقي العماني للإنسان اللي جاي من بعيد. جميل. سواء كان لغته عربية أو لا، هذا شيء سرني بشكل كبير وحتى فاجأني، لأنه أنا عشت في أكثر من بلد حتى في البلدان العربية، والحفاوة الاستقبال اللي نلاقيها هون والانفتاح اللي نلاقيه هون عند العمانيين يثلج الصدر فعلا.
6: جميل جميل. سعادة السفير، في الآونة الأخيرة شهدت عمان إقبال الكثير من الدارسين للعربية من جمهورية فرنسا، وخصوصا في معهد السلطان قابوس. كيف ترى هذا الإقبال في المستقبل؟ هل هناك خطط، هل هناك أوجه للتعاون بين البلدين في مجال اللغة العربية وفي مجالات أخرى؟
7: التعاون في المجال الثقافي والتربوي وبين الجامعات موجود بين فرنسا وعمان في ميادين عدة، لكن في ميدان اللغة العربية بالذات هناك فرصة للتقدم بشكل سريع في التعاون بين البلدين في هذا المجال. ليش؟ لأنه أولاً اللغة العربية تشهد إقبال كبير جداً من قبل الجمهور الفرنسي ومن قبل يعني المهتمين بالمجال الاقتصادي والنشاط الاقتصادي. فطالما في تعاون كبير بين منطقة الخليج ككل، المنطقة العربية وبين فرنسا، فإنه هذا سيزداد في المستقبل. الجامعات الفرنسية كثير منها عندها أقسام للغة العربية، وفي الماضي كانت هذه الأقسام تقوم ببعثات اللي تمكن الطلاب من إلمام أكثر باللغة العربية على أرض الميدان في مجتمعات عربية. في الماضي كان التوجه إلى 3-4 بلدان مش أكثر، مصر طبعا، لبنان، سوريا، تونس، مش أكثر. ليش؟ لأنه كان في مراكز تربوية قديمة موجودة في هذه البلدان تنتمي إلى الشبكة الفرنسية. نعم. في المنطقة. الآن في توجه لتوسيع ذلك، لأنه في بعض هذه البلدان يصعب أنك تتعلم اللغة العربية بدون أنه يتم تشويش على تعلمك من سواء من اللغات الأجنبية اللي صارت موجودة بشكل كبير جدا في هذه البلدان، أو لأسباب تانية، يعني ممكن تكون أسباب أمنية أو سياسية. عمان مرشحة إلى أن تستقطب جزء كبير جدا من هؤلاء الطلاب، لأنه توفر فيها كل الشروط. بلد لغته اليومية العامية الموجودة في المجتمع العماني، مسافتها مع اللغة الفصيحة هي مسافة قصيرة جدا، فمما يمكن في نفس الوقت أن تتعلم اللهجة العمانية وتركز على العربي الفصيح.
6: نعم.
7: اللغة الفصحى يعني بشكل سريع جدا. وثانيا ما في تشويش كبير. نعم. من اللغات الثانية الأجنبية اللي ممكن توجد في المجتمع. صحيح. العماني، الإنجليزي أو
6: الفرنسي
7: أو الهندي أو كذا، كل المجتمعات المحيطة أو السواحلي.
6: بالضبط.
7: هذا لا يشوش على المتعلم هنا. والجانب الجديد كمان هو أنه عمان أصبحت بلد سياحي،
6: نعم.
7: وفي استقطاب كبير للجاليات الأجنبية وقبول للقادم من وراء البحار. فهذا كله يخلينا أن الفترة القادمة ندفع هذا التعاون إلى الأمام. وعندنا محادثات يعني مفاوضات مع جامعات فرنسية حتى أنه في المستقبل مباشرة تبعث الطلاب هنا. وإن شاء الله في بعد الصيف الجاي يعني شهر سبتمبر الجاي في دخول المدارس الجاي إن شاء الله يكون في عنا عدد أكبر من الطلاب الفرنسيين القادمين.
6: نعم. وستكون عمان مثل القبلة والوجهة بالزبط. التي تستقبل متعلمي اللغة العربية من فرنسا وأيضا من العالم.
7: بالضبط.
6: جميل. هناك أيضا تعاون في هناك طلاب آخرين في اللغة العربية أو في ميادين أخرى يأتون إلى عمان؟
7: المتعلمين نجدهم تقريبا في كل الميادين. في تعاون في المجال البحري.
6: جميل.
7: العسكري قديم جدا بين فرنسا وعمان. عمان هي دولة بحرية من قديم الزمان. والآن الفترة الأخيرة في يعني تدعيم أكثر للتعاون هذا بين فرنسا والبحرية العمانية. والفترة الأخيرة كان في تبادل للضباط على مستوى رفيع جدا.
6: نعم.
7: والضابط العماني يروح لفرنسا يتعلم في مدرسة بحرية فرنسية ويتعلم اللغة الفرنسية. نفس الشيء لضباط شباب فرنسيين اجوا مؤخرا كانوا هون في عمان والتحقوا بمدرسة عمانية للبحرية وفي نفس الوقت يتعلموا لغة عربية. الأرقام مش عشرات أو مئات.
6: نعم.
7: لكن إن شاء الله نزودها في الفترة القادمة وحتى يكون في زمالة يعني بين بين الضباط في ميدانهم وكمان التبادل للغات. هذا ما نعمل عليه إن شاء الله. هذا مثال بس لكن في نجد في مجال المتاحف مثلا تبادل بين الطرفين. نجد في مجال الفروسية.
6: نعم.
7: في الفروسية وتربية الخيول هنالك تعاون قديم جدا. الاستبلات الملكية هنا القائم عليها وهو العقيد حمود الطوخي.
6: نعم.
7: من الناطقين بالفرنسية من تعلموا وتتلمذوا على إيد أساتذة كبار في فرنسا ومدارس فرنسية. وهنا هو يعني يستقطب كذلك خبراء وناس فرنسيين يجوا هون ويتعلموا الطريقة التقليدية العمانية للتعامل مع الخيول والفروسية إلى آخره. ف يعني مش هنسمي كل الميادين لكن هذول بس ميدانين فيهم تبادل قديم جدا وإن شاء الله ينزودوا في المستقبل.
6: بالضبط. هذه أمثلة على سبيل يعني هذه أمثلة فقط من أشياء كثيرة بين جمهورية فرنسا وسلطنة عمان. سعادة السفير هؤلاء الضباط الذين يأتون إلى عمان وإلى البحرية هل يتم تهيئتهم لغويا؟
7: طبعا هنالك أقسام لتحضير هؤلاء الضباط قبل مجيئهم إلى عمان. فهم لما يجوا هون قادرين على القراءة والكتابة مش بس يعني حروف الهجاء.
6: نعم.
7: قادرين على قراءة نص كذا. الفكرة إنه لما يجوا هون يصير لهم نقلة نوعية في مستوى إتقانهم للغة وكذلك التعرف على زميلهم العماني.
6: جميل.
7: كيف طريقته في التعامل كيف ثقافته كيف حضارته كيف حتى تعامله مع شغله. يعني لما يطلع البحر العماني مش نفس اللي أدأب عليه الفرنسي مثلا لأنه البحر مختلف.
6: صحيح.
7: المحيط يعني الأطلنطي الأطلسي اللي عندنا والبحر المتوسط غير
6: المحيط الهندي
7: وغير خليج عمان وغير الخليج
6: بحر العرب
7: إلى آخره. فهذه كلها من شأنها أنها تثري التجربة بالإضافة إلى الجانب اللغوي طبعا.
6: وتتوسعون أيضا إلى اللهجة العمانية سعادة السفير. هناك كلمات هناك جرعات تعطى لهؤلاء الضباط أو تكتفون بالفصحى؟
7: الفصحى هي الأساس لأنه هذا يعني أهم شيء بالنسبة للطالب في المراحل الأولى. وبعدين لما هو ينفتح ويتعرف على ثقافات تانية يتعلم. ففي قسم في الجامعات الفرنسية في أقسام لتدريس اللهجات. فاللهجات اللي تم عادة التركيز عليها هي يعني سوريا، لبنان، فلسطين، مصر، وشوي شمال أفريقيا. العاميات الخليجية في الماضي لم يكن التركيز عليها، لكن في الفترة الأخيرة يتم التركيز عليها، والشباب اللي يجوا يكون عندهم شوية يعني متعرفين على بعض المفردات والطرق في التواصل في الخليج.
6: ومع الاحتكاك وعندما يأتون هنا ويستمعون إلى زملائهم الضباط العمانيين
7: بالضبط
6: تزيد بالضبط هذه الحصيلة.
7: يصير يعني هو بنفسه لما يجي يسلم على زميله العماني يقول له حياك الله، ما يقول له السلام عليكم زي المصري.
6: نعم نعم جميل. بما أنك قلت بعض المفردات سعادة السفير العمانية، هل تحفظ بعض العبارات العمانية خلال الفترة القصيرة؟
7: والله أنا لما وصلت لعمان بتكلم مع العمانيين بطريقتي، وعلى فكرة حتى في مناصب السابقة أنا كنت سفير لفرنسا في تنزانيا،
6: ما شاء الله.
7: فكان لي يعني عشرة طويلة وحتى مودة وقرب من أخوة عمانيين كثيرين في تنزانيا، وما كنت أحس بتباعد لغوي. صح أنه حياك الله طريقة تلاقيها أكثر مثلا عساك كذا تلاقيها في، لكن كلها جذورها عربية فصيحة
6: بالضبط،
7: ما في أي مشكلة. لما يقول لي عساك بخير بفهم على طول، ما عندي مشكلة بالموضوع.
6: جميل. ونحن قلنا ونقول بأن اللهجات دائما تثري الفصحى، وهن بنات شرعيات للغة العربية، يعني شرقنا أو غربنا فهن بنات للغة العربية الفصحى. في الختام سعادة السفير، الحديث معك شيق وجميل.
7: شكرا.
6: ما النصيحة التي تقدمها لمن يريد أن يتعلم العربية من الفرنسيين أو من العالم بشكل عام؟
7: أولا نصيحتي أنه يشوفوا اللغة العربية على أنها لغة مستقبل. العالم العربي حوالي يعني 300-400 مليون، لكن عندك ما يحيط بالعالم العربي الدول الإسلامية كثيرة، والآن جاليات موجودة في دول تانية، شرق أفريقيا تحدثنا عنها، في أوروبا إلى آخره، في الشمال الأمريكتين إلى آخره. فهذه أنت لما تتعلم اللغة العربية مش بس تتعلم لغة،
6: نعم،
7: مش الإسباني أو الإيطالي، لا، أنت مقبل على زواج مع ثقافة وحضارة.
6: جميلة كلمة زواج، أعجبتني.
7: ما هو عشرة ممكن تطول جدا هذه، وبغض النظر عن الانتماءات الفكرية أو العقائدية. صحيح. لا، أنا هتكلم عن ثقافة كبيرة جدا وحضارة كبيرة جدا، داخلها الفكر المسيحي. نعم. العربي، الفكر الإسلامي، والفكر حتى من ثقافات تانية ومن مشارب فكرية تانية. فالمقبل على التعلم بالعربية يجب أن لا تخيفه، لا يخيفه هذا التنوع.
6: نعم.
7: أنت مقبل على حضارة، فإن تكون في شوية صعوبات لما تتعامل مع حضارة عادي جدا، فلازم درجة درجة. نعم. ويعني ممكن انك تتعلم وتكتشف تنوع مخيف مذهل، عاميات، لهجات، تنوع فكري، أدب مختلف إلى آخره، لكن هذا يخليك تلوج لفضاء
6: واسع
7: رحب جدا. نعم. وكبير جدا، يكمل الغرب بأكمله، مش بس يعني اللغة الفرنسية، مش بس اللغة الإنجليزية، لا، هو يكمل الغرب بأكمله، ويمكن أنه في المستقبل يكون له يعني إعانة يعني مساعدة للعمل الاقتصادي، عملك، حياتك العملية. فأي مقبل على اللغة العربية لازم أنه يضع نصاب عينيه كل هذا الكلام اللي يخليه يحس بقيمة اللي راح يتعلمه.
6: صحيح. وأنا أذكر هنا قصة سعادة السفير تعقيبا على ما قلت، هناك طالبة من جمهورية التشيك درست معنا الفصحى في معهد السلطان قابوس، قدمت على وظيفة في دولة خليجية، حصلت عليها من وكان المتقدمون كثر، حصلت على الوظيفة بسبب اللغة العربية الفصحى. فمثل ما قلت يعني تفتح آفاق، أبواب واسعة بالعربية.
7: بالضبط، ويعني وهذه الأبواب اللي تفتح للاتجاهين، يعني جميل. لما إنسان قادم من ثقافات غربية مثلا أو من آسيا يقبل على اللغة العربية يتعلمها، فإنه كذلك هو سفير لثقافته، ويخلي الشاب العماني أو البنت العمانية اللي يتكلم معها تتعرف على أشياء هي ما تعلمتها في حياتها. وهذا بالنسبة للفرنسيين القادمين بثقافتهم وبقناعاتهم وبتاريخ وبتربيتهم وبنشأتهم اللي تكون مختلفة عادة، هذا طريقة لتوصيل ذاتهم لنظرائهم في عمان.
6: جميل، نشكرك سعادة السفير.
7: العفو.
6: على هذا اللقاء الجميل والشيق معكم. أيتها الخالدة في قلوبنا كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
1: من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي،
2: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الصوم والصيام مقاربة ثالثة.
2: نواصل الحديث عن بيان الوجوه التي اختلف فيها الصيام عن الصوم، فنقول: 2. طبيعة الشدة، ذلك أن في الصيام معاناة ترك أمور عديدة محببة للنفس عادة أو لبعض النفوس، فهو ليس إمساكاً عن الطعام والشراب وسائر المفطرات فحسب، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك يتجلى في مغالبة الهوى في كل الأشياء. والحديث الشريف يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أي أنه لا يجني مكرمة ولا حسنة من وراء صومه وقيامه، لأن صومه ليس صياماً بل هو جوع وعطش فحسب، كما لو كان قد صام رياءً أو إكراهاً، لأن الإسلام يريد أداء العبادات بنية صافية لوجه الله وحده، وأن تكون الطاعة مرهونة بالرضا والتقى ومنبثقة منهما. والآية الكريمة تقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا كان هذا الذي قام بالصوم مكرها لا يستطيع أن يطوره إلى صيام لأنه أكره على ذلك، فهو يتنهز الفرص للتخلص منه، فكيف له أن يطوره إلى صيام؟ وإذا كان لهذا ما يبرر له سلوكه أمام نفسه، فما عذر من لم يكره على ذلك ثم جعل صيامه صوماً فقط؟ ما عذره في عدم قدرته على تنقية نفسه والسمو بمشاعره عن الكسل والغل والحقد والحسد وما إليها من صفات مذمومة؟ وبناء على ذلك نحسب أن ذكر الصيام للصوم فيه توسيع في الدلالة وزيادة في التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد الصيام وشروطه. ومن الواضح أن الناس كانوا وما زالوا يخلطون بين مفهومي الصوم والصيام، وكل منهما يختلف عن الآخر اختلافاً بيناً بحسب ما جاء في التنزيل العزيز نفسه، وكذلك في مفاهيم اللغة العربية في نصوصها الفصيحة العالية. وبسبب هذا الخلط وضع الناس إحدى الكلمتين مكان الأخرى، بل أن علماء اللغة القدماء جعلوا هذا بمعنى ذاك وذاك بمعنى هذا، وتابعهم من جاء بعدهم. نتيجة لذلك وقع في رواية الحديث النبوي شيء منه، لأن الحديث النبوي روي بالمعنى غالباً لا باللفظ. وقد أشرنا إلى أن الكلمتين من مادة لغوية واحدة هي صوم، ولكننا ندرك في الوقت نفسه أنهما لو كانتا بمعنى واحد لصارتا لفظاً واحداً ولما تحولتا إلى لفظتين. ولا شك في أن الصيام يتضمن معنى الإمساك، ولكنه إمساك عام شامل عن كل ما يندرج تحت لفظ الشر والمنكر. فالصيام ترك الشر كله، والأخذ بالخير كله، وليس الامتناع عن شيء واحد محدد لوقت محدد. وقد يقال إن الالتزام بالخير كله ليس من شروط الصيام، لأن المفروض أن يلتزم المرء بالخير كله في جميع الأيام. لذا فإن الصيام هو الإمساك عن المفطرات المعروفة فقط. وهنا نقول إن الإمساك عن المفطرات هو صوم، ثم هو جزء من الصيام بموجب الدلالة اللغوية القرآنية. وإذا كان من المفروض على المرء أن يتمسك بصفات الخير والمعروف في جميع أشهر السنة، فهو صائم عن الشر حقا وحقيقة. فإذا ازدوج ذلك مع الإمساك عن الطعام والشراب وسائر ما عد من المفطرات في نهارات رمضان، تحقق الصيام كاملا. ولكن الإمساك عن المفطرات وحده لا يكفي ليضفي على لفظ الصوم معنى لفظة الصيام، وليجعل الصيام صياما حقا لا صوما فقط. ولا أدري كيف يبيح الصائم لنفسه ارتكاب الشرور والعدوان على نفسه والآخرين في الغيبة والنميمة والاحتيال والغش وما إلى ذلك من صور العدوان، ثم يعتبر نفسه صائما يمن على الله وعلى الناس بصيامه هذا. ومن المروي أن امرأة اغتابت أخرى على مسمع من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فجعل تلك الغيبة مفطرة لها، على أننا يجب أن نعرف أن المرأة إن نذر صوما عن شيء محرم معين كالكذب أو الغيبة وما أشبه ذلك ثم التزم بنذره، فله أجره عند ربه.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلي أسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقاء، وحديث هذه الحلقة عن تحصين الأبناء بالأذكار. تعليم الأبناء المحافظة على ذكر الله تعالى واجب على الوالدين، فأول كلمة تعلم للابن اسم الله تعالى، ويحصن بالذكر قبل أن يكبر ويتعلم، حتى يشرع تحصين الصغار وتعويذهم بالتحصينات والأذكار المأثورة. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا للصغار الذين لم يتعلموا القرآن والمعوذات والإخلاص. وبعد أن يكبر الأبناء قليلا ويتكلمون، نشجعهم على الذكر من خلال إفهامهم أن الذكر سعادة وطمأنينة وراحة للقلب، وفيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين، وأن الجن والشياطين يحضرون مجالسنا ولا يفارقوننا إلا بذكر الله، فمن ذكر الله تعالى حجزهم عنه وكان في حصن حصين عنهم. ومن فوائد الأذكار أنها ترضي الرحمن وتزيل الهم والغم عن القلب، تجلب للقلب الفرح والسرور، وتنور الوجه وتنور القلب. والذكر يجلب الرزق، يورث المحبة والمراقبة والإنابة والهيبة لله تعالى. الذكر يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. والذكر سبب لاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، ويؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. والاشتغال بالذكر سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين، ويوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب الشقاء، شقاء العبد في معاشه ومعاده. والذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده. ومن شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم السابقون من بين عمال الآخرة. والذكر سد بين العبد وبين جهنم، وأن في دوام الذكر في الطريق والبيت والبقاء تكثير لشهود

0: للعبد يوم القيامة، فإن الأرض تشهد للذاكر يوم القيامة، والذكر رأس الشكر. فما شكر الله تعالى من لم يذكره، وأكرم الخلق على الله من المتقين الذي يرطب لسانه بذكر الله عز وجل. وعلى الوالدين استخدام أسلوب الترغيب في تعليم الأبناء الأذكار. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فالذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والضرب بالسيف في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ونقول لأبنائنا هنيئا للذاكرين هذه المنزلة العالية حيث يذكرهم الله تعالى. وعلينا تعليم الأبناء دعاء دخول الخلاء فنحفظهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الجن والجنيات يسكنون بيت الخلاء. وعند الخروج من بيت الخلاء يقول: غفرانك. فنستغفرك يا ربنا أن ما ذكرناك في بيت الخلاء، نستغفرك يا ربنا أننا لم نشكرك حق شكرك على النعم التي أنعمت بها علينا، أطعمتنا وسقيتنا. وعند الخروج من المنزل نعلمهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان. وعند نزول مكان من الأماكن نعلمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعلى الأب أن يحرص على تحفيظ الأبناء بعضا من الآيات التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل، كآية الكرسي، وهذا واجب الوالدين، يعلمون الأبناء آية الكرسي، لأن فيها حماية لصاحبها من الشيطان. وكذلك خواتيم سورة البقرة، فمن قرأها قبل النوم في ليلة كفتاه، قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. ومن الوسائل التي يمكن استخدامها في تشجيع الأبناء على حفظ الأذكار والمداومة عليها إقامة المسابقات بينهم في حفظ بعض الأذكار، ويخصص لذلك بعض الجوائز التشجيعية، فيوجههم لحفظ حديث دخول السوق مثلا، أو حفظ دعاء السفر، أو غير ذلك من أذكار والأدعية المأثورة. ويمكن تعليق الأدعية في الأوراق الصغيرة أو الكبيرة في المنزل ليسهل حفظها. ويستغل الأب وقت جلوسه في البيت مع الأولاد أو وقت ركوب السيارة خلال توصيلهم للمدرسة أو الرجوع منها، يستغل هذا الوقت في استذكار بعض الدعوات، فإن ذلك الوقت يكثر فيه الصمت فيضيع دون فائدة، علما بأن الأب يقضي في السيارة مع الأولاد وقتا ليس بالقصير، خاصة في المدن الكبيرة حيث ازدحام السيارات وازدحام الناس. فلو استغل هذا الوقت بتعليم الأبناء بعض الأذكار أو استذكار ما حفظوه منها كانت الفائدة كبيرة إن شاء الله. وعلى الأب أن يكون قدوة لأبنائه في استدامة الذكر، ويجهر الأب بالذكر كي يساعد الأبناء على حفظ الأذكار، ويستغل فرصة وجود الأبناء معه في السيارة فيقرأ عليهم دعاء الركوب كما ورد في قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ويكرر هذا الدعاء عند كل الركوب، فإن الأبناء بقصد أو بغير قصد يحفظون هذا الدعاء بسبب التكرار الذي سمعوه. وربما ذكر أباه إذا نسيه، يمكن الأبناء حتى إذا الوالد والوالدة نسوا الذكر يذكرونهم، وهذا الأسلوب يعد من أفضل أساليب تعليم الأولاد الذكر. وفي بداية الأمر يقتصر الأب على الأذكار القصيرة لأنها أدعى وأسهل في الحفظ. ومن الأمور التي ينبغي تنبيه الوالدين عليها حينما يتركون أطفال يلعبون ويعبثون ويصرخون عند غروب الشمس، حيث أن وقت تنتشر فيه الشياطين. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيء على الإناء. فينبغي حبس الأطفال عند غروب الشمس وعدم تعريضهم لتفلت الشياطين، وتعليم من يعقل من الأبناء قراءة آية الكرسي والمعوذتين نحفظهم. المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأما الطفل الذي لا يعقل فيضع المسلم يده على رأس هذا الطفل أو صدره ويعوذه بما كان يعوذ إبراهيم عليه السلام: أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة من كل العين اللامة 3 مرات. وكذلك آية الكرسي والمعوذتين يقرأ عليه. وإذا تعرض الطفل لإصابة بالعين، إذا تعرض أحد من الأبناء بإصابة بعين أو جن فعلاجه يكون بالرقية والتحصين. فأنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي، فقال: ما لصبيكم هذا يبكي؟ فهل استرقيتم له من العين؟ وفي رواية مالك في موطئه عن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين. قال عروة رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسترقون له من العين؟ ومع الحرص على تحصين الأبناء وتعليمهم الأذكار ينبغي على الوالدين أيضا أن يتجنبوا نشر صور الأبناء في شبكات التواصل الاجتماعي حفاظا عليهم. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.
2: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا،
3: نجدد معكم نزهتنا،
2: وعبر هذه الحلقة ستكون الحديقة موضوعنا،
3: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: في كتاب الشاعر البحريني أمين صالح مدائح نقرأ ما يلي: أيتها الأنوثة المجنحة، لأجلك يبسط الكائن حديقته، وأنت تشاطئين قوس المدى ولا تهبطين. هل البنفسج شرك والحديقة متاهة؟
1: وللشاعر الألماني جوتا قصيدة بعنوان حديقة منزلي، يقول فيها: ليس في ذلك ما ينم عن بطر، سقف عال ومنزل والحي، كل الذين يحلون به ينالون منه الجرأة الثابتة، ساحة خضراء من أشجار رفيعة من غرسنا نموا وعلوا، هناك يتم كل شيء ذهنيا في آن، عملا ورعاية ونماء.
0: وفي قصيدة أخرى لجوتا أيضا: كنت أسير في الغابة هائما هكذا بمفردي، وكان ذهني ألا أبحث عن شيء، فرأيت في الظل زهرة شامخة تلمع كالنجم، جميلة كعين صغيرة، هممت بقطفها، فقالت لي بعذوبة: ألي ينالني الذبول أقطف يا ترى؟ فاقتلعتها بكل عروقها، وحملتها إلى حديقتي في مغناي الجميل، وغرستها ثانية في مكان وديع، وهي الآن تخرج أغصانها وتزهر دوما دوما.
1: وها هي ذي الشاعرة الروسية أن أخمتوفا تتفجر حنينا وشاعرية صافية في هذه القصيدة: إنني أشتاق إلى الورود التي تنبلج في الأفق ويلوح أمامي تفتحها السخي الرقيق، إنني مملوءة حنينا إلى كل الأشياء التي لا تعمر طويلة، أتوق إلى الحدائق بأسيجتها المصنوعة من الحديد المشدود وبتماثيلها التي ما تزال تلح على أحلامي.
0: وتتابع أن أخمتوف قصيدتها قائلة: وأسوار الحديقة الضخمة تحتضن آثار أقدام كل الذين وطئوا أرضها، أن بقي منهم حيا أو من وافاهم الموت، إنها تختزن آثار أقدام لا يمكن حصرها، وخطوات لا نهاية لها، خطوات للأصدقاء وخطوات للأعداء والأصدقاء.
1: وتحتضن أيضا ظلال الأيام الماضيات، أيام كنا نسير عبر مماشيها المطروقة ونتجول في الممرات ونتطلع بانبهار إلى النافورة والإوز والأصوص الجرانيتية العتيقة والليالي والأيام، يا له من خليط ساحر. والأمسيات الشتائية التي مضيتها في الحديقة وسط هؤلاء الذين يتحدثون إلى النجوم المنصتة فوقهم وكأنهم يسرون إليها بحكايات حبهم المدهشة الرائعة، بينما قطرات من الندى الناعم المتألق تحيط بالأشجار في رفق وتجعد أوراقها، ذلك الندى الناعم في ألوان من اليشب واللؤلؤ.
0: وتختتم أن أخمتوف قصيدتها بهذه السطور: تلك هي الحديقة التي ترقد في سكون، وعندما يقبل الضوء فلا أحد يستطيع أن يصبر أغوارها أو يلمس كنوزها أو يعرفها.

0: عاش في أثينا فيلسوف يدعى أبيقور حتى عام 270 قبل الميلاد، وإليه نسبت الفلسفة الأخلاقية التي أسسها، وهي فن إسعاد الذات بالمتعة العقلية، وأساسها لذة التأمل التي لا يعتريها ألم.
1: وقد افتتح أبيقور في أثينا مدرسة خلوية سميت حديقة أبيقور، تتصدرها لافتة تقول: هنا ستمسك أيها الزائر بأطراف السعادة التي هي أعظم خير.
0: ومن القصص التي تروى ويرد فيها ذكر الحديقة مسرع الشاعر وضاح اليمن، إذ يحكى أن الوليد بن عبد الملك بعد أن اكتشف علاقة زوجته أم البنين بوضاح دفن الصندوق الذي خبأت فيه الشاعر بعد أن احتفرت بئر في حديقة قصره، ثم ألقي الصندوق في البئر وهيل عليه التراب وسويت الأرض ولم يعرف للشاعر بعدئذ خبر.
1: ويحكى أيضا أن نبوخذنصر ملك بابل حين تزوج ابنة ملك الميديين أحس في زوجته حنينا إلى خضرة بلادها الجميلة وضيقا بحر بابل اللافع، فبنى لها حدائق بابل المعلقة ليعوضها ما فاتها.
0: وكانت تقوم حدائق بابل المعلقة فوق سلسلة من المصاطب المتدرجة طبقة فوق طبقة، وكانت المياه ترفع إليها من الفرات في أنابيب، وتدفع إليها الماء آلات تثيرها جماعات الرقيق، وكان ارتفاعها نحو من 22 مترا، وقد عدت من عجائب الدنيا السبع.

0: إن الحديقة وسط اصطناعي يمتاز بشجره الوار في الظلال، وبإيصال شبكة الري إليه، وبالأسوار التي تحيطه، مما يخلق مناخا مميزا أكثر نعومة مما يحيط به.
1: وهنالك أربعة نماذج من الحدائق كما يوضح صلاح ستيتية الذي وضع كتابا خاصا بهذا الموضوع. فالحديقة الإسلامية تنطلق في تصميمها من الخارج إلى الداخل. هناك أولا الجدار الحجري الذي يحيط بها، وبعد الجدار مباشرة نجد الأشجار المثمرة، ثم يلي ذلك أشجار الزينة، فالزهور وسائر النباتات العطرة، وفي وسط ذلك كله نجد بركة الماء والنافورة في وسطها.
0: والبركة ما هي إلا مرآة تعكس السماء، أي منطلق النظر نحو الملأ الأعلى، وكذلك النافورة في وسطها ينطلق ماؤها إلى فوق، وينطلق أخيرا صوت العود أو الناي، فيجد الجالس قرب البركة نفسه متحررا من جميع المظاهر المادية، فينطوي على ذاته، وهذا الانطواء على الذات يغدو انطواء على الأعماق.
1: إن جميع عوالم المخيلة الإسلامية متأثرة بالحديقة الإسلامية كما يؤكد صلاح ستية. فالسجادة حديقة، وغلاف الكتاب حديقة، وفي نسخ القرآن الكريم المخطوطة باليد نشد زهرة بين الآية والآية، والصفحة مزينة حول النص القرآني بأغصان متشابكة وزهور متنوعة. وهذه المناظر الجنائنية تحمل شيئا من التجريد على الرغم من ارتباطها بالواقع الظاهر للعيان، لأن الفن الإسلامي يرفض أن يعطي المظاهر وزن الحقائق، فهو يلمح لتلك المظاهر تلميحا فقط لتكون بمثابة مؤشر يقود الإنسان إلى منطلق كل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى.
0: أما الحديقة في الحضارات الأخرى فذات فلسفة مختلفة تماما، فالحديقة الكلاسيكية في الغرب مثلا نراها تتقيد في تنظيمها بالفن الهندسي القائم على مبدأ التناسق، والغاية من التناسق هو ترويض الطبيعة، لأن الطبيعة في الدين المسيحي مدنسة بالخطيئة الأولى، لذلك ينبغي تقويمها والسيطرة عليها.
1: أما الموقف الرومنطقي من الطبيعة والذي بدأ بالظهور في القرن 18 فيتجسد في الحديقة الإنجليزية، وهذه الحديقة تترك على طبيعتها من دون أي تدخل للإنسان في تنظيمها، وقد أنشئت حدائق من هذا النمط في المدن الكبرى مثلا. وهنالك عدة لوحات للفنان كونستبل والفنان تورنر الإنجليزيين في القرن 19، وتبرز هذه اللوحات سيطرة الطبيعة على الإنسان وضعفه أمام قوتها وجبروتها، تماما كسيطرة الغريزة عند الإنسان على العقل أحيانا.
0: أما النموذج الرابع للحديقة فهو الحديقة الصينية اليابانية التي ترمز إلى الكون، لذلك نراها حافلة بالتناقضات، فالشجرة الكبيرة تبدو صغيرة الحجم والعكس بالعكس، وهذه الحديقة تنطلق في مدلولها من فلسفة الزن المنتشرة في كل من الصين واليابان.
1: ولعل من الجميل أن نختم هذه الحلقة بالسطور التي كتبها هيرمان هيسا في سيرته الذاتية: كانت الحديقة أهم من البيت عندي، كنت أعمل بانهماك في تنظيم حديقتي، أزرعها وأجعلها جميلة، كان يلحقني في الحال أكبر أبنائي يزحف ورائي بمجرفته اللعبة، لكن الأبدية التي بنينا من أجلها المنزل لم تستمر طويلا، والعالم في الخارج كان في غاية السعة.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العامري،
2: تقديم رشا البلوشي،
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: في 3 يوليو عام 2010 وصلت السفينة العمانية جوهرة مسقط إلى سنغافورة بعد رحلة استغرقت 5 أشهر تقريبا سلكت خلالها الطرق البحرية التاريخية. وبنيت هذه السفينة التي بلغ طولها 18 مترا على غرار سفينة عربية مصنوعة من ألواح الخشب المربوطة بالحبال تعود للقرن 9 الميلادي. عثر على بقاياها قبالة سواحل إندونيسيا عام 1998، وعلى متنها 60,000 قطعة من المشغولات اليدوية والفخارية الصينية. وقد تم تشبيك الألواح الخشبية التي دخلت في بناء السفينة يدويا بشاطئ قنتب بمحافظة مسقط، وذلك باستخدام حبال بطول 100 كيلومتر و70,000 غرزة. وتعمل الطريقة التقليدية المتمثلة في ربط ألواح بدن السفينة مع بعضها البعض بألياف النارجيل على جعل بدن السفينة مقاوما للماء. وفي رحلة سبقت جوهرة مسقط انطلقت السفينة صحار في تمام 11:00 من صباح 23 نوفمبر 1980، وعلى ظهرها 20 بحارا معظمهم من العمانيين تحت قيادة المغامر الإيرلندي تيم سيفرين، لتأكيد حقيقة تاريخية بحرية، وهي أن البحار العماني بسفينته المثبتة بحبال العزم والإصرار والتحدي قد كانت له صولات وجولات تشهد له بها بحار الدنيا. واستغرق بناء السفينة صحار 165 يوما من العمل الشاق، وهي من نوع البوم مستخدمة 3 أشرعة، واستخدمت في بنائها الطرق التقليدية من خلال ربط أجزاء السفينة بحبال ألياف قشور جوز الهند، وبدون استخدام الرسوم في صناعتها، بل اعتمادا على خبرتهم ونظرهم المجرد. واستغرقت رحلتها 8 أشهر تقريبا إلى ميناء كانتون في الصين، بعد أن مرت على عدد من موانئ الهند وسريلانكا وإندونيسيا وماليزيا. جاء مشروعي السفينة صحار وجوهرة مسقط ضمن جهود السلطنة لتعزيز وإحياء تراثها البحري العريق وتاريخها المجيد، وأيضا لإحياء الطرق التقليدية لبناء السفن والمحافظة عليها، وإلهام الشباب في السلطنة وفي الموانئ التي وقفت فيها السفينة، وتمكينهم من الاطلاع وبشكل مباشر على تقنيات الإبحار القديمة. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يواصل الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني الحديث حول أنواع السفن العمانية وأحجامها واستخداماتها، حيث قال:
3: نأتي إلى السفن في الفترة الأخيرة، البغلة. والبغلة هي سفينة عمانية ثم انتشرت في دول الخليج ودول الجوار. والبغلة كبيرة الحجم، ولذلك عندنا البغلة تتشابه مع الغنجة وتتشابه مع السنبوق من حيث الحجم. فهناك نوعين من هذه السفن: نوع السفن الباطنة، يعني اللي بطنها كبير فتكالها فيها عرض في الأسفل، وهذه تستخدم للشحن لأكبر كمية ممكنة من البضائع، ولكن تتميز أن سرعتها بطيئة. وهناك السفن الواقفة، والسفن الواقف يكون بطنها أقل اتساعا زين، وعلى ذلك حمولته أقل مثل السفينة فتح الخير الموجودة الآن في صور، ولكنها سريعة تستطيع أن تشق البحار بسرعة وتبحر بسرعة. هذه الصفة مشتركة ما بين القنجة والبغلة والسنبوق، واشترك فيها بعد ذلك معها حتى البوم في فترات لاحقة. كانت السفنة تصنع في صور في القرن السابع عشر الثامن عشر في صور البغلة، واستمرت هذه صناعات البغلة حتى أن آخر بغلة صنعت في صور تقريبا في عام 1952، يعني استمرت حتى القرن العشرين. والبغلة لها ثلاثة أشرعة، لها ثلاث صواري، وتصل حمولتها بعض السفن الكبيرة كما قرأت أحد الكتب واللي مؤلف إيطالي وجد سفينة عمانية لأهل صور من نوع البغلة موجودة في منباسة، وقام بقياسها ورسمها وتحديد أبعادها، واستنتج من حجمها أنها تصل إلى شحنتها إلى 500 طن، ويدل على حجمها وعلى كبرها. البغلة تعتبر من السفن المخصصة للبحار البعيد وللنقل، واستخدمت كذلك في الحملات العسكرية في عهد اليعاربة وفي عهد البوسعيد، كان من ضمن الأسطول لنقل الجنود أو للتموين، لأن السفن الخاصة بدولة البوسعيد في عهد الأئمة وعهد السيد سعيد بن سلطان استخدموها لوجود سفن من ذات الطابع الأوروبي المسلحة، استخدمت هذه السفن لنقل الجنود أو للتموين. للسفينة البغلة فيها للدفة، والدفة اللي ذاتي قلنا السكان عنق السكان يدخل من ثقب موجود في مؤخرة السفينة ويرتفع إلى أعلى يوصل إلى منطقة وسط الشتري، ووسط الشتري السطح الخلفي، فيكون في الوسط تقريبا ما بين منطقة النوخذة ومنطقة كبار المسافرين وضيوف النوخذة. وآخر سفينة كما قلت في عام 1956 عفوا، وليس عام 1952. من السفن كذلك المتطورة سفينة القنجة، وسفينة القنجة ما أشرنا هي سفينة عمانية خالصة، لا تصنع في أي منطقة من العالم إلا في عمان، ولا تصنع في عمان إلا في صور، ولذلك اتخذها الصوريين شعارا لهم كشعار للولاية، اتخذوا القنجة هذه شعار لما لها خصائص الخاصة بها، وسنتطرق إلى خصائصها وإلى خصائص البغلة في تطورات الخاصة كقضية مقاومة التيارات الهوائية وكيف تقلب عليها صناع السفن في صور. السفينة القنجة إنها ما وصلت في حجمها إلى حجم البغلة، يعني حد الأقصى لها 400 طن، لكن كانت تبحر إلى شرق أفريقيا إلى الخليج العربي إلى الهند، وصلت مع سعيد بن محمد بن راشد الفنة إلى بورما، إلى وصلت إلى خليج ملقة، وصلت إلى رأس ملقة، ووصلت إلى شرق أفريقيا وإلى جنوبها إلى كيب تاون، وصلت إلى البحر الأحمر. فهذه من السفن القوية والسفن السريعة، والسفن ذات تتميز بالتوازن الدقيق في شكلها، بحيث أنها ليست من السهولة أنها تنقلب، ولذلك اعتبرت كآخر مرحلة من مراحل تطور السفن العمانية. وكما أشرنا هذه السفن للسفن القنجة ثلاثة صواري كما أشرنا، ولها ثلاثة مخازن، مخزن خاص لأدوات السفينة كالشرع والحبال والمراسي وإلى آخره، وهناك مخزنان متصلان مع بعض للبضائع كان يهتموا، بالإضافة إلى وجود غرفة خاصة كما وجدت في البغلة تسمى الدبوسة. ولو تلاحظ الغرفة الخاصة هي الدبوسة الموجودة في السفينة فتح الخير كنموذج، هي منطقة تعتبر أجمل منطقة في السفينة من حيث النقوش الجميلة، من حيث الزخرفة، كذلك أنها لها دورة مياه مغطاة، ولأنها لها دورة مياه مغطاة كاملة بحجم ارتفاع الإنسان، وهذه الدورة كانت مخصصة للنساء، لأن هذه المنطقة مخصصة للنساء ولا تستخدم لأي استخدامات أخرى إلا في حال عدم وجود نساء مسافرات في السفينة، فتستخدم لتخزين التموين، ويكون قريبا من الكاتب اللي هو الكراني يكون في هذه المنطقة، وهي منطقة مفتوحة باستمرار. كذلك القنجة ميزة أن دفة القيادة مثل البغلة لها رقبة السكان تدخل منطقة الخلف، ولها أربع بكرات تحرك هذه الدفة ذات اليمين وذات الشمال بسلاسة ويسر، ثم هناك التخت وهناك منطقة صندوق النوخذة، وهي المناطق التي استخدمها النوخذة للمراقبة، ما كانت توجد في السفن البغلة أو السفن الأخرى، وجدت في القنجة. لكن السفن البغلة التي صنعت بعد ذلك بعد وجود القنجة أضافوا لصندوق النأخذة. صندوق النأخذة هي المنطقة تأخذ على شكل حرف يو في المؤخرة بحيث أنه يستطيع أن يراقب من جهة اليمين وأن يراقب من جهة الشمال، ومنطقة استراحة ومنطقة نومة، وذيك المنطقة هي مخصصة للنأخذة لحد ما حد يجلس عليها، فهي منطقة لأن حتى لا يكون فيها شخص ينام أو حد موجودين فيعيق تحركه للمراقبة أو يشغله عن الانتباه لحساباته ووجوده قريب من السكوني. من السفن العمانية الكبيرة أيضا هناك سفن السنبوك أو كما ينطقها البعض السنبوك بالميم، وكلاهما صح، السنبوك أو السنبوك، وبل أحيانا نقول عن السنبوك. والسنبوك هي سفينة يعني عربية خالصة موجودة وصنعت في عمان، ولكن السنبوك في عمان تتميز. عندنا من أنواع السنبوك ثلاثة أنواع في منطقة الخليج العربي وبحر العرب. عندنا السنبوك الخليجي وهذا صغير الحجم ويستخدم أكثره للقوس أو للرحلات الداخلية في منطقة الخليج العربي. وهناك عندنا السنبوك البحر الأحمر أو السنبوك العدني وكذلك صغير، واستخدمه يعني أبناء منطقة البحر الأحمر بسبب وجود كثرة الصخور ولا يحتاج إلى قاطس كبير بحيث أنه لا يرتطم بالصخور، وكذلك أن السفن الكبيرة بالنسبة لهم معيقة في حركته. وهذه بالعموم ميزة السفن اليمنية أنها تكون صغيرة الحجم بعكس السفن العمانية. السنبوك العماني مختلف من حيث الحجم، فهو كبير الحجم ويصل إلى 400-450 طن في حمولته، ويكون له ثلاث صواري. ومن السفن الكبيرة في صور كانت تعتبر السنبوك سفينة أساسية واستمرت سنة. من أشهر السنابغ في ذلك سفينة عطية الرحمن اللي هي عرفت باسم السينما، التي كان يمتلك المغفور له الوالد الشيخ حمد بن جويد والدي، كانت سفينة عطية الرحمن. وهذه السفينة غرقت في مضيق هرمز لما كان في رحلة العودة محملة بالتمور من العراق، فغرقت. كان يقودها النأخذة المغفور له النأخذة المتميز حمد بن علي الكثيري رحم الله ورحم الله أموات المسلمين. من أنواع السفن كذلك في عمان عندنا السنبوق المخيط. والسنبوق المخيط الحقيقة يعني بدراستي له اتضح أنه حافظ على نوعية السفن القديمة ما قبل الميلاد في عمان. ولو نلاحظ أن السفن المخيطة خاصة السفن المعروفة في ظفار باسم الكمباري أو السنبوق الظفاري مكونة من خمسة ولا تزيد عن ستة دلواع تقريبا أو أقل من ذلك، فهذا مخيط ومقدمة ومؤخرة متشابهة مثل ما قلنا قبل تطور السنبوق في صور بحيث سبعت مؤخرته والمربعة وكبر حجمه. والمقاس اللوحي له معروف المقاس اللوحي يختلف على حزب بحوالي 4 و3 و2 سنتيمتر على حسب الحجم ونوعية اللوح، بحيث أنه يكون سهل الثقب وسهل التشكيل يعتمد على المنطقة اللي يكون فيها. على كل البقارة هذه السبوق المخيط هو نموذج لسفن القطمران القديمة العمانية، وإن كان زاد في عدد الواحد بلوح أو بلوحين، وزاد كذلك في نوعية استخداماته ونشاطاته، وهذا لا زال موجود حتى اليوم في محافظة ظفار، ويستخدم كذلك سابقا كان للتنزيل من السفن الكبيرة التي تصل إلى شواطئ صلالة بالذات أو مرباط، لأن مرباط ميناء كان قريب من الرصيف لما جرف في عمق بعكس صلالة لأنها منطقة رملية، فكانت السفن توقف على بعد. كذلك تستخدم لصيد السردين إلى حتى اليوم يستخدموه في محافظة ظفار. وهذا الكمباري أو السنبوق المخيط هو كاستطيع أن أقول أجزم فيه أنه نوع من نماذج السفن القديمة العمانية التي استمرت في شمال عمان. السنبوق العماني في شمال عمان أكبر حجما، والسنبوق العماني في جنوبه كان أصغر حجما، ولذلك حتى السنبوق المبني من وخرة مربعة في محافظة ظفار من عمان هي سنابيق يعني أقل حجما، أقرب بشبه إلى السنبوق العدني أو سنبوق البحر الأحمر. بينما السنبوق المخيط هو استخدامه للصيد أو للبحار القريب من الشاطئ.
1: العمانيون والبحر.

0: مستمعين الكرام، إن الزائر للمتحف الوطني في مدينة مسقط يستطيع التعرف على العديد من أنواع السفن العمانية، ففي قاعة التاريخ البحري وقاعات أخرى في المتحف يستطيع الزائر التعرف على طريقة صنع السفن المخيطة بالحبال والسفن المربوطة ألواحها بالمسامير، كما يشاهد سفنا مثل البتيل والكمبار الشهيرة، وهي من المراكب التي اشتهرت بها محافظة ظفار، وسفينة البغلة، وهناك أيضا مجسم لسفينة البدن الذي تمت صناعته بشد الألواح الخشبية بواسطة الحبال المصنوعة من ألياف جوز الهند.
1: العمانيون والبحر، أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

وأكدت الحركة أنها ستواصل الإشراف على الأمن والشرطة في مناطق من القطاع إلى حين التوصل إلى ترتيبات نهائية. وفي لبنان قتل 4 أشخاص جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن الهجوم تم بصاروخ موجه أصاب مركبة كانت تقل ضحايا وأدى إلى مقتلهم على الفور. يأتي ذلك في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل مع تواصل الضربات الإسرائيلية خصوصا في محيط النبطية. وأشارت تقارير إلى عودة أكثر من 600,000 نازح إلى مناطقهم رغم استمرار التوترات والعمليات العسكرية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقال عراقجي إن على الولايات المتحدة احترام الاتفاق المؤقت الذي وقعته طهران مع واشنطن الشهر الماضي والذي يدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. يجتمع قادة دول حلف شمال الأطلسي اليوم في قمة تعقد في العاصمة التركية أنقرة، حيث سيستعرضون تزايد الإنفاق الدفاعي في مسعى لتهدئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاضب إزاء رد فعل أوروبا على الحرب مع إيران. ويأتي هذا الاجتماع الذي يستمر يومين في القصر الرئاسي التركي بعد عام من تعهد الدول الأعضاء في الناتو زيادة الإنفاق المتعلق بالأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منها تحت ضغط من الرئيس الأمريكي. أدت العواصف العنيفة والأمطار الغزيرة في الصين إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصاً وإصابة المئات، فضلاً عن إجلاء نحو 50,000 شخص بسبب الفيضانات وفق حصيلة نشرت اليوم الثلاثاء، ما دفع الرئيس الصيني إلى الدعوة لحشد شامل لجهود الإنقاذ. مستمعينا، شكراً لاستماعكم وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن أحد رواد العمارة المعاصرة، أحد رواد العمارة العالمية، اللورد المهندس المعماري نورمان فوستر، وراح نتحاور يعني عن فلسفته في العمارة وآلية تعامله في تصاميمه مع الهويات المحلية، خصوصا فيما يتعلق بمنطقة الخليج العربي. وفي هذا راح نتحاور مع يعني واحدة من المعماريات التي أشاد بهن اللورد نورمان فوستر بمشاريع يعني بمشروع تخرجها بدرجة الماجستير، ونال على إعجاب نورمان فوستر، وهي اليوم تعمل في نورمان فوستر وشركاء للاستشارات المعمارية كمعماري مشارك. اسمحوا لي باسمكم جميعا أعزائي المستمعين أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا من مقر إقامتها من لندن، المهندسة المعمارية العراقية سالي بنت جمال بدري. طبعا المهندسة سالي تخرجت بدرجتي البكالوريوس والماجستير في العمارة من كلية الAA، هذه واحدة من أعرق كليات العمارة في العالم، والتي خرجت يعني جهابذة العمارة مثل زها حديد. وفور تخرجها يعني أظهرت نجاح منقطع النظير، توجت بجائزة تقديرية في فئة جائزة رفعة الجادرشي للعمارة عن مؤسسة تميز المعمارية. وأيضا يعني خبرتها، عملت في اليابان، عملت في العراق، عملت في الأردن وفي منطقة الخليج وفي ألمانيا، وحاليا في لندن في مكتب نورمان فوستر. فيسرني ويشرفني أن أرحب بك المهندسة سالي في صوت العمارة.
1: أهلا أهلا فيك أستاذ علي، وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة لبرنامج صوت العمارة اللي يبث من سلطنة عمان إلى كل الوطن العربي. بالبداية أحب أوجه تحية كبيرة جدا لشعب سلطنة عمان، البلد اللي سمعت سابقته بالكرم والطيبة والأصالة. يسعدني اليوم أكون متواجدة وياكم حتى نتكلم عن تجربتي بالعمارة وعن العمل في فوستر أند بارتنرز وعن فلسفة المعماري لورد نورمان فوستر.
0: شكرا جزيلا لك مهندسة سالي على قبولك الدعوة أولا، ويشرفنا أنك تكوني هنا، وكنت أتمنى أنك تكوني موجودة في بلدك الثاني عمان، ولكن لبعد المسافة يعني نجري هذا اللقاء عبر الاتصال الصوتي من محل إقامتك هناك في لندن. وقبل لا ندخل في موضوع الحلقة، خلينا شوية نقترب من شخصيتك أكثر مهندسة سالي. هذا السؤال وجه يوما ما إلى المهندس العراقي الكبير محمد مكية، سألوه قالوا له أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال ما كل واحد يدخل إلى العمارة ينجح، ومع هذه السيرة الذاتية الزاخرة وفي عمر مبكر، حسبي أنك واحدة من المعماريات التي أثبتن وجودهن وأنت من الناجحات. فأخبريني عن سبب التحاقك إلى هذا التخصص وامتهانك العمارة.
1: شكرا لك علي على هاي المقدمة الرائعة. أما عن سبب دخولي للعمارة، فبصراحة البداية كانت من البيت. أنا نشأت بعائلة هندسية، والدي مهندس مدني، وكبرت دائما ببيت وحوارات مرتبطة بالبناء والعمارة من وأنا صغيرة. ولكن الأهم من هذا كله هو نشأتي ببلدي العراق، البلد الغني بتنوع الحضاري والجغرافي الثقافي البيئي، والناس أهل العراق من جميع الأشكال والأديان. لما كنت طفلة وبسبب ظروف العراق، ظروف البلد بوقتها، السفر خارج البلد كان محدود، لكن كنا نسافر كثير داخل العراق نفسه. وأثناء سفرنا كنا نمر بمواقع أثرية، ومن ضمنها الزقورة اللي في بغداد. أتذكر وأنا طفلة لما رحنا أول مرة زرنا وشفنا الزقورة، حسيت فعلا يعني عقلي كان راح يوقف من جمال ورهبة وعظمة هذا الصرح العظيم، هذا الصرح الحضاري العظيم اللي انبنى قبل 4000 سنة. وبقينا بفترة طفولتي أن سافر ونتنقل بين مدن العراق، ننزل للبصرة بالجنوب، نشوف بيوت البصرة بطابعها الخاص المختلف عن بيوت بغداد، بعدين نروح للهوار نشوف الناس بانين بيوتهم من القصب. الجزر العائمة المبنية من القصب كان فعلا أيضا شيء ساحر، ألهمني، ألهم فكرتي ونظرتي وتخيلي وتصوري عن الطريقة اللي الناس يبنون بيها بيوتهم. وإذا نكمل الشمال العراق، الجو بالشمال شوية أبرد، فأيضا نلاحظ أن نمط البناء مختلف. هاي التغيرات كانت دائما تثير فضولي، كنت أتساءل شلون وليش كل منطقة تبني بطريقة مختلفة، فكنت دائما أفكر أيضا شلون الناس تبني بيوتها بطريقة فطرية بعيدا عن الهندسة اللي هي العمارة بدون المعماريين، البناء بطريقة فطرية. فمن هنا، من كل هاي الأفكار، بدأ شغفي، بديت أبحث عن البيئة المبنية مو بس من ناحية تصميم معماري، بس كوسيلة لفهم العلاقة بين الإنسان والمكان.
0: إذن يعني أنت شغفك بتخصص العمارة بدأ بفترة مبكرة من العراق، يعني اللي كانت مليئة بالكثير من الشواهد المعمارية الضاربة القدم في التاريخ. ذكرت الزقورات، يعني هي نوع من الأهرامات. اليوم الناس ما تعرف إلا أهرامات مصر والفراعنة، في حين حضارة بلاد ما بين النهرين يعني هي موازية للحضارات التي قامت على ضفاف النيل. فخبرنا شوية عن يعني الزقورات العراقية وهذا النوع من الأهرامات.
1: الزقورة هي واحدة من أقدم وأهم النماذج المعمارية بالتاريخ، وتحديداً بحضارة وادي الرافدين. هي كانت الزقورة تبنى على شكل هرمي متدرج وتصعد نحو السماء وكأنها جسر بين الأرض وبين السماء. أهم زقورة حالياً معروفة اليوم هي زقورة أور بجنوب العراق، قريبة من مدينة الناصرية، وهي معبد للإله نانا، إله القمر. اللي يميز الزقورة هو مو بس شكلها لكن فكرتها. هي تمثل الطموح البشري للارتقاء أو للوصول إلى السماء. فإذا ننظر لها من زاوية معمارية، فهي أول مثال واضح على تنظيم الكتل والفراغ. والأهم من هذا هو استخدام الزقورة للمواد المحلية من ذاك الوقت. يستخدمون المواد المحلية مثل الطابوق بطريقة جدا ذكية، حقق الثبات والجمال بنفس الوقت. فبالنسبة إلي الزقورة هي تمثل بداية العلاقة بين العمارة والروح، بين المادة والفكر، الفكرة نفسها.
0: طيب يعني مع هذا الافتتان بالتاريخ ويعني وعبق الحضارة العراقية، يعني يحيط بك من عمر مبكر الذي يعني يتوقع أن المهندسة سالي راح تشتغل في مجالات التراث والحفاظ والعمارة التاريخية أو تاريخ العمارة، في حين اليوم يعني أنت التحقتي للعمل في مكتب نورمان فوستر اللي هو أيضا واحد من المكاتب العالمية المعروفة، ولكن ما توجههم تاريخي. فإيش سبب التحاقك للعمل في مكتب نورمان فوستر؟
1: نعم، هلا بعد ما خلصت دراسة الماجستير من الـAA في لندن، كنت فعلا عندي رغبة أتعلم من بيئة عالمية تفكر بالعمارة بشكل شامل وأكد على فكرة الشمولية بالتصميم. يعني نفكر بالتصميم مو بس كشكل جميل لكن كمنظومة إنسانية وتكنولوجية متكاملة. فبعد ما اشتغلت بدول مختلفة ومتعددة مثل الأردن، العراق، ألمانيا واليابان، كنت فعلا أبحث عن شركة أو مكتب في أفكار تجمع كل هاي التجارب وتحولها إلى فكر معاصر. فاللي جذبني بالبداية في مكتب فوستر and partners هو قدرتهم على الربط بين الفكرة والواقع. بشركة عدنا كل مشروع يبدأ بسؤال أو بفكرة فلسفية، ويتطور عن طريق عمل مشترك بين خبرة وفعل، خبرة وتميز بين خبرة المعماريين والمهندسين والمصممين والتقنيين، إلى أن هاي الفكرة تتحول إلى واقع حقيقي، ونروح بعد ما ينبني المشروع ونزوره ونعيش تجربته. فالشيء الجميل بشركة Foster and Partners أنه رغم العالمية هما دائماً يحترم هوية المكان، ثقافة المكان.
0: راح ندخل في هذه التفاصيل أكثر في فلسفة نورمان فوستر، ولكن يعني قبل خلينا نعرف المستمعين من هو اللورد نورمان فوستر وليش يعتبر اليوم أيقونة معمارية معاصرة.
1: اللورد نورمان فوستر يعد اليوم واحد من أبرز المعماريين بالعالم، وغالباً يوصف أنه هو أيقونة العمارة المعاصرة اليوم. اللي ميز لورد نورمان فوستر ليس فقط حجم الإنجازات أو المشاريع المهولة بكل أنحاء العالم، لكن هو الفكر اللي تأسست عليه مدرسة نورمان فوستر. فكان دائما يقول لورد نورمان فوستر، بصفتي معماري أنا أصمم للحاضر مع وعي بالماضي ومن أجل مستقبل هو في الحقيقة مجهول. هاي العبارة تلخص فلسفة لورد نورمان فوستر، وشلون العمارة هي حوار مستمر بين الماضي والحاضر والمستقبل المجهول. فعلا لهذا نلاحظ بالشركة تحول فكر لورد نورمان فوستر، تحول هذا الفكر كله إلى سياق مشاريع متأثرة بتاريخ كل بلد نبني به ومصمم من أجل مستقبل هذا البلد. أريد أكد أن أعمال لورد نورمان فوستر تعكس التوازن باستخدام أحدث التقنيات، لكن احترام المكان وذاكرته وتاريخه وهويته. ولهذا السبب يعتبر لورد نورمان فوستر اليوم ليس مجرد معماري ناجح، لكن هو أيضا مفكر إنساني غير الطريقة اللي ننظر بها للعمارة ودورها في بناء المستقبل.
0: نحن ليش خصصنا هذه الحلقة اليوم عن نورمان فوستر؟ يعني لأنه يعني أكبر المتاحف، يعني مثل مركز بومبيدو في فرنسا اللي استضاف إبداعات لفنانين كبار مثل بابلو بيكاسو وسلفادور دالي، يعني عرض أيضا التصاميم المعمارية للمهندس المعماري اللورد نورمان فوستر. وبحكم يعني أنت قربك من المؤسسة، يعني باعتبار أن هم غير ناطقين باللغة العربية، ارتئينا أن نحن نتعرف على فلسفتهم يعني من خلالك أنت. ولكن خلينا شوي نقترب إلى بيئة العمل في مكتب يعني يعتبر اليوم مكتب دولي. فأنت كمعمارية ومعمارية ناجحة ولك شخصيتك ولك يعني أيضا بصمتك الإبداعية، كيف ينظر إلى معمارية مثلك؟ يعني هل ينظر إليها كفرد مبدع ولها بصمتها ولها استقلاليتها وشخصيتها، أم يعني أنت مقيدة ضمن منظومة فكرية دقيقة ما تحتمل الاجتهاد الشخصي والنزعة الفردية؟
1: نعم أستاذ علي، هذا سؤال جدا جميل ومهم، بس أعتقد من تجربتي، أنا صار لي 5 سنوات أشتغل بشركة Foster and Partners، الجواب هو فعلا مزيج بين الاثنين. يعني في Foster and Partners نحن نعمل ضمن منظومة فكرية دقيقة، لكن الفرد هو جزء أساسي من هاي المنظومة. يعني الفكرة ما تجي من شخص واحد، تجي من حوار مستمر بين عقول مبدعة. الإبداع بالمكتب هو إبداع جماعي، طبيعة الإبداع بالمكتب هو إبداع جماعي، لكن يبنى على فكر أفراد. كل فرد بينا يعمل على مشروع محدد عندهم قدرة وشغف ورؤية، رؤية ما وراء المألوف. لكن حتى نجمع هاي الأفكار كلها ونحطها سوا هي اللي تطلع مشاريع ناجحة. فهو فعلا فكرة الفرد ضمن هاي المنظومة الفكرية الدقيقة والجماعية.
0: طيب مهندسة سالي، يعني الآن مع هذه الفلسفة للورد أو المعماري نورمان فوستر، هو صمم عدد من المباني الزجاجية. طبعا هناك عدد من المباني المعروفة في منطقة الخليج، ولكن أنا شخصيا يعني مفتون ببرج سانت ماري في لندن، يعني هذا الشكل البيضاوي، وكثير من المباني الزجاجية أيضا الجميلة واللي اليوم تشكل هويات المدن وفيها فكرة شفافية. فهل يعني الاستخدام الشفاف للزجاج أيضا يعني هو موضة، ولا يعكس أيضا شفافية في فكرة، يعني في الفكرة المعمارية وفي فلسفتها وقادرين توصلوها للناس؟ هل هي مجرد شفافية في الواجهات كشكل، أم تتجاوز إلى الشفافية في الفكرة ومن الإمكان أن الناس يفهموا هذه الفلسفة من خلال الأعمال؟
1: أستاذ علي، طبعا شكرا لأنه جبت اسم مشروع سانت ماري. أريد أحكي يمكن طرفة بسيطة عن هذا المشروع. هذا المشروع في لندن اسمه The Gherkin، الناس يعرفوه باسم The Gherkin لأنه شكله مثل الخيارة، فأطلقوا عليه اسم الخيارة. بس نرجع لموضوع الشفافية واستخدام الزجاج. في دائما طبعا انتقادات أنه في استخدام كثير للزجاج وهل هذا ملائم للبيئة، لكن فعلا هو استخدام الزجاج هي فكرة فلسفية قبل ما تكون مادة معمارية. بالشركة نآمن أنه العمارة لازم تكون صادقة وواضحة بالفكرة وبالهيكل وبطريقة التواصل مع الناس. فالمشاريع الزجاجية مثل The Gherkin أو Saint Mary أو مقر بلدية لندن، هو مثل هاي المشاريع تمثل أداة لترجمة هاي الفكرة، فكرة الشفافية، فكرة الوضوح، فكرة إيضاح الهيكل للمشروع نفسه. فهاي الفكرة هي طبعا تعبر عن الانفتاح، والأهم هي تعبر عن التواصل بين داخل المبنى وخارج المبنى. وهي فكرة دائما تطرح نفسها كون أن المشروع يكون جزء من المدينة أو جزء من المشهد المعماري. خاصة في بعض الأحيان نلاحظ أنه في مباني تاريخية مهمة، هاي المباني التاريخية دائما يجي المعماري يبني جنبها مبنى زجاجي. هو بالفعل الفكرة هي أنه أنت تمجد أو تقدس أو تعظم فكرة هذا المشروع بأنه أنت تعكس صورته على المبنى الزجاجي اللي دا تبنيه جنبه. فبمعنى آخر، الشفافية بشركة فوستر أند بارتنرز هي حوار بصري وفكري بين العمارة، بين داخل العمارة وبين خارج العمارة. فهي تعكس فكر صريح وواضح، ما يحاول يتصنع أو ما يحاول يتخبى، بالعكس هو يكشف عن جوهر التصميم وعن العلاقة الإنسانية اللي تبنيها العمارة نفسها مع المحيط.
0: إذن هي ليست مجرد موضة يعني أو ترند يعني
1: يتبع. لا أعتقد يعني
0: إنزين.
1: ما أعتقد أنها مجرد، بالعكس هي تعبير، طريقة للتعبير عن فكرة الشفافية.
0: إلى أي حد مهندسة سالي نورمان فوستر جريء في مسألة اختبار وتجريب الأفكار الجديدة؟ لأن اليوم نورمان فوستر أصبح علامة تجارية أيضا، وهذا يفرض عليه نوع يعني من الانضباط يعني المستمر والممنهج. فأيهما يعني أهم؟ هل هو النجاح التجاري والحفاظ على سمعة الاسم، أم من الإمكان يعني مثل ما كنا في مدارس العمارة المعماري دائما يعني في مختبر ويجرب الأفكار المعمارية دائما؟
1: نعم طبعا أستاذ علي، هذا سؤال جدا مهم، وهذا سؤال إحنا نطرحه على نفسنا بيني وبين زملائي بالعمل. طبعا أول شيء أحب أقول أنه زملائي بالعمل أو الموظفين اللي بالشركة يجون من كل أنحاء العالم، يتكلمون أنواع اللغات، كل شخص هو مختلف وفريد، بس احنا ايضا دائما نطرح على نفسنا انه الشركة صار عندها طريقة تصميمية محددة وهوية وعلامة تصميمية محددة، فلأي درجة احنا نقدر نروح باتجاه الجرأة والتجريب؟ لكن بالحقيقة لما نجي ونشتغل على المشاريع، الجرأة والتجريب هم جزء أساسي من الهوية، من هوية Foster and Partners. لكن هاي الجرأة ما تكون عشوائية، بالعكس تكون دائما نابعة من فهم عميق للسياق وللتقنية وللمكان. فالمكتب يملك روح بحثية، في بحث مستمر، كل مشروع جديد نبديه نسوي بحث عن المكان، عن الناس اللي حتستخدم المشروع، عن تاريخ المكان، عن حاضر المكان ومستقبل المكان. فهو فعلا كل مشروع هو فرصة لنا أنه نستكشف شيء جديد، نستكشف مدينة جديدة، نتعلم عن أهل هاي المدينة الجديدة، أو نتعلم أيضا مواد جديدة مستخدمة، عن أفكار جديدة أو عن أنظمة إنشائية بالمشروع. فالسؤال اللي سألته أستاذ علي هو سؤال جدا مهم. ليش؟ لأنه عندنا انضباط ممنهج يحافظ على جودة العمل وسمعة المكتب العالمية، بس بنفس الوقت في جرأة وفي تجريب. ليش؟ لأنه احنا دائما نبحث عن الأفكار الجديدة، دائما نحاول نغير اللي تعلمناه ونطرق أفكار غير مطروقة سابقا. فشكرا على هذا السؤال، وجدا سؤال مهم. هو فعلا السؤال اللي لازم يسأل المعماري دائما لنفسه، وإذا كانت بشركة كبيرة أو شركة صغيرة، هو ما هي جرأتنا على التجريب؟ ما هي جرأتنا على التفكير خارج اللامألوف؟
0: هناك من المعماريين من يكررون أعمالهم، وهناك من يعتبر أن العمل قطعة فنية ولا يجب أن تتكرر، وفي كل عمل يعني يستكشف مواطن جديدة للجمال، وهذه يعني استكشاف الجمال يعني هي ما وصفت به المعمارية زها حديد، وأنت لك صورة مع زها حديد أنا أريدك تكلمين عنها بعد شوية. بس أثناء حديثك أنت ذكرتي عن موضوع الهوية مهندسة سالي، وذكرت أنكم تروحوا إلى بلدان جديدة، إلى مدن جديدة، إلى دول جديدة. كيف تتعاملوا مع فكرة الهوية المحلية في تلك الدول؟ اليوم يعني التواصل الاجتماعي أصبح يعني يعزز من فكرة العولمة وأن العالم بيت صغير، في حين لا زالت الدول يعني تحاول تنويع استثماراتها خصوصا في المجال السياحي وتؤكد على الهويات الداخلية اللي عندها. فصار عندنا هوية عمانية، عندنا هوية عربية، عندنا هوية إسلامية. فلما تتعاملوا مع هذه الهويات المحلية كيف تتعاملوا في، أو المعماري فوستر كيف يتعامل معها؟
1: الهوية المعمارية موضوع العمارة الأهم. بالنسبة بفوستر شركة فوستر أند بارتنرز، الهوية المحلية ما تفرض على المشروع، الهوية المحلية تستكشف من خلال دراسة المكان، من خلال فهم المكان، ومن ثم يبدأ التصميم. يعني دائما نبدي أي مشروع بفهم عميق للمكان، حتى إذا كان مثلا المرحلة التصميمية مدتها لنقول شهرين، إحنا شهر كامل بحوث عن المكان، هوية المكان، تاريخ المكان. فنعم العالم حالياً دا يتجه نحو العولمة، وهذا الشيء كلنا نعرفه واعتقد لا مفر من الموضوع. فنعم كلنا دا نتوجه نحو العولمة، لكن المكتب ما يسعى لخلق نمط واحد متكرر، بالعكس عندنا كل مشروع مثل ما حكيت يبدأ من فهم عميق للسياق، المكان، الثقافة، طريقة عيش الناس. ولهذا تلاحظ دائماً أنه مشاريع Foster and Partners اللي بالسعودية تختلف تماماً عن المشاريع اللي بالصين، تختلف تماماً عن المشاريع اللي بأمريكا، وحتى إذا تلاحظ مشاريع Foster and Partners من ضمن البلد نفسه تختلف من مدينة إلى أخرى. يعني تلاحظ مثلا مشاريع البحر الأحمر، مشاريع منتجعات البحر الأحمر بالسعودية تختلف عن مشاريع الرياض، فهذا كله جاي من فهم للثقافة والمناخ والناس المستخدمين لهذا المشروع، وبالتالي كل مشروع على بيئته الخاصة.
0: مهندسة سالي، هل في بصمة واضحة؟ يعني لما نشوف مشروع نعرف أن اللي صممه نورمان فوستر، مثل لما نشوف زها حديد، زها حديد اليوم تشوفيها في البرتغال، في براغ، تشوفيها في دبي، تشوفيها في يعني مركز حيدر عليف في أذربيجان، أول ما تشوفها من بعيد نحن نعرف هذه زها حديد، ودائما ما تنتقد أنها هي يعني تأتي بالفلسفة التفكيكية وما إلها إلى علاقة بالمكان ولا تنتمي له. فأنتوا لما تدخلوا في بيئات عربية لا زالت تعتبر محافظة ومتمسكة بالتراث، يعني ذكرتي عندكم مشاريع في المملكة العربية السعودية وهي واجهة اليوم للعمارة الإسلامية، ذكرتي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي ذات يعني مناخ ثقافي اجتماعي عربي، وأنت يعني عندك يعني تجربة في الأردن وفي العراق في العمل، إلى جانب التجربة في شرق آسيا، اشتغلتي في اليابان واشتغلتي أيضا في ألمانيا ولندن، فكيف نورمان فوستر يعني باعتبارك أنت معمارية عربية وفاهمة المناخ الاجتماعي العربي، هل فعلا هناك في محاولة حقيقية أن تفهموا الثقافة والاجتماع، أم هو مجرد تأويل بصري للتراث واستنساخ للعناصر؟ أريدك تخبرينا عن مشاريعكم في منطقة الخليج بالذات، إذا يعني هذا ما كان في أي تحفظ أو كشف لأسرار عملائكم.
1: بصراحة من تجربتي الشخصية داخل مكتب فوستر أند بارتنرز، أنا صار لي 5 سنين مع الشركة، اشتغلت على مشاريع بالصين، بالوطن العربي، بأمريكا، وين ما تفكر اشتغلنا على مشاريع كثيرة، لأن المشاريع عادة تكون سريعة، فهذه فرصة طبعا ممتازة أن واحد يصير عنده تنوع بالمشاريع. لكن أقدر أقول بكل ثقة أنه التعامل مع المشاريع اللي بالوطن العربي فيها وعي واحترام كبير جدا للسياق الثقافي والاجتماعي، ما أعتقد هي مجرد تأويل بصري للتراث أو مجرد شكل، بالعكس أكبر دليل على هذا الكلام هو أنه جزء كبير من زملائي عرب من الأردن، من فلسطين، من العراق، من السعودية، من الإمارات، من سوريا، بصراحة كلهم جدا جدا مبدعين، فالكل رايح برسالة، وهاي الرسالة هو إحنا ننقل تجربتنا العربية بهاي المؤسسة العالمية. أنا مثلاً شخصياً اشتغلت على عدة مشاريع بالسعودية، وكل مشروع كان له خصوصيته. مثلاً اشتغلت على إعادة تأهيل وتصميم مدينة خيبر، طبعاً هذا المشروع الأقرب على قلبي. المشروع يجمع بين إحياء المدن التاريخية والبيئة الطبيعية المميزة والفريدة بمدينة خيبر. رحت يعني من خلال العملية التصميمية رحت أقل شيء 4 مرات الخيبر، مو بس أنا ومعي تيم كبير من المصممين. هذا ليش الزيارات كلها؟ حتى نفهم خيبر ما هي، ما تاريخها، من هم سكان خيبر، كم مرة قعدنا وتكلمنا وسولفنا مع أهل المدينة نفسها. ليش؟ لأن الأفكار التصميمية تنبع من أهل المدينة، لأنه هي فعلا عملية جماعية بين السكان والمستخدمين وبين المعماري. وأيضا عملت على منتجعات جزيرة شريرة بالبحر الأحمر اللي تتمحور حول الاستدامة، وفكرة تصميم 11 منتجع من منتجعات جزيرة شريرة كلها مستمدة فكرتها من جمال تصميم الشعب المرجانية، ألوان والتشكيلات الطبيعية للشعب المرجانية هي اللي انعكست على تصاميم هاي المنتجعات. وحالياً أنا أعمل على تصميم مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، اللي هو راح يكون أكبر مطار بالعالم من حيث المساحة والطموح المستقبلي. نلاحظ أنه نعم هذا المشروع هو مو فقط مشروع بنية تحتية. هو نعم مشروع مطار، لكن ليس فقط مشروع بنية تحتية ضخمة، هو مشروع رؤية متكاملة لمدينة الرياض، مشروع رؤية مستقبلية لمستقبل المطارات، مستقبل تصميم المطارات بالعالم. فهذا المشروع يجمع بين الإنسان والطبيعة التقنية. هذا المشروع فعلا عكس وترجم فهمنا المدينة الرياض القديمة، وانعكس فهم مدينة الرياض القديمة على تصميم مشروع مطار الملك سلمان الدولي. فالفكرة طبعا مو بس تصميم مطار، لا، الفكرة هو أنه نخلق تجربة ترحيبية تعكس الهوية السعودية وتربط الزائر من لحظة وصوله بروحية المكان، فهم السعودية، ترحيب وكرم وضيافة الأهل السعودية والمنطقة العربية. فكل هاي الأفكار أكيد ناشئة من فهم عميق ومن تيم فاهم المنطقة، من تيم عربي أصلاً، بالإضافة لخبرات أجنبية متنوعة.
0: في هذه الجزئية مهندسة سالي، يعني اسمحي لي على التجاسر والجرأة شوية في السؤال، أنا أولاً أقدر لك يعني أنك يعني تتكلمي عن تفاصيل المشاريع اللي تشتغلوا عليها. عادة المكاتب لا تفصح عن هذه المشاريع ما لم تعلن من قبل المستثمرين أو الملاك أنفسهم، فأقدر لك. ولكن يعني الآن أنت تتكلمي كمعمارية عربية، أنت صحيح أنك تعملي في أوروبا ولكن أنت فاهمة السياق العربي. لكن لو عكسنا الجانب الآن نتكلم عن المكتب ككل كمعماري أجنبي، هل تعتقدي أن المعماري الأوروبي قادر أنه يفهم ثقافتنا العربية ويقدم فعلا تصميم ناضج وينتمي لهويتنا؟
1: سؤال جدا مهم علي، بس برأيي ومن تجربتي بالعمل بشركة فوستر أند بارتنرز، أنه المعماري يقدر يفهم ثقافتنا ويقدم صادق لمنطقتنا، لكن بشرط، في شرط أساسي. الشرط الأساسي هو أنه يكون المعماري الأجنبي يستمع، قادر على الاستماع وقادر على الفهم الحقيقي. فهو الفهم الحقيقي من يجي؟ يجي من الحوار والتفاعل. فلما يصير في تعاون حقيقي بين المعماري الأجنبي والفرق تبع المعماري المحلي، يصير المشروع أكيد أكثر عمق وترابط بالمكان. لكن العلاقة الجيدة اللي تنبني بين المعماري الأجنبي وبين المعماري المحلي وفرق المعماري المحلي هي اللي تبني فهم أوضح وأفهم للمنطقة. بالإضافة إلى أنه أنا قلت قبل شوية، لكن وجود معماريين عرب داخل المكاتب العالمية مثلي أنا شخصياً، وجودي في فوستر أند بارتنرز هو خلق جسر من التفاهم بين الثقافتين. لأن إحنا هناك ننقل فكرنا، ننقل قيمنا، هويتنا داخل هاي العملية التصميمية، فبنفس الوقت إحنا ناقلين أفكارنا ومتعلمين من التجربة العالمية. أثبتت التجربة التصميمية العالمية أثبتت أنها ما تعرف حدود، لكن بنفس الوقت تتطلب الحوار، تتطلب الاستماع للآخر، تتطلب الحس الإنساني وحس الفهم للسياق اللي المشروع ينبني به. هذا التبادل المعماري اللي صار من خلال الحوار راح يبطل الأجنبي غريب عن المكان، بالعكس راح يتحول إلى شريك فاهم المكان ويعيد صياغته بطريقة تحترم جذور هذا المكان، بطريقة مستقبلية تفتح لآفاق جديدة بالمستقبل.
0: طيب مهندسة، أنت لامستي الآن يعني نقطة مهمة وجوهرية. أولاً نحن نفتخر فيك كمعمارية عربية يعني موجودة في مكتب عالمي مثل نورمان فوستر وبنجاح يعني منقطع النظير على تجربتك 10 سنوات خبرة كل هذه الإنجازات. في التاريخ عندنا نحن المفكر إدوارد سعيد، أيضا هو عربي، ولكن لما يعني في خلال دراسته في الغرب وتواجده معهم قام بتصحيح الكثير من المفاهيم عن الاستشراق. يعني الاستشراق صارت كأنها مسبة لنا، وكانت يعني نظرة الغرب إلى العالم العربي نظرة محدودة ونظرة فوقية. فإذا ما أنزلنا هذه التجربة، تجربة إدوارد سعيد، على العمارة، هل تعتقدي اليوم أن وجود المعماريين العرب من أمثالك وزملائك في أوروبا وفي المكاتب الدولية الكبيرة مثل نورمان فوستر، ومثلك كعراقية خصوصا في فوستر، هل هذا يساعد المكاتب الأجنبية أنها تصحح مفاهيم مغلوطة عن المنطقة العربية، أو تطور مفاهيم يعني متصلة وتخص منطقتنا بالذات فيما يتعلق بالهوية وتعاطيها يعني في مسائل المناخ الثقافي والاجتماعي؟
1: نعم أستاذ علي، أقدر طبعا أجاوبك على هذا السؤال بطريقتين، الطريقة الأولى الطريقة الدبلوماسية، والطريقة الثانية الطريقة الإنسانية. فرح أتجاوب عنها بالطريقة الإنسانية، رح أتحدث كإنسان مر بهاي التجربة، كمعمارية مرت بهاي التجربة مع شركة عالمية. الجواب هو نعم، نعم أسهمنا أنا وزملائي العرب بنقل أولا صورة بهية عن المعماري العربي أو حتى عن الطالب العربي اللي يروح بعد هسه بداية تجربته، بداية مشواره الهندسي. لاحظت أنه يعني ما شاء الله زملائي العرب ينقلون دائما صورة بهية، عندنا التزام بالعمل، عندنا جدية بالعمل، ونعمل بشكل يعني مستمر وملتزم، وبنفس الوقت مبدع، أفكار مبدعة، أفكار ذكية. فأولا غيرنا نظرة الغرب عن الموظف العربي، هاي يعني كفكرة عن بيئة العمل. أولا غيرنا هاي النظرة عن الموظف العربي أو المعماري العربي داخل منظمة عالمية. فشنو اللي سوينا؟ بالعكس عكسنا صورة مشرقة أنه إحنا مبدعين، أذكياء، مفكرين، مصممين، مبدعين، مبارعين. فعكسنا هاي الصورة الرائعة برأيي من تجربتي بهاي الشركة. هاي أولاً. ثانياً كيف عكسنا تجربتنا على التصاميم، على المشاريع نفسها؟ أكيد المعماري الأجنبي ما راح يكون ملم بالثقافة العربية وبالدين الإسلامي. إحنا أيضاً لنا دور بهاي المؤسسات العالمية، سواء كموظفين عرب بشركة نورمان فوستر أو بشركة زها حديد أو بشركة هذرويك، كل هاي الأسماء العالمية، إحنا لنا دور كمصممين عرب مسلمين أنه إن لنا مسؤولية ودور أنه يفهم الغرب ديننا، فيفهم أيضاً التصاميم اللي بمنطقتنا لازم تتبع ثقافتنا وديننا الإسلامي أيضاً. مثلاً بعض التجارب اللي أمر بها بشكل يومي، نعمل صور يعني كل المشاريع نعمل لها التصاوير، الصور المعمارية، هاي الصور المعمارية دائماً تراجع من معماري عربي ومسلم حتى نتأكد طريقة اللباس تبع الناس بالصورة جيدة وملائمة وتنتمي لهذه المنطقة، طريقة التعبير عن الأسماء أو الصور أو الأشكال الموجودة بالصور، الصور المشاريع العربية تكون ملائمة ومقبولة. فإحنا دورنا بالشكل ببيئة العمل مهم، ودورنا بالمشاريع نفسها مهم، ودورنا أيضا أن نجيب أفكار بالمشروع. يعني إحنا عشنا بالبلدان العربية، أنا عشت كبرت وترعرعت بالعراق، فأنا لما يجي يحكي عن مشروع بالوطن العربي أنا فاهمة بيئة الوطن العربي، فاهمة فكرة وعقلية الشخص العربي، فمن دوري واجبي أشرح لهم هذا الشيء، أشرح لهم إياه بشكل دائم ومتواصل. وحتى إذا رحت على مشروع ثاني أرجع أعيد الشرح من جديد لأن هذا تيم آخر. ف أعتقد مثال اللي جبت حضرتك أستاذ علي عن إدوارد سعيد مثال رائع، اللي هو كل واحد بينا اليوم بالغرب يحمل هاي المسؤولية ويعكس هاي الصورة.
0: ليش أنا طرحت لك هذا السؤال مهندسة سالي؟ أنا كنت أشتغل في واحدة من الجهات الحكومية، ويعني هو يفترض هذا الكلام ما أقوله على العلن، ولكن يعني استضفنا مرة واحد من المكاتب الاستشارية الدولية أيضا اللي لهم يعني سيرة ذاتية مرموقة. فأول ما وصلوا الصباح يعرضوا علينا فكرة المشروع، يعملوا لنا برزنتيشن، قالوا نحن سهرنا يعني 3 ليالي نبحث في هويتكم ونفهمها، وطلعوا لنا يعني مبنى، يعني هو استاد رياضي وعلى شكل قلعة. قلنا لهم طيب من قالكم أن هويتنا هي القلعة؟ فالآن يعني هي مسألة الهوية هذه بالذات، هل هي اليوم يعني في السياق الأوروبي مطروحة مثل ما هي في السياق العربي؟ اليوم يعني المعماري العربي يشعر أن الهوية أصبحت عبء عليه وأصبحت قيد، فهل المعماري الأوروبي أيضا هناك في السياق الأوروبي هذه القضايا تطرح عليه كما هي تطرح في بلداننا العربي، بحكم أنك عشت التجربتين واشتغلت في البيئتين؟
1: بصراحة أقول لك يا أستاذ علي، إحنا يعني ماخذين الموضوع على جدا جدا على محمل الجد. ليش؟ لأنه متجهين باتجاه العولمة، ونريد نحافظ بكل قوتنا على هويتنا، وناخذ هويتنا بشكل جدا جدي، لأنه إحنا نحبها، نعتز بيها، نعتز إنه إحنا جايين من هذه المنطقة، نعتز إن إحنا جايين من بلدان عربية لها تاريخ مشرف. فاعتزازنا يخلينا ناخذ الهوية العربية والهوية البصرية بالمدن العربية بشكل جدي أكبر من يمكن بعض البلدان الأخرى. بعدين في بلدان جدا اتجهت باتجاه العولمة، فيمكن هم تجاوزوا حوار الهوية، لكن احنا بعدنا معتزين بحوار الهوية، ودائما دائما دائما نبلش بهوية المشروع نابعة من هوية المكان. فيمكن بعض البلدان تقدمت عن هذا الحوار، لكن أعتقد المشاريع اللي بالمنطقة العربية بعدها متمسكة بهذا الحوار، وإن شاء الله أبدا ما نتنازل عنه، يعني أتمنى هذا الشيء.
0: طيب أنا أصل يعني إلى يعني أقترب من نهاية حلقة هذا الأسبوع مهندسة سالي، وأعتقد يعني في قضايا أنت لمستيها أنه موضوع الهوية هو موضوع أساسي في منطقتنا العربية، ولا يتجاوزه المعماري الأوروبي عندما يتعامل مع السياق العربي. هناك كثير من النقد الذي يوجه اليوم إلى الاستشاريين الدوليين أنهم يقدمون لنا مشاريع وهمية لا تنتمي إلى المكان، وتستغل صانع القرار لنهب أموال هذه الأوطان. فأعتقد يعني بعد هذا الحوار أنه المسألة لا، هي مسألة فيها تدافع يعني في مسائل الأفكار وفي مسائل الفلسفات، هي ليست يعني مسألة تجارية. فأنا أشكرك جزيل الشكر على يعني تعريفنا بفلسفة نورمان فوستر وبعملية صنع القرار التصميمي في داخل المكتب. ودعيني مهندسة سالي أختتم هذه الحلقة، أنت تعملي مع مهندس قدير اللورد نورمان فوستر، ولكن في حضورك في التواصل الاجتماعي لك صورة أيضا مع المعمارية القديرة زها حديد، فأريدك تخبريني عن لقائك أيضا بزها حديد، ويعني ما شاء الله أنت في عمر مبكر، وتواصلك مع نجوم العمارة.
1: نعم والله بصراحة هاي صورة أو صورة جدا أعتز بيها بكل حياتي. أنا من حسن حظي كانت عندي دعوة لحضور افتتاح مركز ثقافي في سيول في كوريا الجنوبية، فقبل 10 سنين بال2015 كان في افتتاح هذا المشروع، واندعيت للافتتاح. فرحت للافتتاح، كانت زها حديد وباتريك شوماخر وتيم مكتب زها حديد موجود لافتتاح هذا المشروع. أولاً المشروع رائع، وثانياً أمضيت 3 أيام مع زها حديد، هو مو فقط يوم ولا لحظة ولا صورة، لكن هي 3 أيام من العمر تقربت عليها، سمعت منها، تكلمت معها، حضرت ندوات ومحاضرات، تعرفت على الإنسانة زها قبل المعمارية زها، هاي الإنسانة العظيمة اللي غيرت صورة العمارة بالعالم، واللي ألهمت أجيال لغاية اليوم. تسمع طالب عمره 18 سنة تقول له ايش تحب تدرس؟ يقول أحب أدرس هندسة عمارة. ليش تريد تدرس هندسة عمارة؟ يقول لي أنا أريد أصير مثل زها حديد. هذا أول سؤال وأول جواب أو أول حوار ممكن يعني يكون مع الطلاب اللي يريدون يدرسون هندسة عمارة. فخلال هاي ال3 أيام تعرفت على زها، أمضيت وقت رائع في سيول في كوريا الجنوبية، والمشروع كان أيضا رائع. وزها إنسانة حديدية تاريخية رائعة، غيرت وألهمت أجيال وغيرت كل مفاهيم العمارة بالعالم.
0: كل الشكر والتقدير لك مهندسة سالي.
1: أستاذ علي، شكرا على هذا الحوار الرائع. أنا كنت دائما أستمع لحوارات زملائي معك في هذا البرنامج الرائع صوت العمارة، لكن فعلا أنت حواراتك رائعة وأسئلتك رهيبة، أسئلتك يعني جدا جدا ممتازة وفي صلب الموضوع، يعني السؤال يكون وأسئلة جدا مهمة. فأنا أريد أشكرك أنت أيضا أستاذ علي على هذا البرنامج الرائع، وأتمنى الاستمرارية لهذا البرنامج إن شاء الله.
0: نجاح البرنامج يعني من قوة الضيوف، يعني الذين يضيفون في كل الحلقات، ويعني أكيد أنا أعتز بهذه الحلقة وأتشرف بهذا الحوار يعني عن اللورد نورمان فوستر. أتمنى أن تتاح الفرصة مستقبلا أن نستضيفه هو يعني بشخصه، ونشوف بعدين طريقة كيف ندبلج الحوار. ولكن يعني هذه أعتقد من الحلقات التي يعني استطعنا أن نقترب منها من نورمان فوستر، فكل الشكر والتقدير لك لتعريفنا على فلسفته وعلى شخصيته، وأيضا نفتخر بك كمعمارية عربية بهذا المستوى يعني الإقليمي والدولي من العمل في العمارة. نحن ذكرنا أنك اشتغلتي في العراق والأردن، والآن يبدو أنك أيضا تشتغلي في منطقة الخليج، ونتمنى زيارتك عما قريب إلى عمان، وأن تكون بعض المشاريع لنورمان فوستر في مسقط.
1: إن شاء الله يشرفني والله، أتمنى. شكرا جزيلا لك.
0: كل الشكر والتقدير لك المهندسة سالي بنت جمال البدري، مهندس معماري مشارك في نورمان فوستر للعمارة بلندن. وأتمنى أن الحلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. مجلس الدولة يناقش دراسة حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان. شركة تنمية معادن عمان توقع على اتفاقية شراكة لتطوير مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة. تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاع

0: السكانية وتحليلها، إلى جانب طرح الحلول والتوصيات التي من شأنها الإسهام في تعزيز التوازن في التركيبة السكانية والحفاظ على الخصائص الديمغرافية للمجتمع العماني. كما ناقش المجلس دراسة حول القطاع الزراعي في سلطنة عمان، التحديات والحلول التي تركز على تحليل الأثر الاقتصادي للقطاع بما في ذلك مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص العمل وتعزيز قطاع الاستيراد والتصدير. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. وقعت شركة تنمية معادن عمان على اتفاقية شراكة مع شركة سوليد كور ريسورسز الكازاخستانية، تحصل بموجبها على حصة في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة بنسبة 60% من خلال آلية استثمار مرحلية ترتبط بتحقيق مستهدفات فنية واستثمارية محددة. وقد نفذت شركة تنمية معادن عمان خلال السنوات الماضية برامج استكشاف مكثفة أسفرت عن نتائج إيجابية تؤكد الإمكانات المعدنية الواعدة للموقع، وستركز المرحلة المقبلة على تنفيذ برامج حفر إضافية ودراسات فنية متقدمة لرفع مستوى الثقة في تقديرات الموارد المعدنية واستكمال الدراسات اللازمة لتقييم الجدوى الاقتصادية لمشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة الذي يقع ضمن منطقة الامتياز ب11 التابعة لشركة تنمية معادن عمان. وتعكس هذه الاتفاقية الثقة المتزايدة التي يحظى بها قطاع التعدين في سلطنة عمان وما يوفره من فرص استثمارية واعدة مدعومة بالاستقرار والبنية التشريعية والإمكانات الجيولوجية. وسط ما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية تؤثر على حركة الأسواق العالمية، تدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو بناء دور اقتصادي أكثر تأثيراً ومرونة من خلال مسارات تجارية آمنة وسلاسل إمداد مستقرة.
1: تتغير خريطة العالم من حولنا بسرعة غير مسبوقة، فالممرات التجارية التي ظلت لعقود جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي أصبحت اليوم أمام اختبار جديد بفعل التوترات الجيوسياسية والصراعات التي تعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار. وضمن هذا المشهد المتغير تدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة تتجاوز فيها أهمية الموقع الجغرافي نحو بناء دور اقتصادي أكثر تأثيراً في حركة التجارة الدولية. فعلى امتداد سواحلها حيث تلتقي طرق بحرية حيوية عبر بحر عمان وبحر العرب والخليج العربي، تمتلك سلطنة عمان ميزة استراتيجية متزايدة في وقت تبحث فيه الأسواق العالمية عن مسارات أكثر أمناً واستقراراً لسلاسل الإمداد. وتمنح هذه المعطيات الموانئ العمانية فرصة لتعزيز حضورها كمحطات لوجستية إقليمية، بما يفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات. ومع تطور شبكات الربط الإقليمي ومن بينها مشاريع السكك الحديدية الخليجية، تتعزز فرص التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع بين دول المنطقة والأسواق العالمية. إلا أن هذه التحولات تحمل معها تحديات متزايدة من تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى حالة عدم اليقين التي أصبحت عنصراً مؤثراً في قرارات المستثمرين. وفي مواجهة هذه المتغيرات تواصل سلطنة عمان تعزيز أسس اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً من خلال الإصلاحات المالية وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات غير النفطية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040. فالمنافسة في المرحلة المقبلة لن تكون فقط حول امتلاك الموقع الاستراتيجي، بل حول القدرة على تحويل هذا الموقع إلى قيمة اقتصادية مستدامة ومكانة أكثر حضوراً في النظام الاقتصادي العالمي.
0: تنفذ سلطنة عمان مشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للحياد الصفري 2050، وتشمل المشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والربط

0: الكهربائي وتطوير السياسات الداعمة لخفض الانبعاثات وتوسعة قدرات إنتاج الطاقة النظيفة.
1: تعمل سلطنة عمان وفي إطار مسارها نحو تحقيق الحياد الصفري وخفض الانبعاثات الكربونية على رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى ما بين 30 و40% بحلول العام 2030، ثم ما بين 60 و70% بحلول العام 2040، وصولا إلى ما بين 90 و100% بحلول العام 2050. وتعمل وزارة الطاقة والمعادن على تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات في سبيل تحقيق المستهدفات، منها مراجعة سوق الكهرباء في سلطنة عمان، والبدء في تفعيل توصيات استراتيجية عمان للتحول في الطاقة، وتطوير نماذج متخصصة لدراسة أفضل الخيارات الفنية والمالية، وتنفيذ توصيات استراتيجية الطاقة المتكاملة بعد اعتمادها. ويشهد القطاع تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين شمال سلطنة عمان وجنوبها عبر خط نقل بجهد 400 كيلو فولت يربط الدقم بمحطة ظفار، ومشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الكهربائية الرئيسية عبر محطة جديدة وخطوط نقل كهربائية حديثة. كما يجري العمل على مشروع المسفى لإنتاج الكهرباء بقدرة تصل إلى 1700 ميجاوات، ومشروع الدقم لإنتاج الكهرباء بقدرة 877 ميجاوات، ويعتمد كلاهما على تقنيات حديثة قادرة على العمل بخليط وقودي يحتوي على 30% من الهيدروجين. وتتواصل جهود زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بصورة سنوية بما يحقق نسبة لا تقل عن 10%. ويبرز الأثر البيئي لمشروعات الطاقة المتجددة في تجنب انبعاث قرابة 2 مليون طن من مكافئي ثاني أكسيد الكربون خلال العام الفائت، مع توقع بأن ترتفع الكمية المتجنبة إلى نحو 9 ملايين طن بحلول العام 2030. السنوات المقبلة تشهد توسعاً في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تبلغ السعة الإجمالية المخطط لها حتى العام 2031 نحو 12182 ميجاوات، تشمل مشاريع للطاقة الشمسية والرياح وتحويل النفايات إلى طاقة، من أبرزها مشروع محوت لطاقة الرياح بقدرة 800 ميجاوات، ومشاريع شمسية جديدة بقدرات تصل إلى 1000 ميجاوات في العام 2029 و3000 ميجاوات في العام 2030، يضاف إليها 3000 ميجاوات أخرى في العام 2031. وبهذه الخطوات ترسم سلطنة عمان ملامح مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تجعل من الطاقة النظيفة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز التزاماتها البيئية وتحقيق مستهدفات الحياد الصفري.
0: دشنت محافظة شمال الباطنة هويتها الترويجية وخطتها الاستراتيجية 2026-2030 بما ينسجم مع رؤيتها التنموية ويعزز جاذبيتها للاستثمار عبر تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات والتنمية المحلية، وكذلك الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
2: مرحلة جديدة قوامها التخطيط الواعي والعمل المؤسسي والشراكة الفاعلة والتنمية المستدامة، تأتي مع تدشين محافظة شمال الباطنة هويتها الترويجية وخطتها الاستراتيجية 2026-2030، ما يعزز مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية، مستلهمة رؤية القيادة الحكيمة ومستندة إلى طاقات الإنسان العماني والإمكانات الواعدة. معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة:
3: إن الهوية البصرية هي نوع من التعبير الإبداعي عن فكر قيادة المحافظة وأيضا المنظومة التي تعمل من خلالها، وهذه المنظومة تشمل فكر القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالتأكيد. مستوى الإبداع الذي تخرج به ودلالات التي تحويها هي بالتأكيد تلهم المجتمع إلى أن يكون هناك مرجعية بصرية لكل ما تقوم بالمحافظة. أخذت من التاريخ والحاضر والمستقبل. لا تقف القصة هنا فقط، هو استخدام هذه الهوية البصرية وتطبيقاتها المستقبلية في مختلف الفعاليات والمناسبات وأيضا البرامج اليومية. هنا هو التحدي الكبير، لحيث أن تكون هذه الهوية حاضرة بشكل مناسب تدل على إنجازات المحافظة على مستوى الإتقان في ما تقوم به القطاعات المختلفة.
2: وتشكل الهوية قصة تنمية ورسالة طموح تسهم في توحيد الجهود وتعزيز الانتماء ودعم الاستثمار وبناء صورة ذهنية راسخة لمحافظة شمال الباطنة. كما تمثل الخطة خارطة طريق تنموية ترسم ملامح العمل على مدى 5 سنوات. سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة:
4: تم تدشين الهوية الترويجية للمحافظة مع الخطة الخمسية لمحافظة شمال الباطنة من 2026 إلى 2030. هذا الجهد الكبير الذي قام به أعضاء الفرق المختلفة مع المشاركة بجميع الجهات، كانت حكومية أو خاصة أو مؤسسات المجتمع المدني أو أيضا أفراد من المجتمع، الذي قاموا مشكورين حقيقة بالاجتهاد وسبر أغوار تاريخ هذا المكان وأيضا نقش في حاضره وأيضا رؤية لمستقبل الفرص الموجودة في محافظة شمال باطنة. أدى ذلك كل هذا الجهد الكبير إلى يعني جعل هنالك أسس واقعية وحقيقية وصحيحة لجعل الهوية هوية يعني تعكس طموح الإنسان العماني.
2: وتتمتع محافظة شمال الباطنة بمكانة تاريخية وإرث حضاري وموقع استراتيجي، كما تشهد حراكا اقتصاديا وتنمويا متسارعا رسخ دورها بوصفها إحدى أهم البوابات الاقتصادية لسلطنة عمان وجعلها منفتحة إقليميا وعالميا. وتسعى المحافظة من خلال رسالتها إلى قيادة التحول نحو اقتصاد مستدام وتنافسي عبر تقديم خدمات ذكية عالية الجودة وتعزيز البيئة الاستثمارية وتفعيل الشراكات وتنمية الكفاءات لتحقيق تنمية شاملة وجودة حياة متقدمة.
0: وقع المركز الوطني للمعلومات المالية على مذكرتي تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية المشتركة في هونغ كونغ ومجلس مكافحة غسل الأموال في جمهورية الفلبين، وذلك على هامش الاجتماع العام لمجموعة إيجمونت الدولية المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. وتهدف المذكرتان إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقع المذكرتين العقيد جمعة بن مطر الذهلي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 37% لمجلس المنظمة البحرية الدولية التي عقدت اليوم في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة ممثلين من عدد من الجهات العسكرية والمدنية المعنية بالقطاع البحري. وتؤكد سلطنة عمان خلال مشاركتها على دورها في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية الممرات البحرية الدولية ودعم التعاون الدولي لضمان انسيابية التجارة العالمية واستدامة النقل البحري. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل. تواصل محافظة البريمي تنفيذ حزمة من مشروعات الطرق الداخلية وأنسنة المدن في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البنية الأساسية وتطوير المرافق الخدمية والسياحية ورفع كفاءة شبكات الطرق. وفي ولاية البريمي جرى الانتهاء من رصف 25 كيلومتر ضمن الحزمة الأولى بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 51%، أما الحزمة الثانية فرصفت منها 20 كيلومتر بنسبة إنجاز إجمالية بلغ 33%. وفي الجانب المتعلق بصيانة الطرق المتأثرة بالأنواء المناخية، فقد بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 16% في عدد من المواقع بالولاية، كما يجري العمل حاليا في مشروع تطوير الشارع العام من دوار النهضة إلى دوار السلام بجانب مرافق خدمية وترفيهية متنوعة. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل دولارين وواحدا وخمسين سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 66 دولارا وخمسة وثلاثين سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا وتسعة سنتات للبرميل. وختاما مستمعينا هذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الدولة يناقش دراسة حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان. شركة تنمية معادن عمان توقع على اتفاقية شراكة لتطوير مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة. تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للحياد الصفري 2050. حرر لكم النشرة مستمعين يونس القنوبي ومنير الهنائية ونفذها على الهواء مباشرة علي العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. نتابع معكم آخر المستجدات ونناقش مختلف المواضيع على طاولة الحوار في البرنامج، وهذه تحية خاصة لكل من يستمع إلينا من محافظة ظفار، وأكيد أجواءكم مختلفة عن أجوانا، فهذه الأجواء الجميلة في المحافظة والرذاذ والصور والفيديوهات اللي نشوفها نتمنى لكم إن شاء الله أوقات جميلة مع الأهل والأصحاب. وإذاعة سلطنة عمان طبعا تستعد لباقة برامج وتغطيات من هناك من محافظة ظفار لنقل أبرز الأنشطة والفعاليات في خريف ظفار لهذا العام. وين ما كنتوا، صوب جبل أتين ولا صوب طاقة ولا الموصيل ولا مختلف المواقع السياحية، نتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة بإذن الله.

مرة شابكة شابكة على الخط. طيب اليوم إن شاء الله مستمعينا معنا مجموعة من المواضيع، ستكون محطتنا الأولى مع المناقصات التي تم الإعلان عنها، حيث أسند مجلس المناقصات في اجتماعه الثاني لهذا العام حزمة من المشاريع التنموية والأعمال الإضافية المكملة في قطاعات حيوية شملت البنية الأساسية والصحية والتحول الرقمي والترويج السياحي، وهذه المشاريع بإجمالي 114 مليون ريال عماني. وفرصة اليوم إن شاء الله من خلال وجود المهندس سعيد بن حمد العامري مدير عام المديرية العامة للمناقصات للحديث أكثر عن هذه المشاريع، وكذلك للحديث عن فلسفة التعامل مع المناقصات وطريقة إسنادها وتحليلها والإجراءات التي تتم قبل لا نجد يعني أنفسنا أمام الإعلان عن مشروع معين. هناك أكيد مجموعة من الخطوات والإجراءات سنتعرف إن شاء الله عليها من خلال ضيفنا في الاستديو لليوم. أما موضوعنا لليوم مستمعينا، سيكون معنا مجموعة من الشباب العمانيين الذين سجلوا حضورا دوليا بارزا في المحافل العالمية، ويستعدوا حاليا للمشاركة في بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي بالولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو الجاري. سيكون إن شاء الله معنا في الاستديو شيخ اليافعية وفراس النعيمي وشهم الشبيبي، سيكونوا معنا وسنتحدث عن هذه المشاركة التي يتنافس فيها حوالي 18,814 مشارك من مختلف الكليات والمدارس ومن أكثر من 80 دولة حول العالم. أكيد نسعد بصحبتكم ومتابعتكم مستمعين وتفاعلكم معنا عبر رقمنا في الواتساب، ونبدأ معكم برنامج استوديو الظهيرة بعد فاصل قصير. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، معنا في الإعداد عبد الحميد الرواحي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، ونبدأ معكم موضوعنا الأول اليوم، حيث سنتابع إن شاء الله ما أسنده مجلس المناقصات لهذا العام، الاجتماع الثاني للجنة حزمة من المشاريع التنموية والأعمال الإضافية المكملة في قطاعات حيوية شملت البنية الأساسية والصحية والتحول الرقمي والترويج السياحي. معنا مباشرة في الاستديو المهندس سعيد بن حمد العامري، مدير عام المديرية العامة للمناقصات بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. أهلا وسهلا بك المهندس سعيد.
1: أهلا وسهلا بكم دكتور، مشكورين على هذه الاستضافة،
0: سعيدين بوجودك معنا.
1: احنا أسعد،
0: أتمنى إن شاء الله أصير دكتور في يوم من الأيام.
2: زين، أنا تنبأت بهذا الشيء وأتوقع إن شاء الله بيكون موجود. توقعتك دكتور، لكن ما شاء الله عليك يعني.
0: بارك الله فيكم مهندس سعيد. طبعا شكرا لأوقاتكم وجودكم معنا اليوم مع المستمعين والمتابعين للحديث طبعا عن المشاريع التي تم إسنادها مؤخرا والإعلان عنها، ويعني هذه فرصة ذهبية إحنا حنا نقول إن نستثمر وجودك للحديث عن يعني أهم أعمال هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، بالإضافة للتعرف على فكرة وفلسفة يعني المناقصات والدور الذي تؤديه المديرية العامة للمناقصات في هذا الحراك التنموي الكبير. يعني الحمد لله التنمية في عمان لم تتوقف،
1: صحيح،
0: والمشاريع تسند باستمرار في كل ما من شأنه خدمة الإنسان على هذه الأرض الطيبة.
1: صحيح،
0: فريد نتحدث عن طبيعة عمل الهيئة والمديرية بشكل خاص وفلسفتها في التعامل مع المناقصات والاحتياجات من المشاريع لمختلف الجهات والقطاعات.
1: جميل، أولا قبل أن نبدأ نشكركم أخي عبد الله. طبعا في الهيكل الإداري في الوقت الحالي يوجد مجلس المناقصات معين عن طريق مجلس الوزراء، فهذا هو يتخذ القرارات فيما يتعلق بإسناد بالسياسات والإسناد. عندنا أيضا هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، فيها عدد من المديريات، فيها مديرية المناقصات إحدى المديريات، فيها أيضا مكتب لمتابعة المشاريع، فيها مديرية للمحتوى المحلي، وفيها أيضا مديرية للمشتريات، وفيها مديريات أخرى مساندة للشؤون الإدارية والمالية وأيضا تقنية المعلومات. ف مجلس المناقصات يتخذ القرارات فيما يتعلق بإسناد المشاريع وأيضا اتخاذ بعض السياسات المتعلقة وفقا لقانون مجلس المناقصات. هذا للتفرقة بين المجلس وبين الهيئة.
0: نعم.
1: فالمجلس لا يتدخل في القرارات الإدارية التي تنبثق من هيئة المشاريع والمناقصات المحتوى.
0: هذا الحوكمة.
1: هذا الحوكمة يعني. يعني الهدف من هذا على أساس أن يكون في حوكمة، في شفافية، في أيضا منع تضارب المصالح وعدد من الإجراءات المتخذة يعني عالميا في مثل هذه الحالات.
0: نعم نعم. لما نتحدث عن طريقة تعاملكم مع المناقصات ومع المشاريع التي ترغب مختلف الجهات في تنفيذها، عادة ما هي أبرز الإجراءات؟ ما هي الحوكمة بينكم وبين الجهات الحكومية المختلفة؟
1: جميل، حسب القانون في الوقت الحالي هناك صلاحيات معطاة للجهات الحكومية. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمناقصات أقل من 3 مليون ريال عماني تدار عن طريق لجان المناقصات الداخلية. أيضا في كل جهة حكومية هناك لجنة المناقصات الداخلية تمثل مجلس المناقصات، وهي أيضا تتخذ القرارات فيما يتعلق بإسناد المناقصات. فأي مشروع أقل من 3 مليون ريال عماني يدار عن طريق هذه الجهات الحكومية، ما عدا المشاريع أو الخدمات المتعلقة بالمشتريات المركزية اللي هي اقتصاديات الكم. على سبيل المثال شراء السيارات، حاليا الهيئة هي تقوم بهذا الدور على أساس أنه نجمع
0: شراء موحد،
1: شراء موحد. أيضا مثلا شراء الأجهزة، فبعض الخدمات موجودة على أساس أنه نستفيد من اقتصاديات الكم، بحيث أنه نوفر من حيث المبدأ أنه نشتري بكميات كبيرة فالأسعار تكون قليلة، وأيضا يعني فرض النواحي المتعلقة بالمحتوى المحلي من حيث الإسناد للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، من حيث فرض يعني التعمين، أيضا استخدام المنتجات المحلية وتوطين بعض السلع التي ممكن أن يعني تتم عن طريق هذه الاقتصاديات الكم.
0: طبعا المحتوى المحلي الآن ما أصبح يعني مثل ما يقولوا ترفا، يعني هو من المهام الرئيسية للهيئة.
1: نعم،
0: في تعظيمه.
1: نعم صحيح، وفي جانبين طبعا، المحتوى المحلي فيما يتعلق بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات، وأيضا سياسات المحتوى المحلي لسلطنة عمان كامل. يعني الأنظمة العسكرية الأنظمة الأمنية وأيضا يعني جهاز الاستثمار والشركات التابعة عليه تطبق نفس السياسات. طبعا في شراكة بين الجهات الحكومية وبين هذه القطاعات على أساس أنه نخرج بسياسة موحدة للمحتوى المحلي بحيث أنه جميع قطاعات الحكومة تسير في نفس المسار فيما يتعلق بالمحتوى المحلي.
0: نعم، عندما نتحدث عن المشاريع وعن المناقصات التي تسند وهكذا والأعمال، كيف ممكن نربطها بالاقتصاد؟ يعني كيف نقدر نربط هذه المشاريع اللي نسمع عنها دائما، سواء إنشاء مدارس، إنشاء مستشفيات، طرق؟ نحن من الوهلة الأولى ننظر لها مجرد مشروع خدمي تنموي، لكن لما نجي نشبكها مع عناصر الاقتصاد كيف يبدو دورها؟
1: صحيح، هو أي مشروع تدخل الحكومة يعتبر هو تدوير أولا، دعم للقطاع الخاص، لأن القطاع الخاص أغلب يعني الدعم ما يحصله من الحكومة. فأي مشروع، ونضرب مثال مثلا مشروع مستشفى، المستشفى طبعا فيه شركات تقوم بتنفيذ المشروع، وهذا ما شركة واحدة، احتمال يكون عدد من الشركات. هذه الشركات إذا جينا نشوفها إذن هي عبارة عن تلعب دور أساسي في الاقتصاد. عندك موظفين، هذه الشركات أيضا تستخدم المنتج المحلي اللي هو مصانع. إذن دورة كامل، ناس موظفين يشتغلوا في هذه القطاعات. عندنا أيضا استخدام منتجات محلية، عندنا أيضا موردين ممكن يستفيدوا، فالشبكة يعني متواصلة. غير عن أيضا عن أثر المقصود من هذه الخدمات المتعلقة بهذا البنى الأساسي، سواء كان مستشفيات أو طرق، فكل هذه لها دور. فهي يعني حلقة متشابكة. فضخ الحكومة لهذه المشاريع التنموية هو دعم أساسي للقطاع الخاص، بحيث أنه يستطيع أن ينمو وأن يكون يشارك في عجلة التنمية.
0: وأحيانا هذه الشركات الكبيرة تسند بعض أعمالها لشركات متوسطة وصغيرة.
1: المشروع عادة يمكن ينفذ عدد كبير من الشركات فيها، اللي هي يعني المقاولين الرئيسيين، في مقاولين فرعيين، في أيضا موردين، وأيضا مطلوب على كل شركة تأخذ مشروع كبير عليها أنها توظف نسبة معينة من العمانيين، عليها أن تسند ما لا يقل عن 10% للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، عليها باستخدام المنتجات المحلية متى ما كانت متفقة مع المواصفات المطلوبة، وأغلب المنتجات المحلية أيضا ما شاء الله يعني وفق الجودة المطلوبة.
0: إذن هذه المشاريع تحريك للاقتصاد. صحيح، يعني دورة واسعة.
1: هي مؤشر كبير جدا للنمو الاقتصادي.
0: نعم، يعني منذ انطلاقة رؤية عمان 2040 لاحظنا أنه هناك تغير في فلسفة التعامل مع كثير من الإجراءات وكثير يمكن من الممارسات. لو يعني أردنا أن نبرز أبرز التحولات والتغيرات في طريقة التعامل مع المناقصات الحكومية خلال السنوات الماضية، ما هي أبرزها؟ كيف ممكن نوصفها؟
1: هو لعل يعني الأوضاع الحالية والتطور التقني وتطور الممارسات يعني تغيرت كثير جدا. يعني سابقا، نضرب مثال مثلا على سبيل المثال، سابقا لما عملية استلام أو طرح أي مناقصة لابد أن الشركات تجيك إلى إلى إلى إلى مكان توزيع المستندات، تشتري يدويا، تقوم بتسليم إذا كان عندها استفسار عن المناقصة. هذه يعني سلسلة كبيرة جدا من العمليات، خلنا نقول المتعبة للكل، للقطاع الحكومي وأيضا يعني القطاع الخاص. الحين بالتحول، أول أبرز هذه التغيرات اللي هي التحول الرقمي، أصبحت جميع الجهات الحكومية تحت منصة واحدة تطرح المناقصة عن طريقها، الشركات تشتري المناقصة سواء كانت شركة عالمية أو محلية، تشتريها عن طريق النظام، ما في داعي إنه يعني يجي المكتب. أيضا الاستفسارات، إسناد المناقصات، جميع هذه الإجراءات أصبحت يعني تدار عن طريق الشبكة وعن طريق المنصات لهذا الدور. هناك أيضا أشياء ثانية متعلقة بالحوكمة. طبعا رؤية 2040 فيها الكثير من المحاور المهمة جدا. هناك محاور متعلقة بالحوكمة، كفاءة الإنفاق، جميع هذا تدخل في الإجراءات اللي يعني الهيئة تقوم بها، وأيضا حسب السياسات المقترحة من قبل مجلس المناقصات. هناك يعني القانون أيضا حدد الكثير من الإجراءات المتعلقة بالشفافية وتكافؤ الفرص ويعني حرية التنافس أمام القطاع الخاص، وهذه كلها مؤتمتة وأصبحت أيضا يعني واضحة للكل، والإجراءات اللي تتخذ يعني بسلاسة وإجراءات واضحة.
0: نعم، هذه الكفاءة، كفاءة طرح المناقصات، يعني كيف غيرت يمكن من بعض المفاهيم اللي كان يتداولها يمكن الناس؟ يعني على سبيل المثال المهندس سعيد كان يقول إنه المشاريع الحكومية تنفيذها مكلف، يعني شركات القطاع الخاص عندما تنفذ مشروع للحكومة تنفذها بتكلفة أعلى، يقول لك والله عندهم اعتبارات معينة متى يستلم فلوسهم يعني كذاك. كيف استطعنا يمكن بطريقة أو بأخرى من خلال تحسين هذه الكفاءة أنها تنعكس إيجابا على تكلفة المشاريع وعلى تنافسية الشركات بما يخدم تنفيذ المشاريع بكلف يعني مقبولة؟
1: جميل. هو لو نظرنا إلى الموضوع، هناك عدة جوانب. يعني أنت ذكرت جانب من الجوانب اللي هو موضوع الدفوعات المالية اللي ممكن تحصلها الشركات القائمة بتنفيذ هذه الأعمال. طبعا هذا في إجراءات اتخذت وفي تطوير مستمر في هذا المجال، فإحنا دائما يعني شركائنا اللي هو الجهات الحكومية على أساس أنه بنود العقد الموقع بين الطرفين فيه أيضا حوكمة فيما يتعلق ب الدفوعات المالية. فالإجراءات نحاول بقدر المستطاع على أساس أنه نقلل من الدورة المستندية اللي هو المتعلق بالدفع. يعني الدفع مثلا على سبيل المثال بعد تقديم الفاتورة يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى التأكد أن الأعمال تم تنفيذها وفق ما هو مطلوب، وبعدين يتم اعتمادها من الجهات ذات الاختصاص طبعا بالشراكة مع وزارة المالية ومع الجهات على أساس أنه جميع الفواتير تنفذ في وقتها. فلعل هذا الانطباع يمكن كان سابقا موجود، لكن حسب الإفادة من الجهات المختصة في هذا المجال أصبحت الحين موضوع الدفوعات هي يعني أمر سلس وما في إشكالية على أساس أنها يكون تبرز للسطح، والتطوير مستمر في هذا المجال. عندك يعني وقائع أخرى متعلقة بجودة الأعمال المطلوبة أو بالمتطلبات المشروع، فدائما نقول يعني احنا اذا محتاجين هذا القدر من المشروع اذا ما يفترض انه يعني نضخم المشروع بطريقه غير مبرره، لابد ان نكون نلتزم بنطاق العمل بحيث انه المبالغ والتكلفه للانشاء ما تكون مثل ما، لانه في متطلبات معينه في كل الاحوال، انه المشروع مطلوب انه يخدم كذا، مشروع مطلوب انه كذا. فهذه يعني الاساسيات الحين تم حوكمتها ايضا ببوابات الضمان. ان الجهه الحكوميه قبل لا تبدا بطرح المشروع لابد انه يكون فيه استمارة، في جلوس مع المكتب متابعة المشاريع مع المحتوى المحلي، نعرف إيش هي الأساسيات، إيش هو الهدف من المشروع. لأنه في حاجات اللي محتاجين للمشروع، في أشياء تجميلية يمكن ما نحتاجها. يعني وفي أمثلة كثيرة جدا يعني سابقا وضعت لهذا المجال إيش إحنا محتاجين، وهذا معروف أيضا في يعني إدارة المشاريع. ما هي اللي هو الإدارة، يعني إدارة نطاق العمل، إدارة التكلفة، إدارة الأشياء، الستيك هولدر، كلهم كل أيضا ستيك هولدر أو أصحاب مصلحة له علاقة معينة. مثلا على سبيل المثال نضرب مثال طريق من الطرق، هل إحنا محتاجين جسر اللي هو يكلف كثير، ولا محتاجين فقط ممر إذا كان يمر على وادي نفسه؟ فهذه كلها متطلبات لازم توضع. يمكن احيانا طبيعه الناس اللي ساكنين يقول لك لا احنا اريد جسر، انا ما اريد اتوقف اثناء يعني لما يجي مثلا وادي او يقطع. ما احتاج ان اتوقف اثناء المطر، لكن لو جيت تشوف تحسب عليها تقول يمكن الوادي اذا استمر في ذيك المنطقه ساعه او ساعتين. فهل الحكومه يعني محتاجه انها يعني تبني قصر في ذاك المكان؟ هل في حاجه الى القصر؟ هل هو وادي رئيسي؟ احيانا يكون ما وادي رئيسي ايضا. الانقطاع بسيط،
0: اولويات، لانه
1: فالاولويات ايضا خاصه الأولويات. أيوة في وخاصه لما وجود عندنا يعني ندرة في المال في الوقت الحالي. فإيش الأولويات؟ هي هي المستشفيات، المدارس، الطرق، وما هي الأولوية؟ هل الجسر ولا الشارع العادي في الوقت الحالي؟ وكل هذه المتطلبات لازم أنها تأخذ في الاعتبار أثناء يعني مصفوفة أولويات المشاريع،
0: خاصة أن التنمية ما تتوقف. يعني بنظل دائما نحتاج إلى طرق، ونحتاج إلى مستشفيات، ونحتاج إلى مدارس وهكذا. إذن الجهات شريك فاعل ودورها مهم جدا في المنظومة. نعم،
1: دورها مهم، وهي يعني حلقة متكاملة. أي إخلال من أي حلقة، حتى يعني الشركات القطاع الخاص هي أيضا شريك. يعني سابقا كان يمكن ننظر إلى القطاع الخاص على أساس أنه ما شريك، هذا جاي يعني يأخذ الأرباح ولا ما بهذه الطريقة الحين. خلاص اللي هي الربحية للكل، وأيضا هو مستفيد وأنا مستفيد.
0: نعم، لفتني المهندس سعيد عند حضور بعض اللقاءات الإعلامية لبعض الجهات، كانوا يعرضوا انخفاض الأوامر التغييرية على مشاريعهم كإنجاز يعني عرضه، وهذا أمر يمكن ملفت أن الجهات فعلا بدأت تشعر أن جودة مشاريعها التي تطرحها يجب أن يكون مخطط لها بشكل جيد من البداية.
1: صحيح.
0: موضوع الأوامر التغييرية اللي ولله الحمد يعني الفترة الأخيرة بدأ شوية يتقلص مقارنة بالسابق، كيف تنظرون له؟ وأهمية أنه ما يتسع يعني بشكل كبير ويشكل نسبة يعني لا يستهان فيها من إجمالي تنفيذ المشروع، هو أمر تغييري يعني.
1: جميل. هو في كل أحوال يعني هل الأمر التغييري أمر موجود يعني واقع في إدارة المشاريع ولا هو ما واقع؟ هذا لازم أن نعرفه.
0: هو يبدو أنه واقع.
1: واقع. يعني الحين ولنضرب مثلا على الشخص أنه جالس يبني بيت.
0: نعم.
1: في أحيانا تحصل بعض التغييرات خلنا نقول الصحية المناسبة. يعني فما نقول إن جميع الأوامر التغييرية سلبية، وإنما نقول إنه واقع في إدارة المشاريع يحتاج إنها إدارة. يعني حتى من ضمن المحاور المهمة في أثناء تنفيذ المشاريع اللي هي محور إدارة التغيير، كيف أنا أحاول بقدر المستطاع أستفيد من إدارة التغيير نفسه. فيه فرص كبيرة جدا في التغيير، يعني كلنا إحنا بشر في كل الأحوال، لعل التقنية يمكن اليوم أنا صممت مشروع لطريقة معينة، لكن تسارع التقنية نفسها احتمال إنها بتعطيك فرص كثيرة أنك أنت ممكن تطبق بطريقة مختلفة، لأنه تنفيذ المشروع أحيانا يحتاج بعض من الوقت، مثلا تصممه لحد ما تطرحه لحد ما تختار الشركة المناسبة، احتمال أنه تتغير الكثير من يعني الأشياء المهمة اللي ممكن تساعد الجهة الحكومية على أساس أنه يعني تحصل على الخدمة بطريقة أفضل. وأنا ضربت مثال على التقنية نفسها. وأحيانا في بعض الأحيان في الأوامر التغيير تكون في بعض الأخطاء الملموسة، لكن دائما الأشياء السلبية للأوامر التغيير إذا كان فيه أعمال نفذت ويحتاج أنها تعدل، مثلا تصميم كان بطريقة خاطئة. أما من ناحية الأوامر التغيير في الوقت الحالي، الحوكمة اللي تمت من قبل الجهات الحكومية وأيضا بالشراكة مع الهيئة، أصبح هناك يعني فهم كثير على أساس أن كيف تدار الأوامر التغييرية وما هي الطريقة والأسس، وفي أيضا مسار واضح.
0: متى يكون سلبي الأمر التغييري؟
1: إذا كان في يعني سلبي لما يكون إحنا سوينا العمل واضطررنا إن نعيده مرة ثانية. نعم. لسبب مثلا أخطاء في التصميم أولا، فهذه يعني يعتبر سلبي. لكن في بعض يعني الأوامر التغيير تعتبر صحية. أحيانا نضرب مثال تنفيذ الطرق، وصل الطريق مكان، جاء أصحاب المصلحة اللي هم الأهالي وكذا، قال لك أنت وصلت الطريق في ذيك المنطقة وإحنا ما معطيه، فهذا يعني ما تعتبر كأمر تغيير بقدر ما هو أعمال إضافية أخرى، أنك تضيف وصلات أو تزيد من المشروع. لكن مثل ما ذكرت أخي عبد الله اللي هو موضوع الأوامر التغييرية في انخفاض بسبب السياسات اللي تنتجها الحكومة حاليا، منها على سبيل المثال الاستمارات، بوابات الضمان، رأس المال البشري، أيضا في فهم ووعي أيضا في الجهات الحكومية لإدارة التغيير، وأيضا في في في في معرفة نطاق العمل المطلوب قبل لا يطرحه في كل مرحلة من مراحل سواء كان التصميم أو التنفيذ أو الإغلاق.
0: نعم. المهندس سعيد، عند طرح كل حزمة مشاريع تظهر تساؤلات، ليش هذا المشروع، ليش ما هذا، ومتى يجي دور هذا، ونحن مطالبين من زمان بالطريق الفلاني لكن ما نزل، من يحدد أولويات المشاريع؟
1: جميل. هو هناك شراكة موجودة بين الجهات الحكومية، ف فعندنا اللاعب الدور الأساسي اللي هو وزارة الاقتصاد، اللي هي في تحديد مصفوفة وأولوية المشاريع. ففي مصفوفة موجودة تم يعني تطويرها من قبل وزارة الاقتصاد، يشارك في هذه المصفوفة في عملية اختيار المشاريع، هيئة المشاريع أيضا. وأيضا الدور الأساسي لوزارة المالية تعتمد المخصصات المالية. ففي حزمة من المشاريع كل جهة حكومية تقدم المشاريع المطلوب تنفيذها، في لابد أن ينظر إلى الناحية الاقتصادية، إلى إلى إلى الجهد والأثر المطلوب من هذا المشروع. ففي عدد من يعني التقييم أو معايير التقييم لجميع المشاريع الحكومية، بحيث أنه يعني يتم اختيار عدد من المشاريع المناسبة وفقا للمؤازرات الموجودة من قبل وزارة المالية.
0: نعم، نحن إن شاء الله بعد فاصل قصير سنستعرض أبرز المشاريع التي تم الإشارة إليها في الاجتماع الماضي، والحديث يعني بشكل مختصر عنها إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهير. نواصل معكم المشوار ونجدد الترحيب بضيفنا في الاستديو المهندس السعيد العامري. أهلا وسهلا بك المهندس السعيد.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: نحن دامك واصل ترى استثمرنا وجودك معنا وتحدثنا عن المناقصات بشكل عام وفلسفة إدارة المناقصات. نذهب مباشرة إلى الأعمال التي وافق عليها المجلس في اجتماعه الثاني والتي بلغت أكثر من 113 مليون ريال عماني. ما هي أبرز هذه المشاريع ويعني المراحل ربما التي ستنفذ يعني فيها والكلف المرتبطة بها؟
1: هو الاجتماع الأخير لمجلس المناقصات مثل ما ذكرت أخي عبد الله 114 مليون تم اعتماده، وجملة المشاريع الحالية اللي تم إسنادها من بداية السنة لحد حاليا 613 مليون ريال عماني. فالقطاعات عدد من القطاعات حقيقة، يعني القطاعات الصحية في اللي هو خدمات يعني الأدوية وتوفير الأدوية لل يعني المجتمع، عندك المستشفيات، عندك خدمات النظافة وخدمات أيضا تشغيل وصيانة للمستشفيات، عندنا أيضا قطاع المواني يعني والسدود في الوقت الحالي. عدد من المشاريع تم طرحها، يعني عدد حتى الاجتماع الأخير اللي هو كان مواني كانت موجودة، سدود كانت موجودة، أيضا الكثير من بعض المشاريع التقنية اللي هو التحول الرقمي وبعض الخدمات الأخرى اللي موجودة. ففي تنوع في القطاعات اللي تم يعني إسنادها من بداية السنة لحد الوقت الحالي الاجتماعات اللي تمت عن طريق مجلس المناقصات. فهذه يعني المشاريع مثل ما مذكور عدد في آخر اجتماع 114 مليون وموجودة هي في القائمة، يعني
0: نعم
1: مثل ما هو تم الإعلان عنه سابقا.
0: نعم، يمكن من أبرز هذه المشاريع مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت،
1: نعم،
0: وتكلفته أكثر من 36 مشروع.
1: نعم،
0: مثل ما ذكرت طبعا هذه المشاريع تم نشرها وواضحة بعضها يمكن أعمال حتى نقدر نقول روتينية يعني.
1: صحيح.
0: أيوة، وبعضها لها طابع المشاريع الجديدة. عادة المشاريع الكبيرة التي تنفذ على مدد طويلة كيف يتم التعامل معها؟ هل دائما تفضل المراحل يعني أم أنه يتم التعامل معها كحزمة واحدة؟ إنشاء مثلا ميناء معين ولا طريق يمكن يحتاج تنفيذه سنتين ثلاث سنوات.
1: جميل. هو هناك عدد من يعني النقاط المهمة أثناء في مراحل قبل الطرح المناقصة لابد أنها توضع استراتيجية اسمها استراتيجية تنفيذ المشروع، اللي هي هنا اللي ممكن تحدد هل هذا المشروع يعني ينفذ حزم ولا هي حزمة واحدة، ولا طريقة التنفيذ هل هو بطريقة التنفيذ يعني التصميم والتنفيذ ان المقاول يكون عنده، ولا هي يعني العمل التقليدي ان التصميم يقوم باستشاري وبعدين يتم التنفيذ عن طريق المقاولين، ولا يعني هناك عدد من الاستراتيجيات موجودة لابد انها توضع، ويعتمد ايضا هل احنا عندنا موجودات مثلا شركات قادرة أنها تقوم بالعمل، إذن هل أنا أطرحها محلية للشركات المحلية ولا هذا يفترض أن أستقطب فيها الشركات العالمية، أو هو بمبدأ المحاصاة بين الشركات المحلية والشركات المحلية. فكل هذه الأمور يعتمد يختلف من مشروع إلى آخر. المشاريع الكبيرة عادة لابد أن ينظر إلى السوق نفسه، السوق المحلي، هل توجد شركات قادرة أنها تنفذ العمل؟ طيب إذا وجدت هذه الشركات، وهذا المبدأ الأساسي طبعا، إحنا السوق موجود شركات ما شاء الله عليها يعني خلاص أصبحت عالمية يعني وقادرة أنها تنفذ أغلب المشاريع، لكن في بعض المشاريع اللي هي يحتاج إلى تقنية معينة أو يعني استثمار من حيث الشركات العالمية الأخرى، فيتم تحديده أثناء قبل طرح المناقصة بحيث أنها توضع الاستراتيجية، وبعد وضع الاستراتيجية عاد يتم تقسيمه بطريقة التنفيذ، وأيضا كم شركة ممكن تقوم بالعمل. أحيانا يعني تقسم إلى حزم على أساس أنه توزع أيضا يعني ما يكون مخاطر أيضا التأخير أو مخاطر التعثر في مكان واحد، وإنما تكون موزعة على عدد من الشركات وحجم المشروع أيضا يفرق بين مشروع إلى آخر.
0: نعم، هناك بعض الأسئلة التي تصلنا من مستمعين وهم يتابعوا هذا الموضوع. أحد المستمعين يعني لفت حديثك عن موضوع الشراء الموحد، يعني أنت ذكرت أن هذا الشراء أحيانا يسهل حتى عملية يمكن التفاوض مع الموردين، مسألة كفاءة هذا الشراء. ما هي أبرز يعني الخدمات أو المنتجات التي يتناسب معها موضوع الشراء الموحد؟
1: سابقا تم تحديد 3 فئات. الفئة الأولى اللي هي قطاع السيارات بحكم يعني الاقتصاديات الكم نفسه، انه هذا القطاع حاليا بالنسبه للقطاع الحكومي فيه الكثير من الشراء. فقطاع السيارات

0: نستطيع أن يكون عندنا نقاط للتفاوض أو أو أو أو أو التفاوض، قدرتنا على التفاوض أكبر، فنتفاوض مع المورد. طبعا إحنا باغين نورد هذه السيارات، إذا نحتاج أنك توظف هذا العدد من الأشخاص على أساس أن إحنا بنشتري من عندك. نريدك تكون أحيانا توطين بعض الصناعات المهمة على أساس أنه تكون موجودة، مثلا خدمة الصيانة أو كذا لبعض المؤسسات الصغيرة المتوسطة. نريدك تسوي أيضا يعني التدريب لبعض الأشخاص يكونوا مدربين معك. غير عن ذلك أيضا المبالغ اللي هو اقتصاديات الكم. أنت الحين حاليا لما تشتري 100 سيارة ولا 200 سيارة عن طريق يعني جهة حكومية واحدة، أفضل بدل عن تكون كل جهة حكومية تأخذ 10 أو 20 سيارة، إحنا ممكن نتفاوض أيضا من حيث السعر، بحيث أنه يعني يقلل، لأنه إحنا ما أخذين في كل الأحوال من نفس هذا المورد. فهذا مثال بسيط. وقس على ذلك أيضا الأجهزة اللوحية اللي هي متعلقات الآي تي، يعني سواء كان خدمات أو أيضا موضوع اللي هو شراء الأجهزة نفسها. إذا إحنا ممكن أيضا نجمع هذه المشتريات بحيث إنه اقتصاديات الكم نطبقها. عندك اللي هو خدمات المرافق اللي هو عمليات التنظيف والصيانة والتشغيل. أيضا ملاحظين إنه نفس الشركات تشتغل، يمكن أحيانا مثال اللي هو يعني الوزارات نفسها، عدد من الشركات موجودة حاليا. زين، ويمكن تتكرر الشركة في أكثر من مبنى. لكن احنا ما خضينا اقتصاد الكم، احنا ممكن نقول خلنا هذا المجمعات كامله تدار عن طريق شركه او شركتين، بحيث ان احنا يعني يكون عندنا القدره على اساس انه نطبق الاجراءات المتعلقه بالمحتوى المحلي وتعظيم المحتوى المحلي في جميع هذه المجالات.
1: من خلال التجربه هذا يوفر علينا الكلف.
0: يوفر. نعم يوفر.
1: نعم. في سؤال عن المشروع رقم 6، يعني يمكن من خلال توضيحك تكون هناك اجابه. مشروع تنفيذ حملة ترويجية للتعريف بسلطنة عمان خلال كأس العالم 2026. البعض تساءل يعني أنه الآن المشروع وكأس العالم يعني يمكن في مراحل الأخيرة، إيش التفسير لرقم 6 هذا؟
0: له هي خدمة يعني مطلوبة من وزارة السياحة. يعني معروف أنه حاليا كأس العالم أصبح المشاهدين لكأس العالم مئات الملايين، هذا لا يخفى على أحد. فالترويج في هذا المرحلة وفي هذا الوقت على أساس أنه تطلع سلطنة عمان عندها مقومات كبيرة جدا للسياحة، والكل يعرفها، سواء كان في يعني موسم الخريف حاليا في صلالة أو حتى في باقي يعني السواحل، البحار اللي عندنا طول السواحل، عندك أيضا المناطق الجبلية كلها عندنا تراث زاخر، ويفترض أن نعزز يعني السياحة بالطريقة المناسبة. والكل يتكلم عن الموقع الجغرافي وعن الأشياء الثانية المتعلقة بموقع سلطنة عمان وأيضا قدرتها على أنه فالوصول، إحنا يعني الوصول إلى المشاهدين بحيث أنه نعطيهم الطابع أن سلطنة عمان موجودة وحاضرة، فهذا يعني سهل. يعني حتى لو المبلغ اللي أتوقع أنه شفت بعض يعني الأحاديث في منصات التواصل الاجتماعي عن
1: 130
0: ألف ريال عماني، بس هي الفائدة والأثر المرجوة أنك توصل لمئات الملايين خلال فترة بسيطة، هذا يكون له أثر غير مباشر من حيث يعني السياحة نفسها.
1: والمهندس سعيد، السؤال عن التوقيت، يعني أهمية المشروع متوافق عليها أكيد، يعني مهم. صح. حدث كبير مثل هذا، لكن هل أحيانا بعض الأعمال تكون هي يعني بدأت ربما قبل أن يتم الإعلان الرسمي هذا على المشاريع اللي تم إسنادها؟ لأنه في نفس فترة تنفيذ كأس العالم كان الإعلان وكان الاجتماع لمجلس المناقصة.
0: جميل. هو أنا ذكرت شيء طبعا، إحنا عندنا اجتماعات يعني عن طريق التمرير، وفي اجتماعات حضورية.
1: نعم.
0: زين، بعض المواضيع لعل يتم الإعلان عنها، يعني مثل هذا اللي يتم الإعلان عنها متى؟ في اجتماع المجلس، بس الإجراءات تمت سابقا قبل لا يبدأ الحدث نفسه، فقط هذا فقط إعلان في الوقت الحالي. هذا بعض المشاريع اللي هي يكون طابع الوقت فيها يعني خلاص تم. ما معنى إنه هذا حاليا أسند في في في في خلال يوم الأحد اللي هو الماضي؟ احنا خلاص اتخذنا الإجراءات السابقة وأخذنا الموافقات من

0: بقت مناقصات سابقا وتم إجازة العمل وخلاص، يعني تبقى انه مسألة الإعلان، فتم الإعلان عنه في الوقت اللي هو اجتماع مجلس المناقصات، ومثل ما قلت هذا نسب بسيطة تحصل مثل
1: نعم
0: هذه المواضيع
1: نعم
0: يعني.
1: واضح. قبل الختام المهندس سعيد، أريد أتحدث كذلك، يعني دائما لما تذكر المناقصات تذكر منظومة الشفافية وعدالة الفرص، يعني كيف المنظومة مصممة بحيث أنها تكون عالية الشفافية وكذلك يعني فيها من تكافؤ الفرص لجميع الشركات، ورصينة بطريقة يعني لا تقبل خلنا نقول أي ثغرات؟
0: جميل. أولا نبدأ الموضوع الحوكمة عن طريق القانون. القانون أشار في المادة 4 إن جميع أعمال المجلس تخضع للعلانية والشفافية وحرية التنافس وتكافؤ الفرص. هذا يعني معلن في قانون المناقصات وواجب على كل الجهات الحكومية بالإضافة إلى مجلس المناقصات وهيئة المشاريع أنها تتخذ الإجراءات على لتحقيق هذه الأشياء. فعلى سبيل المثال الشفافية، أي مناقصة يتم طرحها لابد أنه تكون معلنة للكل، سواء كان بالوسائل الإلكترونية اللي هو عن طريق المنصة حاليا، وأيضا عن طريق الوسائل المرئية الأخبار، وبالإضافة إلى أيضا الجرائد المنتشرة في السلطنة. فالموضوع يعني المتعلق ب كيف يتم إدارته إذا عن طريق القانون واللائحة التنفيذية أيضا واضحة، وعندنا اللي هي موضوع بعض الإجراءات المهمة جدا. مثلا على سبيل المثال معايير التحليل، يعني واجب على كل مناقصة لابد أن يكون فيها معايير التحليل على أساس أن القطاع الخاص يطمئن ويعرف كيف يتم تقييم العطاءات وعلى
1: نعم
0: ضوء يقدم العطاء المناسب. عندك اللي هو الإعلان عن الأسعار، يعني أي مناقصة تعلن من تقدم في هذه المناقصة وكم الأسعار مالهم، زين، وهذا أيضا من ضمن الشفافية. عندنا اللي هو أيضا لائحة تسجيل وتصنيف الشركات، أي شركة تريد تسجل في هيئة المشاريع عندنا لائحة واضحة. مثال على سبيل المثال قطاع المقاولات اللي هو الطرق، إذا مطلوب خبرة سابقة، وعندنا درجات، عندنا الدرجة الممتازة الأولى الثانية الثالثة الرابعة للشركات يعني المبتدئة. فكل هذه الإجراءات الحوكمة من أجل أنه توصل إلى مرحلة أنه أنت يعني قادر أن تقيم الشركات بطريقة شفافية في عدالة. أنا ما أسجل شركة مثلا في الدرجة الممتازة وخلي شركة ثانية، لا، في لائحة وفي شروط مطلوبة انك انت لابد ان تكون عندك هذه الخبرة السابقة، لابد ان يكون عندك هذا الجهاز الفني، لابد انك تكون عندك هذه المعدات من اجل انك تسجل، لابد ان تكون حققت جزء من المحتوى المحلي من اجل انك تسجل في الدرجة الممتازة. الدرجة الرابعة ممكن اي واحد يسجل في اي وقت، وايضا في اجراءات سلسة يعني للتسجيل. الأنظمة الإلكترونية أيضا جزء
1: ساعدت.
0: مهم جدا على أساس أنك أنت تعزز من مبدأ الشفافية، لأن الكل ممكن الحين اليوم يشوف أي مناقصة، يشارك في أي مناقصة، يعرف متى فتحها، متى التواريخ الفتح، متى تواريخ التقديم، إيش الأسعار المقدمة. كل هذه يعني حوكمة مهمة جدا لتطبيق المادة الرابعة المتعلقة بالشفافية وتكافؤ الفرص وحرية التنافس للقطاع.
1: هل دائما المبدأ أن المناقصات تكون للشركات العمانية؟
0: هو قبل أن تطرح أي مناقصة هذا المبدأ لابد أن يكون موجود، أنك أنت
1: نعم
0: القطاع الخاص للشركات العمانية المسجلة في سلطنة عمان هي ما دام أنها في شركات قادرة أنها تقوم بالعمل، إذا يعني تطرح إليهم. إذا كان هناك عاد يعني نواحي أخرى أن الشركات غير قادرة، أو أن الشركات يعني عندها الكثير من المشاريع حاليا وما يمكن انها تنفذ مشاريع اخرى، او انه نوعيه الاعمال نفسها تتطلب خبره عالميه ما يمكن تقوم بها الشركات المحليه، وهذا مثل ما ذكرت نسب بسيطه جدا التوجه الى يعني المناقصات العالميه نفسها.
1: نعم شكرا جزيلا لك المهندس سعيد، وسعيدين جدا بوجودك معنا اليوم في الاستديو، إذا كان هناك ثمة كلمة أو إضافة أخيرة
0: والله هي فقط بعض الرسائل المهمة
1: تفضل
0: جدا،
1: بكل
0: يعني
1: سهولة.
0: رسائل تتعلق يعني أولا للجهات الحكومية الداعمة. احنا دائما نعول شركائنا في هذا المجال وفي تعاون كبير جدا، فالجهد مستمر والحلقة مستمرة، وايضا للمجتمع انه يعني احنا الحوكمة الموجودة في هيئة مشاريع وفي مجلس مناقصات واضحة في القانون وفي اللائحة، وايضا يعني تطبق اعلى معايير الشفافية في هذا المجال. وأيضا بالنسبة للقطاع الخاص احنا شركاء في كل الأحوال، وأيضا يعني تطبيق المحتوى المحلي شيء مهم جدا لجميع المتعاملين، سواء كان للقطاع الخاص اللي هي الشركات الكبيرة أو للشركات الصغيرة انها تنافس على الفرص الموجودة، والفرص كثيرة جدا يعني وموجودة ويمكن أي شركة تشارك فيها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك المهندس سعيد بن حمد العامري، مدير عام المديرية العامة للمناقصات، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في مهامكم بإذن الله.
0: ولكم جزيل شكرا أخي عبد الله ولفريق العمل الرائع على هذا اللقاء، وموفقين إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا. إذن مستمعين ومتابعين ومواصلين معكم المشوار، بعد فاصل قصير إن شاء الله سنبدأ معكم محطتنا الثانية لليوم. سنستضيف مجموعة من الشباب، هذه الشباب راح يشاركوا في محفل عالمي في بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي بالولايات المتحدة. سنتعرف عليهم عن قرب بعد الفاصل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية وعبر قناتنا في اليوتيوب مرئيا ومنصة إكس. محطتنا القادمة سنتحدث حول مشاركة مجموعة من الشباب العماني في محفل دولي عالمي، وهو بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي بالولايات المتحدة التي ستقام خلال شهر يوليو الجاري، يعني بعد أيام قليلة. طبعا هذه المشاركة بعد تنافس محلي شارك فيه حوالي 814 مشارك من مختلف الكليات والمدارس ليمثلوا سلطنة عمان في هذه المنصة الدولية التي تجمع نخبة من المصممين من أكثر من 80 دولة حول العالم، يعكسوا ابتكار الشباب العماني وقدرتهم على دمج الهوية الوطنية بالتقنيات الرقمية المعاصرة. في هذا التنافس المحلي مستمعينا، حصلت شيخة بنت محمد اليافعي على المركز الأول. أهلا وسهلا بك شيخة. هذا شيخة صاحبة المركز الأول، كيفك يا شيخة؟
1: أهلا، الحمد لله طيبة،
0: حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو.
1: شكركم على هذه الاستضافة
0: يا
1: الجميلة.
0: مرحبا وسهلا فيك. المركز الثاني فراس النعيمي، يا أهلا وسهلا فيك فراس من الكلية العلمية للتصميم.
2: أهلا، شكرا على الاستضافة الراقية،
0: حياك الله وسعيدين بوجودك معنا. شهم الشبيبي المركز الثالث من الكلية العلمية للتصميم، أهلا وسهلا بك يا شهم.
3: أهلا، تشرفنا بهذا الاستضافة،
0: حياك الله وسعيدين أكيد بوجودكم. كيف الاستعدادات للسفر؟ مرة متى إن شاء الله السفر؟ يعني في هذا الشهر إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: نعم، الشنط جاهزة يعني؟ خلاص
3: خلاص غايتها تو متجهز عاد،
0: يعني رجعوا من كأس العالم تروحوا أنتوا
2: إن شاء الله،
0: شغل كبير. شيخة، نتعرف على مشاركتك في هذه المسابقة وحصولك على المركز الأول من خلال هذا التنافس المحلي.
1: هو لله الحمد قمت بالمشاركة عبر رابط تم نشره، ولله الحمد بتوفيق من الله ووصلنا للنهائيات وحصلت على المركز الأول.
0: نعم، إيش هي طبيعة مشاركتك، تصميمك اللي قدمتي؟
1: تصميمي كان نقدر نقول أنه مبتكر وبسيط وواضح، بحيث أنه جمع بين أكثر من شيء وقدرت أنه أطلع بشيء حلو الحمد لله.
0: مرتبط بالبيئة العمانية؟
1: تقريباً.
0: للعلاقة بزخارف عمانية معينة أو شيء كذا؟
1: يعني وظفت في الزخرفة العمانية وكيف عمان راح تكون في المستقبل بإذن الله.
0: جميل. والله زين لو كان معنا التصميم كنا نعرضه على مستمعينا والمتابعين. نتعرف فراس عليك أكثر وطبيعة مشاركتك في هذا المسابقة وحصولك على المركز الثاني، إيش هي طبيعة المشاركة؟
2: الحمد لله فزت بالمركز الثاني. كانت بداية مشاركتي عن طريق الكلية العلمية للتصميم، أتاحت لي فرصة المشاركة في هذه البطولة. طبيعة تصميمي كان نقدر نقول تصميم عصري بسيط، ونقدر نقول أيضا عماني.
0: نعم، ممتاز. ونتعرف عليك يا شهم وطبيعة مشاركتك وحصولك على المركز الثالث.
3: أنا عندي قصة صغيرة. طبعا أول شيء وصلنا إيميل من الكلية، ولكن قبلها كان خالي يقول لي إن في مسابقة أدوبي، اللي يجيب المراكز الثلاثة الأولى يروح إن شاء الله أمريكا. فنقلت يعني شيء جميل، فرصة جميلة إذا تأهلت إن شاء الله، وشاركت فيها. طبعا أنا تصميمي كان أكثر شيء كان مميز في تصميمي كان الألوان، ووظفت فيه شخصية عمانية، كان في أشكال نفس الشيء، وكان معنا متطلبات تصميم ووظفتها بطريقة حلوة.
0: نعم. صوته وش رأيك شمس؟ صوته إذاعي بعد إذا بأخبات التصميم والصوت. شيخة، من الجيد أن نعرف نحن المستمعين والمتابعين على طبيعة هذه المسابقة، بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي. أكيد أنكم قريتوا وبحثتوا عنها، ما كل حد يعرف عنها. إيش طبيعة هذه المسابقة اللي يشارك فيها مصممين من مختلف دول العالم؟
1: بداية يبدأ من اختبار تحديد المستوى، يحدد إذا أنت راح تقدر تكمل أو لا. بعدين لازم تحصل على 3 شهايد في 3 مسارات في برامج أدوبي، إلستريتر وفوتوشوب وإنديزاين. وبعدها إذا قدرت أن تعدي فيهم 3 يعطونك شهادة رابعة، وتتأهل أنك آخر شيء نتنافس كلنا الفايزين مع بعض، ويفوزون 3 اللي يعني يكون آخر شيء اختبار التصميم، كان مدته 6 ساعات متواصلة، واللي يطلع بأفضل تصميم يربح.
0: هذه المراحل كلها بتتم هناك في الولايات المتحدة ولا تم بعضها عن بعد وهكذا؟
1: خلاص تموا كلهم، والحين خلاص تأهلنا نحن الثلاثة من الصفحة.
0: يعني انتوا عديتوا هذه المراحل كلها؟
1: ايوه نحن عديناهم ونحن تأهلنا الحمد لله، وبإذن الله الحين بنروح نختبر في الولايات المتحدة.
0: انتوا رايحين للمراحل النهائية الآن، المرحلة النهائية تقريبا. نعم. فراس، توقعت الفوز من ضمن 814 يعني حصولك على المركز الثاني، أعداد كبيرة ما شاء الله أكيد، يعني المشاركين من مختلف الكليات من مختلف التخصصات يمكن وقدراتهم يعني، وأنت مقرر أنك تشارك، وين كانت توقعاتك؟
2: صحيح، صراحة من بين 800 طالب تقريبا كانت منافسة قوية، وكل شخص يجي من خلفية مختلفة، من في ناس مشاركين من مدارس، في ناس من كليات، فكل حد عنده يعني مستوى ثاني من في مهارات التصميم. فأنا الحمد لله في البداية تأهلت من ضمن التسعة المتأهلين للنهائيات، فلما وصلت هذه المرحلة خلاص قلت يعني برضى سواء فزت أو لا، خلاص أنا راضي. أيوة. والحمد لله.
0: الحمد لله. وأنت يا شهم؟
3: أنا صراحة واثق من قدراتي، ولما وصلت لأعلى تسعة اللي هم مراكز، قلت خلاص إن شاء الله أكون من الأوائل الثلاثة. الشيء اللي غاب عن ذهني اللي هو مستويات زملائي البقية، ما شفت تصاميمهم فما أعرف كيف مستوياتهم، لكن أنا واثق من نفسي وقلت إن شاء الله من الثلاثة الأوائل.
0: نعم. شيخة، هي وش أبرز برامج التصميم حاليا اللي يشتغلوا عليها أغلب المصممين؟
1: برامج انديزاين وفوتوشوب وإلستريتر.
0: نعم، هذه هي الأبرز اللي يستخدموها المصممين. طيب الوصول إلى هذه المرحلة، يعني الموضوع الآن اختلف، أول كان تنافس داخلي، مشاركات كلها محلية وتتنافسوا وتصفيات وصولا إلى هذه المرحلة، لكن أنتوا الآن تمثلوا عمان، يعني ووجودكم في الولايات المتحدة باسم عمان، وبالتالي يمكن هذه بروحها مسؤولية. كيف تنظري لها أنت شيخة؟ كيف تشوفي لهذه المشاركة؟ وكيف تضاعفت المسؤولية من مجرد أنك أنت شاركتي بمسابقة محلية بتصميمك إلى أنك أنت من ضمن يعني فريق يمثل سلطنة عمان؟
1: والله مسؤولية كبيرة. من لحظة إعلان فوزي بالمركز الأول شعرت بأن المسؤولية صارت أكبر، يعني بدل ما كاني أمثل نفسي بس صرت أمثل سلطنة عمان، فالمسؤولية صدق واجد كبيرة، وإن شاء الله نكون قد الثقة
0: بإذن الله. أنت كيف توقعاتك كانت أثناء المشاركة؟ يعني متوقع كذا أنه المركز الأول ولا أنه فقط تكوني من ضمن ال...
1: توقعت أنه أكون من ضمنهم، لكن ما توقعت بالمركز الأول صراحة.
0: يا الله الحمد لله رب العالمين. يعني نحن نعرف الآن في مستجدات كثيرة الذكاء الاصطناعي داخل منافس كبير، كل حد صار يستعين بالذكاء الاصطناعي في التصميم. أنتوا كمصممين إيش نظرتكم للـ AI واستخداماته في التصميم؟
2: في كثير ناس تقول ان الـ AI او الذكاء الاصطناعي قادم ليحل مكان المصممين، وهذا الشيء ممكن يصير
0: ويمال للمصممين، حتى المذيعين بعد والمخرجين وكلهم.
2: هذا الشيء ممكن يصير للمصممين اللي يعتمدوا عليه اعتماد كلي، اللي هم يسمحوا له ياخذ مكانهم، لان في النهايه الذكاء الاصطناعي يعمل على اشياء انت تعطيه اياها. انا كانسان دارس تصميم أفهم بالتصميم أكثر من بقوانين التصميم والقواعد للتصميم، فمن بعد ما أنا أقول له إيش يسوي بالضبط، هو يعطيني النتيجة على حسب كلامي أنا،
0: المدخلات اللي أنت تعطيه.
2: بالضبط بالضبط. فالمصمم الشاطر استعمل الذكاء الاصطناعي نقدر نقول تول. أيوة.
0: نعم. شهم، وأنت إنسان فنان يعني، وتشوف تصارفك أكيد بكثافة يمكن تصاميم الـ AI،
3: نعم،
0: إيش شعورك اتجاهها؟
3: عديمة المشاعر. أي تصميم تشوفه بالـ AI تحس أنه ما في مشاعر. اللي يميز تصاميم البشرية أن فيها مشاعر، لأن في النهاية صممها بشر. فلما تشوف تصميم بالـ AI تحس أنه ما في مشاعر، ما في أي حاجة بشرية. على طول يعني يجيك نفور من هذا التصميم، بينما لما تشوف تصميم مصمم عن طريق إنسان واقعي، شخص عنده مشاعر، تحس أن هذا التصميم توصلك المشاعر فيه، من اختيار الألوان، اختيار العناصر، ترتيبهن، هذا كله أحد العوامل اللي تجعل المصمم الماهر يعني تخليه يبرز.
0: نعم.
3: ثاني شيء الـ AI هو أداة وليس مصمم بشكل كامل. الـ AI يساعد المصمم الشاطر على أنه يخلص شغله بشكل أسرع. ما يصمم عنه 100%.
0: نعم.
3: فهذا الفرق بين الـ AI
0: والبشر. يعني أنت تشارك فراس أنه ما قلق أنه والله ممكن الـ AI يأخذ هذه المهارة وال...
3: مش قلق، مش قلق. في النهاية الـ AI مثل ما قلت هو أداة يساعد المصرع، يساعد المصمم على تسريع عمله.
0: نعم، وانت ايش تقول يا شيخ؟
1: طبعاً أنه الذكاء الاصطناعي له فوائد، يعطينا أفكار، لكن في النهاية الله خلقنا وميزنا بعقل قادر على أنه يفكر ويبعد ويبدع. فيعني المصمم أكيد له لمسته الخاصة اللي مستحيل الذكاء الاصطناعي يقدر يوصل لها.
0: نعم، وشعورك اتجاه التصاميم اللي تشوفيها مولدة بالاي اي، أول شيء تميزيها طبعاً أنت أكيد نظرتك يعني الفنية، إيش ينقصها عن التصميم البشري؟
1: ما فيها حس إبداعي، تكون كلها متشابهة أساساً، لأنه هو في النهاية أي برنامج AI تطلب منه تصميم معين يأخذ من الإنترنت ويولد لك صورة.
0: نعم.
1: فمهما شفت أي برنامج في النهاية كلهم بيطلعوا نفس الصورة.
0: نعم، شفت منشور على الإنستغرام يعني في حد يتكلم من غزارة التصاميم والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، كان يتحدث عن فترة يمكن تو خريف ظفار. يعني يصف الموضوع انه تشوه، يعني هل توليد هذه العناصر بهذه الكثافة وهذه الغزارة اللي نشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يأثر على الحس الجمالي والإبداعي؟
1: أكيد راح يأثر، لكن نفس الوقت نقدر نقول انه هو يقدر يساعد بنفس الوقت، لكن أنت كمصمم لازم تعرف كيف تستعمله، وأكيد لكل شيء له حدود، لأنه أي شيء زاد عن حتى أقلب ضده.
0: نعم، فراس، إيش طبيعة الاستعدادات للمرحلة القادمة؟ يعني أنتوا عديتوا مشوار التنافس المحلي، الآن كيف تستعدوا للمشاركة العالمية هذه في الولايات المتحدة؟
2: من ضمن استعداداتي هو الوقت، إدارة الوقت، لأنه بيكون الاختبار الجاي إن شاء الله في الولايات المتحدة محدد بما يقارب 6 أو 8 ساعات، فنستحضر الفكرة ونطبقها في هذا الوقت الضيق. ما عندك يعني وقت إنك ترجع للتصميم أو أي شيء في يعني بعد ما تخلصه وتسلمه، هو هذاك اللي عندك 8 ساعات تخلص فيهن كل شيء، تستحضر من ضمنها تستحضر الفكرة وتنفذها.
0: نعم، فكرة الوقت الضايق المصمم، لأنه دائماً يعني مطالبين بتسليم مثلا أعمال وتصاميم في وقت معين،
3: أحيانا ضايق لما يكون مثلا لما يخبروك بتصميم، لما يخبروك بتصميم ويكون يعني مستعجل، يعطوك المعلومات ناقصة، أنت كمصمم تحتاج معلومات كاملة قبل لا تبدأ أي تصميم، علشان تبحث عن الخلفية المناسبة للتصميم، عن الألوان المناسبة، العناصر المناسبة اللي تستخدمها. فلما تجيك عناصر ناقصة بسبب العجلة في التصميم أحيانا ضايق. يعني الاستعجال في التصميم ونقص المعلومات ضايق.
0: نعم، وهذا طبعا يا أخي يقولوا أنتم المصممين دائما مزاجيين، صحيح؟
3: مش بالمرة،
0: يختلف إشاعة صح؟
3: يختلف من مصمم لمصمم.
0: الروح هاي اللي أذان العصر وبعدها من أنا أبغى أشوف عادي نشوف المشاركة مع عادي اللي هذه مشاركين في المسابقة
1: مانعين
0: النار. نعم، وانا اقول هل مهلب عرضها على هذا؟ ايش هذا مهلب؟ انت ما تفهم في مواضيع التصميم والمسابقات. يطلع لفاصل.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا في استديو الظهيرة، نواصل مشوارنا معكم وأجدد الترحيب بشيخ اليافعي وفراس النعيمي وشهم الشبيبي المشاركين في بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي هذا الشهر إن شاء الله بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد يعني تنافس عالمي ننتظر منكم إن شاء الله يعني المشاركة المشرفة بإذن الله تعالى. شيخ، لما نتحدث عن عامل الوقت في التصميم وهو معيار يبدو أنه من المعايير المهمة في التنافس، يعني كيف يوازن المصمم ما بين أنه هو يبدع في عمله وفي تصميمه ويستحضر كل العناصر الجمالية في هذا التصميم، وما بين الوقت المحدد يعني للعمل، كيف توازن عادة؟
1: المصمم الشاطر يعرف كيف يقسم وقته وما يخلي عامل ضغط نفسي له، بحيث انه اذا انضغط ما يقدر يشتغل. بالعكس، المصمم يعرف انه الوقت راح يكفيه، بداية انه يخطط مثلا في ورقة وقلم انه راح يسوي كذا كذا وكذا وبعدها يطبق.
0: نعم. فراس، عامل الوقت،
2: عامل الوقت
0: هو تحدي الان اصبح يعني.
2: ايوه، الوقت صار عندنا تحدي مثل ما قلت، بس مثل ما قال شيخة ان اهم شيء اول ما تستلم المشروع او متطلبات البطولة، اول شيء تنظم الوقت، تقرأ المتطلبات اللي عندك، تستحضر الفكرة، من بعدها تبدأ في التصميم. لان بدون تنظيم الوقت والتخطيط بتبدأ تشتغل ما تعرف انت ايش ناوي تسوي اصلا، فبتقرب اكثر من فكرة، في النهاية بيخلص الوقت وانت ما وصلت لشيء نهائي.
0: نعم. شيخة، مش هي اصعب المراحل عند المصمم؟ الفكرة، التصميم نفسه،
3: الإخراج. خلنا نقول إن إخراج التصميم هو أصعب عملية في التصميم نفسه. لأن أنت كمصمم بتصمم، بتضيف عناصر، بتضيف أشكال، بتضيف ألوان، بس ما تعرف متى توقف بالضبط. المصمم الشاطر اللي هو يعرف متى يوقف أو متى يخرج التصميم بطريقة حلوة. فإخراج التصميم أعتبر أنه أصعب مرحلة.
0: نعم. شيخة،
1: الفكرة في البداية،
0: الفكرة
1: لأنه راح تجيك أكثر من فكرة في نفس الوقت، فأنت ما تعرف وين الفكرة اللي بتنجح أكثر.
0: نعم.
1: فيكون في حيرة شوية لكن تنحل.
0: نعم. الإخراج ولا الفكرة في رأس ولا شيء آخر؟
2: الإخراج وتطبيق الفكرة. هو الإخراج عبارة عن تطبيق الفكرة والعناصر والألوان اللي تستعملها في الفكرة.
0: نعم. المهارات المصاحبة، المهارات الإضافية التي يجب أن تكون عند المصمم،
3: المهارات الإضافية اللي تجي عند المصمم في العادة تجي من خلال تجارب الشخصية. أنا مثلا أتكلم عني كشهم شبيبي، أنا عندي تجربة شخصية في الإخراج، في التصوير، في الرسم، في العزف، فكل هذه الأشياء هي اللي مع دمج هذه المهارات تخرج منك يعني مصمم مميز. ما خلنا نقول ما أحسن واحد، ما شرط مصمم يعني أقوى مصمم، ولكن تجعلك مميز. كل هذه المهارات في دمجها تغير طريقة تفكيرك وتخليك مصمم مميز عن باقي المصممين.
0: نعم. شيخة، ضروري يكون المصمم مثقف يعني مطلع عارف؟
1: أكيد. أهم شيء أنه تطلع على الجديد عشان دايما تواكب الوقت الحالي.
0: نعم. التخصصية في التصميم، هل هناك يعني تخصص بعد التخصص في التصميم؟
2: أكيد أكيد.
0: عرفنا إيش
2: التصميم الجرافيكي؟ تخصص نقدر نقول عام، بس من بعد ما تدرس هذا التخصص تقدر أنت كمصمم تقرر تريد تكون مصمم براندات، مصمم لوجوهات، مصمم خطوط، يعني تكون خطاط.
0: نعم.
2: في واجد أشياء تقدر يعني تتخصص فيها من بعد التصميم.
0: نعم. هذه أتوقع نقطة مهمة، لأنه مثلا اللي ما يعرفه كثير في التصميم يفكر المصمم هو قادر أنه يسوي كل شيء. فكرة أنه التعدد، يعني احنا الحين دائما نقول المصمم الشامل مثلا، يعني نفس المصور اللي يبغى يصور فيديو يصور بعد فوتوغرافي، المصمم يبغى يصور ويصمم مثلا، كيف يعني نوصل فكرة انه التصميم تخصص دقيق بحد ذاته وفي تفرعات ومش بتاع كله يعني.
3: حاليا سوق العمل للأسف يطلب المصمم الشامل. اللي عنده أكثر من مهارة وأكثر من خبرة في كل مجال. مثلا يريد مصمم يعرف يصور ويعرف يمنتج فيديو. يريد مصمم يعرف يصمم خطوط ويعرف يصمم لوجو. يريد مصمم يعرف يسوي براندات، يعرف يكتب مقالات، كاتب محتوى بالعربي.
0: نعم.
3: فسوق العمل يحتاج لها هذه المهارات الإضافية، ولكن في النهاية التصميم عبارة عن تخصصات مثل باقي التخصصات، مثل الهندسة ومثل باقي التفرعات.
0: نعم. فراس، كيف تتعامل مع المشاكسات؟ يعني أنت تعمل تصميم معين، يقولوا لك لو تغير ده تخليه هنا، ما حلو ده اللون، لو تغيره ليش حاط هذا كذا؟ هل تبذل، يعني تحاول تبذل جهد دائما أنك تشرح تصميمك وتبرر عناصره، ولا يعني هذه نقطة أنت تعتبرها تدخل في عملك ومشاكسة؟
2: على حسب. أنا في بداية أي مشروع أول شيء استوضح كل أمور مع العميل أو الشركة الطالبة للتصميم، أن نريد تصميم كذا كذا، وتكون كل الشروط واضحة وكل الأشياء اللي هم العميل يريدها تكون واضحة. من بعد ما أطلع التصميم، بما أن استوضحنا كل شيء من بداية المشروع، فقليل يكون في تعديلات. بس بعض العملاء يكون عندهم مثلا تعديلات، أنا بصمم أحاول أعكس شخصية العميل أو اللي العميل يريده بالضبط، فمن بعد ما أصمم أنا ممكن يكون عنده تعديلات، هذه التعديلات ممكن ما تكون مطابقة لقوانين التصميم أو تخالف بعض القوانين، مثلا نغير ألوان، استخدم لون ما يناسب الفكرة اللي هو يبغاها أو الفكرة اللي يبغى التصميم يوصلها، فممكن أشرح له هذا الشيء. بس في النهاية رضا العميل، يعني أحاول أوازن بين رضا العميل وبين التصميم وجمالية التصميم، يعني تطبيق مهاراتي فيه وقوانين التصميم بشكل عام.
0: نعم. شيخة، كيف تتعاملي مع الملاحظات اللي تجيك على تصاميمك؟
1: طبعا راح أشرح وجهة نظري للعميل وكيف، لكن في النهاية هي أذواق، وأكيد لازم أهم شيء رضا العميل، فأكيد راح نمشي عليه.
0: نعم. والعناصر أحيانا المحتوى اللي يوصلكم، يعني نحن نعرف يمكن أكبر تحدي اللي هو كم المحتوى اللي أحيانا مطلوب في تصميم واحد، يعني هل تحاولوا أنكم تبدوا وجهات نظركم في المحتوى اللي تصمموه، في العناصر اللي مطلوب أنه التصميم يشملها؟
1: أهم شيء يكون التصميم واضح وشامل، وأول ما تشوفه تفهم الفكرة على طول. يعني هو الموضوع مش يعني مهم كثرة العناصر كثر ما أنه مهم أنه يكون واضح وعلى طول ينفهم.
0: نعم. طيب، نحن قبل لا يداهمنا الوقت أريد نرجع لمرحلة المشاركة إن شاء الله. نحن نعرف أنه تفصلكم أيام قليلة عن المشاركة في هذه البطولة. الآن إيش هي هواجسكم؟ يعني إيش أبرز الأشياء اللي تحاولوا تحضروا لها وشاغلة بالكم خلال هذه المرحلة؟ وكذلك إذا كان هناك جهات معينة جالسة تساعدكم للوصول إلى أعلى مستويات الاستعداد للمشاركة؟
3: حاليا الحين نحن نمر بفترة تدريبية كل يوم تقريبا، ونحاول نستعد فيها، نشوف أمثلة من البطولات السابقة لأن فيها بث مباشر على اليوتيوب.
0: ممتاز.
3: نشوف على الأشياء اللي سويوها المتسابقين الآخرين في السنوات الماضية، ونحاول نتدرب على هذا القبيل.
0: نعم. فراس، إيش مركز ذي الفترة ذي المرحلة؟
2: حاليا جزء من تجهيزنا للبطولة العالمية، عندنا دورات نتدرب فيها على ونتعرف فيها على الثقافة الخارجية، ثقافة الدول الثانية، طريقة التصميم عندهم، المصممين عندهم كيف طريقة تفكيرهم وكيف يقدموا الأفكار، لأن نحن كمصممين عمانيين أكثر شيء نصمم على الثيم العماني بالطريقة العمانية، فيعني ممكن أن نقدم هذه الفكرة في عمان، بس نحن بننافس إن شاء الله في محفل عالمي، فنريد نحتاج نتعرف على ثقافات باقي الدول ونثقف نفسنا على طريقة تصميم باقي الدول.
0: نعم. شيخة، كيف تستعدي؟
1: نفس ما قال شهم، نحن حاليا نمر في تدريب مكثف، فنحاول نطور من أنفسنا قد ما نقدر، ونستفيد من الخبرات السابقة في أننا نفهم طبيعة المسابقة وكيف نقدر نمثل السلطنة بأفضل صورة.
0: نعم. الآن يعني ما شاء الله تقريبا كل عمان تعرف عن هذه المشاركة وتم تغطيتها عبر وسائل الإعلام، عبر وكالة الأنباء العمانية. إيش أبرز التعليقات اللي تصلكم؟ إيش أبرز الكلمات والعبارات اللي تستمعوا إلها من اللي حولكم وتشجيعهم ودعمهم؟ ونحن ما نريد يعني يتحول هذا إلى ضغط يعني وبرشر عليكم، لكن أكيد في أشياء تسمعوها حول هذه المشاركة
1: أكيد
0: من الأهل الأصدقاء الجامعة وهكذا.
1: أكيد هم يقصرون ويشجعون معنا بكل خطوة وخطوة، لكن كانت شوي صدمة بالنسبة لهم إنه أنا تخصصي هندسة، فكيف تصممين رايحة أمريكا؟ فكانت شوية صدمة، لكن كثير رحبوا بفكرة، وطبعا أهلي داعميني في البداية والنهاية.
0: تو حتى أنا ما كنت أعرف أن تخصص في هندسة، يعني على بالك كله تصوير.
1: لا لا
0: يعني
1: هندسة.
0: هذه موهبة وهواية وصولا
1: أيوة.
0: إلى احترافية إن شاء الله. الأهل الداعمين، الناس اللي حولكم في راس، كيف تشوفوا دورهم في أنهم فعلا يكونوا يعني عامل إيجابي في دعمكم وتحفيزكم في هذه المشاركة؟
2: أكيد دعم الأهل والأصدقاء عامل كبير وحافز كبير، وأنت كمصمم البيئة اللي حولك مهمة جدا، مهمة أنك تبرز مهاراتك وأنك يعني تؤمن بمهاراتك عشان تقدر تطلعها أصلا،
0: نعم.
2: فالبيئة اللي حولك أكيد واجد مهمة.
0: نعم شهم.
3: طبعا الأهل داعمين، كل الأصدقاء دعم وشكر، ولكن اللي صار الحين لما جبت المركز الثالث في البطولة المحلية، اتجهت أنظار الجميع نحو قسم التصميم. يعني أول كان يقول أن التصميم ما إلا مسابقات عالمية، ما في أشياء يعني تطلعك برا، يقول أن يعني شيء بسيط. ولكن بعد ما شافوني يعني جبت المركز الثالث الحمد لله في البطولة المحلية وبروح أنافس في البطولة العالمية، يعني
0: تغيرت النظرة للتخصص شوي.
3: هاي أكيد قالوا أن يعني أوه تصميم الحال، تصميم في الوضع الحالي يلا مستقبل،
0: يلا
3: يلا يعني
0: مستقبل.
3: حاجة كبيرة إن شاء الله.
0: نعم بإذن الله تعالى، ونشوفكم في المراتب العليا.
3: إن
0: أنا
3: شاء الله.
0: أترك لكم المساحة ك يعني كلمة أخيرة توجهوها لكل من ساهم في وصولكم إلى هذه المرحلة، وكذلك يعني دعمكم وساندكم لهذه المنافسة. نبدأ معك شهم.
3: زين.
0: سويت كي تمويه أنا.
3: أول شيء أريد أشكر أهلي، أشكر أصدقائي، وأشكر بالأخص والدتي. عندي قصة بسيطة عن هذا الموضوع. طبعا بدايتي في التصميم، بدايتي في هذه الأشياء الفنية كان كلها من لابتوب اشتريته للوالدة.
0: ما شاء الله.
3: كنا طالعين قلت لها أريد هذا اللابتوب، قالت لي خلاص خذه. في البداية ما كانت يعني موافقة على هذا القرار، ولكن لما بديت أوصل، بديت أطلع، بديت أتعلم، بديت أسوي أشياء جديدة، خلاص وافقت. قالت انه يعني لعلها كانت خيرة.
0: هذا قبل كم سنة تقريبا؟
3: هذا كان 2018.
0: 2018
3: في 2018.
0: نوجه تحية للوالدة، اكيد تتابع هي، تتابع
3: انك
0: تسمعني.
3: اكيد
0: اكيد اكيد. تحية. ومشهم.
3: هذا اولا، وثاني شيء نشكر الجهات الداعمة، كيودوس، رؤية وابداع، رؤية وانجاز، بنك صحار، وزارة الاعلام، وزارة التعليم، نشكرها على دعمنا لهذا الاشياء.
0: اكيد واجب هذا شيخة.
1: أن أتوجه بالشكر لعائلتي لأنه داعميني هم من أول نقطة لنهاية لآخر نقطة في مسيرتي، وأوجه الشكر لأختي لأنه هي اللي من البداية علمتني وهي اللي رسلت لي رابط المسابقة، وأشكر كل الداعمين على هذه المسابقة.
0: أكيد نتمنى لكم نحن إن شاء الله التوفيق في هذه المشاركة. فراس.
2: أكيد شكرا جزيلا للأهل والأصدقاء في البداية، وشكر لجميع الشركات القائمة على هذه المسابقة واللي خلتها يعني ما مستحيلة. هذه أول مسابقة أشارك فيها بمستوى عالمي، فشكرا جزيلا. أضيف على الشركات اللي سماها شهم، شركة تنمية نفط عمان.
0: نعم أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ونحن متابعين لهذه المشاركة، ومتابعين كذلك بإذن الله تعالى للمراكز اللي بتحققوها، ونتمنى أنه يجمعنا لقاء آخر بعد ما ترجعوا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله.
0: وأنتوا يعني مثلتوا عمان خير تمثيل، وأكيد يعني تعرفوا زين يعني ما يحتاج نحن نقول، هذه المشاركة ما هي مجرد مشاركة في مسابقة تخص التصميم، هي مشاركة تمثلكم كشباب عمانيين، تمثل بلدكم بأخلاقكم وكذلك بقيمتكم الكبيرة واعتزازكم بهويتكم ببلدكم. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، وتروحوا وترجعوا بالسلامة بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. إذا مستمعينا ومتابعينا وصلنا نحن معكم إلى نهاية برنامجنا لليوم، نتمنى لكم كل التوفيق في مساءاتكم وأوقات سعيدة إن شاء الله تقضوها خلال يعني متابعتكم لمختلف برامجنا. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، كان معكم في التقديم عبد الله السعيدي، وتحيات زملائنا عبد الحميد الرواحي في الإعداد والتنسيق، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.

0: مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم وإليكم الفترة الإخبارية الثانية ونستهلها بالعناوين.
1: مجلس الدولة يناقش دراسة حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان.
0: تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي، انفجاران في العاصمة دمشق وإصابة 18 شخصا.
1: عشية قمة حاسمة للناتو، عشرات القتلى والجرحى جراء غارات روسية على كييف.
0: البرازيل تحذر من خطر تدخل عسكري أمريكي داخل أراضيها.
1: أهلا بكم مستمعينا وإلى تفاصيل الأنباء. ناقش مجلس الدولة الدراسة المقدمة من اللجنة الخاصة بشأن التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان، التي تهدف إلى استعراض السياسات المتخذة لتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وتحليلها إلى جانب طرح الحلول والتوصيات التي من شأنها الإسهام في تعزيز التوازن في التركيبة السكانية والحفاظ على الخصائص الديمغرافية للمجتمع العماني.
0: كما جرى خلال الجلسة مناقشة الدراسة المقدمة من اللجنة الخاصة بشأن القطاع النباتي في سلطنة عمان، التحديات والحلول. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة.

0: الثابت في رفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها أيا كانت دوافعها ومبرراتها.
1: شهدت العاصمة السورية دمشق توترا أمنيا عقب وقوع انفجارين قرب مقر وزارة السياحة في منطقة قريبة من مقر إقامة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي يجري زيارة إلى سوريا وفقا لوكالة سوريا الرسمية للأنباء. أسفر الانفجاران عن إصابة 18 شخصا بينهم 4 عناصر من الشرطة. وقالت الوزارة إن قوات الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين ناسفتين في المنطقة، وباشرت الوحدات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفكيكهما، إلا أنهما انفجرتا أثناء التجهيز لعملية التفكيك. وشددت وزارة الداخلية السورية على أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي، وأنه لم يشكل أي تهديد مباشر لمقر الإقامة أو لبرنامج الزيارة الرسمية التي قالت إنها تتواصل وفق الخطة المقررة.
0: تتجه الأراضي الفلسطينية نحو مزيد من التصعيد بفعل السياسات الإسرائيلية التي تزداد عنفا مع اقتراب الانتخابات، والتركيز على قطاع غزة الذي يواجه مخططا مشابه لمخطط الضم في الضفة الغربية.
2: أفاد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعيد هندسة قطاع غزة عسكريا من خلال سيطرتها على 65% من مساحته، ما يرقى إلى مشروع ضم غير معلن. وحسب تقرير المرصد تفرض إسرائيل عزلا داخليا قصريا على سكان القطاع وتكدسهم في مساحة ضيقة غير صالحة للحياة، ويعاني 1,600,000 فلسطيني في غزة من انعدام حاد في الأمن الغذائي، كما يزداد الوضع الصحي تدهورا وسط تحذيرات من تعمق الكارثة الصحية بالنظر إلى عدة أسباب منها عرقلة إسرائيل عمل وكالة الغوث الأونروا التي تتولى الرعاية الصحية الأولية للسواد الأعظم من الغزيين. وإلى جانب ذلك تتصاعد هجمات الجيش الإسرائيلي التي تسببت في سقوط شهداء وجرحى غرب خان يونس إثر استهداف بطائرة مسيرة، كما أصيب آخرون شرق غزة إثر قصف مدفعي، وفتحت الدبابات رصاصها الثقيل تجاه خيام النازحين، واعتقلت البحرية الإسرائيلية 7 صيادين. أما البحث عن نقطة لاختراق جمود وقف إطلاق النار فلا يتوقف، لكن إسرائيل تواصل التعنت. فحركة حماس التي أعلنت استقالة لجنتها الحكومية لتسليم زمام الأمور إلى حكومة التكنوقراط أكدت أنها لن تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لغزة، وأنها بذلك تنزع الذريعة الإسرائيلية. بالمقابل تزعم إسرائيل أن حماس تسعى من خلال هذه الخطوة للمناورة لمنع نزع سلاحها. وبين الموقفين يبقى الفيصل تحرك الوسطاء وقدرتهم على التأثير لجهة إحراز تقدم فعلي لانتشال قطاع غزة من أتون الكوارث الناجمة عن الحرب التي ما زالت تستعر تحت رماد وقف إطلاق نار هش. أما الضفة الغربية فتشهد تصاعدا لأعمال الهدم، حيث نفذت آليات إسرائيلية أعمال هدم غرب مدينة رام الله وجنوب الخليل وشرق قلقيلية، ووسع الجيش حملات الاعتقال خلال سلسلة اقتحامات طالت عدة مناطق، كما اقتلع الجيش أشجار زيتون في نابلس، وأصيب فلسطينيون جراء اعتداء مستوطنين إسرائيل عليهم في مسافر يطا جنوب الخليل. في القدس المحتلة اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وأقام آخرون بؤرة استيطان رعوية شمال المدينة، فيما أصيب فلسطينيون إثر مواجهات اندلعت قرب الجدار الفاصل شمال القدس، واقتحم جيش الاحتلال مخيم شعفاط وسط إطلاق قنابل غاز ورصاص. الأراضي الفلسطينية بكاملها مستهدفة بمخطط تصعيد إسرائيلي يسعى من خلاله رئيس الوزراء نتنياهو إلى كسب نقاط دعم من جمهور المتطرفين خلال الانتخابات المقبلة، فلا تمر انتخابات إسرائيلية دون أن تصبغ نتائج فائزيها بالدم الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: انطلقت في العاصمة التركية أنقرة القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو بافتتاح منتدى الصناعات الدفاعية، وتستضيف تركيا القمة مجددا للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها الأولى خلال قمة إسطنبول 2004 التي شهدت أحد أبرز الاجتماعات في تاريخ الحلف.
0: وتحظى القمة التي تستمر حتى الغد بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف.

0: والبنية الأمنية العالمية.
1: بعد 22 عاما من الغياب تعود تركيا لتستضيف القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي الناتو، قمة تنعقد وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة لتأمين العاصمة لحماية 32 من قادة الحلف، ولتتحول أنقرة إلى مركز للقرارات المصيرية. على طاولة القمة تتصدر ثلاثة ملفات رئيسية المشهد العالمي، أولها الدعم العسكري غير المسبوق لأوكرانيا الذي قارب 70 مليار يورو، وثانيها الضغوط الأمريكية المكثفة لزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الحلف. أما الملف الثالث والأهم فهو التصعيد في الشرق الأوسط وملف إيران وأمن الممرات المائية. تمثل هذه القمة مفصلاً استراتيجياً مهماً، إذ تهدف إلى تقاسم الأعباء وتحويل العبء العسكري من واشنطن إلى أوروبا، مما يبرز الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لتركيا كجسر يربط بين الشرق والغرب ويعزز استقلال أوروبا الدفاعي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة. إذن تختبر هذه القمة تماسك الحلف في وجه أزمات متصاعدة، كما تسعى الدول الأوروبية لتأكيد التزامها بحماية أمنها القومي، فيما تبرز تركيا كلاعب محوري لتعزيز قوتها الدفاعية عبر صفقات عسكرية ضخمة. ويتساءل مراقبون هل ستنجح قمة أنقرة في إعادة رسم خارطة الأمن العالمي وتوحيد الصف الأطلسي؟ إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
2: تحاول كل من كييف وموسكو استغلال الأوضاع الميدانية للتأثير على نتائج قمة الناتو في أنقرة، والتي أو ذلك عبر توسيع القصف ومطالبة كييف بمزيد من الصواريخ الاعتراضية لمواجهة القصف الروسي الصاروخي.
0: والرئيس الأمريكي متفائل بقرب تحقيق السلام في أوكرانيا، وتقديرات بأن السيطرة على كونستانتينفوكا سيسهل عملية السيطرة على كامني دونباس وبالتالي إيقاف الحرب.
3: يعتبر تصاعد القصف بين الجانبين الروسي والأوكراني محاولة لتحقيق مكسب خارجي بالدرجة الأولى، يتمثل في التأثير على قمة الناتو التي تبدأ أعمالها في أنقرة، الأمر الذي يترافق بحملات إعلامية تنطلق من الاستفادة من الوقائع الميدانية. فقد شنت القوات الروسية هجوما ليليا ضخما شمل حوالي 70 صاروخا، قرابة نصفها باليستية، ومئات المسيرات، ما أسفر عن تدمير واسع ومقتل وإصابة العشرات. وتروج المصادر الأوكرانية بأن حجم هذه الخسائر الكبيرة هو نتيجة نقصان القدرة الدفاعية الجوية وخاصة الصواريخ الاعتراضية. واعتبر سيبيها وزير الخارجية الأوكراني القصف الروسي الواسع الذي شنته القوات الروسية ليلا على كييف رسالة من موسكو إلى قمة الناتو عشية انعقادها، ومفادها أن موسكو ستواصل قصف السكان النائمين، مطالبا الحلفة برد قوي، معتبرا أن أهم هذه الإجراءات هو تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية. فيما صعدت أوكرانيا بشكل غير مسبوق هجمات الطائرات المسيرة مستهدفة العمق الروسي، بما في ذلك العاصمة موسكو بمئات الطائرات الانتحارية، حتى أن عمدة موسكو سيرجي سبيان أعلن بنفسه أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت يوم أمس ليلا أكثر من 430 مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو، وتمكنت 36 منها من الاقتراب من المدينة. على صعيد آخر، تعول موسكو على احتمال تحسن العلاقات مع واشنطن انطلاقا من تقييم الرئيس ترامب للحوار الذي جرى مع نظيره الروسي بوتين ووصفه بأنه كان جيدا جدا، وتنويهه بأن السلام في أوكرانيا بات أقرب مما يتصوره الكثيرون. وترى بعض التعليقات أن إمكانية سيطرة القوات الروسية على كامل منطقة دنباس سيسهل عملية وقف الحرب من خلال تحقيق موسكو لأهدافها في هذه المنطقة بعد بسط نفوذها على مدينة كونستانتينوفكا، حيث لم يتبقى أمام القوات الروسية سوى مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك، خاصة أن كونستانتينوفكا كانت أكبر مركز لوجستي تعبر من خلاله الإمدادات للقوات الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
2: قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بالقلق بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا وهميا من غواصة في المحيط الهادئ. وأعلنت البحرية الصينية أن غواصة نووية استراتيجية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني أطلقت بنجاح صاروخا استراتيجيا يحمل رأسا حربيا تدريبيا نحو أعالي البحار في المحيط الهادئ، وأنه سقط بدقة في المنطقة البحرية المحددة.
0: وكانت الولايات المتحدة دعت في فبراير الماضي إلى إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف للحد من الأسلحة النووية تشمل بكين بعد انتهاء صلاحية معاهدة نيو ستارت بين واشنطن وموسكو، والذي أثار مخاوف من حدوث سباق انتشار نووي. وتتهم واشنطن روسيا والصين بإجراء تجارب سرية.
2: أعربت البرازيل عن قلقها من خطر لجوء الولايات المتحدة إلى القوى العسكرية على أراضيها، بعدما صنفت واشنطن جماعتين إجراميتين تنشطان في برازيليا كمنظمتين إرهابيتين. وكان الرئيس البرازيلي لويز يانسيو لولا دا سيلفا عارض هذا التصنيف، الذي ترى الولايات المتحدة أنه يمنحها الحق في القيام بتدخلات أمريكية ضد قادة هذه الجماعات في أي مكان في العالم.
0: ومنذ عودته إلى البيت الأبيض عام 2025 بدأ دونالد ترامب تصنيف جماعات إجرامية مختلفة في دول أخرى كمنظمات إرهابية. وشنت الولايات المتحدة هجمات في فنزويلا، كما نفذت ضربات ضد زوارق قالت واشنطن إنها تابعة لمهرب مخدرات في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادي.
2: لقي 9 من عناصر الشرطة الباكستانية حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في مقاطعة بإقليم بلوشستان غرب باكستان. وأفادت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر أمنية بأن مواجهات عنيفة وتبادلا مكثفا لإطلاق النار وقع بين الجانبين، وذلك عقب اقتحام المركز، مما أسفر عن سقوط الضحايا من قوات الأمن الباكستانية. ودفعت السلطات الأمنية بتعزيزات إضافية إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة، كما بدأت عملية تمشيط واسعة لتعقب المنفذين وتطهير المواقع المحيطة في ظل تصاعد وتيرة الحوادث الأمنية في الأقاليم الحدودية.
0: أدت العواصف العنيفة والأمطار الغزيرة في الصين إلى وفاة ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن إجلاء نحو 50,000 شخص بسبب الفيضانات، ما دفع الرئيس شي جين بينغ إلى الدعوة لحشد شامل لجهود الإنقاذ. وتعرضت مناطق في مقاطعة هوبي لما وصفته وسائل الإعلام الرسمية في الصين بظاهرة حمل حراري جوي حادة، وهي ظاهرة تنطوي على تباينات حادة في درجات الحرارة، ما أدى إلى هبوب عواصف رعدية ورياحات اجتاحت عدة مدن في المقاطعة.
2: وفي مكان آخر من الصين، تسبب انهيار أرضي في إحدى قرى مقاطعة جانسو في طمر 33 شخصا، تم انتشال 17 منهم لاحقا، ولم يتم تحديد أسباب الانهيار الأرضي حتى الآن.
0: وأجلت السلطات الفرنسية نحو 10,000 شخص بعد انتشار حرائق غابات في جنوب فرنسا. وأشارت السلطات إلى أن عمليات الإخلاء شملت 26 منطقة في سلسلة الجبال الواقعة غرب مدينة بيربينيان بعدما أتت النيران على نحو 4,600 هكتار بفعل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة إلى مستويات استثنائية.
2: هذا ودعت السلطات الفرنسية السكان إلى تجنب استخدام الطرق في المناطق المتضررة لتسهيل وصول فرق الإطفاء وعدم العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر. وفي سياق متصل، تسببت الحرائق في تعديل مسار المرحلة الثالثة من طواف فرنسا، والتي ستقام دون حضور جماهيري أو قافلة الدعاية.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في يونيو الماضي إلى 3,535 شخصا، فيما لا يزال نحو 18,000 شخص بلا مأوى، وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنتها السلطات الفنزويلية اليوم. وتواصل الأمم المتحدة تكثيف عمليات الإغاثة بالتنسيق مع الحكومة، مشيرة إلى استمرار انتشار فرق البحث والإنقاذ ووصول فرق هندسية وطبية متخصصة إلى المناطق المتضررة.
2: مستمعينا، فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
0: مجلس الدولة يناقش دراسة حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان.
2: تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي، انفجاران في العاصمة دمشق وإصابة 18 شخصا.
0: عشية قمة حاسمة للناتو، عشرات القتلى والجرحى جراء غارات روسية على كييف.
2: البرازيل تحذر من خطر تدخل عسكري أمريكي داخل أراضيها.
0: أهلا بكم من جديد. وقعت شركة تنمية معادن عمان على اتفاقية شراكة مع شركة سوليد كور ريسورس الكازاخستانية، تحصل بموجبها على حصة في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة بنسبة 60% من خلال آلية استثمار مرحلية ترتبط بتحقيق مستهدفات فنية واستثمارية محددة.
2: وقد نفذت شركة تنمية معادن عمان خلال السنوات الماضية برامج استكشاف مكثفة شملت أعمال الحفر والمسوح، الجيوفيزيائية، الجوية والأرضية، والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية، وأسفرت عن نتائج إيجابية تؤكد الإمكانات المعدنية الواعدة للموقع. وتعكس هذه الاتفاقية الثقة المتزايدة التي يحظى بها قطاع التعدين في سلطنة عمان، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة مدعومة بالاستقرار والبنية التشريعية والإمكانات الجيولوجية.
0: وسط ما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية تؤثر على حركة الأسواق العالمية، تدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو بناء دور اقتصادي أكثر تأثيرا ومرونة من خلال مسارات تجارية آمنة وسلاسل إمداد مستقرة.
4: تتغير خريطة العالم من حولنا بسرعة غير مسبوقة، فالممرات التجارية التي ظلت لعقود جزءا من النظام الاقتصادي العالمي أصبحت اليوم أمام اختبار جديد بفعل التوترات الجيوسياسية والصراعات التي تعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار. وضمن هذا المشهد المتغير تدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة تتجاوز فيها أهمية الموقع الجغرافي نحو بناء دور اقتصادي أكثر تأثيراً في حركة التجارة الدولية. فعلى امتداد سواحلها، حيث تلتقي طرق بحرية حيوية عبر بحر عمان وبحر العرب والخليج العربي، تمتلك سلطنة عمان ميزة استراتيجية متزايدة في وقت تبحث فيه الأسواق العالمية عن مسارات أكثر أمناً واستقراراً لسلاسل الإمداد. وتمنح هذه المعطيات الموانئ العمانية فرصة لتعزيز حضورها كمحطات لوجستية إقليمية، بما يفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات. ومع تطور شبكات الربط الإقليمي ومن بينها مشاريع السكك الحديدية الخليجية، تتعزز فرص التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع بين دول المنطقة والأسواق العالمية. إلا أن هذه التحولات تحمل معها تحديات متزايدة، من تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى حالة عدم اليقين التي أصبحت عنصراً مؤثراً في قرارات المستثمرين. وفي مواجهة هذه المتغيرات تواصل سلطنة عمان تعزيز أسس اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً من خلال الإصلاحات المالية وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات غير النفطية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040. فالمنافسة في المرحلة المقبلة لن تكون فقط حول امتلاك الموقع الاستراتيجي، بل حول القدرة على تحويل هذا الموقع إلى قيمة اقتصادية مستدامة ومكانة أكثر حضوراً في النظام الاقتصادي العالمي.
2: ت تنفذ سلطنة عمان مشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة لتحقيق مستهدفات الخطة الوطنية للحياد الصفري 2050، وتشمل المشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والربط الكهربائي وتطوير السياسات الداعمة لخفض الانبعاثات وتوسعة قدرات إنتاج الطاقة النظيفة.
5: تعمل سلطنة عمان وفي إطار مسارها نحو تحقيق الحياد الصفري وخفض الانبعاثات الكربونية على رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء إلى ما بين 30-40% بحلول العام 2030، ثم ما بين 60-70% بحلول العام 2040، وصولاً إلى ما بين 90-100% بحلول العام 2050. وتعمل وزارة الطاقة والمعادن على تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات في سبيل تحقيق المستهدفات، منها مراجعة سوق الكهرباء في سلطنة عمان والبدء في تفعيل توصيات استراتيجية عمان للتحول في الطاقة وتطوير نماذج متخصصة لدراسة أفضل الخيارات الفنية والمالية وتنفيذ توصيات استراتيجية الطاقة المتكاملة بعد اعتمادها. ويشهد القطاع تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين شمال سلطنة عمان وجنوبها عبر خط نقل بجهد 400 كيلو فولت يربط الدقم بمحطة ظفار، ومشروع ربط جزيرة مصيرة بالشبكة الكهربائية الرئيسية عبر محطة جديدة وخطوط نقل كهربائية حديثة. كما يجري العمل على مشروع المسفى لإنتاج الكهرباء بقدرة تصل إلى 1700 ميجاوات، ومشروع الدقم لإنتاج الكهرباء بقدرة 877 ميجاوات، ويعتمد كلاهما على تقنيات حديثة قادرة على العمل بخليط وقودي يحتوي على 30% من الهيدروجين. وتتواصل جهود زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بصورة سنوية بما يحقق نسبة لا تقل عن 10%. ويبرز الأثر البيئي لمشروعات الطاقة المتجددة في تجنب انبعاث قرابة 2 مليون طن من مكافئي ثاني أكسيد الكربون خلال العام الفائت، مع توقع بأن ترتفع الكمية المتجنبة إلى نحو 9 ملايين طن بحلول العام 2030. السنوات المقبلة تشهد توسعاً في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تبلغ السعة الإجمالية المخططة لها حتى العام 2031 نحو 12,182 ميجاوات، تشمل مشاريع للطاقة الشمسية والرياح وتحويل النفايات إلى طاقة، من أبرزها مشروع محوت لطاقة الرياح بقدرة 800 ميجاوات، ومشاريع شمسية جديدة بقدرات تصل إلى 1000 ميجاوات في العام 2029 و 3000 ميجاوات في العام 2030، يضاف إليها 3000 ميجاوات أخرى في العام 2031. وبهذه الخطوات ترسم سلطنة عمان ملامح مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تجعل من الطاقة النظيفة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز التزاماتها البيئية وتحقيق مستهدفات الحياد الصفري.
0: كانت محافظة شمال الباطنة هويتها الترويجية وخطتها الاستراتيجية 2026-2030 بما ينسجم مع رؤيتها التنموية ويعزز جاذبيتها للاستثمار عبر تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات والتنمية المحلية، وكذلك الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
6: مرحلة جديدة قوامها التخطيط الواعي والعمل المؤسسي والشراكة الفاعلة والتنمية المستدامة، تأتي مع تدشين محافظة شمال الباطنة هويتها الترويجية وخطتها الاستراتيجية 2026-2030، ما يعزز مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية، مستلهمة رؤية القيادة الحكيمة ومستندة إلى طاقات الإنسان العماني والإمكانات الواعدة. معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة:
7: إن الهوية البصرية هي نوع من التعبير الإبداعي عن فكر قيادة المحافظة وأيضا المنظومة التي تعمل من خلالها، وهذه المنظومة تشمل فكر القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالتأكيد. مستوى الإبداع الذي تخرج به ودلالات التي تحويها هي بالتأكيد تلهم المجتمع إلى أن يكون هناك مرجعية بصرية لكل ما تقوم بالمحافظة، أخذت من التاريخ والحاضر والمستقبل. لا تقف القصة هنا فقط، هو استخدام هذه الهوية البصرية وتطبيقاتها المستقبلية في مختلف الفعاليات والمناسبات وأيضا البرامج اليومية. هنا هو التحدي الكبير، لحيث أن تكون هذه الهوية حاضرة بشكل مناسب تدل على إنجازات المحافظة على مستوى الإتقان في ما تقوم به القطاعات المختلفة.
6: وتشكل الهوية قصة تنمية ورسالة طموح تسهم في توحيد الجهود وتعزيز الانتماء ودعم الاستثمار وبناء صورة ذهنية راسخة لمحافظة شمال الباطنة، كما تمثل الخطة خارطة طريق تنموية ترسم ملامح العمل على مدى 5 سنوات. سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة.
8: تم تدشين الهوية الترويجية للمحافظة مع الخطة الخمسية لمحافظة شمال الباطنة من 2026 إلى 2030. هذا الجهد الكبير الذي قام بأعضاء الفرق المختلفة مع المشاركة بجميع الجهات، كانت حكومية أو خاصة أو مؤسسات مجتمع مدني أو أيضا أفراد من المجتمع، الذي قاموا مشكورين حقيقة بالاجتهاد وسبر أغوار تاريخ هذا المكان وأيضا النقش في حاضره وأيضا رؤية لمستقبل الفرص الموجودة في محافظة شمال باطنة. أدى ذلك كل هذا الجهد الكبير إلى جعل هنالك أسس واقعية وحقيقية وصحيحة لجعل الهوية هوية تعكس طموح الإنسان العماني.
6: وتتمتع محافظة شمال الباطنة بمكانة تاريخية وإرث حضاري وموقع استراتيجي، كما تشهد حراكا اقتصاديا وتنمويا متسارعا رسخ دورها بوصفها إحدى أهم البوابات الاقتصادية لسلطنة عمان وجعلها منفتحة إقليميا وعالميا. وتسعى المحافظة من خلال رسالتها إلى قيادة التحول نحو اقتصاد مستدام وتنافسي عبر تقديم خدمات ذكية عالية الجودة وتعزيز البيئة الاستثمارية وتفعيل الشراكات وتنمية الكفاءات لتحقيق تنمية شاملة وجودة حياة متقدمة.
2: وقع المركز الوطني للمعلومات المالية على مذكرتي تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية المشتركة في هونغ كونغ ومجلس مكافحة غسل الأموال في جمهورية الفلبين، وذلك على هامش الاجتماع العام لمجموعة إيغمونت الدولية المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
0: وتهدف المذكرتان إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقع المذكرتين العقيد جمعة بن مطر الذهلي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية.
2: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل دولارين وواحدا وخمسين سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 66 دولارا وخمسة وثلاثين سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا وتسعة سنتات للبرميل.
0: شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 37 بعد المئة لمجلس المنظمة البحرية الدولية التي عقدت اليوم في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة ممثلين من عدد من الجهات العسكرية والمدنية المعنية بالقطاع البحري.
2: وتؤكد سلطنة عمان خلال مشاركتها على دورها في تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية الممرات البحرية الدولية ودعم التعاون الدولي لضمان انسيابية التجارة العالمية واستدامة النقل البحري. ترأس وفد سلطنة عمان سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.
0: تواصل محافظة البريمي تنفيذ حزمة من مشروعات الطرق الداخلية وأنسنة المدن في إطار الجهود المبذولة لتعزيز البنية الأساسية وتطوير المرافق الخدمية والسياحية ورفع كفاءة شبكات الطرق. وفي ولاية البريمي جرى الانتهاء من رصف 25 كيلومترا ضمن الحزمة الأولى بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 51%. أما الحزمة الثانية فرصفت منها 20 كيلومترا بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 33%.
2: وفي الجانب المتعلق بصيانة الطرق المتأثرة بالأنواع المناخية، فقد بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 16% في عدد من المواقع بالولاية، كما يجري العمل حاليا في مشروع تطوير الشارع العام من دوار النهضة إلى دوار السلام بجانب مرافق خدمية وترفيهية متنوعة.
0: وإلى أخبار كأس العالم المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث تأهلت إسبانيا إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على البرتغال بهدف دون رد في دور 16 سجله البديل ميكيل ميرينو في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. وفي مباراة أخرى تغلبت بلجيكا على الولايات المتحدة 4-0 لتقصي صاحبة الأرض وتلحق بكندا والمكسيك خارج البطولة، وتضرب موعدا مع إسبانيا في الدور ربع النهائي، وبذلك يلتقي المنتخبان الإسباني والبلجيكي في مواجهة مرتقبة على بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.
2: أنهى النجم البرازيلي نيمار مشواره الدولي بإعلان اعتزاله تمثيل منتخب بلاده، وذلك عقب خروج البرازيل من كأس العالم إثر خسارتها أمام النرويج بهدفين لهدف في دور 16. وجاء إعلان الاعتزال في تصريحات ندل بها اللاعب عقب اللقاء، ويغادر نيمار المنتخب بعد مسيرة امتدت 16 عاما خاض خلالها 130 مباراة دولية أحرز فيها 80 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة ليحتفظ بمكانته كأفضل هداف في تاريخ البرازيل وثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب البرازيلي.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
2: مجلس الدولة يناقش دراسة حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان.
0: تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي انفجاران في العاصمة دمشق وإصابة 18 شخصا.
2: عشية قمة حاسمة للناتو، عشرات القتلى والجرحى جراء غارات روسية على كييف.
0: البرازيل تحذر من خطر تدخل عسكري أمريكي داخل أراضيها. وهكذا مستمعينا الكرام قدمنا لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية، هذه تحيات غانم بن عيسى النبهاني في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي التقديم تحيات علي بن محمد صعر ومحمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية بهلة الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة 1278 كيلو هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الثلاثاء 7 يوليو من عام 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 2 فجرا. ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.

عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.

0: شيء من اللغة. معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الصوم والصيام مقاربة ثالثة.
2: نواصل الحديث عن بيان الوجوه التي اختلف فيها الصيام عن الصوم، فنقول: 2. طبيعة الشدة، ذلك أن في الصيام معاناة ترك أمور عديدة محببة للنفس عادة أو لبعض النفوس، فهو ليس إمساكا عن الطعام والشراب وسائر المفطرات فحسب، وإنما هو بالإضافة إلى ذلك يتجلى في مغالبة الهوى في كل الأشياء. والحديث الشريف يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أي أنه لا يجني مكرمة ولا حسنة من وراء صومه وقيامه، لأن صومه ليس صياما بل هو جوع وعطش فحسب، كما لو كان قد صام رياء أو إكراها، لأن الإسلام يريد أداء العبادات بنية صافية لوجه الله وحده، وأن تكون الطاعة مرهونة بالرضا والتقى ومنبثقة منهما. والآية الكريمة تقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا كان هذا الذي قام بالصوم مكرها لا يستطيع أن يطوره إلى صيام لأنه أكره على ذلك، فهو يتنهز الفرص للتخلص منه، فكيف له أن يطوره إلى صيام؟ وإذا كان لهذا ما يبرر له سلوكه أمام نفسه، فما عذر من لم يكره على ذلك ثم جعل صيامه صوما فقط؟ ما عذره في عدم قدرته على تنقية نفسه والسمو بمشاعره عن الكسل والغل والحقد والحسد وما إليها من صفات مذمومة؟ وبناء على ذلك نحسب أن ذكر الصيام للصوم فيه توسيع في الدلالة وزيادة في التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد الصيام وشروطه. ومن الواضح أن الناس كانوا وما زالوا يخلطون بين مفهومي الصوم والصيام، وكل منهما يختلف عن الآخر اختلافا بينا بحسب ما جاء في التنزيل العزيز نفسه، وكذلك في مفاهيم اللغة العربية في نصوصها الفصيحة العالية. وبسبب هذا الخلط وضع الناس إحدى الكلمتين مكان الأخرى، بل أن علماء اللغة القدماء جعلوا هذا بمعنى ذاك وذاك بمعنى هذا، وتابعهم من جاء بعدهم. نتيجة لذلك وقع في رواية الحديث النبوي شيء منه، لأن الحديث النبوي روي بالمعنى غالبا لا باللفظ. وقد أشرنا إلى أن الكلمتين من مادة لغوية واحدة هي صوم، ولكننا ندرك في الوقت نفسه أنهما لو كانتا بمعنى واحد لصارتا لفظا واحدا ولما تحولتا إلى لفظتين. ولا شك في أن الصيام يتضمن معنى الإمساك، ولكنه إمساك عام شامل عن كل ما يندرج تحت لفظ الشر والمنكر، فالصيام ترك الشر كله والأخذ بالخير كله، وليس الامتناع عن شيء واحد محدد لوقت محدد. وقد يقال إن الالتزام بالخير كله ليس من شروط الصيام، لأن المفروض أن يلتزم المرء بالخير كله في جميع الأيام. لذا فإن الصيام هو الإمساك عن المفطرات المعروفة فقط. وهنا نقول إن الإمساك عن المفطرات هو صوم، ثم هو جزء من الصيام بموجب الدلالة اللغوية القرآنية. وإذا كان من المفروض على المرء أن يتمسك بصفات الخير والمعروف في جميع أشهر السنة، فهو صائم عن الشر حقا وحقيقة. فإذا ازدوج ذلك مع الإمساك عن الطعام والشراب وسائر ما عد من المفطرات في نهارات رمضان، تحقق الصيام كاملا. ولكن الإمساك عن المفطرات وحده لا يكفي ليضفي على لفظ الصوم معنى لفظة الصيام، وليجعل الصيام صياما حقا لا صوما فقط. ولا أدري كيف يبيح الصائم لنفسه ارتكاب الشرور والعدوان على نفسه والآخرين في الغيبة والنميمة والاحتيال والغش وما إلى ذلك من صور العدوان، ثم يعتبر نفسه صائما يمن على الله وعلى الناس بصيامه هذا. ومن المروي أن امرأة اغتابت أخرى على مسمع من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فجعل تلك الغيبة مفطرة لها، على أننا يجب أن نعرف أن المرأة إن نذر صوما عن شيء محرم معين كالكذب أو الغيبة وما أشبه ذلك ثم التزم بنذره، فله أجره عند ربه.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 16:00 من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: سلطنة عمان مستمعين الكرام في ولاية بهلة الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة 1278 كيلو هيرتز نحيطكم علماً أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الثلاثاء 7 يوليو من عام 2026 من الساعة 17:00 وحتى 2:00 فجراً ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما بانوراما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا مساء عليكم بالخير، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وحلقة منتصف الأسبوع. تحية لكل من يستمع لنا أينما يصل أثير إذاعة سلطنة عمان، إن شاء الله تستمتعوا مع كل ما نقدمه لكم ونكون رفقة طيبة لكم في مساء الثلاثاء وخلال ساعتين إن شاء الله مع محطات متنوعة. والجميل والأجمل إنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. وأمسي بالخير على الزميل أيمن الفجراني. مساء الخير أيمن.
3: مساءك أسعد ياسر، ومساء أسعد أيضا لكل المستمعين الأحبة من يرافقونا في هذه الرحلة المسائية الجميلة من برنامج بانوراما. دائما نقول يعني ساعتين من الآن في هذه المساءات مليئة معكم من خلالها بالكلمات الطيبة والأفكار الجميلة وأيضا الأخبار المختلفة من هنا وهناك والمعلومات من خلالها التي تثري، ودائما الابتسامة أيضا التي ترافقكم إن شاء الله تعالى في هذه المساءات الجميلة. أهلا بكم في حلقة جديدة من بانوراما، من خلالها إن شاء الله نقترب أكثر من كل التفاصيل المختلفة لهذا اليوم. وأيضا مثل ما ذكر زميلي ياسر، نسعد بمشاركاتكم بآرائكم وأيضا تفاصيلكم اليومية من خلال رقم الواتساب 7244-2010.
2: نعم، إذن إن شاء الله مستمعينا في حلقة الثلاثاء وكل ثلاثاء من كل أسبوع أنتم تعودتوا طبعا تكون معنا محطة بالمختصر، مواضيع اجتماعية مختلفة. واليوم نخصص موضوع جدا مهم خاصة مع بدايات الإجازة الصيفية وتعلق أبنائنا كثيرا بالأجهزة، بالتالي كيف نحول الإجازة الصيفية من فوضى رقمية وسهر

0: والسهر الطويل ونحولها إلى مساحة غنية بربما الكثير من الجداول والمخططات، منها القراءة مثل ما أيضا طرحنا موضوعنا في الحلقة الماضية عن كيفية استغلالها كقراءة ككتابة وكرسم أيضا من أجل بناء شخصية واعية وأيضا فكر متقد من خلال هذه المواضيع. إذن الدكتور يوسف العطار في هذه المحطة بإذن الله تعالى استشاري تربوي سيكون معنا في هذه المحطة، سيجيب عن كثير أيضا من التساؤلات بالإضافة إلى محطات مختلفة بإذن الله خلال ساعتين.
1: إحنا إن شاء الله خلال هاتين ساعتين نتمنى لمستمعينا إنكم تأخذوا معنا أجمل وأمتع الأوقات، وخلال هذه الساعتين هذه تحيات فريق العمل، سنكون معكم في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وياسر الهناي، وهذه تحيات المخرج هزاع الراسبي، ومساء الخير بانوراما.

أعجز فيك وأفتح لك أبواب قلبي خدعتني رجلي لبابك جيت إخوان.

0: تحية، كل التحية لكل من ينضم للاستماع في هذه الدقائق من برنامج بانوراما. مستمعينا الأحبة، في هذه المساءات نرافقكم بكل التفاصيل الجميلة، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن نكون خفيفين على قلوبكم من خلال مواضيعنا المختلفة ومحطاتنا من هنا وهناك إن شاء الله تعالى. ما أعرف ياسر إذا كان في حياتك ربما مررت ب خطأ معين لكن ما تكرر، أو أحيانا يتكرر في بعض الأحيان، فكيف تكون يعني شعورك مع هذا الموضوع، وهل فعلا أحيانا نحاول تصحيح هذا الأخطاء أو لا نكررها؟
1: نعم، يعني شوف أيمن، الخطأ ما مشكلة، لكن المشكلة أنك تكرر هذا الخطأ. يعني البعض للأسف يعني يخطئ ولا يحمل أي اعتبار للخطأ اللي أخطأه،
0: ولا
1: يعني
0: كأنه سوى
1: ولا
0: شيء،
1: ولا كأنه صار شيء يعني، فبالتالي يكرر هذا الخطأ. لكن المفروض نحن نجعل هذه الأخطاء دروس بالنسبة لنا،
0: الله عليك،
1: نحولها إلى شيء إيجابي بدل أن تكون سلبي. البعض يتضايق من الخطأ، ترى الحياة أصلا مليئة بالأخطاء، يعني أنت طبيعي، أنت في النهاية إنسان، طبيعي أنك تخطئ، لكن إذا استثمرت هذا الخطأ وصححت هذا الخطأ بالتالي أنجزت يمكن حاجة مهمة في حياتك، حتى في مجال عملك، دراستك. بعض الأشخاص أيمن يعني حتى في مجال دراستهم في المدرسة يمكن أخطأوا ورسبوا يمكن في سنة من السنوات، لكن هذاك السنة اللي رسبوا فيها كان خطأ علمتهم درس في الحياة،
0: كانت كفيلة يعني،
1: كفيلة نعم، واليوم يعني وصلوا إلى مستوى راقي ومشرف يعني. فبالتالي يعني ما عيب أنك تخطئ، العيب أنك تكرر الخطأ.
0: نعم.
1: الخطأ يعني أبدا ما شيء سلبي أو شيء في عار بالنسبة لك أبدا.
0: صحيح، ويمكن مثل ما ذكرت أنت نقطة مهمة، يعني أنه أحيانا البعض يخطئ لكنه يتعلم من هذا الخطأ.
1: نعم.
0: ينهض أقوى، يتعلم من هذا الدرس، وبالتالي يكمل المشوار كله بنجاح، لأنه هذه كانت بالنسبة له ربما كشرارة يعني هذا الخطأ. فيما البعض ربما ياسر يمكن يعني حتى مجرد أنك ما تقول له إنه هذا اللي تعمله خطأ ما يعجبه،
1: ما يعجبه أبدا،
0: يعني حتى أنك تقول له والله إلا هذه الطريقة أو هذا الأسلوب اللي تتعامل معه، يقول لك يا أخي لا تتدخل مثلا، أو انتبه لنفسك، أو يعني عرفت كيف.
1: نعم.
0: فالبعض فعلا إنه ما يحبه إنك تثير معهم هذا الموضوع، إنك تقولهم إنه اللي تسويه هذا الشيء خطأ.
1: نعم.
0: بالعكس بعض يقول لك لا، زين إنك أنت عطيتني، انتقدتني مع بيني وبينك.
1: نعم.
0: لفعلا هذا الشيء يكون كشرارة لبداية أجمل.
1: نعم، يعني هو المشكلة الكبيرة أيمن، وأنت ذكرت حاجة مهمة، إن البعض ما يعترف حتى بأخطائه، وما يرضى إنك تقول له إنه اللي عملته هذا خطأ. ترى اللي قال لك إن هذا خطأ، هذا الشخص يريد لك النجاح،
0: مصلحة.
1: نعم، ويريد لك مصلحة أكيد.
0: نعم. نعم.
1: فبالتالي يعني الإنسان طبيعي إنه يخطأ في مشوار حياته، كل مشوار حياته، سواء في الدراسة في العمل، أكيد هناك في أيام بتتعرض للأخطاء. جميل إنك تعترف بأخطائك.
0: نعم.
1: إذا جاء شخص ونبهك إذا أنه في خطأ أنت وقعت فيه، اشكره، لأن هذا التنبيه بالنسبة لك عشان ما تواصل الخطأ، لا تكرر الخطأ، بالعكس
0: وتدور بنفس الدائرة.
1: نعم، وتدور في نفس الدائرة مثل ما ذكر.
0: نعم.
1: لذلك نحن اليوم مستمعينا نتمنى أنكم تشاركونا لسؤالنا وسؤال سالفتنا لليوم. الإنسان يتعلم من أخطائه، هل الإنسان يتعلم من أخطائه فعلا برأيكم، أم أن بعض الأخطاء لا نتوقف عن تكرارها؟ يعني دائما الإنسان المفروض أنه يتعلم من أخطائه أيمن.
0: نعم.
1: فالبعض يكررها، فنريد آراء المستمعين، أهمية أنه الواحد يتعلم من أخطائه وأن لا يكرر أخطائه، وإذا كان عندهم تجارب مثلا،
0: تجارب يعني أو موقف معين
1: أو موقف
0: وقعوا
1: نعم.
0: فيه في خطأ أو مطب طبيعي في الحياة.
1: نعم.
0: لكن أنت ما ممكن اليوم ياسر بأي شكل من الأشكال يعني أن تقوم هذه الحياة بدون ما تمر في مطبات، في
1: أكيد.
0: أخطاء معينة، لأنه صعب ومستحيل، ما ممكن أنك توصل إلى مرحلة من عمرك أو إلى النضج دعنا نقول بدون أنك ما مررت ب يعني أغلب الناجحين، أغلب الرواد، أغلب من نقرأ عنهم اليوم كناجحين، لما تقرأ عن قصصهم يقول لك أنا وقعت في كثير من الأخطاء في حياتي أو في بداياتي، في كثير من المشاكل، في كثير من الإشكاليات، في كثير من المطبات والعوائق اللي ربما وقفت في طريقي في لحظة معينة، ولكن بعدها أدركت أدركت فعلا قيمة هذا الخطأ، وكان هذا الموقف وهذا الخطأ بالنسبة لي هو نقول الانطلاقة أو صافرة الانطلاقة اللي من خلالها انطلقت الحياة وفهمت الحياة بمفهوم مختلف تماما، وعرفت فعلا وشكرت حتى الموقف هو الخطأ اللي أنا وقعت فيه.
1: وبالفعل يعني الإنسان يحتاج أن يراجع نفسه، يتعلم من أخطائه ويصحح هذه الأخطاء. إذن مستمعين، برأيكم الإنسان يتعلم من أخطائه فعلا أم أن بعض الأخطاء لا نتوقف عن تكرارها؟ شاركونا آراءكم، وإذا عندكم تجارب عن أخطاء وقعتم فيها بعد ذلك تعلمتم الدرس واستفدتم من هذا الخطأ، على رقم الواتساب 724-424-0.

0: ومساء سعيد نتمناه لكم مستمعينا جميعا. نذكركم بسؤال سالفتنا لليوم، برأيكم الإنسان يتعلم من أخطاء فعلا أم أن بعض الأخطاء لا يتوقف عن تكرارها، وما أهمية أن الإنسان يتعلم من أخطاء؟ وإذا عندكم تجارب من أخطاء وقعتم فيها ثم استفدتم من هذا الخطأ وتجاوزتموه، شاركونا على رقم الواتساب 724-420-10. الحين نروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير.
1: في ويش صاير مستمعينا، متحف عمان عبر الزمان يطلق حملة دامك واصل تزامنا مع الاستعدادات لموسم خريف ظفار 2026 لتعزيز السياحة المتحفية وتشجيع الزوار المتجهين إلى محافظة ظفار على إدراج المتحف ضمن وجهاتهم السياحية.
0: وفي بيان صادر من وزارة الخارجية، أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للتفجيرين اللذين وقعا اليوم في وسط العاصمة السورية دمشق، مؤكدة على تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت في رفض العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
1: وارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في سلطنة عمان بنسبة 11.5% ليصل بنهاية مايو 2026 إلى 37 مليار ريال عماني.
0: وانطلاقا من إيمانها بأن الابتكار يبدأ بفكرة تعالج احتياجا إنسانيا، نجحت المبتكرة العمانية عزة بنت محمد المالكي في تطوير ابتكار تعليمي يتمثل في الألوان الحسية، يهدف إلى تمكين المكفوفين وضعاف البصر من التعرف على الألوان وفهمها عبر توظيف الحواس الأخرى، في خطوة تعزز دمج هذه الفئة وتوسع آفاق التعلم الشامل من خلال حلول مبتكرة.
1: والمركز الوطني للمعلومات المالية يوقع على مذكرة تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية في ماليزيا.
0: ومن أخبارنا كذلك مستمعينا، أكثر من 10 مليارات ريال عماني إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية في نهاية الربع الأول من عام 2026.
1: وشركة تنمية معادن عمان توقع على اتفاقية شراكة مع شركة سوليد كور ريسورسز الكازاخستانية، تحصل الأخيرة بموجبها على حصة في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة تصل إلى 60% من خلال آلية استثمار مرحلية ترتبط بتحقيق مستهدفات فنية واستثمارية محددة، بما يضمن التقدم المنهجي في أعمال الاستكشاف والتطوير وتحقيق القيمة المضافة للطرف.
0: إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا، وإحنا مواصلين معكم مشوار بانوراما.

0: يا مساءات المحبة والخير لكم مستمعينا الأحبة ولكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. محطتنا القادمة بإذن الله تعالى سنحاول من خلالها في بالمختصر تقريب الصورة أكثر من الواقع الرقمي، وكنا نتساءل فيها عن قضاء إجازة صيفية ممتعة بدلا من الفوضى الرقمية. ياسر، إذن الفوضى الرقمية مثل ما ذكر الدكتور يوسف في هذا العالم الذي لا ينام، حيث تومض الهواتف الذكية بجانب وسائدنا، تلاحقنا إشعارات العمل، منصات اجتماعية، حتى في أدق تفاصيل حياتنا أصبحنا نعيش في حالة من الاتصال الدائم والفوضى الرقمية. لكن مستمعين، هذا الاتصال المفرط بالعالم الافتراضي جاء على حساب اتصالنا بأنفسنا وبصحتنا النفسية. خلف بريق الشاشات مؤشرات الإعجاب يتسلل وحش خفي يلتهم طاقتنا ببطء، يترك ملايين البشر في حالة من الإعياء المزمن والعزلة الروحية. هو الإنهاك الرقمي، الوباء الصامت للعصر الحديث الذي تحول من مجرد إجهاد عابر إلى قضية صحية ونفسية ملحة تستدعي فعلا الوقوف عندها وفهم أبعادها. هذا فعلا ياسر ما نتكلم عنه إن شاء الله تعالى من خلال هذه المحطة بالإنهاك الرقمي.
1: إذن للحديث عن هذه المحطة في محطة بالمختصر عن هذا الموضوع ينضم معنا الدكتور يوسف العطار استشاري تربوي. مساء عليك بالخير دكتور، نسعد بوجودك معنا.
2: أسعد الله مساءكم، حياكم الله أستاذ أيمن أستاذ ياسر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
0: يا مرحبا فيك دكتور، احنا سعيدين حقيقة بهذه الوقفة مع هذا الموضوع النفسي الاجتماعي دعنا نقول. لذلك دعني مباشرة أسألك عن عنوان هذه المحطة، كيف نحول الإجازة اليوم من فوضى رقمية إلى مساحة ذكية للنمو، للتوازن، لعلاقات أسرية ناجحة، وهل فعلا يستطيع ابنان أن يعيشوا يوم كامل بعيد عن هذه الشاشات؟
2: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نمسي عليك ونمسي على السادة المستمعين في أي مكان كانوا. اليوم أصبحت التقنية الانهماك أو الانهماك على الشاشات، سواء كانت الموبايلات أو الآيبادات أو شاشات التلفاز أو شاشات اللي هي الألعاب الإلكترونية وغيرها من التقنية، اليوم اللي أصبحت تحيط بنا وتسيطر علينا وتقيدنا في نفس الوقت.
0: نعم،
2: وأصبحنا غير قادرين حتى على الانفلات. يعني لو أردت أنك تنعزل في جزيرة أيضا ستحتاج إلى هذه الشاشة اليوم.
0: صحيح.
2: وأنا أقول يعني اليوم نحن لا نتكلم عن الانقطاع التام عن الشاشات، وإنما عن إدارتها و يعني اكتساب مهارات التعامل معها بذكاء ووعي. لأنها أصبحت
0: يعني شغل الشاغل،
2: يعني شغلنا الشاغل، وايضا اصبحت هي سجن بالنسبه لنا. مع العلم انها كانت في بداياتها كانت هي محطه ترفيه او محطه اطلاع على العالم الخارجي، بدايتها كانت طيبه وجميله، ولكن اصبحنا مقيدين، واصبحت يعني كل يوم عن يوم تقيدنا، واصبحنا غير قادرين على ان نرجع الى حياتنا الطبيعيه الواقعيه.
1: وأنت يعني وصفت هذه الوسائل بوحش خفي يلتهم طاقاتنا ببطء، لذلك يعني البعض يقول لك والله أنا حاولت لكن صعب، يعني ما قدرت أني أستغني عن هذه الشاشات وعن هذه الوسائل. اليوم يعني العتب ليس على الصغار فقط، حتى على الكبار. طيب دكتور، كيف ممكن أن يعني نقلل على الأقل من استخدام هذه الوسائل، وبالتالي ما تكون يعني ممكن بها بسجن رقمي، يعني كأننا مسجونين؟
2: نعم،
1: يعني فكيف ممكن أن نخفف منها رغم أنه أصبحت هي المسيطرة للأسف؟
2: شوف عزيزي، إحنا لو حبينا يعني نتخلص من أي مشكلة، أي معضلة، لو ضربنا مثال بعيد شوية، مثال اللي هو شخص عنده زيادة في الوزن وأصبح الوزن بالنسبة له عائق، أصبح يسبب له أمراض، يسبب له نوع من التوتر أو الإحراج وغيرها من الأشياء. فهو المفترض ماذا يفعل؟ مفترض أنه يتبع نظام أو برنامج يساعده على التعافي أو أن الوصول إلى الوزن المثالي، صح ولا لا؟
1: بالتدرج.
2: أيوه بالتدرج، يعني يخفف الأكل ولا يقطع الأكل، وهو ما نسميه بالديتوكس. الديتوكس اللي هو المصطلح السائد، ديتوكس الغذائي. لكن احنا الحين محتاجين ديتوكس رقمي أيضا، محتاجين ديتوكس رقمي اللي هو يقلل من ساعات استخدامنا الهواتف النقالة، وهذا بإمكاننا أن احنا يعني نخلقه كعادة. متى ما استطعنا أن نخلق عادة حسنة وهي عادة إدارة استخدامنا للتقنية من خلال التقليل عدد الساعات. اليوم لو كل واحد فينا بحث أو فتح الهاتف النقال وشاف عدد الساعات اليومية للاستخدام، سيلاحظ أنها ما أعتقد أن في أقل من 6 ساعات، ربما البعض يصل إلى 9 ساعات، وربما البعض يصل إلى أكثر من ذلك، يمكن 13 ساعة.
0: نعم.
2: وبالتالي نقول هنا أن لا شك أن هذا يعتبر إدمان. طبعا في المصطلح العلمي أكثر من 4 ساعات يعتبر إدمان لاستخدام أي شيء، سواء استخدام شاشة، استخدام هواية معينة، ممارسة معينة، إذا استخدمتها بشكل متواصل لمدة 4 ساعات هذا يعتبر أنك أنت
0: وصلت مرحلة
2: الإدمان. والإدمان هنا نحن نتكلم عن الإدمان لا يقل خطورة عن إدمان المخدرات، على فكرة يصنف كده، بل ربما يعتبر أسوأ من إدمان المخدرات. لماذا؟ لأن إدمان المخدرات يعتمد على مادة كيميائية، بمجرد أن نسحبها أو نلغيها من نظامنا اليومي ينسحب تأثيراتها أو تبعاتها الكيميائية فتنتهي تماما من الجسم. لكن مشكلة الإدمان الرقمي أن الصور التي تشاهدها تظل عالقة في الذهن، وبالتالي الرجوع للإدمان الرقمي أسرع من الرجوع للإدمان الكيميائي.
0: يعني لها آثار نفسية كبيرة ربما دكتور.
2: فيها صعوبة اليوم. لا. فيها صعوبة في التعافي، حتى صعوبة في التعافي، والسبب أن الصور الذهنية موجودة في خيالاتنا. يعني اللي كان مدمن على الألعاب تجد أن الصور الألعاب تقفز في ذهنه بين فترة والثانية، وبالتالي هذا يسهل رجوعه إلى التقنية مرة ثانية، أو يسهل رجوعه إلى المشاهدات والألعاب الإلكترونية. هذا ما نقصده يعني. لكن عدم وجود المادة اللي هي الكيميائية مثل المخدرات وغيرها، عدم توفرها لن يعني أو إبعادها عن محط النظر لن يعيدها في ذهني خلاص. أما الخيالات اللي تظهر لك بشكل عفوي كذا بشكل تلقائي من في خيالاتنا في أذهاننا، هذا لا نستطيع التحكم فيه.
1: وأصبح حتى يقال بأننا ننام أقل ما من المعدل الطبيعي يعني. وهناك الأكاديمية الأمريكية لطب النوم حذرت حقيقة وقالت أن الآن الناس ينامون أقل من الطبيعي بسبب الشاشات.
2: بالضبط بسبب الشاشات، لأنه شوف من العادات السيئة التي يمارسها كثير من الناس اللي هي النهاية، أن أنهي يومي قبل الذهاب إلى الاسترخاء على السرير في نهاية اليوم بالليل لابد أن يشاهد الشاشة اللي هي الجوال. وهنا يحذر ويقال أنه من العادات التي يجب أن تخلقها اليوم هو أن تترك الهاتف النقال قبل النوم بساعة أو ساعتين على الأقل. يعني لا تستخدم الهاتف قبل النوم بساعة أو ساعتين. لماذا؟ لأن سقوط أشعة الشاشة في عينه يحفز بالنسبة لك اللي هي نقاط التنشيط، وبالتالي حتى لو كان عندك نعاس، حتى لو فيك نعاس أصلا راح تنشط مرة ثانية وراح يسبب لك هذا أرق طوال الليل.
0: نعم. ومن واقع الحياة ربما دكتور، أكيد هناك أمثلة حية اليوم أصبحت في مجتمعاتنا تتجلى بشكل كبير من خلال هذه الظاهرة، قصص يومية تعكس يعني عمق هذه الأزمة في مجتمعاتنا.
2: أكيد اليوم الطفل إذا أردت أن تسحب عنه الهاتف النقال يبكي ويصرخ وربما يتحول إلى شخص عدائي. اليوم المراهق إذا سحبت عنه الهاتف النقال ربما يضرب عن الذهاب للمدرسة، ربما يضرب عن الذهاب إلى أو يمتنع عن الجلوس في التجمعات الأسرية، ربما يمتنع عن تناول وجبة الطعام مع الأسرة، فتظهر بعض السلوكيات، وهذه كلها بسبب الإدمان. إدمان على الشاشات والهواتف النقال والآيبادات وغيرها من الأجهزة الذكية.
1: نعم. وللأسف يعني دكتور بدل ما تكون الإجازة الصيفية يعني هي إجازة للراحة ويعني قضاء أوقات جميلة، أصبحت يعني لزيادة وقت متابعة الشاشات، يعني زدنا حتى الوقت المتابعة يعني خاصة عند الأطفال. يعني الأطفال كانوا في فترة الدراسة يمكن منهمكين في الدراسة ويحصلوا وقت قليل لمتابعة الشاشات، لكن في
0: صح.
1: الإجازة
0: الحين
1: الآن أصبحنا بدل ما نرتاح أصبح زدنا العكس،
0: لا
1: زدنا عدد ساعات
0: لا، وبعد
1: المشاهدة.
0: يقول لك ما يعجبه، يعني
1: ما
0: يقول لك
1: يعجبه.
0: انه خلاص انا ترى خلصت دوري، خلصت وجبت الشهادة ونتائجي طيبة،
1: وعنده الراحة على الشاشة.
0: وعادي اسهر لي لحد الفجر.
2: إذا هنا نحن محتاجين البداية تكون من الأسرة من خلال التوعية. التوعية بخطورة استخدام، يعني الإشكالية ليست في الاستخدام وإنما في خطورة الاستخدام. يعني أنا لا أمنعك عن الهاتف حرمانا، وإنما لكي لا تكون مقيد بهذا الهاتف، لكي لا تصل إلى حالة من الإدمان، لكي لا تتسبب لك في سلوكيات غير مرغوبة، لكي لا يؤثر على صحتك النفسية والجسدية. فهذا الوعي يجب أن يصل إلى الأبناء. نحن لا نمنع من أجل المنع، وإنما نمنع من أجل غاية أسمى وهدف أكبر، وهو أن نحافظ على سلامتك وصحتك النفسية والجسدية، وأيضا نحافظ على سلامة عقلك وتفكيرك وذهنك، حتى لا يتشتت، حتى لا يحصل عندك مضاعفات تحمد عقبة.
0: نعم. يعني حتى دكتور يمكن في بعد آخر، أنا في اعتقادي اليوم أصبح لأبنائنا لأطفالنا يعني حتى وهم يعني تسرقهم هذه الشاشات الرقمية، يعني من تطبيق إلى تطبيق، يمكن حتى يشاهدوا طفولة الآخرين عبر هذه الشاشات، فتصير موضوع المقارنات اليوم اللي أصبحت بشكل كبير جدا، التواصل خلال ساعات، حتى أحيانا الآباء يقول لك نحن ما نريد ناخذ عنهم، فخشية أنه يملوا أبنائنا ونحن في المقابل نواجه فراغنا، فيعني كلها أمور تناقضات في هذا الموضوع، لدرجة أن الواحد أصبح ما عارف وين هو الصح وين الخطأ. يعني
2: طبعا هذا عذر غير مقبول، لأنه احنا يعني ما نمنع أبنائنا من الهاتف ولا نترك لهم بدائل، يعني أيضا لا يعقل. يعني أنا اليوم منعت أبنائي عن استخدام الهاتف، طيب ما هو البديل؟ أعطيني بديل. لابد أن تعطيني بديل واقعي أشغل به نفسي، لأن طبيعة الإنسان يحب أن يشغل نفسه، فيحد يمكن النوم أو ساعات الأكل، لكن ما عدا ذلك أنا أريد أن أشغل نفسي. طيب هنا نريد أن نخلق عادة، مثل اللي هي نحن اليوم عندنا في سلطنة عمان عندنا تنوع، ما في أحد ما عنده حوش قريب منه، حوش في البيت مثلا، ما في أحد ما عنده مزرعة،
0: ممشى قريب،
2: بحر قريب منه، أو جبل أو وادي قريب منه، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: وبالتالي هنا عندنا تنوع طبيعة موجودة، وبالتالي أنا أستطيع أن أخلق جو يومي في أي مكان. يا أخي إذا ما في روح المول، ما مشكلة روح المول، ولكن اختار الألعاب اللي هي المسلية، الألعاب الحركية بعيداً عن الشاشات.
1: وهناك كثير مثلا الأكاديميات الرياضية موجودة يعني، وكثير من البرامج الصيفية اللي ممكن أن نشغل بها أبنائنا يعني دكتور.
2: والمساجد اليوم الحمد لله،
1: والمساجد
2: المساجد يعني
1: نعم
2: شغالة في جميع مناطق السلطنة،
0: نعم
2: شغالين في دورات صيفية، في تحفيظ قرآن، في التجويد وغيرها من الأشياء. نعم.
0: مكتبات وغيره.
1: يعني هو المهم أن نعمل خطة لأبنائنا، لأن أنت ذكرت
2: أحسن.
1: حاجة مهمة، أنه هو إيش البديل؟ البديل لازم أنت قبل يعني الأبناء خلاص تبدأ إجازتهم، عندك خطة للإجازة الصيفية كيف تستثمرها، ما تمنعهم عن الهواتف لكن يكون للوقت الآخر في بديل آخر يمكن يتسلوا يعني يستفيدوا من الوقت. فبالتالي نصل لهذا السؤال اللي هو التوازن، كيف نخلق مساحة جيدة، مساحة ممتعة لأبنائنا حتى وإن منعناهم قليلا عن استخدام الشاشات دكتور؟
2: أولا لابد أن نضع قوانين، وقوانين لابد أن تكون صارمة، يعني في خطوط حمراء يجب أن لا تتجاوزها كل واحد من أفراد الأسرة سواء كبيرة ولا صغيرة، وهي اللي هي محطات التقاء الأسرة على الوجبات اليومية. هذه ممنوع منعا باتا، لا أب لا أم ولا أطفال ولا كبار ولا صغار لابد أن يمتنعوا تماما عن أن يصاحبوا الهاتف النقال او اي جهاز الكتروني اثناء هذه الوجبه، لان وجبه الطعام، وانا دائما اقول هذا الكلام، وجبه الطعام ليست محطه لاشباع البطن فقط، وانما هي تواصل بصري، تواصل جسدي، الفه وموده ومحبه. ف تقويم للسلوك، زرع قيم أثناء وجبة الطعام، مراقبة سلوكيات الأبناء. أحيانا قد تكون هناك سلوكيات خاطئة في تناول الطعام. اليوم أنا أصدر أبنائي للمجتمع، فكيف أصدرهم وأنا لم أربيهم؟ كيف أصدرهم بأحسن نسخة للمجتمع؟ غدا سيختلطوا مع أشخاص آخرين غيري أنا، غير أمهم، غير أبوهم، وغير عن إخوتهم في داخل البيت. وبالتالي هل أنا أضمن أنهم تعودوا على العادات السليمة أو الصحيحة في تناول الطعام، حتى لا أصاب، حتى لا يتعرض هو نفسه، حتى لا يتعرض للإحراج وهو يتناول ربما الطعام بطريقة خاطئة أو بطريقة غير مقبولة أو فيها شيء من الخدش في العادات والتقاليد وغيرها من الأمور. اليوم نحن الحمد لله ينتشر عندنا ما يسمى دورات تدريبية في السمت العماني.
0: نعم.
2: السمت العماني اللي هي العادات والتقاليد في كل محطة من محطات حياتنا، في الأفراح، في الأتراح، وفي مقابل في استقبال الضيف، وفي توديعه وغيرها من المحطات. طيب إذا الأطفال لم يتعودوا أو لم ننقل لهم خبراتنا، نحن الكبار إذا لم ننقل لهم خبراتنا من خلال هذه الجلسات الصغيرة وهذه المحطات المنزلية اليومية، من أين سيتعلمون؟ اليوم ما في ألعاب تعلم هذا، ولا في شاشة تعلم هذا، وإنما يتعلمها الأطفال داخل البيوت. وبالتالي نحن نقول لابد من هذه المحطات، لابد من قوانين تضبط محطاتنا اليومية. أيضا من ضمن المحطات اللي هو الامتناع عن استخدام الهاتف النقال قبل النوم بساعتين أو ثلاث ساعات، خلاص. يعني آخر وقت لاستخدام الهاتف النقال مثلا الساعة التاسعة ليلة، خلاص بعد هذا الوقت لا أحد يستخدم الهاتف، أو الساعة عشرة حسب طبيعة الأسرة وحسب نمطها. كل أسرة لها قوانينها الخاصة، لا نتدخل في قوانين الشخصية، ولكن علينا أن نفرض سيطرة من خلال ضبط استخدام الهاتف النقال. إذا رأينا أبنائنا مثلا يستخدموا الهاتف النقال، لاحظنا أنهم يستخدموا 7 ساعات على سبيل المثال، نقلل هذا الوقت إلى 5 ساعات، ثم نقلله إلى 4 ساعات، ثم نقلله إلى 3 ساعات، مع ما ذكرت سابقا أننا لابد أن نوجد بدائل. كل ما أوجدنا بدائل، كل ما وجهنا هذا السلوك إلى إلى إلى إلى سلوكيات حميدة، حتى لا يتحول الطفل من سلوك سيء نحن كنا نريد أن نمنعه عنه إلى سلوك أسوأ، وهو قد يتحول إلى شخص عدائي، قد يتحول إلى شخص انزوائي منعزل بسبب أننا حرمناه من الهاتف النقال ولم نجد له بدائل. ربما هذا يعني في المستقبل ربما يسبب لي مشاكل مع الجيران، ربما يسبب لي مشاكل في المجتمع، ربما يتحول إلى شخص متعاطي أو أو أو, أو مدخن لا قدر الله. إذا الأطفال بطبيعتهم والمراهقين إذا لم تجد لهم بدائل سوف يبحثوا عن بدائل أخرى، وأنت لا تضمن هذه البدائل تكون سليمة أو لا.
0: نعم. في المقابل أيضا دكتور، يعني يقول لك إنه أنا صعب إن أربي بمنأى عن جيله، يعني دائما هذه ربما من ضمن العبارات اللي دائما ما نسمعها مكرر، ولكن ربما موضوع التوازن. ويمكن تذكرت نقطة جدا مهمة اللي هي مشاركة الغرباء اليوم تفاصيل الحياة والانهماك مع هذه وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن شوف اليوم البعض ينشر يومياته للمتابعين بشكل كامل، وحتى أحيانا ما تحصل 10 دقائق يكون مع أهله ومع أسرته، وبالتالي المناسبات وحتى العائلية واللقاءات أصبحت للتصوير أكثر منها للقاءات الاجتماعية للأخذ والعطاء أيضا في مختلف المواضيع.
2: كما يقال يعني وجبة الطعام، إذا كنا يعني معزومين على وجبة الطعام في مطعم أو في مناسبة وغيرها، نقول أن يقال أن الوجبة تنزل في الانستغرام قبل أن تنزل في بطولنا.
1: يقول لك وقف بصور قبل.
2: وقف بصور
0: لحد ما يبرد الأكل وأنت بعدك ما.
2: ايوه، فتنزل في وسائل التواصل الاجتماعي قبل لا تنزل في بطونه
1: للاسف.
2: وللاسف الشديد اصبح هذا هو الهدف. يعني في بعض الحالات اصبح هذا هو الهدف، ان احنا نصور ونظهر للناس والاخرين والمتابعين ونزيد عدد المتابعات والمشاهدات من خلال بعض اليوميات اللي هي تعتبر اجزاء بسيطه من ايامنا، ويعتقد الاخر الذي يشاهد يعتقد ان فلان عايش في قمه السعاده ولا يشعر باي نوع من أنواع التعاسة ولم يمر به ألم في حياته، وأتألم أنا بزيادة وأدخل في حالة اكتئاب وقلق. لا يا أخي، ما هذا الواقع الحقيقي. الواقع الحقيقي أن الحياة فيها سعادة وفيها شقاء، فيها خير وفيها شر، وفيها لحظات مرح وفيها لحظات تعاسة. هذه هي الحياة الطبيعية، لكن للأسف الشديد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت لنا فقط الجانب الإيجابي، وهذا سبب لنا خلل في المتابعة.
1: لذلك يعني الإنسان عليه أن يكون متوازن حتى في استخدام الهواتف ووسائل التواصل
0: الله
1: الاجتماعي.
0: الله يعين التربية هذا الزمن.
1: هنا في رسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار، يوجه لك تحية دكتور، ويسأل يقول: كيف نستطيع علاج الإدمان الرقمي والشفاء التام من الشاشات الذكية؟
2: نعم، من خلال أول شيء التدرج. أولا التدرج في استخدام الهاتف الأخرى. أولا لابد لكل أب وكل أم أن يجلسوا مع بعضهم البعض، رأس الهرم الأب والأم. لابد من الاتفاق على آلية التربية. يعني أيضا ما يصلح أن الأب يكون حازم أو الأم تكون حازمة والطرف الآخر يكون متساهل. لابد من الاتفاق في على نمط التربية. ما يأتي الأب ويضع قوانين ثم تأتي الأم مثلا وتخرق هذه القوانين مع الأبناء تعاطفا معهم. وشفقة عليه، هذا هنا هذه ليست التربية. إذن البداية من الأب والأم لابد أن يكونوا متفقين على نمط التربية أو القوانين التي سوف يضعوها. الشيء الآخر، لابد هم هؤلاء الاثنين رأس الهرم لابد أن يدرسوا دراسة حالة، لأن ما ينطبق على أبنائهم لا ينطبق على أبناء آخرين. فدراسة حالة الأسرة التي نحن فيها، أبنائنا كيف يستخدمون الهاتف النقال، كيف نضبط سلوك أبنائنا، ربما سلوكيات أبنائنا تضبط بطريقة غير عن الضبط الذي نستخدمه في أسرة أخرى. إذا نحن أدرى بأبنائنا ونحن أعلم بهم ونعلم كيف نسيطر عليهم وما هي المحفزات التي نستخدمها معهم وما هي الأشياء التي تكبح سلوكهم. وبالتالي المقارنة هنا خاطئة. يعني يأتيني واحد يقول لي أعطيني، ما في خلطة سحرية لها ولا في علاج سحري للجميع، وإنما كل أسرة أو كل أب وأم عليهم أن يدرسوا حالة أبنائهم وما هي المحفزات. وأحيانا حتى بعض الأبناء من الناحية التربوية، بعض الأبناء يضبط سلوكهم بالمحفزات وبعض الأبناء يضبط سلوكهم بالعواقب.
0: نعم.
2: يعني لابد أن تجد له عواقب، تقول له إذا فعلت هذا سوف تجازى تعاقب بهذا أو ستحرم بهذا. بعض الأبناء ما يأتي إلا بهذه الطريقة، بعض الأبناء لا، يأتي بالتحفيز، إذا التزم سأعطيك، سوف تحصل على الهدية الفلانية أو ستذهب إلى المكان الفلاني أو سوف تحصل على الوقت الإضافي الفلاني كمكافأة. إذن هل أنا أفهم أبنائي؟ هل أنا أفهمهم في البداية من شغال بالمحفزات ومنهم شغال بالعواقب أو بالعقوبات؟ هذه واحدة من الأشياء المهمة اللي لازم نتعلم. الأمر الآخر، إذا وضعنا القوانين علينا الالتزام، ما ينفع نضع قوانين ثم نخرقها بعد 3 أيام لأنه والله ما حد التزم. طبيعي ما راح يلتزموا في البداية. إذا الموضوع محتاج صبر ومحتاج متابعة ومحتاج إصرار، وكذلك يعني رحمة بهؤلاء. إذا أخطأوا اسمح لهم، ولكن لا تلغي القانون. يعني أحيانا بعض الناس يجد أنهم غير ملتزمين، أبناء غير ملتزمين فيلغي القانون. لا، هنا ألغيت القانون معناته فهم الأبناء أن أي قوانين أي قانون ستضعه سوف يمحى بمجرد التمرد عليه. شايف الأبناء أذكياء ترى.
0: صحيح، خاصة هذا الجيل ما شاء الله، يعني
2: هذا الجيل خطير،
1: جيل ذكي. يعني احنا قبل أن نختم حديثنا، مع طبعا حديث شيق مع الدكتور، احنا حابين نطرح عليك نفس السؤال اللي طرحناه على مستمعينا، وانت ذكرت حاجة مهمة، ان الحياة ليست كلها يعني مفروشة بالورود مثل ما نصور دائما في وسائل التواصل الاجتماعي، بل قد نتعرض لأخطاء. واليوم احنا يعني كنا نتناقش مع المستمعين عن الإنسان اللي يتعلم من أخطائه. الأخطاء طبيعي، الإنسان بطبيعته سيخطئ، لكن تكرار الأخطاء هي المشكلة، ليس الخطأ مشكلة، تكرار الخطأ مشكلة. الخطأ قد يكون درس للاستفادة منه. أهمية زرع هذه الثقافة عند أبنائنا منذ الصغر.
2: بالضبط، يعني من لا يفشل لا يتعلم، من لا يتألم لا يتعلم.
1: نعم،
2: من لا يتألم
0: لا يتعلم.
2: إذن لابد أن تتألم، لابد أن تفشل مرة ومرتين وثلاث. وأنا دائما أقول لا، راقبوا الأشخاص اللي اليوم يعتمد عليهم، اللي اليوم شخصياتهم قوية، لديهم حضور، لديهم كاريزما، لديهم إنجازات عظيمة، ابحث وراءهم ستجد أنهم عانوا في حياتهم معاناة شديدة، ستجد أنهم مروا بتجارب قاسية، ستجد أنهم عطرتهم الحياة عفرة. وهذه هي حلاوة اللي هي خلينا نقول قسوة الحياة أحيانا، اللي إحنا أجبرنا عليها. لا أحد، لا ما في أحد سيختار الصعوبة في حياته أبدا.
0: نعم.
2: ولكن إذا قدر لك أن تمر بقسوة في حياتك أو مر بك ظرف من الظروف أو حدث من الأحداث القاسية العنيفة، فاعلم أن هذا أحد الدروس المهمة في حياتك والتي المفترض أن تقف معها وقفة وتتعلم الدرس لتستفيد منه للمستقبل. فكل محطة، كل وقفة، كل شخص يمر في حياتك هو في النهاية هو خبرة تضاف إلى منظومة ثقافتك ووعيك الداخلي، وتساعدك أيضا في التعامل مع الأحداث في المستقبل.
0: نعم دكتور، أيضا كسؤال أخير ممكن نختم من خلاله هذا الموضوع، هنا رسالة من سعيد الغافري يقول: أيمن لو سمحت اسأل الدكتور، هل أصبحت التربية فعلا أصعب من الماضي أم أن أدوات التربية هي التي تغيرت بينما بقي الهدف واحد بناء إنسان صالح واثق ومسؤول؟ وهل يحتاج الأبناء دكتور اليوم إلى آباء أكثر صرامة أم أكثر وعيا في المقابل؟ لأن هناك من يخلط في هذا المفهوم والتربية الحديثة كثير، يمكن تابعنا اللي يقول لك في ريل معين انه لا تضربهم لا تعمل معاهم هذا الموضوع، فاصبح الاباء في تشتت، هل والله اعامله بهذه الطريقه ام اعامله بطريقه اخرى، واخاف يتعقد، اخاف.
2: سؤال جدا جميل. اليوم نحن في عالم التربيه، في الحقيقه اليوم التربيه اصعب. لماذا؟ لان زمان كان المربي هو الاب الام الجد الجده الخال الخال العم العمه، هؤلاء المربين فقط، وناس يعني نعرفهم ويعرفوننا، نفهم ما هي ثقافتهم، ما هي عاداتهم، ما هي خلفياتهم وأعراقهم وأديانهم. لكن اليوم احنا عندنا يعني يد خفية تتسلل الى الى الى الى ابنائنا من خلال الشاشات، الألعاب الإلكترونية، من خلال مشاهير، من خلال شخصيات قد لا نعرف عنهم شيء. نتفاجأ ان ابني يتابع الشخص الفلاني، بل وتأثر بالشخص الفلاني واصبح يقلده، اصبح يقلده في قصات الشعر، اصبح يقلده في حركات في السكنات، أصبح يقلد في بعض اللي هي الممارسات اليومية. فهناك يد خفية تأتينا من بعيد تتدخل في تربية أبناء. يعجب بعض الأبناء يقول: يا أخي أنا ربيت أبنائي على الخير وعلى الصلاح والدين وعلى المسجد وغيرها، فاجأت أن أبنائي لما كبروا تحولوا إلى أشخاص ثانين ولا كأنهم تربوا عندنا. نعم، هناك يد خفية كانت تربي وأنت لا تعلم، هناك يد خفية كانت تشارك في التربية وأنت كنت غافل في مكان بعيد. وبالتالي ما بس إحنا نراقب اللي هي الساعات أو الزمن الذي يستغرقها أبنائنا مع الهواتف النقال، وإنما نراقب المحتوى الذي يتابعوه. هل سألت أبنائك ما هو المحتوى الذي يعرض عليهم؟ هل سألت ما هي المواقع التي يرتادوها؟
0: ما هي الإعلانات اللي أحيانا يعني تمر عليهم وهم يتابعوا؟
2: نعم، أصبح اليوم استخدام برامج الرقابة الوالدية ضرورة. لا تقول والله هذه خصوصيات أبنائي، يا أخي ما خصوصيات إذا كان الابن يعني تحس أن الرشد أنت وصي عليه، أنت كأب وصي عليه، وبالتالي لابد تتدخل ببرامج اللي هي الرقابة الوالدية حتى تراقب المحتوى الذي يعرض على أبنائك. حتى تتدخل يا أخي في الوقت المناسب، لا تجعل الأمور يعني تصل إلى مواصيل بعدين إلى نقطة لا يمكن الرجوع عنها. فمن باب السلامة والأمان وحفاظا على هؤلاء الأبناء، يعني ما هذا ما لا يعني أنهم لا يخطئون، لن يخطئوا، سيخطئوا، ولكن على الأقل أنا أعلم متى أتدخل في الوقت المناسب وأكون حاضر وجاهز. الأمر الآخر، اليوم أصبحت التربية بالضرب والعنف وغيرها ما غير مجدية. يعني كثير من الناس يقول: يا أخي أنتوا التربويين يا أخي صدعتونا أن لا تضربوا، نحن تربينا زمان وانضربنا وصرنا رجال. يا أخي هذاك الجيل يختلف عن هذا الجيل. زمان لما يضرب أي واحد في العائلة الكل مضروب. وقع
1: ما حد أحسن من حد
2: الجميع، وبالتالي ما حد يتحسن من هذا الموضوع. تمام. اليوم أصبح موضوع التربية، يا أخي أنا دائما أقول يا أخي لا تنظر لنا نحن التربويين. يا أخي أنت لست مسلم، أنت مسلم صح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده على طفل صغير وضربه؟ هل صرخ على أحد الأطفال وأهانه وأحرجه؟ يا أخي خليني أنا اذهب إلى قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفع صوته على أحد، بل كان عفوفا ودودا والله سبحانه وتعالى يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنت أيضا أنت أقرب إنسان لأبنائك، إذا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اليوم اسأل نفسك: لماذا أبنائك لا يجلسون معك؟ لماذا أبنائك لا يحاورونك؟ لماذا أبنائك يتحاشونك في الجلسات وفي الحوارات وغيرها؟ لماذا؟ أليس هذا سؤال مطروح؟
1: نعم أكيد، سبب يعني سبب من أولياء الأمور يجب أن يراجعوا نفسهم.
2: نعم، نحن نريد أن نستخدم ما يسمى بالحزم. إذا قلت لا إذن لا، بدون صراخ، بدون صراخ، لا يعني لا، خلاص لا، لن أتراجع في قراري ما دام فيه مصلحة وفيه التزام بقانون اتفقنا عليه مسبقا. إذن هو لا، لا يوجد مجال للنقاش. هذا هو الحزم.
1: أكيد.
2: هناك فرق بين الحزم في التربية وبين
1: العنف،
2: أن أصرخ أو أني أضرب وغيرها. الضرب والإهانة والتحقير والمقارنات أساليب غير تربوية. الحزم والتقبل، وتقبل أن الأبناء قد يخطئون وأتجاوز عن أخطائهم وأعطيهم فرصة.
1: نعم.
2: مع تحميلهم مسؤولية أخطائهم.
1: نعم، ونحن نتمنى حقيقة
2: نحن
1: نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعين جميع أولياء الأمور على تربية الأبناء التربية الصحيحة.
0: أصبحت معقدة.
1: نعم، أصبحت معقدة. ونحن نشكرك دكتور حقيقة، الحديث معك جميل، لكن إن شاء الله نفتح وقت آخر أو يعني مواضيع أخرى إن شاء الله لأيام أخرى. نتمنى التوفيق لك دكتور، ونشكرك الدكتور يوسف بن محمد العطار، استشاري تربوي ونفسي وأسري، كنت معنا في محطة بالمختصر برنامج بانوراما. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا دكتور، شكرا. يعني فعلا ياسر، أحيانا حتى بعض الآباء يقول لك المبالغة في الدلع وفي الإشباع المادي، أحيانا في المقابل يقول لك ينشأ هذا الولد أو هذا الابن ربما متمادي حتى على والديه لكثرة أيضا. فالموضوع التوازن، يعني فعلا مثل ما ذكرت أنت أنها يعني مش مستحيلة، ولكن أصبحت التربية معقد أكثر لكثرة الوسائل والأمور اللي أيضا دخلت من خلالها.
1: إذن مستمعين، هذا كان موضوعنا في محطة بالمختصر. فاصل مع هزاع وراجعين.

0: وعودة لكم مستمعينا في بانوراما. نذكركم بسؤالنا لليوم، سؤال سالفتنا: برأيكم الإنسان يتعلم من أخطائه فعلا، أم أن بعض الأخطاء لا يتوقف عن تكرارها؟ وإذا عندكم تجارب يعني كانت معكم، خطوها، تعرضتوا لأخطاء، استفدتوا من هذه الأخطاء، نتمنى أنكم تشاركون على رقم الواتساب 7244-2010، ونأخذ بعض الرسائل اللي وصلتنا.
1: عادل المخيني يقول: أسعد الله مساكم بالخير والبركة، نتمنى لكم مساء جميل إن شاء الله، ويقول بالتوفيق اليوم للمنتخب المصري. فعلا نتمنى إن شاء الله التوفيق للفراعنة اليوم إن شاء الله في مواجهة إن شاء الله منتظرة كبيرة أمام الأرجنتين، اللي راح تكون إن شاء الله تعالى في 8:00 مساء، وهي المباراة الأولى اللي يصل فيها المنتخب المصري إلى هذا الدور ياسر، منذ تقريبا 92 عام يعني ما وصل إلى هذا الدور، فبالتالي فرصة وإن شاء الله مباراة منتظرة وفرجة ممتعة يعني اليوم لكل العشاق والمحبين.
0: يمكن نيمار وخلاص طلع، رونالدو أمس طلع، وميسي اليوم بيلحق يعني؟
1: والله ما تعرف، مصريين حيعملوها ولا لا.
0: إذن يعني ننتظر أكيد، ونتمنى التوفيق للمنتخب المصري. أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير ياسر وأيمن وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير. تقول: نعم الإنسان يتعلم من أخطاء، والأخطاء هي مدرسة الحياة، ومن خلالها نكتشف الصح ونطور من أنفسنا. من يخطئ ويتعلم يصير أقوى وأكثر وعيا، ومن يكرر الخطأ دون فهم يبقى في نفس المكان. بالفعل يا أم ناصر، شكرا جزيلا لك.
1: أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير واليوم والبركات، معكم سيف العوفي من رستاق، يقول:

0: مهمة جدا للإدراك والانطلاق الحقيقية نحو تحقيق أمنية. فكل إنسان طبعا يكون عنده أمنية، فكل شخص لما يطمح يعني إلى شيء وفي هذه الحياة يجب ويتعرض للخطأ، يجب أن يصحح هذا الخطأ ويقول من واقع في الحياة. يقول أنا دخلت في مشروع لم أقدر له المبلغ التقديري المناسب ودفعت له فوق الدراسة التقديرية للمشروع، بالنسبة للخطأ الخطة المعتمدة وغير قابلة في مجتمعنا. أعتقد الشخص راح يدخل في متاهات شخصية ولن يسلم من التساؤلات من قبل المجتمع بشكل عام. احنا طبعا نتمنى يعني منك سعد ان توضح حقيقة الرسالة، غير واضح المقصد. شكرا لك يا سعد، وبالفعل الانسان يتعلم من اخطاء. تحية لك يا سعد الهدابي.
1: إذا تحية لسعد وتحية لكل من يشاركنا هذه اللحظات الجميلة في 6:04 من سعد استوديو إذاعة سلطنة عمان، برنامج بانوراما على 7/24/10. مثل هذه أيضا التفاعلات الجميلة منكم مستمعينا الأحبة اللي دائما ما تثري فعلا الحلقة، وأيضا تعرفنا على تجارب كثيرة، على آراء مختلفة. هناك من فعلا يؤيد ربما موضوع ما، وهناك من يتعارض أيضا مع هذا الموضوع. فحلو الأخذ والعطاء في مثل هذه المواضيع، لأنه فعلا الخطأ وارد في كثير من مناحي الحياة، ولكن كيف نتعامل مع هذا الخطأ فيما بعد؟ هل فعلا نستمر بنفس الدوامة بنفس الدائرة في موضوع الأخطاء، أم أن نتعلم من هذا الخطأ لنبني رصيد آخر من الأمور الإيجابية وحياة يعني تكون أكثر قواما ربما في بعض الأحيان، حتى نصل إلى مرحلة من النضج بعدم الوقوع في دوامة من الأخطاء والتجارب.
0: اليوم على طاري مباراة مصر والأرجنتين، بدر محمد، طبعا بدر محمد مع المنتخب المصري، يقول مساء الخير بانوراما، دائما نسعد بالتواصل معكم. يقول على منتخب مصر اليوم غلق مناطق الدفاع والعمل على إبطاء حركة ميسي في الملعب وعدم السماح له بأي تشتيت في المرمى. الأرجنتين لا تخيفكم،
1: يعني هو ميسي يبقى فارق في المنتخب يعني، والجميل في المنتخب الأرجنتيني أنه يساند ميسي يعني وكأنه يلعب لميسي يعني على غرار مثلا كريستيانو رونالدو، للأسف الشديد الكل متحسف على خروجه بالأمس أمام إسبانيا من المونديال. ياسر يمكن أنت يعني ما شاء الله عليك مريح بالك وراسك،
0: تابعت المباراة
1: تابعتها
0: ويعني اليوم أكيد اليوم في توقيت مناسب
1: الساعة 8 يعني اليوم مساء. ما عندك عذر أنت بعد ياسر،
0: أي أحد اليوم ما عنده يعني دعم للمنتخب المصري، يعني حتى يسمحونا يعني مشجعي الأرجنتين أكيد بندعم المنتخب العربي. يعني
1: تتوقع منتخب عربي راح يصل إلى الدور؟
0: أنا أتوقع المغرب،
1: ما المتبقين المغرب ومصر واحد.
0: أتوقع المغرب يعني
1: فرنسا ترى بعد مرشح،
0: لكن المغرب أنا أشوف منتخب قوي وقادر يعني أن يواجه مثل هذه المنتخبات القوية، فالمغرب ممكن أن يصل.
1: نتمنى إن شاء الله، نتمنى بإذن الله تعالى. وأيضا إذا ما تحدثنا عن المغرب ومصر، فاليوم مصر يعني حصلت على إشادة كبيرة من الصحافة العالمية. يعني نحن ما نسبق الأحداث، راح نتطرق له إن شاء الله في المونديال، في محطتنا الأخيرة من المونديال، وبالتالي حتى القيمة السوقية ياسر للاعبين ارتفعت بشكل كبير. مرموش، محمد صلاح وغيرهم من اللاعبين المتميزين. فبالتالي مصر إن شاء الله تعالى في هذه المواجهة المثيرة والمرتقبة، وما شاء الله المستمعين يعني متفاعلين مع هذا الموضوع ومع هذه المباراة.
0: أكيد احنا نتمنى دائما التوفيق للمنتخبات العربية، واليوم المنتخب المصري نتمنى له الفوز ان شاء الله. وقبل اروح للفاصل نذكركم بسؤالنا، برأيكم الانسان يتعلم من اخطائه فعلا، ام ان بعض الاخطاء لا يتوقف عن تكرارها؟ شاركونا على رقم الواتساب 7244201.

0: وين ما كنتوا تسمعونا مستمعينا الأحباء من مسقط أو من مختلف محافظات وولايات سلطنتنا الحبيبة أو حتى أيضا من خارجها، يسعدنا أن نكون هكذا جزء من هذه الأمسية معكم، من هذه السهرة المسائية الجميلة. يعني إذا كنتوا خلف المقود الآن نتمنى لكم إن شاء الله تعالى رحلة كذا جميلة، خففوا السرعة، البيت ينتظر وصولكم، ونحن أيضا من خلال محطاتنا المختلفة ياسر مستمرين بأجمل المحطات بإذن الله تعالى والفقرات اللي تلامس قلوب المستمعين.
1: أكيد. والحين مستمعين نروح لمحطة عنقر، وفي عنقرب بنقترب مع الإجراءات اللي تقوم بها تعليمية الوسطى لاستكمال تعيين 386 معلما ومعلمة للعام الدراسي 2026-2027. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ عبد الله بن خادم الحرسوسي، مدير دائرة الموارد البشرية بتعليمية الوسطى. أستاذ عبد الله، نمسي عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
2: مرحبا وسهلا، مساك الله بالنور اخي ياسر. يا مرحبا وسهلا.
0: يا مرحبا فيك،
2: شرف بالضم بهذا اللقاء وافتحنا الفرصه.
1: اهلا وسهلا.
2: اللي شرح يعني الجهود اللي تبذلها وزاره التعليم على وجه العموم ومختلف المحافظات على وجه الخصوص في مجال التعيينات والتنقلات. يا مرحبا.
0: يا مرحبا فيك أستاذ عبد الله، نحن نسعد بهذه الوقفة معك لفعلا الحديث عن هذه الجهود من وزارة التعليم اللي فعلا ترفد نقول الميدان التربوي اليوم بهذه الكوادر الوطنية المؤهلة. نقرب المستمع أكثر من هذا الموضوع.
2: طيب أخي ياسر، يا مرحبا. تعليمية الوسطى تستكمل إجراءات تعيين 386 معلما ومعلمة للعام الدراسي 2026-2027 في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم الرامية لرفض الميدان التربوي.
1: نعم.
2: بالكوادر الوطنية الموحدة تواصل المديرية العامة للتعليم محافظة الوسطى وتم بقية المحافظات في تنفيذ إجراءات التعيين 386 معلم ومعلمة في معظم التخصصات التربوية وبدعم من بنك مسقط في فرع ولاية هيمة، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بقاعة المناسبات التربوية بالدقم بولاية الدقم.
1: نعم.
2: ضمن خطة متكاملة لضمان جاهزية الكوادر التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
1: نعم.
2: تم اختيار ولاية الدقم لكونها ولاية يعني توسط الولايات المحافظة، وأيضا ولاية يعني فيها مطار حالي نستقبل يعني المعلمين الراغبين بالمعلمين المرشحين للتعيين.
1: نعم.
2: الراغبين للقدوم لاستكمال اجراءاتهم عن طريق المطار. ان تعرف ان تعيينات المحافظه تقريبا من 70% الى 80% تكون من خارج المحافظه. وبالتالي يخضع المعينون الجدد لسلسله من الاجراءات الاداريه والتنظيميه تشمل استكمال الوثائق الرسميه للتعيين والفحص الطبي واجراءات المطابقه وفتح الحسابات البنكية وتعبية البيانات الشخصية، إلى جانب استفهام مختلف المتطلبات الإدارية بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات وفقا على معايير الدقة والتنظيم. أيضا المديرية سخرت جميع الإمكانيات والفرق المختصة لإنجاز إجراءات التعيين بكل يسر وسلاسة من خلال توفير بيئة عمل منظمة تسهم في تسريع استكمال الإجراءات بما ينسجم مع توجهات الوزارة في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمعلمين الجدد، وتحيتهم أيضا للالتحاق بمدارسهم على بداية العام الدراسي القادم. تعيينات هذا العام أيضا أخي ياسر شهدت حضور جيدا لأبناء محافظة الوسطى، حيث بلغ عدد معينين من أبناء المحافظة 57 معلما ومعلمة، منهم 49 ضمن برنامج توطين. هذا البرنامج اللي متبنته وزارة التعليم من عدة سنوات لأبناء المناطق اللي في يعني فيها خاصة بهذا البرنامج، برنامج توطين، والبعض المحافظات اللي تعاني بعض الظروف الخدمية تم تبنى هذا الموضوع من قبل وزارة التعليم.
1: نعم.
2: بخطوة تعكس اهتمام الوزارة بدعم وتمكين خريجات وخريج هذا البرنامج من الإسهام في خدمة القطاع التعليمي في المحافظة، إلى جانب زملائهم المعينين من مختلف محافظات السلطنة، مما يعزز الاستقرار الوظيفي في مدارس المحافظة.
1: نعم، ممتاز. أكيد نبارك لجميع المعلمين والمعلمات الجدد المعينين في تعليمية الوسطى، نتمنى لهم التوفيق في مشوارهم في التدريس واكيد انتم كتعليمية الوسطى يعني اكيد جاهزين ولاستقبال هذا العدد اللي هو 386 معلم ومعلمة والدعم اللي تقدموه لهم لاستكمال الإجراءات. نتحدث عن هذا الدعم المقدم لهم لتعينوهم، لأن مثل ما ذكرت يمكن 70% من المعينين في المحافظة هم من خارج المحافظة، بالتالي هم يحتاجوا إلى الدعم والإرشاد، لأنه يعني نعرف أن محافظة الوسطى كبيرة في المساحة، فبالتالي أنتم أكيد جاهزين لهذا الأمر لدعم هؤلاء الخريجين أو المعينين الجدد.
2: نعم أخي ياسر، المديرية أمانة يعني كلها متكاملة من مختلف الدوائر، يعني ما يخص دائرة أنحاء كموارد بشرية واستشمال إجراءات التعيين والإجراءات المتبعة في الإجراء الإداري للتعيين، في دوائر أخرى هي متكاملة معنا كدائرة المنشآت التعليمية، أيضا قائمة بدور تجهيز السكنات لهؤلاء المعلمين وتأهيتها لاستقبالهم على بداية العام الدراسي في مختلف الولايات، لأن توزيع المعلمين هذول يكون على الشواغر في الولايات الأربع، هي دقم الجازر محوط، فدائرة المنشآت التعليمية قائمة جزاها الأخير بتجهيز السكنات وتأهيتها لاستقبال هؤلاء المعلمين. أيضا هناك دوائر أخرى كدائرة تطوير الأداء المدرسي نفسي عندهم برنامج اللي هو برنامج التعريفي للمعلمين الجدد، وعادة ما ينفذ على يعني نهاية أغسطس قبل بدء العام الدراسي بأسبوع لتحيتهم بالمعلومات اللازمة والأنظمة المتبعة والمعلومة اللي افترض المعلم يعني يعرفها قبل ما يباشر عمله.
0: جميل جميل، يعني تقريبا يعني أنت ما شاء الله أوجزت في هذا الموضوع أستاذ عبد الله بن خادم الشرقي الحرسوسي، وفعلا نتمنى لكم إن شاء الله تعالى يعني كل التوفيق، وهذه الجهود تشكر فتذكر حقيقة من خلال ما تقدمونه أيضا لهذه النخبة، نقول من مربي الأجيال القادمين هناك بتعليمية الوسطى وبهذه المحافظة، يعني عدد ما شاء الله من 386 عفوا معلم ومعلمة في معظم التخصصات التعليمية. كرسالة أخيرة أيضا أستاذ عبد الله،
2: جزاك الله خير يوسف الأخ ياسر على هذا يعني اللقاء، ومع يعني ينشي دور الإعلام في كيفية التغطية الإعلامية وإبراز جهود الحكومة في مجال التوظيف ومجال يعني تهيئة الأجواء المناسبة للتوظيف. فأمانة الثالثة الأخيرة اللي تمناها إن شاء الله لهؤلاء النخب المعينين إن شاء الله أنهم يعني يجدوا كل ما يسرهم في المحافظة، ونتمنى نرى يوم من الأيام الأجيال اللي درسوها يعتزوا ويفتخروا بها.
1: نعم، احنا نتمنى التوفيق للمعلمين الجدد، 386 معلم ومعلمة للعام الدراسي القادم ان شاء الله 2026-2027 بمحافظة الوسطى، كل التوفيق لهم ونبارك لهم مرة اخرى، ونشكر هذه الجهود التي تقومون بها في تعليمية الوسطى. انا وزميلي ايمن الفجران نوجه لك تحية ونشكرك حقيقة الاستاذ عبد الله بن خادم الحرسوسي مدير دائرة الموارد البشرية بتعليمية الوسطى، كنت معنا في برنامج بانوراما، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.
2: شكرا، شكرا لكم، شكرا، لا شك على الواجب، جزاكم الله خير.
0: شكرا جزيلا للأستاذ عبد الله، وكل الشكر لكم مستمعينا الأحبة، مستمرين معكم في بانوراما ولكن بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: إذن يقال إن الخطأ هو أفضل معلم، لكن هل نتعلم فعلا من أخطائنا مستمعين، أم أننا نكرر نفس الأخطاء لكن ربما بأشخاص مختلفين في أزمنة مختلفة في أماكن مختلفة؟ كم مرة قلنا أيضا لن نكرر موقف ما أو خطأ ما، لكن مع الوقت كررنا ودرنا بنفس الدائرة، كلها ربما تساؤلات كثيرة في حياتنا اليومية. أحيانا نعتذر ونقول لن نكرر هذا الخطأ، في المقابل دائما ما نقول الخطأ لا يمنحنا درس، لكن أيضا يتحول عادة إلى عادة، والعادة قد ترسم من خلالها إنجاز أو مستقبل كامل لهذا الشخص. هذا هو السؤال المطروح على 7244410 ياسر، وهناك كثير أيضا من التفاعلات حول هذا الموضوع.
1: إذن مثل ما ذكرت أيمن، نأخذ بعض الرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا حول موضوعنا وسالفتنا لليوم. أحمد بن عزيز الحسيني يقول: نعم، الإنسان يستطيع أن يتعلم من أخطائه، لكن ذلك لا يحدث تلقائيا، فالتعلم الحقيقي يبدأ عندما يعترف الشخص بخطأه ويفهم أسبابه ثم يسعى إلى عدم تكراره. قد يقع الجميع في الخطأ، لكن الفرق يكمن في طريقة التعامل معه، فالبعض يعتبر الخطأ درسا يقوده إلى النضج وتحسين قراراته، بينما يكرر آخرون الأخطاء نفسها لأنهم لا يتوقفون للتأمل أو الاستفادة من التجربة. في النهاية يمكن القول إن الأخطاء ليست نهاية الطريق، بل قد تكون بداية للتطور واكتساب الخبرة إذا أحسن الإنسان الاستفادة منها، وكما يقال الخطأ مدرسة والعاقل من يتعلم من دروسها. مساءكم خير فريق بانوراما، شكرا لك يا أحمد الحسيني على هذا التحليل الجميل.
0: تحليل جميل فعلا يستحق الوقوف معه من الحسيني. وأيضا هنا رسالة من أبو محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياسر وأيمن وجميع المستمعين، ربي يحفظكم جميعا. باختصار، الإنسان قد يتعلم من أخطاء لكنه قد يكررها إذا لم يغير طريقة التفكير أو سلوكه. التعلم الحقيقي يظهر في الأفعال ورغبة الشخص في تصحيح أخطاء وليس فقط في الندم. فعلا يعني نقطة جدا مهمة ذكرها أبو محمد، إنه كيف ممكن أن نغير من طريق التفكير أو السلوك، وبالتالي نصحح من هذه الأخطاء وليس فقط لمجرد الندم.
1: بالفعل أيمن. إذن مستمعينا، هل الإنسان يتعلم من أخطائه أم يكرر هذه الأخطاء، وأهمية أن نستفيد من أخطائنا؟ دائما الخطأ ليس مشكلة، المشكلة هي تكرار الخطأ. عماد المحروق، نوجه لك تحية، برنامج أثير الخريف إن شاء الله قريبا مع منتصف هذا الشهر إن شاء الله يطل عليكم برنامج أثير الخريف لمتابعة طبعا فعاليات الخريف وأجواء الخريف، كلها إن شاء الله ستكون حاضرة في برنامج أثير الخريف في نفس توقيت برنامج بانوراما من الخامسة وحتى السابعة مساء.
0: فرصة لعماد أيضا يستمتع بأجواء الخريف وأثير الخريف.
1: وأثير الخريف، تحية لك يا عماد، شكرا على متابعتك الدائمة لإذاعة سلطنة عمان. الحين نايما نروح لمحطة عشان صحتك. يعني كنا نناقش مع الدكتور يوسف العطار حول الشاشات وأثرها وتأثيرها الكبير علينا، يعني لا نقول الأطفال حتى الكبار، يعني أصبحنا مدمنين وصار إدمان، حتى البعض وصفه مثل المخدرات، يعني إدمان التقني، إدمان على الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي. وهذا الأمر قلل حتى ساعات النوم الطبيعية اللي هي 7 ساعات تقريبا. فسؤال يعني مطروح حتى في الولايات المتحدة، الأكاديمية الأمريكية لطب النوم يعني درست هذا الموضوع وحذرت منه، وكان السؤال: لماذا أصبح العالم أقل نوما؟
0: نعم، هي دراسة مهمة وجاءت في توقيت مهم. نعم. وجاءت لأغراض مهمة بحكم بالفعل. مثل ما ذكرت ياسر أنه النوم أقل من 7 ساعات، فتوصل الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بأن يحصل البالغون على 7 ساعات نوم أو أكثر يوميا، لأن النوم الأقل من ذلك يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.
1: وطبعا السبب نفس ما ذكرناه في محطة بالمختصر: الشاشات تسرق النوم، استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين ويجعل النوم أصعب وأقل جودة.
0: لكن من هم أول المتضررين من هذا الموضوع أقل من 7 ساعات نوم؟ هو الدماغ. حسب الدراسة، قلة النوم تؤثر في التركيز والذاكرة وسرعة اتخاذ القرار، كما تزيد خطر القلق والاكتئاب والحوادث.
1: الدماغ يتأثر والجسم كذلك يدفع الثمن. الحرمان المزمن من النوم يرتبط بزيادة خطر أمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ضعف كفاءة الجهاز المناعي.
0: لكن السؤال المطروح ياسر، هل هناك من عادات تحسن جودة هذا النوم؟ يعني ممكن تنام ساعتين لكنها ساعتين تكفيك، يعني لأنه جودة نومك كانت جودة حقيقية. أربع ساعات ممكن، لكن بحكم جودة النوم تكون، لكن أحيانا متقطع يقول لك أنام ممكن سبع ساعات ولكن ما أقدر، يعني لأنه كثرة التقطعات في النوم.
1: نعم،
0: فكيف ممكن أن نحسن من جودة النوم؟ يقول لك النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، وأيضا إيقاف الشاشات قبل النوم بساعة مثل ما ذكر أيضا الدكتور يوسف.
1: نعم، وكذلك تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ. يعني البعض ينام لك اليوم الساعة 10، بكرة الساعة 1 بالليل،
0: الساعة البيولوجية متلخبطة.
1: فتثبيت التوقيت بعد يعني مهم. تهيئة غرفة النوم تكون هادئة ومظلمة، وتقليل الكافيين في المساء، خاصة محبي القهوة والشاي.
0: يعني يقول لك أحيانا لا تشرب شاي من بعد العصر، لأنه تأثير الكافيين على،
1: لكن البعض اللي الساعة 11 بالليل يشرب شاي وقهوة.
0: معين الله على قولة شيء.
1: إذن مستمعينا، يعني الأكاديمية الأمريكية لطب النوم حذرت حقيقة من النوم أقل من 7 ساعات، لأن أكيد في أضرار على الدماغ والجسم كذلك. يعني أيمن، يمكن نصيحة للجميع، نصيحة لأنفسنا وللمستمعين.
0: طب كل شيء يعني فعلا، لأن أنت حتى تلاحظ أحيانا إذا ما تنام يعني نومة وجودة نوم صحيح يأثر حتى على مزاجك اليومي.
1: بالفعل، يعني النوم يعني ضروري حقيقة. اليوم الأبناء محولين النهار ليل والليل نهار، وهذا أمر خطير جدا. النوم الطبيعي في الليل وسبع ساعات لا تقل.
0: عاد الله يعين اللي يتابع المباريات
1: واللي يتابع المباريات، هذا الأمر ما يشملهم،
0: يعني المعنى يستعنى.
1: ما يشملهم هذا الأمر. إذن مستمعينا، فاصل قصير وراجعين.

0: إذن مساء الإثارة الكروية مستمعينا، مع كل يوم يقترب فيه كأس العالم من مراحله الحاسمة ترتفع وتيرة المنافسة، تكبر المفاجآت، لا مكان للأخطاء ولا فرصة ثانية للخاسر. إذن تابعنا بالأمس مباريات مثيرة في نهاية دور الـ16، بدأت ملامح أيضاً ربع النهائي تكتمل، حسم من خلالها المنتخب الإسباني بالأمس قمة شبه الجزيرة الإيبيرية أقصى البرتغال من البطولة في مباراة حملت طابع خاص، إذ أكد النجم كريستيانو رونالدو بعدها أن هذه هي آخر مشاركة له في كأس العالم ليسدى الستار على واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ البطولة.
1: المرينو 6 دقائق زيادة في الشوط الثاني، تعادل مازال داير وفرصة والهدف الأول، ويرزا بال إلى ميكال مارينو والهدف الغدار إسباني، الهدف الغدار إسباني. إسبانيا والصبر أيوب والكوتشينج للمدرب القدير ديلا فوينتي، وإسبانيا تختم المباراة.
0: أيضا تابعنا بالأمس مباراة مثيرة بين بلجيكا والولايات المتحدة، المنتخب البلجيكي قدم عرض هجومي كبير بقيادة شارلدي كيتلري الذي سجل هدفين لينهي حلم المنتخب الأمريكي ويخرج آخر المنتخبات المستضيفة من المونديال بعد خروج المكسيك وكندا. أيضا
2: كونس على نهاية المباراة هذه، لوكاكو جول، اختفى البلدوزر من هنالك لوكاكو وضربها في الزاوية اليسرى مسجلا هدف الثالث في هذا المونديال، هدف الثامن في نهائيات كأس العالم. روميلو لوكاكو يسجل الهدف الرابع لبلجيكا وينهي المباراة قبل الأوان بتأهل بلجيكا للدور الرابع النهائي.
0: إذن بلجيكا وإسبانيا كأبرز مواجهة في ربع النهائي مستمعينا، نحن في انتظار هذه المواجهة الكبيرة بين بلجيكا وإسبانيا من مواجهات المونديال. النرويج أيضا تحدد لقائه مع إنجلترا، وبالتالي رغم الجدل السياسي خاصة في مباراة بلجيكا أمريكا بالأمس في قلب المونديال، ما زال الجدل مستمر حتى اليوم. الصحافة العالمية تحدثت رغم كل المواضيع التي تعلقت بمشاركة بالوغوين هناك بعد إلغاء إيقافه وسط اتهامات بوجود تدخلات سياسية أثارت غضب جماهير وإعلاميين ولاعبين بعد إلغاء البطاقة الحمراء لهذا اللاعب بطلب من ترامب. أيضا اندلاع شجار كبير داخل منطقة المشجعين في واشنطن أثناء مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا بسبب هذا الموضوع، واضطرت قوات الأمن للتدخل وإخراج عدد من المتسببين في الأحداث. اللجنة المنظمة تراقب موجة حرارة مرتفعة وعواصف رعدية قد تؤثر على مباراة إنجلترا والنرويج في ربع النهائي القادمة، مع احتمالية فرض فترات تبريد أو تأخير للانطلاقة إذا استدعت الظروف الجوية ذلك. الأرجنتين ومصر لقاء مرتقب كبير إن شاء الله تعالى في 8 مساء بتوقيت مسقط، ليست مجرد مباراة بل مواجهة بين اثنين من أعظم نجوم هذا الجيل ليونيل ميسي ومحمد صلاح، ربما في آخر لقاء مونديالي يجمعهما على الإطلاق.
3: مرة ثانية هنا إمام يسدد، إمام ترتد الكرة لعمر مرموش، الضغط المصري تنديدة قوية لكن أمام تكتل دفاعي، ضربة رأسية
0: إذن الأرجنتين تدخل هذه المواجهة بصفتها حاملة اللقب، رغم أيضا تعرضها لاختبار صعب أمام الرأس الأخضر، فيما المنتخب المصري يعيش حالة معنوية مرتفعة بعد تجاوز استراليا بركلات الترجيح ويعول كثيرا على محمد صلاح وأيضا عمر مرموش، بالإضافة إلى الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة. طبعا الأرجنتين مرشحة مستمعينا للفوز، يعني نماذج أوبتا توقعت قرابة 70% من فرص الانتصار لهذا المنتخب، لكن مباريات لدول الإقصائية دائما ما نقول كثيرا ما تكسر لغة الأرقام. هل تستطيع مصر إيقاف ميسي أم ينجح صلاح في كتابة واحدة من أكبر مفاجآت هذه البطولة؟ أيضا في 12 صباحا إن شاء الله بتوقيت مسقط نحن في انتظار لقاء آخر يجمع بين سويسرا وكولومبيا في هذا الدور. كولومبيا تمتلك أحد أقوى الخطوط الدفاعية في البطولة، سويسرا في المقابل تعتمد على الجماعية والسرعات الكبيرة. كثير من المحللين يرون أن هذه المباراة قد تمتد إلى الأشواط الإضافية نظرا للتقارب الكبير في المستوى والانضباط التكتيكي للفريق. ليبقى السؤال، هل يحسمها لويس دياز بخبرته أم يواصل مازيمبي المتألق في هذه البطولة كتابة قصة النجم الصاعد في هذا المونديال؟ الصحافة العالمية ضجت كثيرا بوداعية لكريستيانو رونالدو الذي لم يكن فارسا ولم يكن مجرد لاعب بل كان فصلا كامل في تاريخ كرة القدم. يمضي اليوم رونالدو وتبقى الملاعب شاهدة على عزيمته، المدرجات تحفظ صدى اسمه والأرقام تروي حكاية رجل حول المستحيل إلى عادة. وداعا فعلا رونالدو، على السطير لا تغيب بل تتحول إلى ذاكرة خالدة، كلما دارت الكرة عاد اسمها إلى الأذهان. نقول شكرا لأنك أثبتت أن الموهبة قد تمنحك البداية، لكن العمل والإصرار هما من يصنعان الخلود. تغادر اليوم المستطيل الأخضر لكن ستبقى حاضرا في ذاكرة كل عاشق لكرة القدم، رمزا للطموح الذي لا يعرف المستحيل. إذن ينطوي فصل من التاريخ، لكن الحكاية لن تنتهي مستمعين لهذا اللاعب. كل ملعب وطاه رونالدو، كل شباك أيضا هز هذا اللاعب، وكل حلم ألهمته للكثير من عشاق ومحبي هذا المستطيل الأخضر والكرة المستديرة. سيظل يتردد أن هناك مر رجل من هذا أيضا المكان اسمه كريستيانو رونالدو.
4: السير 7 الهداف الأسطوري للكرة المونديالية كريستيانو رونالدو، هداف التاريخ للمنتخبات وهداف الأسطورة للشامبيونز ليج، الهداف الملكي الأول في الملانجي الريال، نادي القرن، لاعب القرن، الأسطورة كريستيانو رونالدو، صاروخ ماديرا، كبير فونشال في 37 عام ما زال يضرب. الصاروخ الذي صنعته البرتغال من خلال المعشبات الخضراء. فرناندو، يا رونالدو، يا رونالدو، هدفك في مرمى تورينو باليوفي في الشامبيونز علقته على حاجة.

0: شك مانشستر يونايتد، يلا علقها في السبكة يا دول. بذكريات ريال وبذكريات مان وبذكريات لاشوف وبذكريات سبورتينج.
1: إذن هكذا هي وداعية رونالدو الجميلة. الكل كان يتمنى أن ينهي هذه الحقبة الجميلة لهذا اللاعب كريستيانو رونالدو بالتتويج بالمونديال، لكن لإسبانيا كان رأي آخر في مباراة الأمس. إذن نحن في انتظار كريستيانو رونالدو بعدما تابعناه بالأمس، نحن في انتظار ليونيل ميسي، ما الذي سيفعله اليوم في مواجهة منتظرة مرتقبة كبيرة؟ نتمنى كل التوفيق بكل تأكيد للمنتخب المصري، منتخب الفراعنة، في مواجهة الأرجنتين.

0: إذن مستمعينا، احنا وصلنا للدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا. شاكرين لكل من تواصل معنا عبر رقم الواتساب 724-420-10. نتمنى دائما أن أي إنسان حقيقة يتعلم من أخطاء ويستفيد من الخطأ ويجعل الخطأ درس من الدروس المستفادة في هذه الحياة، ليبدأ مرحلة جديدة يعني يصحح فيها الأخطاء ويبدأ من جديد بقوة وبإصرار وعزم. احنا نوجه تحية للجميع حقيقة. نعم. هناك كثير من شاركنا وأبدى رأيه حول موضوع الأخطاء وأهمية أن نتعلم من أخطائنا، وما شاء الله تجارب كثيرة حقيقة حتى على مستوى العالم من أشخاص وقعوا في خطأ
1: ولكن
0: أصبحوا يعني قادة في يعني بعد ذلك. والخطأ ما عيب، العيب أنك تكرر
1: خطأ وارد. نعم. هناك أيضا ياسر يقول لك من يكبر سنا لكنه لم يكبر ولم يتعلم من التجربة.
0: نعم بالفعل،
1: فهذا مطلب مهم. هناك أيضا من يتعلم من موقف واحد وبالتالي يصير هذا الموقف مثل ما دائما كررنا في هذه الحلقة،
0: الحياة أيمن
1: يتغير يعني إلى الأبد بعد هذا الموقف.
0: طبيعة الحياة يعني فيها أخطاء، فيها يعني ليست مفروشة دائما بالورود. اليوم أنت يعني تقوم بعمل صحيح، بعد يعني فترة يمكن تقع في خطأ، لكن ليس عيب أنك أخطأت، اعترف بالخطأ وصحح الخطأ وواصل مشوارك وإن شاء الله تصل للهدف. وإحنا وصلنا للختام، وشكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لكل من استمع لنا. غدا إن شاء الله رحلة جديدة في بانوراما، ونوجه لكم تحية، هذه تحيات فريق العمل. كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي وأيمن الفجراني،
1: وأيضا في إخراج هذه الحلقة هزاع الراسبي. إن شاء الله تعالى حلقة غدا جديدة متجددة.
0: نعم.
1: نستودعكم الله وإلى اللقاء
0: في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سلطنة عمان مستمعين الكرام في ولاية بهلة الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة 1278 كيلو هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الثلاثاء 7 يوليو من عام 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 2 فجرا، ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى يخوض دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، مجلس الشورى يفض دور الانعقاد العادي الثالث 2025-2026 من الفترة العاشرة 2023-2027، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 12 من شهر يوليو الجاري، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس استكمل خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة عمله التشريعي المنجز المتحقق خلال الدوري الانعقاد الأول والثاني، بما يعكس الحرص على ترجمة مستهدفات رؤية عمان 2040 بإيجاد بنية تشريعية معززة للتوجهات الوطنية ومنسجما في أدواره والاختصاصات التي حددها قانون مجلس عمان. وأضاف سعادته أن العمل التشريعي للمجلس خلال الأدوار الانعقاد الثلاثة من الفترة العاشرة بلغ 73 منجزا تجسدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة واقتراح مشروعات قوانين أو تعديلات.

0: تعديل القائم منها تعزيزا لمسيرة التطور والبناء التي تشهدها سلطنة عمان في مختلف الجوانب. ناقش مجلس الدولة مقترح دراسة التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان، كما ناقش أعضاء المجلس مقترح دراسة القطاع الزراعي في سلطنة عمان التحديات والحلول. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
1: الساعة السكانية تشير إلى أكثر من 5,400,000 نسمة، عدد سكان سلطنة عمان. التحول الديموغرافي نوقش باستفاضة في مجلس الدولة عبر مقترح دراسة التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان. دراسة أشارت إلى ارتفاع نسبة كبار السن يقابله ارتفاع في نسبة الأشخاص من أعمار 15 ل59، فيما أكد أعضاء مجلس الدولة إلى النظر في متابعة تطور الخدمات بما يتوازى مع النمو السكاني. المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية عضوة مجلس الدولة تحدثت قائلة:
2: نحن نشهد بدءا من الآن وإلى 2040 انخفاض الخصوبة، ارتفاع نسبة الفئة كبار السن، ارتفاع أيضا في نسبة الشباب من 15 إلى 59، وبالتالي هذا يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى النمو في البنية الأساسية، يحتاج أيضا إلى الخدمات، وبالتالي هناك أثر مباشر على التنمية، سواء كان التنمية في التعليم، التنمية في الصحة، الخدمات الصحية، أو حتى أثر هذه التركيبة السكانية وتحولاتها أيضا على المجتمع، على الهوية الوطنية.
1: تعداد السكان يشير إلى أن عدد العمانيين يقترب من 3,065,000، والوافدين 1,337,000، تغييرات متلاحقة. فيؤكد أعضاء مجلس الدولة على أهمية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المسبق، وذلك لتحديد مستقبل التنمية في البلاد. المكرم محمد بن أبو بكر الغساني عضو مجلس الدولة تحدث قائلا:
3: التحولات الديموغرافية لها تأثيرات على كل القطاعات التنموية وبالأخص على القطاع الاقتصادي، فلو أخذنا القطاع الاقتصادي وشفنا تأثيراته يمكن نجملها في 3 أو 4 نقاط. تأثيره على سوق العمل، بالتالي تتغير الوظائف وتصير في طلب كبير على المهارات، مما يجب أن نطور من التعليم والتدريب لتواكب مع هذه المتطلبات الجديدة في المهارات وكذلك تغيير الوظائف. المجال الآخر هو النمو والاستثمار. التركيبة السكانية عادة هي تشكل السوق، حجم السوق، وتوجد فرص الاستثمار، فهذه كذلك هي فرصة ممكن نستفيد منها في خلق فرص استثمارية من خلال التركيبة السكانية مع تطور أعداد السكان. الجانب الثالث الإنفاق الحكومي. في كل تغيير في فئات العمرية في التركيبة، في هيكلة التركيبة السكانية، هناك إعادة تشكيل الطلب على الخدمات الأساسية، الصحة والتعليم والإسكان والبنية الأساسية.
1: من جانب آخر، تدارس أعضاء مجلس الدولة دراسة حول القطاع الزراعي في سلطنة عمان، نظروا في تحديات سلاسل التوزيع الغذائية وأهمية الاستفادة منه في قطاع الأدوية. المكرم الدكتور عبد الله بن سيف الغافري عضو مجلس الدولة تحدث قائلا:
4: لاحظنا يعني في بعض الأشياء أو الثغرات الموجودة، على سبيل المثال السلاسل الغذائية، سلاسل التوزيع، وكذلك أيضا يوجد قصور معين في من ناحية البحث العلمي والابتكار يحتاج تطوير، وأيضا كذلك بالنسبة للزراعة التقليدية، ونقصد بالزراعة التقليدية طبعا الأفلاج والمزارع غير الحديثة، هذه يعني مرتبطة أيضا بالشأن التراث الثقافي اللامادي.
1: أعضاء مجلس الدولة أكدوا خلال نقاشاتهم لمقترح دراسة القطاع الزراعي في سلطنة عمان التحديات والحلول على رفع مستويات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة المغربية الشقيقة، وتؤكد على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومجتمعها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها أيا كانت دوافعها ومبرراتها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للتفجيرين اللذين وقعا اليوم في وسط العاصمة السورية دمشق، مؤكدة على تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت في رفض العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله. وقعت شركة تنمية معادن عمان على اتفاقية شراكة مع شركة سوليد كور ريسورسيس الكازاخستانية، تحصل بموجبها على حصة في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة بنسبة 60% من خلال آلية استثمار مرحلية ترتبط بتحقيق مستهدفات فنية واستثمارية محددة. وقد نفذت شركة تنمية معادن عمان خلال السنوات الماضية برامج استكشاف مكثفة شملت أعمال الحفر والمسوحة الجيوفيزيائية الجوية والأرضية والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية، وأسفرت عن نتائج إيجابية تؤكد الإمكانات المعدنية الواعدة للموقع. وتعكس هذه الاتفاقية الثقة المتزايدة التي يحظى بها قطاع التعدين في سلطنة عمان وما يوفره من فرص استثمارية واعدة مدعومة بالاستقرار والبنية التشريعية والإمكانات الجيولوجية. وسط ما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية تؤثر على حركة الأسواق العالمية، تدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو بناء دور اقتصادي أكثر تأثيرا ومرونة من خلال مسارات تجارية آمنة وسلاسل إمداد مستقرة.
5: تتغير خريطة العالم من حولنا بسرعة غير مسبوقة، فالممرات التجارية التي ظلت لعقود جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي أصبحت اليوم أمام اختبار جديد بفعل التوترات الجيوسياسية والصراعات التي تعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار. وضمن هذا المشهد المتغير تدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة تتجاوز فيها أهمية الموقع الجغرافي نحو بناء دور اقتصادي أكثر تأثيراً في حركة التجارة الدولية. فعلى امتداد سواحلها حيث تلتقي طرق بحرية حيوية عبر بحر عمان وبحر العرب والخليج العربي، تمتلك سلطنة عمان ميزة استراتيجية متزايدة في وقت تبحث فيه الأسواق العالمية عن مسارات أكثر أمناً واستقراراً لسلاسل الإمداد. وتمنح هذه المعطيات الموانئ العمانية فرصة لتعزيز حضورها كمحطات لوجستية إقليمية، بما يفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات. ومع تطور شبكات الربط الإقليمي ومن بينها مشاريع السكك الحديدية الخليجية، تتعزز فرص التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع بين دول المنطقة والأسواق العالمية. إلا أن هذه التحولات تحمل معها تحديات متزايدة من تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى حالة عدم اليقين التي أصبحت عنصراً مؤثراً في قرارات المستثمرين. وفي مواجهة هذه المتغيرات تواصل سلطنة عمان تعزيز أسس اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً من خلال الإصلاحات المالية وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات غير النفطية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040. فالمنافسة في المرحلة المقبلة لن تكون فقط حول امتلاك الموقع الاستراتيجي، بل حول القدرة على تحويل هذا الموقع إلى قيمة اقتصادية مستدامة ومكانة أكثر حضوراً في النظام الاقتصادي العالمي.
0: سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الحالي انخفاضاً بنسبة 2% ليبلغ نحو 10.3 مليار عماني. يأتي هذا الانخفاض بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة تقارب 12%.
6: أكثر من 10.293 مليار عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من العام الحالي، منخفضا ب 2% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية سجلت تراجعا قارب 12%، لتبلغ قيمتها 3,228,800,000 ريال عماني. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة نشاط النفط الخام بأكثر من 12% لتبلغ 2,406,900,000 ريال عماني، كما انخفضت قيمة نشاط الغاز الطبيعي بنحو 9% لتبلغ 821,900,000 ريال عماني. وفي المقابل سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنحو 6% لتتجاوز قيمتها 7,462,000,000 ريال عماني، وشهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك نموا بأكثر من 4% ليتجاوز 359,000,000 ريال عماني، فيما انخفضت الأنشطة الصناعية لتبلغ 1,957,000,000 ريال عماني. هذا وحققت الأنشطة الخدمية نموا ملحوظا بلغ 8.5% لتتجاوز قيمتها 5,146,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بالنمو المسجل في عدد من الأنشطة الاقتصادية أبرزها أنشطة الوساطة المالية والتأمين وأنشطة المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى يفض دور الانعقاد العام الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية، والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحيات خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية بهلة الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة 1278 كيلو هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الثلاثاء 7 يوليو من عام 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 2 فجرا، ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
10: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن تأثيرات البيئة على قرارات الإنسان والحيوان المرتبط بهذا الإنسان، وحتى الحيوان في الحياة الفطرية البيئة تفرض عليه مجموعة من القوانين والأنظمة أثناء التغيرات التقليدية التي تحدث لها. وتحدثنا عما يحدث في القطب المتجمد الشمالي لدى الشعوب الأصيلة التي لا زالت تعيش في تلك المناطق، والتي تعيش بحياة تكافلية مع الرنة، وكيف يمنع الجليد الرنة من الحصول على غذائه عندما يأتي الدفء وتتشكل طبقة جليدية، فيفقد الرنة القدرة على الغوص في الثلج للوصول للأشنات أو النباتات العشبية الموجودة تحت الجليد وللحصول على غذائه. وتحدثنا عما يحدث في بنغلاديش، حيث تدور حياة الناس حول الفيضان وحول الأمطار القوية والماء القادم، كيف يحدث التنقلات وكيف يحدث الهروب وكيف يحدث التكيف حتى تمر هذه الأزمة، ليعود مرة أخرى إلى مسكنه أو موطنه ويمارس حياته التقليدية الطبيعية. وهذه الأمثلة عما يحدث أيضا في محافظة ظفار أثناء فصل الخريف في منطقة الخريف، وتنقل الإنسان والحيوان من مكان إلى آخر. وتحدثنا عما يحدث في أفريقيا جنوب الصحراء بين المنطقة الشمالية وبين الجنوب الغنية، هذه المنطقة الشاسعة التي ينتقل فيها الرعاة من مكان إلى آخر للحصول على الغذاء، وكيف يتكافل الرعاة في المناطق التي تهطل فيها الأمطار المؤقتة في مواسم الجدب. وقارنا ذلك أيضا بما يحدث في منطقة الخريف عندما تحدث الأمطار في مواسم الجدب، ينتقل الرعاة إلى هذا المكان، وهذه أيضا من السياسات المفتوحة المرحب بها التي يعني لا تمنع الوصول إلى المرعى. لكن هذا الأمر أيضا مش في فصل الصرف عندما تكون المنطقة كلها غنية بالرعي، في هذه الحالة يلتزم الجميع بمرعاه الطبيعي، بالمرعى الأقرب لبقعة الجغرافية اللي ساكن فيها. وفي العادة الحدود الجغرافية بين المجتمعات القديمة، الجغرافيا هي اللي تفرضها، فالأودية تعتبر حدود بين التجمعات البشرية غرب هذا الوادي أو شرق هذا الوادي، خاصة في منطقة الخريف مثلا، لأن الأودية أكثر من 70 وادي يصب جنوبا في بحر العرب، وهي أيضا تعتبر يعني فاصلة بين النظم الجغرافية المختلفة. وهذه النظم الجغرافية التجمعات البشرية التي تعيش على كل ضفة لا تتجاوز لترعى في الضفة الأخرى أثناء فصل الصرب أو في فصل الخريف، لكن هذا النظام يسقط في فصل الجدب عندما يكون القحط في كل منطقة وتهطل الأمطار في بقعة جغرافية فقط دونا عن باقي المناطق، فينتقل الجميع إلى هذه البقعة ليتشاركوا هذا الكلأ أو هذه التغيرات والغذاء اللي حدث للمواشي، وإن كانت فترة زمنية بسيطة. ربما لو اكتفى أصحاب هذه المنطقة بهذا المرعى لكفاهم حتى يأتي الخريف وينتهي فصل زيون، لكن مفهوم التشاركية واعتماد الإنسان على أخيه والتشارك في الخير مع الجميع أثناء فترات القحط من أسمى القيم الإنسانية التي عرفها الإنسان، إنه أن تشارك هذا الغذاء وإن كان لا يكفي مع البقية في مواسم القحط، مع وجود يعني أنظمة وقوانين عرفية تمنع ذلك في مواسم الوفرة، لكن في مواسم القحط تظهر هنا الفرق بين الإنسان والحيوان. يعني في مواسم القحط الحيوانات يحدث بينها التنافس والبقاء للأصلح والأقوى، وتنقرض الكائنات الحية غير القوية، لكن في حالة الإنسان تسقط الأنظمة التي تمنع الرعي ويسمح بالرعي ويسمح بالتشارك في هذه النعمة. يعني هذه من الأمثلة الجميلة جدا لهذه القيم الإنسانية اللي يمتلكها الإنسان أينما وجد، وأنا متأكد أنه مثل هذا القانون يسري على حياة الإنسان أينما وجد في كل زمن وفي كل عصر. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
9: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا معكم عن النظام السياسي والعسكري لمجان في طبعا التاريخ، خلال تاريخ القديم. طبعا استعرضنا في الحلقات السابقة عن بداية يعني نشوء الحضارة في مجان، وبداية تكون القبيلة اللي هي طبعا يعود إلى 1000 قبل الميلاد، وبداية أيضا التواصل الحضاري بين مجان والحضارات الأخرى في المنطقة. وقلنا أن أول مرة تذكر مجان في سجلات بلاد الرافدين يعود إلى القرن 24 قبل الميلاد، في زمن سرجون الأكادي، الذي ذكر طبعا في سجلات أن هناك أيضا تواصل حضاري بين مجان وبين بلاد الرافدين. أيضا الملوك بعد سرجون الأكادي اللي هو طبعا في حضارة أكاد اللي هي في بلاد الرافدين، أيضا كان لهم تواصل أيضا في يعني منتصف 1000 قبل الميلاد إلى نهاية 1000 قبل الميلاد. وذكر منهم أيضا أحد الملوك اللي هو اسمه مانشيتوشو، اللي هو ذكر أنه سيطر على 32 حصنا عسكريا. طبعا هذا يدل على أن هناك أيضا تكون سياسي واضح في مجان منذ منتصف 1300 قبل الميلاد. طبعا النشاط العسكري والسياسي كان أقوى خلال الفترة من منتصف 1300، يعني 2500 قبل الميلاد إلى 2000 قبل الميلاد. فذكر هذا الحاكم أنه سيطر على 32 حصن في يعني في مجان، وهذه الحصون قد تكون يعني لحكام محليين أو حكام مدن اتحدوا مع بعضهم البعض لمواجهة يعني الهجوم اللي أتاهم من بلاد الرافدين. أيضا تحدثنا في الحلقة السابقة عن فترة ما بعد 2000 قبل الميلاد، اللي هي فترة تسمى فترة وادي سوق، نسبة إلى موقع وادي سوق في صحار. الفترة هذه اللي هي تمتد من بداية 1200 قبل الميلاد إلى نهايتها تسمى فترة وادي سوق، وهي طبعا النشاط البشري كان فيها محدود جدا، والتبادل الحضاري أيضا مع بلاد الرافدين كان محدود جدا، وأيضا في تحولات أيضا في طبعا كانت أيضا بلاد الرافدين غير مستقرة سياسيا في تلك الفترة، وأيضا كانت بلاد السند غير مستقرة سياسيا في تلك الفترة، وأيضا وجد أن هناك قلة في عدد السكان في مجان، وقلة في المواقع الأثرية في مجان. فتسمى هذه الفترة بالعصر المظلم، لأن كانت أيضا فترة فيها يعني نشاط بشري قليل في مجان. طبعا يعني ذكرت لعدة أسباب، منها قد يكون يعني الوضع السياسي العام في المنطقة، يعني عدم استقرار سياسي، عدم يعني أيضا قد يكون سبب جفاف، قلة المياه، وقلاقل السياسية وغيرها. طبعا هذا الفترة هذه استمرت إلى نهاية 1200 قبل الميلاد، يعني 1000 قبل الميلاد. وأيضا في هذه الفترة وجد أن التبادلات يعني التجارية، طبعا كانت التبادلات التجارية مع داخل الخليج العربي أو شبه الجزيرة العربية مستمرة، يعني وجدت آثار في مجان تدل على تواصل حضاري مع دلمون، وأيضا العكس أيضا في هذه الفترة. وطبعا الآثار يعني أيضا النشاط التبادل الحضاري كان بدل عن يكون متوجه إلى بلاد الرافدين وبلاد السند، أيضا بلاد السند كانت غير مستقرة في هذه الفترة بالذات اللي هي 2000 قبل الميلاد. بدأ التبادل التجاري يتجه إلى اتجاهات أخرى اللي هي شرقي البحر المتوسط وإلى بلاد فارس في تلك الفترة. طبعا في نحو 1000 قبل الميلاد، يعني منذ 1000 قبل الميلاد بدأت تحولات جديدة تكللت بقيام حضارة جديدة ومتسقة في مجان، يعني منذ 1000 الأولى قبل الميلاد بدأت الحياة في مجان تعود مرة أخرى. يعني بدأت الواحات القديمة في الانتعاش، يعني المناطق اللي كانت هجرت اللي تعود للألف الثالث قبل الميلاد بدأت في الانتعاش، وبدأ النشاط البشري يعود إلى مجان. وهذه الفترة طبعا فترة العصر الحديدي، طبعا العصر الحديدي اللي هو طبعا فترتين، فترة العصر الحديدي الأول اللي هي 1300 قبل الميلاد إلى 1100 قبل الميلاد، وأيضا في عصر حديدي الثاني اللي هو 1100 قبل الميلاد إلى 600 يعني ميلادية، هذه الفترة الثانية من العصر الحديدي. طبعا كل الواحات القديمة استوطنت من جديد، يعني الواحات القديمة اللي كان فيها سكان اللي هي تعود للألف الثالث استوطنت مرة أخرى بما يعادل الاستيطان في العصر البرونزي المبكر أو يفوقه. طبعا العصر البرونزي المبكر القصد منه 3200 قبل الميلاد إلى يعني في الفترة هذه بالذات إلى يعني 3000 قبل الميلاد، هذه الفترة يعني كانت منتعشة أيضا يعني مجان في تلك الفترة، ولكن الاستيطان اللي تم في العصر الحديدي يعني يعادل الاستيطان في العصر المبكر أو حتى يفوق، يعني حتى يزيد كان يعني النشاط البشري في العصر الحديدي. واكتشفت العشرات من المستوطنات والعديد من المقابر مما يشير إلى نمو ملحوظ للسكان في مجان خلال يعني العصر الحديدي الثاني اللي هو 1100 قبل الميلاد إلى 600 بعد الميلاد، وأيضا يدل على استقرار في المستوطنات وإحياء للاستثمار الزراعي. أيضا النشاط الزراعي بدأ يزيد، وتم حفر العديد من الأفلاك وأقيمت حقول جديدة، وبدأت صناعة الفخار المطلي من جديد، وصنعت العديد من الأواني الحجرية والأدوات المعدنية. ويمكن أن تكون مجان واصلت تصديرها لمنتجاتها المعدنية وحرفيها الماهرين. طبعا الحرفيين الماهرين اللي كانوا موجودين في مجان منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد كانوا يذهبوا إلى بلاد الرافدين ويقوموا بصناعة السفن، وطبعا الحرفيين في مجالات أخرى أيضا من المهرة العمانيين المجانيين كانوا يهاجروا إلى مناطق أخرى في المنطقة يعني يمارسوا صناعات معينة. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر عن الحديث عن التاريخ السياسي والعسكري لمجان وتطورها وتطور هذه الأنظمة خلال طبعا الفترات القديمة لتاريخ مجان، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سلطنة عمان مستمعين الكرام في ولاية بهلة الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة 1278 كيلو هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الثلاثاء 7 يوليو من عام 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 2 فجرا، ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
7: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة الذي رحل عن عالمنا في 22 يونيو 2026.
9: الله يعطي لك الموهبة، لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي.
10: هو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه يعني الصور في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة.
7: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 22 يونيو 2026 الشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، بعد مسيرة ثقافية طويلة جعلت اسمه واحدة من العلامات البارزة في تاريخ الشعر البحريني والخليجي الحديث، ومن الأصوات التي لم تكتفي بكتابة القصيدة بل امتدت إلى صون الذاكرة الشعبية وتأسيس المنابر والمشاركة الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في البحرين ومنطقة الخليج.
1: غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. طارت عصافير الفرح والشير حزنان منتوف الورق، لا يا عطش قيض الليالي الموحشة، خلنا مع شوية ندق ننشف دقيقة من العرق. شفيد لي يبست حزاوينا وتعرت أرضنا، والورد لي طافت غناوي الماي في حلمة شرق. مري على الأوتار هاتي كلمتك، قوم اشعلي نيم الظهر لحظة عشق تضوي أبد، تنقض جروح الزمان اللي مضى وتعلم أطفال البلد شلون عاشق في هوى الزينة تغربل واحترق. غني يا عصفورة بعد ودري ترى اللحظة على الناطر عمر، واللي بيوف النار ما هم على تشف اليمر. وين الرفاقة والأهل والروحة واليية على درب الخطر، والعود في السهرة اللي غنت مرازيم المطر. البحر ما أمن البحار من ليعة غرق، والبر ما حذر الغزلان قناص وتفل. غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. لطارة طيور الفرح ميلي علينا بضحكتك.
0: كانت هذه قصيدة بصوت الشاعر علي عبد الله خليفة. ولد علي عبد الله خليفة في مدينة المحرق عام 1944 في بيئة بحرية وشعبية قريبة من عالم الغوص واللؤلؤ والبحارة والأغاني والأهازيج. صدر ديوانه الأول أنين الصواري عام 1969 ليعلن عن صوت شعري جديد في البحرين يحمل ملامح بيئته ويستجيب في الوقت نفسه لتحولات القصيدة العربية الحديثة. ثم توالت أعماله الشعرية بين الفصحى والعامية، فأصدر عدة دواوين منها عطش النخيل وإضاءة لذاكرة الوطن وفي وداع السيدة الخضراء وحورية العاشق ولا يتشابه الشجر وتهويدة لنجمة البحر. اتسع مشروع علي عبد الله خليفة الثقافي ليشمل البحث في الثقافة الشعبية في وقت كان فيه هذا الحقل لا يزال محدود الحضور في منطقة الخليج، فقد تعامل مع الأغنية والحكاية والمثل باعتبارها وثائق حية لفهم المجتمع وتاريخه وتحولاته، وأهله هذا الوعي ليكون من أبرز العاملين على مؤسسة جهود حفظ التراث الشعبي في الخليج، وليتولى رئاسة مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون، وليواصل لاحقا هذا الاشتغال عبر مجلة الثقافة الشعبية وسواها من المشاريع. كان علي عبد الله خليفة من الوجوه الفاعلة في أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، وثاني رئيس لها بعد محمد جابر الأنصاري، وأسس مجلة كتابات وأسهم في دار الغد للنشر، وكان من أبرز مؤسسي الملتقى الثقافي الأهلي في البحرين الذي تحول لاحقا إلى مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وظل يرأسه عقودا

0: جعل من فضاء للحوار والمعرفة والانفتاح على قضايا الفكر والأدب والفن والمجتمع. في يناير من عام 2019 استضاف النادي الثقافي العماني في مقره بالقرم الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة في أمسية شعرية افتتح بها النادي برنامجه الثقافي لذلك العام. وعلى هامش هذه الزيارة أجرينا معه حوارا خاصا لبرنامج نوافذ ثقافية. فيما يلي نستمع إلى جزء منه. أستاذ علي عبد الله خليفة، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. دعنا نبدأ هذا الحوار من الجملة المعبرة التي تفضلت بها في أمسية النادي الثقافي. تقول: نحن نكبر مع الشعر، الشعر ينضجنا على نار هادئة. هذه العبارة على جمالها تنم عن سعي دائم للتطوير والتجديد. السؤال: إلى أي مدى كان علي عبد الله خليفة فعلا مهجوسا بالتطوير وتجاوز مراحل نجاحاته السابقة؟
1: الحمد لله، يعني الإنسان في تصوري بالذات الشاعر أو الفنان المبدع، كلما أدرك بأن الفن الذي الله أوهبه إياه ليس عطية مجردة، يعني مجرد عطية هكذا، لا، الله يعطي لك الموهبة لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي، بنضجك العقلي، بنضجك الوجداني، بنضجك يعني الحياتي. إن الحياة تضيف لنا باستمرار، وكلما أضافت يجب أن على المبدع أن يستقبل هذه الإضافة الجديدة ويوظفها لخدمة موهبته، لأن المواهب دائما مع الزمن تتطور، يعني أي فن من الفنون قابل للتطور حسب ظروف الزمان وظروف المكان وظروف مجريات ثقافة العصر. فلذلك الشاعر يجب يكون مثل الأرنب تماما، متحفز. يعني انظر إلى الأرنب تجده غير مستقر أبدا، هو دائم الحركة، يعني راسه وأذونه متجهة في كل الاتجاهات في كل لحظة، ينتظر حدثا ما وينتظر شيئا ما. الأرنب خائف ويعني متوجس، فهكذا يجب أن يكون المبدع دائما، يجب أن يكون متوجس ويجب أن يكون منتبه ويجب أن يكون حاضرا في كل ما يجري من حوله.
0: جميل، جميل جدا. يعني أحد طبعا محطاتك البارزة أيضا ديوان الصواري،
1: أنين الصواري
0: عام 1969. نعم. هذا كان أول ديوان.
1: صحيح.
0: لك.
1: نعم.
0: ويعني هو الذي أعطى صورة عما سيكونه هذا الشاعر العربي الخليجي. هذا الديوان تميز أيضا بخصوصية محلية بحرينية خليجية أيضا. أتمنى أن تحدثنا عن هذه البداية في النشر الشعري.
1: أنا أخي يعني من نشأت في عائلة بحرية تماما، يعني عشت في بيت الأهل والبحر يدخل عندنا البيت على الساحل، يعني
0: صحيح،
1: يعني بيت جدي كان على البحر تماما، يعني في حالة أبو ماهر جدي لأمي كان يعني صناع سفن، يصنعون السفن، وأبوي يعني الوالد كان غواص، يعني من غواصين الدرجة الأولى، يعني اللي تتكالب عليهم من نواخذة البحر حتى يعني يكون وياهم. فنشأت في هذه البيئة البحرية المتصلة بصناعة اللؤلؤ، فاتصلت كذلك بفنون البحر المتعلقة بهذه الصناعة. وأول تجاربي كتبتها حول الإقطاع البحري، يعني نظرت إلى ماذا يحيط بهذه المهنة، فاكتشفت أن يعني الغواصين يأخذون ديون مركبة فيه استغلال تجاري إقطاعي، وبعد ذلك يظل هذا البحار اللي متصل بهذه المهنة مديون طول عمره لين يموت، فإذا مات أبنائه يحملون الدين ويظل، فهو إقطاع بحري. فنظرت إلى واقعنا الحالي، إحنا نعيش بإقطاع بحري كذلك لكن بصورة مختلفة. راح الممول رجع البنك، ممول اللؤلؤ اللي كان يمول وكان التاجر وكذا وضرائب وأذى، الآن إحنا في يعني إقطاع آخر يعني بشكل مختلف. فأنا كتبت هذه بدون أن أشير، وإنما استعملته كإسقاط. فهذا كان مؤثر في سنة 69، والمرحلة تشهد انتهاء فترة الغوص تماما وبداية عصر جديد مختلف. فكان يعني إقبال كبير في استقبال هذا الديوان لأنه يتحدث عن هذا الموضوع يعني.
0: نعم، ونشرته في بيروت.
1: في بيروت، نعم، في دار العلم للملايين.
0: نعم، جميل. قبل هذا، قبل 1969، سنعود أيضا إلى مرحلة مهمة أيضا، أو نقطة من نقاطك المهمة. عام 1963 التحقت وأنت طالب بالثانوية بالبروفيسور الدنماركي بول روفسينغ أولسون، كنت دليلا له، وهو طبعا أستاذ علم موسيقى الشعوب. كانت له جولة ميدانية لجمع الموسيقى الشعبية في البحرين، وأنت كنت مرافقا له. وبعد ذلك بثلاث سنوات، عام 66، رافقت البروفيسور السويسري سايمون جارجي في بحثه الميداني لجمع نصوص الأغاني الشعبية في البحرين. هاتان المرافقتان وصفتا بأنهما نقطة تحول في حياتك كمبدع وكشاعر وكإنسان ربما. أتمنى أن تتحدث أيضا عنها.
1: والله من حسن حظي يعني الظروف خدمتني حقيقة، وهي مصادفة يعني. أنا يعني صدفة، لأن بول روفسينغ أولسون عالمي شهير من الدنمارك، مختص في علم موسيقى الشعوب، ورافق البعثة الدنماركية للتنقيب عن الآثار في البحرين. والبعثة كانت تتنقب عن الآثار يعني عن الأشياء المادية اللي موجودة، وهو رافقهم على حسابه الشخصي، على كان هو باحث في الموسيقى وكان يريد يجمع موسيقى. قالوا لنا البعثة، قالوا له ترى احنا مو مهمتنا هذه، لكن انت عليك تدبر روحك يعني. فهو أراد أن يعني ظل حوالي أكثر من أسبوع 10 أيام يبحث عن مرافق، فعن طريق أحد العمال اللي كانوا يشتغلون في التنقيبات يعني قال إن في شخص يريد يروح إلى الدور الشعبية ويسجل وكذا إلى آخره، فاختارني أنا.
0: السؤال، لماذا اختارك أنت؟
1: وهو جاري، لأنه العامل هذا كان جاري يعني.
0: جارك اللي اختار. أنا جاري،
1: لا أبداً أبداً ولا عنده علم يعني. جاري هو كان يريد يعني يقدم خدمة لهذا الشخص، فقال إن في شخص كذا كذا، فأنا حبيت هذا الشخص لأن أنا أروح إلى الدور الطرب الشعبي. فتعرفت عليه وأخذني وياه، وأنا أخذته إلى كل الدور الشعبية اللي موجودة في المحرق، وهي مركزة في مدينة المحرق. ثم رحنا إلى الرفاع، ورحنا إلى مناطق أخرى، إلى الحد، إلى قلالي. فالرجل بهر بالموسيقى الشعبية، بأغاني القوس، بهر بهار شديد، وما توقع أنه موجود مثل هذا الفنون بتنوعها، موجودة بالإيقاعات. ويعني بعد ذلك جورج كرباج اكتشف بأن الجملة الموسيقية في أغاني البحر هي أطول جملة موسيقية في تاريخ الموسيقى، أطول جملة موسيقية ممتدة يعني. بول روفسينغ أولسون حقيقة وايد أعجبت فيه، إنسان بسيط، كان قابل يعني ينام في أي مكان، صفات الباحث المجاهد يعني، مستعد يروح أي مكان يبحث كذا إلى آخره. من خلاله تعرفت، هو طبعا نشر أبحاثه والموسيقى في المجلات الشهيرة، فتعرفت من خلاله على سايمون جارجي. سايمون جارجي كان رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جنيف في سويسرا، وجاء إلى البحرين واتصل بي وقال لي أنا أريد توديني نفس الأماكن اللي أخذت لها بول روفسينغ أولسون، فأخذت إلى نفس الأماكن. حقيقة امتدت علاقة جميلة بيني وبين هؤلاء، وعلى يدهم أنا تعلمت أن ترى هذا الفنون ممكن تخضع للدرس، وممكن تكون موضوع بحث، وأن لها أصول، وأن فدخلت إلى عالم الفولكلور أو علم الفولكلور، وهو علم واسع. لما بديت أقرأ فيه في كتب باللغة العربية حق فوزي العنتيل، حق الدكتور أحمد علي مرسي، عبد الحميد يونس، كبار أساتذة علم الفلكلور في الوطن العربي. قرأت كتبهم فدخلت عالم بديع جدا، عجبني واستهواني، وحسيت بأن أنا أصلح أكون فيه تلميذ، فتعلمت من هذا الجانب.
0: جميل. وهذا الإيقاع الواضح في قصائدك سواء الفصيحة أو الشعبية، هل تعزوه إلى هذه الرحلة أو هذا التعاطي مع الموسيقى الشعبية البحرينية؟
1: شوف، في شيء مهم جدا احنا في حياتنا ساعات ما ننتبه له، لكن هو المؤسس. أغاني التهويد على الأطفال اللي تغنيه الأم على الطفل حتى ينام فيه إيقاع جميل، وفيها رتم حزين، وفيها إيقاع شعري بسيط لكن عميق جدا. إذا كانت هناك ذاكرة إبداعية لاقطة، الله يزرع الموهبة في الإنسان وهو طفل، لكن عليه هو أن يأخذ هذه الموهبة ويطورها، ممكن يذبحها وتموت إذا أهملها. أنا يعني أعزو كل ما تعلمت من بداية يعني تخزين ذاكرتي لأغاني الأطفال اللي كانت الأم تغنيها عليه وأنا طفل بدون أن أعي، هاي كان لها دور. أضف إلى ذلك الأغاني الشعبية اللي احنا كنا نسمعها في الفريج، في أغاني الفرق النسائية في الأعراس، في الفرق في الدور الشعبية، كل هذه هي المؤسس اللي أسس. أنا تأسست على هذه الموسيقى، تأسست على هذا الإيقاع. يعني مثلا فنون الإيقاع على الطار، كثير كلمة طار ترد في قصائدي. نعم، يعني الفنان محمد بن لعبون من أشهر من يعني كتب أو عزف على الطار، وحتى ألف مؤلفات اسمها لعبونيات على الطارة، الآلة الطارة المشهورة يعني. وبعد ذلك يا أخي أنا يعني اندمجت في جو البحث وسويت بحوث ميدانية، ورحت سمعت فنون أهل عمان وأهل الإمارات وأهل البحرين وأهل الكويت، هذه كلها الخلطة يعني الله سبحانه وتعالى مزجها كلها، فتجد لها أثر قريب أو بعيد، عميق أو بسيط في أشعار.
0: طبعا مثلا في أمسية نادي الثقافي أنا أتذكر مداخلة الشاعر سامي عيسى، وصفك بأنك مؤسس لتجربة الشعر الحديث في الخليج، خاصة عبر تثوير المضمون في القصيدة الشعبية. وأيضا الموال، أنت أحد الكتاب الكبار لفن الموال في الخليج، ليس فقط الكتاب بل والمجددين له أيضا. أيضا أتمنى أن تحدثنا عن علاقتك بالموال وكيف تطورت، يعني من أنت ظللت تكتب الموال من بداية تجربتك يعني
1: إلى اليوم.
0: إلى اليوم.
1: صحيح. شوف، الموال أقدر أقول لك إنه عاش معاي منذ الطفولة في البيت. والدتي كانت من عتاد حفظة الموال، كبار حفظة الموال، يعني مش بسيط. يعني التسجيلات اللي عندي حق الوالدة للموال من يوم أنا طفل.
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: بعدين خالي محمد بن يوسف يعني شقيق الوالدة كان كذلك بحار ومن حفظة الموال. هؤلاء الاثنين إذا قعدوا مع بعض حديثهم كله بالموال، هذا يقول موال، هذا يرد عليه موال، وإحنا مستمعين. واستهواني هذا يعني طريقة الإلقاء، وبعدين ليست فقط الموال كنص شعري وإنما حكاية كل موال، إنه والله كذا كذا وصار كذا فقال موال. فأنا حقيقة رضعت الموال وأنا طفل، الموال وإيقاع الموال وتعابير الموال ولغة الموال كانت حاضرة عندي بالبيت. يعني مع شوف أنا حفظت يعني رحت إلى الكتاب، كانت والدتي مصر أن أنا أحفظ القرآن. فتصور أن اللهجة العامية يمكن فيها 50,000 كلمة فقط، يعني عامياتنا، لكن تشوف كم مفردات القرآن الكريم في لغته العظيمة البهية الجليلة. فأنا أمام يعني شيئين كبيرين، يعني القرآن بعظمته والذي لا يداني أي شيء، في ذات الوقت عندي لغة كذلك اللغة المحكية البسيطة. هذا ناس كثير يقولون كيف توافق بين العامية والفصحى، تكتب بالعامية وتكتب بالفصيح، أقول أنا ما أختار لا أختار النص، لكن النص هو يختار لغته ويجسده. فلذلك الموال كان معي من البداية، وأنا ولعت به، تميت يعني أدونه وأسجله، وساعدني كذلك قربي من بول روفسينغ أولسن وسايمون جارجي، لأن كانوا مهتمين بالموال لأنه هو أغنية البحر.
3: صحيح، جميل. هذا الموال يعني شهد نقلة لك في سنة 2015 بإصدار قال المعنى، مواويل محلاة بالرسوم مع أقراص مدمجة عليها المواويل مغناة بأصوات كبار مطربي الخليج العربي.
2: نعم،
3: أيضا نتمنى أن تتحدث عن هذه النقطة.
2: هو أنا في عام 1970 أصدرت عطش النخيل، وهو مجموعة مواويل.
3: صحيح،
2: لكن مجموعة مواويل التزمت بأصول فن الموال، استخدام الوزن الشعري مستفعل فاعل مستفعل فاعل في التركيبة البحور الشعرية. في قال المعنى يعني لاحظ من سنة 70 إلى 2012 عمر مديد يعني.
3: صحيح،
2: أنا دخلت في هذه التجربة قال المعنى لأدخل في معمار النص، لأن معمار صارم وما يقبل أي تطوير. الموال موال معناته لازم تلتزم بالبحور التي استخدمها الموال على مدى التاريخ منذ أن أنشئ إلى آخر شيء. في قال المعنى أنا خرجت من الأوزان، يعني حاولت أن لا يعني أكسر الموال، لكني حاولت أن أدخله من الداخل إلى أوزانه، فأدخلت أوزان جديدة إلى الموال، تفاعيل أخرى غير التفاعيل اللي كان يستخدمها الموال التقليدي. فلذلك تجد كذلك مضامين جديدة في الموال تختلف عن المضامين اللي في عطش النخيل. حتى أتذكر والد الفنان أحمد الجميري، والده نهام من أشهر النهامين، نهام كبير وما زال ما شاء الله الله يطول في عمره على قيد الحياة، عندما سمع موال من المواويل الجديدة اتصل بي قال لي هذا مو موال. قلت له ليش؟ قال لا ما في روح الموال. قلت له ليش ما في روح الموال؟ ما يقدر يقول لأنه ما يعرف أوزان ما أوزان، لكن اختلف عند الإيقاع واختلف عند الوزن، فقال ترى هذا مو الموال اللي احنا نعرفه، هاي مواويل غير. فأنا حاولت أن أطور في الموال، لأن لا يجوز أن أنت يعني شاعر في القرن الحادي والعشرين تكتب بأوزان القرون التي مضت، فحاولت أطور هذا الفن، وأنا من عشاقه وأحبه وأحب يتطور. لما عرضت على المغنين يغنونه ما وجدت عندهم يعني
3: الرغبة؟
2: لا، اختلاف أو خلاف، لأنهم يغنون الموال التقليدي. لما أعطيتهم يعني أربعة من يعني أستاذ أحمد الجميري، عبد الله رويشد، محمد المصباح، ومهند محسن عراقي، العراقيين مشبعين بالموال، ما وجدوا بأن في هذه المواويل شيء مغاير من ناحية الوزن، تقبلوه لأنهم مشبعين بالإيقاع ومشبعين برتم المواويل. فلذلك يعني التجربة كانت هي تطوير في فن الموال، وأنا أحس أني بعض الشيء نجحت في ذلك.
3: نعم. على ذكر هؤلاء المطربين أيضا، نتحدث عن الشعر الغنائي لعلي عبد الله خليفة، مع من تعاملت من الملحنين أو المطربين الخليجيين، ومن هو المطرب الذي استطاع أن يضيف على نصك أو يوصله بشكل أفضل مما توقعت، أو أي شيء تريد أن تقوله عن هذه التجربة، تجربة تحويل شعرك إلى أغاني؟
2: هو حقيقة يعني المطربين اللي غنوا للخليج خليجيين، يعني أحمد الجميري، خالد الشيخ، عبد الله رويشد، محمد المصباح، مهند محسن، غنى لي كذلك يعني لحن لي كذلك مبارك نجم،
3: عبد العزيز ناصر،
2: عبد العزيز ناصر غنام الديقان، يعني هؤلاء الفنانين استطاعوا كلهم، كل منهم أراد أن يمسك بخيطه الخاص به. ما هو هذا الخيط؟ خيط تجربته، يعني كل واحد إن كان ملحن أو مغني أو مؤدي أضاف لنصي شيء من روحه هو. فلذلك يعني أعطيك مثال، يعني أحمد الجميري مجايل لي من جيلي، وبعدين عاش في نفس الجو اللي عشت فيه في الدور الشعبية والبحرين. خالد الشيخ مجدد ومطور، صحيح، وفنان من جيل بعدنا، أضاف للنغم شيء مغاير، أضاف له من روحه. لما تستمع إلى أغنية تقول هذه أغنية خالد الشيخ، إذا تستمع لأغنية تقول هذه حق أحمد الجميري. فكل فنان منهم أرضى عندي في نفسي في داخلي شيء كنت أطلبه وكنت أريده، فلذلك لم أعترض على أي نص مغنى، بالعكس كنت أعجب به وأحس أنه هو في إضافة جديدة. حتى الجميري من أغنية لأغنية يضيف شيء على نفس، يعني هو ملحن ومغني. خالد الشيخ مطور وفنان يعني مبدع كذلك، من نص إلى نص. يعني حتى خالد سمع أغنية، عندنا أغنية وطنية تستاهلين الخير، يا دار الأحرار، يا دانة الخلجان عز وجدارة، أنت على مر الزمن شعلة أفكار، ملف أمان الطير أنت منارة. غناها خالد، غناها أحمد الجميري، وبعد سنة خالد قال أنا أريد أغني نفس الأغنية
3: ولكن بلحن مختلف.
2: بلحن مختلف تماما. في الأغنيتين أحب الأغنيتين وأحس أن أنا موجود، يعني بتعبيري بروحي موجود في النصين في اللحنين الموجودين، فشي حلو. نفس الشيء في أغنية بسك من الروحات، لحنها المرحوم علي بحر، علي بحر لحنها وغناها فرقة الأخوة، غنوها
3: هذا خالد الشيخ،
2: وبعدين خالد الشيخ كذلك نفس الأغنية أعجب بالنص تلحنها وغناها كلهم منهم، لكن أنا أجد نفسي في اللحنين مع بعض.
3: كان هذا جزءا من حوار أجريناه مع الشاعر الراحل علي عبد الله خليفة في يناير من عام 2019، بان زيارته إلى سلطنة عمان واستضافته من قبل النادي الثقافي العماني.
4: قالت لي كبيرة دمعة المقهور، وأكبر

0: ولنقترب من تجربة علي عبد الله خليفة معنا في الوقت القادم من البحرين، الكاتب والباحث حسن مدن. مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا أستاذ سليمان، أهلا بك وأهلا بإذاعة سلطنة عمان.
0: أهلا بك. طبعا ربطتك علاقة وطيدة بالمرحوم الشاعر علي عبد الله خليفة، استمرت عقود يعني، وأنت عاصرت تجربته من البداية وكتبت عنه أكثر من مرة. وأذكر في ملف مجلة نزوة عنه في عام 2022 كان لك مقال أو شهادة حول تجربته، وكتبت أيضا عنه بعد وفاته. دعني أسألك، أنت دائما تكرر في مقالاتك أن صفة الشاعر رغم أهميتها طبعا لعلي عبد الله خليفة لا تكفي لإنصاف تجربته، لماذا لا تكفي؟
1: لأنه لم يكن شاعرا فقط، صحيح أنه شاعر ومن رواد الحركة الشعرية الجديدة في البحرين، بل أن ديوانه الشعري الأول يعني نص ماري كان أول ديوان يصدر لشاعر من شعراء الجدد في البحرين أو شعراء الشباب آنذاك كنا نسميهم أو يطلق عليهم مقارنة بالجيل الأسبق منهم. ولكن تجربة علي، وطبعا بالإضافة إلى أمين الصغاري صدرت له دواوين أخرى سواء بالفصحى أو بالعامية، ولكن أيضا هو بالإضافة إلى ذلك باحث مهم في الثقافة الشعبية وفي التراث الشعبي، وكان له مساهمات مشهودة في هذا المجال سواء من خلال المواقع التي تبوأها يعني المهتمة أو المعنية بهذا الموضوع، بما فيها مركز التراث الشعبي التابع لمجلس التعاون الخليجي الذي كان مقره الدوحة وأغلق للأسف، وأيضا من خلال يعني رئاسته لتحرير مجلة الثقافة الشعبية، وكذلك لما قام به من جهود في البحوث المتصلة بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي، وقدم مساهمة كبيرة ومبكرة في هذا المجال. لم يكن هذا الموضوع محط اهتمام كبير من المؤسسات أو حتى من الأفراد كما هو يعني كما أصبح عليه الحال لاحقا، فهو منذ وقت مبكر يعني منذ سنوات شبابه الأولى ابتدى عنده هذا الاهتمام، بل أنه تزامن يعني تزامن مع عطائه الشعري.
0: نعم.
1: هذا جانب ثاني. الجانب الأخير الذي أريد أن أتوقف عنده أنه أيضا له دور كبير في بناء المؤسسات الثقافية في البحرين.
0: نعم.
1: فهو أحد مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب وثاني رئيس لها، وهو مؤسس مركز عبد الرحمن كامل الثقافي، مؤسسة ثقافية أهلية مهمة أيضا كانت تسمى الملتقى الثقافي الأهلي، ثم حملت اسم الراحل عبد الرحمن كامل الذي كان يقدم لها الدعم الضروري لتسيير عملها. فلذلك نلاحظ أن أوجه علي خليفة متعددة.
0: صحيح.
1: دون أن نقلل طبعا من أهمية تجربته الشعرية.
0: صحيح. بما أنك ذكرت تجربته الشعرية، أنت طبعا تضع في مقالك ديوان أنين الصواري لعلي عبد الله خليفة والبشارة لقاسم حداد في موقع البدايات المؤسسة للتجربة الشعرية الجديدة في البحرين. هذا طبعا كلاهما صدرا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. كيف تقرأ اليوم موقع هذين العملين في الذاكرة الشعرية البحرينية وخصوصا أنين الصواري؟
1: طبعا الشاعران يعني تجاوزت تجربتهم الشعرية تجاوزت هذين الديوانين يعني، ولكن يبقى أن لهذين الديوانين الريادة يعني ولا زالا حاضرين في الذاكرة الشعرية والأدبية في البحرين حتى اليوم. لا يمكن الحديث عن نشأة الحركة الشعرية الجديدة قصيدة التفعيلة خاصة والمحتوى المضمون الجديد الذي حملته التجربة الشعرية الجديدة في البحرين المختلفة عن النفس الرومانسي يعني الذي كان سائدا قبلها. فلذلك يحتل هذان الديوانان أهمية كبيرة في تاريخ الحركة الشعرية والأدبية في البحرين، وستظل هذه المكانة قائمة لأنه عند النظر إلى نشأة وتطور الحركة الشعرية الجديدة في البحرين والأدبية عامة بالمناسبة، يحتل هذان الديوانان أهمية خاصة، بالإضافة طبعا إلى المجموعات القصصية الأولى التي صدرت أيضا لرواد القصة القصيرة من الجيل نفسه. فلذلك يعني تظل حاضرة وباقية يعني ذاكرة هذا الديوان وكذلك ديوان البشارة.
0: نعم. طيب، علي عبد الله خليفة منذ البداية كتب بالفصحى وبالعامية البحرينية، واشتغل على الموال والأغنية الشعبية من دون أن يتعامل مع العامية كان على أنها مستوى أدنى من التعبير كما كان بعض المثقفين ينظرون إليها. كيف أسهم علي عبد الله خليفة في منح الشعر الشعبي أو المحكي مكانة فنية ومعرفية داخل الثقافة البحرينية؟
1: أنا أعتقد يعود ذلك بدرجة أساسية إلى محتوى قصائده الشعبية، من حيث المحتوى أو المضمون، الاهتمام بقضايا الإنسان وبالبعد الاجتماعي والوطني في نصوصه تلك، والتي وجدت لها تجليات يعني في لدى كتاب، لدى شعراء آخرين لاحقا مثل علي الشرقاوي وأيضا عبد الرحمن رفيع، أيضا ابتدأ بالفصحى ثم كتب بالعامية. ولكن يظل مرة أخرى أقول أن الريادة تعود في هذا المجال إلى علي خليفة، حتى أن هناك شهادة لعلي الشرقاوي هو عندما تحول إلى القصيدة الكتاب، لأنه أيضا شاعر بالفصحى، يقول أن بعد قراءته لعطش النقيل، ديوان عطش النقيل الذي هو كما تعلم مجموعة من المواويل الشعبية التي كتبها علي خليفة، تأثر بها كثيرا ووجد نفسه يكتب يعني في نوع من المحاكاة، طبعا أصبحت له في لاحقا تجربته الشعرية الخاصة به، يعني ليست تجربة علي نفسه، يعني لكل شاعر صوته وروحه. فأنا أعتقد السبب الرئيسي يعود إلى المضمون الاجتماعي الذي حملته قصائده الشعبية ومواويله، بإضافة إلى المفردة، هذا أمر مهم أيضا. يعني أنت تعلم أن البحرين بلد صغيرة، مجتمع مديني بشكل عام، لا توجد به صحراء واسعة، يعني لا توجد به بيئة نظيرة لتلك الموجودة في بلدان خليجية أخرى التي يعني نشأ فيها الشعر النبطي واستمر باقيا أو يجري إحياؤه. هنا علي خليفة وكذلك علي الشرقاوي وعبد الرحمن رفيع، وبالمناسبة أيضا عيسى بن راشد، الشيخ عيسى بن راشد، مفردتهم هي مفردة مدينية، مفردة الدارجة على الألسن، وليست مستحضرة من بيئة أخرى كما يفعل الآن كثير من الشعراء. فأعتقد هذه كان لها دور كبير في نجاح هذه التجربة وفي تحول كثير منها إلى أغنيات ناجحة أيضا.
0: نعم. وكما تذكر في مقالك أيضا، كما يعني أسهم في تطور القصيدة الشعبية أو الثقافة الشعبية من خلال قصيدته، أيضا كان مهتما بالثقافة الشعبية يعني على مستوى الخليج. يعني دعنا نقول مثلا هو أول رئيس لمركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون في الدوحة، وأسهم في مؤسسة حفظ التراث الشعبي الخليجي.
1: نعم، هذا صحيح. يعني كما تفضلت في سؤالك أنه بالفعل كان أول رئيس إلى هذا المركز، وبذل جهودا كبيرة يعني في وضع يعني أسس هذا المركز وأنشطته، وأيضا صدر عن المركز مجلة تهتم بالثقافة الشعبية كان هو رئيس تحريرها، وساهمت فيها أقلام كثيرة من الباحثين العرب وغير الخليجيين أيضا المهتمين بالثقافة الشعبية، وظل هذا الاهتمام ملازما له حتى تجسد في مجلة الثقافة الشعبية التي توقفت بالمناسبة قبل نحو عام أو أقل فقط، يعني صدرت لعدة سنوات بالتعاون مع المنظمة العالمية للثقافة الشعبية، وعلي خليفة يتبوأ موقع قيادي، يعني حتى وفاته كان يتبوأ هذا الموقع القيادي، ربما رئيس المنظمة أو أمينها العام، لا أعرف المسمى بالضبط بالدقة، ولكنه من الوجوه البارزة في هذه المنظمة العالمية، وهي منظمة ليست على غرار المنظمات الدولية يعني تابعة لليونسكو أو المتحدة، ولكنها تضم المهتمين بالثقافة الشعبية من مختلف بلدان العالم، وهو أحد يعني وجوه البارزة. وهذه من مجلة الثقافة الشعبية، وكان لي شرف أن أكون عضوا في هيئة تحريرها لعدة سنوات، أيضا استقطبت أفلام من الباحثين المهتمين بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي من بلدان الخليج، بما في ذلك من عمان بالمناسبة، كثير من الدراسات لباحثين عمانيين نشرت فيها، وأيضا من كتاب عرب من مختلف البلدان، من مصر، من الجزائر، من تونس، من المغرب، وغيرها من البلدان العربية. يعني هي أيضا دورية مهمة، تعد مرجعا للمهتمين يعني أعدادها المختلفة، مرجعا مهما لكل من يهمه أمر الثقافة الشعبية وتاريخها وتطورها.
0: نعم، بما أنك ذكرت مجلة الثقافة الشعبية دكتور حسن، طبعا هذه كانت آخر محطاته في الإشراف على دوريات ثقافية في البحرين أو في الخليج. كانت قبلها أيضا مجلة كتابات التي رأس تحريرها لعشر سنوات. يعني حبذا أيضا لو تتحدث عن دوره في الصحافة الثقافية، دور علي عبد الله خليفة.
1: نعم، خاصة على صعيد دوريات وكتابات بالمناسبة، هي أول دورية ثقافية في تاريخ البحرين. قبلها لم تكن هناك دوريات، لاحقا صدرت يعني بعض الدوريات عن أسرة العلماء والكتاب، ثم عن مجلة البحرين الثقافية التي كانت تصدر عن قطاع الثقافة في وزارة الإعلام قبل أن تصبح هيئة الثقافة مستقلة عن الوزارة. فعلي خليفة كان أول من أسس يعني الدورية الثقافية من خلال هذه المجلة كتابات التي كانت فصلية، حتى كان يطلق عليها كتاب في حينه، لأن لم يتمكن آنذاك أن ينال موافقة وزارة الإعلام في أن تكون دورية، ولكن هي واقع الأمر أصبحت دورية لأنها أصبحت تصدر بشكل دوري ومنتظم لعدة سنوات. أيضا علي خليفة كان أول مدير تحرير لمجلة البحرين الثقافية، التي يعني تزامن صدورها أو تلا يعني قليلا صدور نزوة في عمان ومجلة الرافد في الشارقة، في حين كان يعني هذه المجلات الثلاث كانت من أوائل الدوريات الثقافية في منطقة الخليج. يعني إذا مثلا ربما الكويت حالة خاصة إثناء خاص يعني بالمجلة العربية وإلى آخره، ولكن عندما نتحدث عن الدوريات الثقافية بالمعنى المتداول الآن، فكانت البحرين الثقافية التي هو كان مدير تحريرها أو من أوائل هذه المجلات. أيضا لا بد أن يشار إلى هذه النقطة.
0: نعم، أيضا أود أن أسألك عن مفردتين هما من ضمن المفاصل التي تشكل تجربة علي عبد الله خليفة الشعرية، البحر والمحرق، مدينة المحرق البحرينية.
1: نعم، البحر طبعا لأن كما تعلم البحرين جزيرة، والمحرق هي إحدى الجزر، هو من مواليد مدينة المحرق وعاش فيها يعني طفولته وشبابه، يعني جزء كبير من عمره عاش في مدينة المحرق، ووالده كان بالمناسبة غواصا، فهو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه أمين الصواري في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربته الشخصية، تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة، ويعني وذلك الجيل يعني الذي كان يعمل في مهنة الغوص ويتعرض للاضطهاد وسوء المعاملة وقسوة الظروف. فطبيعي أن ينعكس البحر في تجربته الشعرية والثقافية عامة. أما مدينة المحرق فهي بالفعل مصهر ثقافي وأدبي، وهي قدمت بالمناسبة كثير من الأسماء الأدبية المهمة في البحرين يعني تنحدر من مدينة المحرق، من ضمنها بالمناسبة شاعر قاسم حداد أيضا. وهنا أضيف أيضا أن هناك دراسة لشاعر علوي الهاشمي والناقد يعني الأكاديمي، مقالته النقلة للبحر، دراسة في الأدب البحريني، وهو وقف عند مفردتين النخلة والبحر، باعتبار أن البحر أن ما كان سائدا قبل النفط هو مهنة الغوص ومهنة الزراعة. وهذا ما تجلى أيضا في تجربة علي خليفة، لأنه بعد أنين الصواري الذي كان فضاءه ومناخه البحر ومعاناة البحارة والغواصين، كتب عطش النخيل، وهي تعكس البعد الآخر أو الجانب الآخر من بيئة ذلك الزمن، هنا معاناة المزارعين والفلاحين وإلى آخره.
0: نعم، هناك أيضا الأغنية البحرينية بشكل خاص والخليجية بشكل عام التي استفادت من شعر علي عبد الله خليفة، ماذا تقول عن هذا الجانب دكتور حسن؟
1: نعم، يعني هو غنيت له كثير من قصائده، يعني من بينها أغنية شهيرة لأحمد الجميري، غنية عصفورة شعر، قصيدة جميلة الحقيقة، كتبها في السبعينات، ربما في 75 كتبها، أنا أذكر هذه القصيدة جيدا. وكذلك غنت له فرقة أجراس بقيادة الفنان الراحل سلمان زيمان، أيضا غنى يعني وألحان شقيقي خليفة زيمان، غنت له فرقة أجراس كثير من قصائده، ومن ضمنها قصيدة غنتها الفنانة هدى عبد الله وهي أيضا من فرقة أجراس، هي قصيدة يا حبيبي سوف أحكي لك عن ليل المحرق، قصيدة جميلة جدا أيضا، تحكي عن أجواء المحرق في الوقت الذي يكون فيه البحارة في البحر، تخلو المدينة من الرجال ولأنهم كلهم يذهبون إلى البحر، فهي تحكي عن ليل المحرق حين يغرق، لا أذكر طبعا النصوص، ممكن أن تعود لها، قصيدة جميلة أيضا، هذه من القصائد التي غنيت له.
0: نعم، طيب لو طلبت منك أن تختار أغنية من كلمات علي عبد الله خليفة لنختم بها هذه الحلقة.
1: يعني أقترح إما ليل المحرق لهدى عبد الله أو غني عصفور الشعر للجميري.
0: إن شاء الله. إذن الكاتب والباحث البحريني الدكتور حسن مدن، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك عن الشاعر والباحث البحريني الراحل علي عبد الله خليفة.
1: شكرا عزيزي أستاذ سليمان، شكرا.
0: شكرا لك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها هذا الأسبوع للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدير المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، مجلس الشورى يفض دور الانعقاد العادي الثالث 2025-2026 من الفترة العاشرة 2023-2027، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 12 من شهر يوليو الجاري، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس استكمل خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة عمله التشريعي المنجز المتحقق خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، بما يعكس الحرص على ترجمة مستهدفات رؤية عمان 2040 بإيجاد بنية تشريعية معززة للتوجهات الوطنية ومنسجما في أدواره والاختصاصات التي حددها قانون مجلس عمان. وأضاف سعادته أن العمل التشريعي للمجلس خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفترة العاشرة بلغ 73 منجزا تجسدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة واقتراح مشروعات قوانين أو تعديل القائم منها، تعزيزا لمسيرة التطور والبناء التي تشهدها سلطنة عمان في مختلف الجوانب. ناقش مجلس الدولة مقترح دراسة التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان، كما ناقش أعضاء المجلس مقترح دراسة القطاع الزراعي في سلطنة عمان التحديات والحلول. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة المغربية الشقيقة، وتؤكد على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومجتمعها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها أيا كانت دوافعها ومبرراتها. كما أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للتفجيرين اللذين وقعا اليوم في وسط العاصمة السورية دمشق، مؤكدة على تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم موقفها الثابت في رفض العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، وأوضحت مصادر طبية أن غارة جوية أسفرت عن استشهاد رجل وإصابة طفلين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما شنت إسرائيل غارة جوية أخرى بالقرب من مخيم يضم أسرا نازحة، مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 5 آخرين. وأدت غارة جوية ثالثة على خان يونس إلى استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين، وأسفر إطلاق نار إسرائيلي

الأخرى، فضلا عن القيود المفروضة على أنواع محددة من الإمدادات. وأضاف دوغاريك أن حوادث قتل الأطفال تمثل تذكيرا جديدا بأن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يجب حمايتهم وفقا للقانون، وأن مرتكبي الانتهاكات يجب أن يحاسبوا. أصيب 18 شخصا جراء انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة السورية دمشق، وأفادت مصادر حكومية سورية بوقوع الانفجار الأول قرب وزارة السياحة، أعقبه بعد ثوان انفجار ثار أشد قوة أمام فندق، ما أدى إلى سماع دويهما في عدد من أحياء دمشق وأثار حالة من القلق بين السكان، واندلعت جراء الانفجارين حرائق في عدة مركبات. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن روما ستستضيف الجولة الجديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية منتصف الشهر الجاري. في الوقت ذاته أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في جنوب لبنان بعد غارات للجيش الإسرائيلي على مواقع في النبطية أدت لمقتل 4 أشخاص، داعيا الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار. كما أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. وقال عراقجي إن على الولايات المتحدة احترام الاتفاق المؤقت الذي وقعته طهران مع واشنطن الشهر الماضي الذي يدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. يأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى حل للحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا بات قريبا، مشيرا إلى أنه سيتناول هذا الملف خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا. وتبحث القمة التي بدأت اليوم ملفات أمنية وعسكرية بارزة، في مقدماتها زيادة الإنفاق العسكري للحلف وتعزيز الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا وحاجة كييف الملحة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، إلى جانب طلب الرئيس الأمريكي رفع الإنفاق الأوروبي إلى 5% من الناتج المحلي. لقي 9 من عناصر الشرطة الباكستانية حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في إقليم بلوشستان. وأفادت مصادر أمنية بأن مواجهات عنيفة وتبادلا مكثفا لإطلاق النار وقع بين الجانبين عقب اقتحام المركز. ودفعت السلطات الأمنية بتعزيزات إضافية إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة، كما بدأت عملية تمشيط واسعة لتعقب المنفذين وتطهير المواقع المحيطة في ظل تصاعد وتيرة الحوادث الأمنية في الأقاليم الحدودية. قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يتوقف بعد ولا يزال في مرحلة الانتشار. وأوضحت المنظمة أن تنقل السكان بين المناطق أسهم في انتشار العدوى، مؤكدة تسجيل جمهورية الكونغو لأكثر من 1500 إصابة بينها أكثر من 500 وفاة، في أسوأ تفشي على الإطلاق لسلالة بونديبوغيو النادرة من فيروس إيبولا التي لا يتوفر لها علاج أو لقاح معتمد حتى الآن. وقعت شركة تنمية معادن عمان على اتفاقية شراكة مع شركة سوليد كور ريسورسيس الكازاخستانية تحصل بموجبها على حصة في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة بنسبة 60% من خلال آلية استثمار مرحلية ترتبط بتحقيق مستهدفات فنية واستثمارية محددة. وقد نفذت شركة تنمية معادن عمان خلال السنوات الماضية برامج استكشاف مكثفة شملت أعمال الحفر والمسوحة الجيوفيزيائية الجوية والأرضية والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية، وأسفرت عن نتائج إيجابية تؤكد الإمكانات المعدنية الواعدة للموقع. وتعكس هذه الاتفاقية الثقة المتزايدة التي يحظى بها قطاع التعدين في سلطنة عمان وما يوفره من فرص استثمارية واعدة مدعومة بالاستقرار.

البنية التشريعية والإمكانات الجيولوجية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى يفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية بهلة الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة 1278 كيلو هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الثلاثاء 7 يوليو من عام 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 2 فجرا، ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.

0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
0: نصغي إلى أصوات المؤلفين
1: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
0: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية،
1: برنامج ثقافي حواري
0: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
1: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
0: أمل بنت عامر السعيدية،
1: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: يقال إن السخرية تضحكنا، لكن الأدب الساخر في جوهره لا يهدف إلى الإضحاك بقدر ما يسعى إلى كشف التناقضات التي يعيشها الإنسان والمجتمع. ورغم الحضور الطويل للسخرية في التراث العربي من الجاحظ إلى شعراء العصر الحديث، فإن مفهوم الأدب الساخر ظل من أكثر المفاهيم النقدية التباسا وإثارة للجدل بين الباحثين. في هذه الحلقة نناقش كتاب الخطاب الشعري الساخر في الدراسات العربية الحديثة للينا الخصيبي، والصادر سنة 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين في العراق. يتتبع الكتاب كيف قرأت الدراسات النقدية العربية ظاهرة السخرية في الشعر، وكيف عرفتها وصنفت موضوعاتها وأشكالها الفنية، كما يسلط الضوء على أبرز القضايا التي عالجها الشعر الساخر، من النقد السياسي والاجتماعي إلى انقلاب القيم والظلم الاجتماعي. فأهلا وسهلا بكم.
0: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: مرحبا لينا.
3: أهلا وسهلا فيك.
2: يعني دعينا نبدأ من اختيار هذا الموضوع، واللي هو اختيار جريء. هذه أطروحة ماجستير، ومع ذلك يعني معظم طلبة الماجستير يتجهوا لموضوعات محلية. أنت قمت بدراسة موضوع دعيني أقول عربي، يعني لماذا هذه الجرأة، وخصوصا التصدي لموضوع قد يكون تناوله قليل في الأدبيات العربية؟
3: بالنسبة لاختيار الموضوع، كانت تعتبر يعني ممكن نعدها من أصعب المراحل في اختيار الموضوع، لأن الإنسان بطبيعة الحال يعني لما يختار موضوع يعني يحب أنه يكون محل ثقة ومحل اهتمام.
2: نعم.
3: سواء نفسه أو سواء الدراسة اللي يتناولها.
2: نعم.
3: فسلكت مواضيع عدة صراحة وتحيرت فيها، وسبحان الله استقطيت على هذا الموضوع، والمشرف الدكتور عيسى الحوقاني كان له الفضل الكبير في هذا الشيء.
2: نعم، جميل جدا. يعني دعينا نبدأ من الأدب الساخر بكل ما تحمله كلمة ساخر بين قوسين من معنى في أدبنا العربي، وهو أدب قليل مقارنة بالآداب الأخرى. أولا، ما هو الأدب الساخر؟ طبعا مثل ما قلت، خصوصا انك تضعين كلمة ساخر بين قوسين، في إشارة ربما للالتباس في تحديد الأدب الساخر من عدمه عربيا، ولماذا هو قليل والدراسة عنه قليلة، بما انك انت تدرسين الدراسات التي تناولت الأدب الساخر؟
3: أود الإشارة أولا أن دراستي كانت ليس في نقد الأدب الساخر بحد ذاته، وإنما في نقد الكتب التي قامت على دراسة الأدب الساخر. الكتب التي درست الأدب الساخر هي كثيرة.
2: نعم.
3: ولكن الكتب التي انتقدت هذه في نقد النقد، الكتب التي انتقدت الكتب التي قامت بدراسة الأدب الساخر هي قليلة.
2: نعم.
3: وعلى حسب اطلاعي لم أجد أي دراسة في هذا الجانب.
2: نعم، يعني أنت قمت بدراسة 4 دراسات نقدية، ما هي ولماذا وقع اختيارك عليها؟
3: في البداية كان عشوائياً، فركزت على أن تكون حديثة ومتقاربة في الفترة الزمنية.
2: نعم.
3: فهذه الدراسات هي 4 دراسات: السخرية في الشعر المصري في القرن 20 لسعيد الغراب، السخرية في شعر البرادوني لعبد الرحمن الجبوري، السخرية في الشعر العربي المعاصر نماذج من محمد المغوط ومحمود درويش وأحمد مطر لفاطمة العفيف، وأساليب السخرية في أدب أحمد مطر لمريم الغافرية.
2: نعم جميل جدا. يعني أصلا مصطلح الأدب الساخر لينا إشكالي مثل بقية المصطلحات، وربما هذا ما بدأنا يعني به حوارنا قبل قليل. مفهوم السخرية نفسه متشعب في نواحي عدة وتاريخية، ما هي وكيف يختلف في الأدب الغربي عنه في العربي، وإيش المصطلح اللي اعتمدتي في الدراسة؟
3: هو تقريبا بين المصطلح الغربي والعربي ليس هناك بالفارق الكبير، فقط أن الغرب لم يكن عندهم اللي هو من ناحية اللغة، ولكن كان من عندهم من ناحية الاصطلاح، ولكن ليس كمصطلح وإنما كأسلوب تعبير. أما عند العرب كانت بداياته من الناحية البلاغية. قامت الدراسات على الناحية البلاغية، ثم بعد ذلك انتقل إلى أسلوب تعبيري.
2: نعم، يعني احنا نعرف أكيد أنه في جذور تاريخية لهذا، أنه يعني ما أعرف صحيحي لي، بس هل هذا علاقة بالطرائف مثلا في التراث، أو بتنويعات أخرى لأدب ساخر كان لها اسم في مرحلة ما في التراث العربي؟
3: لو تلاحظ أن في كتابي لم أسميه الأدب الساخر، سميته الخطاب الساخر.
2: نعم.
3: والخطاب هو تسمية أدق وأكثر تعبيرا لمفهوم السخرية، لأن السخرية بحد ذاتها قبل أن تكون أدبا هي أسلوب.
2: نعم.
3: نتخذه ممكن في كلامنا العادي، ممكن في تعاملنا مع الآخر مع الآخرين.
2: نعم.
3: وبداياته كانت أو مصدره الأساس كان الإنسان يتخذه في التعبير عن ذاته.
2: نعم.
3: في التعبير عن شيء أثقل كاهلة.
2: نعم جميل جدا. هنالك موضوعات للسخرية يعني سياسية اجتماعية وربما أيضا شخصية، بحسب الدارسين في هذه الدراسات لينا ما الفرق بينها، أو دعيني أقول كيف تعاملت هذه الدراسات مع تحقيب أو تصنيف الأدب الساخر العربي؟
3: تقريبا الدراسات التي تناولتها أغلبها ركزت على السخرية السياسية والسخرية الاجتماعية. هناك تصنيفات أخرى وتمتد إلى الدينية إلى الاقتصادية، ولكن الاختلاف فيما بينها، هناك اختلاف على حسب الكاتب ومنهجيته في التصنيف، فأحيانا يدخل الدينية ضمن الاجتماعية.
2: نعم، لأنه ما في تقريبا حدود فيما بينها.
3: أيوة ليست فيها حدود، هي حدود ضيقة، وهذا يعتمد على الكاتب نفسه ورؤيته لذلك الشيء.
2: نعم.
3: وعلى حسب القضايا التي كانت متواجدة في عصره.
2: نعم. طب وفقا لهذه الدراسات اللي أنت أخذتيها، كيف صارت عملية ربما يعني التفصيل في هذه الأنواع أو حتى التحقيب؟ يعني أكيد كل دراسة تناولت الأمر بطريقة مختلفة مثل ما ذكرتي قبل قليل، هل ممكن تعطينا أمثلة؟
3: الدراسات الأربعة التي تناولتها أغلبها ركزت على الموضوعات السياسية والاجتماعية.
2: نعم.
3: في موضوعات أخرى لكن أغلب تركيزها على الجانب السياسي والاجتماعي، ولكن الفارق فيما بينهم هو المنهجية في الدراسة وطريقة الطرح. بالإضافة إلى السياسية والاجتماعية في موضوعات أخرى التي مثل الدينية والذاتية، واختلفت كذلك في طرائق دراستها بين إفراد فصل مستقل لها أو دمجها مع الفصول الأخرى.
2: نعم، يعني أنا أتخيل بما أنه هذه الدراسات ركزت على الجانب السياسي، أنه هذا أيضا له علاقة بأنه كثير من الشعر الساخر العربي يعني دعيني أقول محتوى سياسي، لأنه في نوع من التفاوض مع السلطة، خصوصا في دول يعني تقع تحت أنظمة مستبدة وديكتاتورية، فربما أسلوب السخرية هو الأسلوب اللي خليني أقول فيه تورية تنطوي عليها. هل ذكرت هذه الدراسات شيء عن هذا الموضوع؟
3: لو تلاحظين فعلا أن أغلب الموضوعات التي ذكرت في السياسية والاجتماعية، السياسية لأننا كما نعرف أن أغلب الشعوب التي مضت كانت تحت وطأة الاستعمار أغلبها، أو إذا إن لم يكن استعمارا هناك عن سياسة الإنسان لم يرغب بها.
2: نعم.
3: فاتخذوا من السخرية أسلوب تعبيري.
2: نعم.
3: من هناك خوفا تفريجا عن أنفسهم وخوفا من السلطة.
2: نعم.
3: أما الاجتماعية كذلك هي تدخل في باب الظلم والقهر الاجتماعي.
2: نعم جميل.
3: من هذا الباب.
2: نعم. ما الذي تقوله هذه الدراسات عن الأدب الساخر العربي وأكثر مراحل ازدهارا، خصوصا مثل ما ذكرتي في البداية عن العناوين هي تأخذ يعني فترات زمنية مختلفة؟
3: هو بالضبط لم تكن هناك فترة ازدهار معينة، وإنما ارتبط حسب الحالة الاجتماعية والسياسية كما حدث في أواخر القرن العشرين.
2: نعم. إيش يعني ارتبط بالحالة الاجتماعية والسياسية؟
3: مثلا كلما كان في ذلك العصر سياسة مستبدة أو حالة فقر أو طبقية بين الناس، كان أسلوب السخرية يمتد أكثر من غيره.
2: نعم. نعم. إذن خلينا نقول علاقة طردية بين نعم. زيادة الضغط الاجتماعي والسياسي وأيضا ربما ازدهار الأدب الساخر أو اللجوء إليه. طيب في النصف الثاني من القرن العشرين، بما أنه جالسين نتكلم عن القرن العشرين لينا، كان هناك مرحلتين ما بعد ثورة 1952 تقريبا لحد 1970 والمرحلة المعاصرة الأخيرة، ما الفرق بينهما وما أبرز نماذجها؟
3: صنفها غراب في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي مرت بمرحلتين. مرحلة أولى امتدت من 1952 وحتى 1970. هذه الفترة امتازت قليلا بالهدوء النسبي بعد رحيل المستعمر، وركزت على الواقع المتردي بشتى صوره مثل العنف السياسي، الضعف، التخاذل. أما المرحلة الثانية اللي هي أسماها المرحلة المعاصرة، شهدت حطية واحتراما لإنسانية الإنسان، ومن هذا الباب السخرية شهدت انكماش في السخرية وحل محلها الأدب القائم على الصراحة.
2: نعم.
3: والاعتراف بالشخصية.
2: نعم. يعني هذا يؤكد كلامنا قبل قليل.
3: أيوه.
2: ربما فعلا 1952 كانت بدأت الثورات في مصر، في السودان، وفي أماكن أخرى من العالم العربي، وكان في يعني خليني أقول مناخ تحرري في ذلك الوقت. طيب هنالك أشكال تدرسينها لينا وهي مثيرة للاهتمام، إحداها السخرية من انقلاب المقاييس وارتكاس القيم، وأيضا الظلم الاجتماعي. كيف عرجتا في الدراسات اللي قمت بمعالجتها في هذه الأطروحة؟
3: هذه ذكرتها من ضمن الكتاب الذي قدمه غراب، وكذلك نفس الشيء ركز على ارتكاس القيم في المبحث الثالث تقريبا من كتابه، وعالجها بتقديم المفضول على الفاضل، الجفاء بعد الوفاء مقابلة المعروف بالإساءة.
2: نعم.
3: أما الظلم الاجتماعي فتقريبا في المبحث الرابع له، وركز كذلك على الفوارق الطبقية في المجتمع، الفقر، مظاهره، غلاء الأسعار، الجهل، مثل هذه المواضيع.
2: نعم. طيب ممكن نعطي مثال على النموذج الأول اللي ذكرتي قبل قليل؟
3: حاليا لا يحضرني، لأن كذلك في كتابه
2: نعم.
3: لم يذكر أبيات شعرية، وإنما طرحها على حسب دراسته للسخرية عند آخرين.
2: نعم. يعني هو لم يعالج نماذج خلينا نقول شعرية بشكل مباشر. طيب إيش هي أهم خصائص أسلوب الأدب الساخر العربي بحسب الدراسات؟ يعني هل يمكن أن نعطي أمثلة عليها؟ وتحديدا هنا نتكلم عن الأسلوب، أنت أفردتي فصل خاص بهذا، هل تختلف عن الأساليب في الأدب الشعرية الأخرى أو أنواع الشعرية الأخرى؟ أي هنالك ما يميزها دون غيرها من ناحية الأسلوب؟
3: من الأساليب التي انتشرت في ذلك البيان، هناك أساليب عامة كأساليب البيان والإنشاء، وهناك أساليب خاصة ومتفردة، مثل عندنا توظيف التراث، اللهجة العامية، الحوار والسرد، استخدام الصورة الكاريكاتورية،
2: نعم،
3: الألغاز والأحاجي.
2: نعم.
3: ولكن هذه مجملها يمكن أن نضمنها في ثلاثة عناصر أساسية: عنصر لفظي وتركيبي، عنصر دلالي، وعنصر التوازي والتناسب.
2: نعم، هل في شعراء بعينهم قامت هذه الدراسات بتناولهم، لكن هم أصلا معروفين يعني شعرهم الساخر هو نوع من أنواع الشعر الذي يكتبوه، لأنه هم أصلا يعني ربما معروفين أكثر في أنواع شعرية أخرى؟
3: لم يكن هناك شعراء معينين بحد ذاتهم، وإنما هؤلاء الشعراء تناولوا السخرية من ضمن أشعارهم العامة.
2: نعم، طيب لينا، هل هنالك يعني علاقة خاصة بين الأدب العربي الساخر والتراث؟ يعني ربما هذه الدراسات تطرقت لهذا الموضوع، أو خليني أقول ألقت الضوء على العلاقة بالتراث داخل هذه التجارب الشعرية التي قامت بدراستها؟
3: هو لم تكن هناك علاقة خاصة بالتراث، ولكن استخدم التراث من ناحية التوظيف في لفظة، في عبارة،
2: نعم،
3: من هذا الباب.
2: نعم، يعني هل هذا شائع استخدامه، أم كان في تجارب قليلة رصدتها هذه الدراسات التي قمت بدراستها؟
3: هي تجارب قليلة.
2: نعم.
3: يعني مثلا ما ممكن أن مثلا أعمم هذا الشاعر بذاته يستخدم التراث كاملا، هو يتراوح في استخدامه بين التراث وبين الأساليب الأخرى.
2: نعم، جميل،
3: على حسب الموقف.
2: جميل جدا. يعني دعينا نأخذ مثالين أقرب لجمهورنا الحالي ونرى كيف تمت دراستهما، أي دراسة السخرية في أعمالهما. الماغوط وأحمد مطر، بما أنهم شعراء معاصرين، كيف تمت دراستهم وإيش ربما النتائج التي توصل إليها الباحثون بخصوص هذين الشاعرين؟
3: مثلا إذا تناولنا دراسة فاطمة العفيف في شعر الماغوط، لو نلاحظ أنها هي استخدمت الصورة، الشاعر استخدم الصورة الكاريكاتورية للتعبير عن سخريته. فمثلا ماذا قال؟ اغتصب فأرا فأر تجاره، فأفتى أبو نواس بأنه قضاء وقدر، خسر تاجرا سمعته وأمواله في الزواج والطلاق، فجير الموضوع إلى نكسة حزيران، يجب أن أموت ليس بالسم ولا من الحب أو المرض أو الخوف أو العار أو اللعب، بل من أجل مطر غزير يشبهني. فلو نلاحظ من خلال تتبع دراسة فاطمة العفيف، ربطت الصورة الكاريكاتورية التي استخدمها الماغوط في شعره بالحالة النفسية التي يمر فيها الشاعر في ذلك الوقت.
2: نعم، ربما هو استخدم الفأر واستخدم هذه خليني أقول الكائنات حتى يخلق نوع من المفارقة الساخرة. طب ماذا عن أحمد مطر؟
3: أحمد مطر كذلك، هناك لو نلاحظ نفس الشيء، لفظة فأرة في شعر أحمد مطر. مثلا قال: قد قام سد مأرب وأقنعته فأرة، فأي سد الثغرة أمام نفس جرة. فنلاحظ هنا في هذا الشعر في مفاجأة للقارئ، فنحن نعلم أن سد مأرب في الأساس انهار بسبب سيل العرم، وذلك من قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. لكن ما أورده الشاعر هنا هو أسطورة يمنية تلصق سبب انهيار السد بفأر ظل يأكل أخشاب السد حتى انهار.
2: نعم.
4: بملء رغبتي أنا ودون ما إرهاب، أعترف الآن لكم بأنني كذاب. وقفت طول الأشهر المنصرمة أخدعكم بالجمل المنمنمة، وأدعي أني على صواب، وها أنا أبرأ من ضلالتي. قولوا معي: اغفر وتب يا رب يا تواب. قلت لكم إن فمي في أحرفي مذاب، لأن كل كلمة مدفوعة الحساب لدى الجهات الحاكمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكل ما في الأمر أن الأنظمة بما أقول مغرمة، وأنها قد قبلتني في فمي فقطعت لي شفتي من شدة الإعجاب. قلت لكم بأن بعض الأنظمة غربية لكنها مترجمة، وأنها لأتفه الأسباب تأتي على دبابة مطهمة فتنشر الخراب وتجعل الأنام كالدواب وتضرب الحصار حول الكلمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكلها أنظمة شرعية جاء بها انتخاب، وكلها مؤمنة تحكم بالكتاب، وكلها تستنكر الإرهاب، وكلها تحترم الرأي وليست ظالمة، وكلها مع الشعوب دائما منسجمة. قلت لكم إن الشعوب المسلمة رغم غناها معدمة، وإنها بصوتها مكممة، وإنها تسجد للأنصاب، وإن من يسرقها يملك مبنى المحكمة ويملك القضاة والحجاب. أستغفر الله فما أكذبني، فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. يا ناس لا تصدقوا فإنني كذاب.
2: طيب ربما من السهل فهم أو التقاطع مع السخرية في تجربة الماغوط وأحمد مطر، لكن نفس هذه الدراسة تناولت محمود درويش. محمود درويش معروف أكثر بقصائده، خليني أقول الوطنية المهمومة بالشأن الفلسطيني وبالصراع العربي الإسرائيلي، وبعدها حتى كانت قصائده وجدانية من الجدارية وغيرها، وتتعلق ربما بقضايا جوانية خليني أقول أكثر. كيف ممكن رصد تجربة شعر ساخر في عند محمود درويش؟
3: في قصيدة السخرية التي استخدمها محمود درويش في قصائده، منها ما يتجلى الذي هو أسلوب الحوار بالسرد. ففي قصيدته كم مرة ينتهي أمرنا، ذكر في قصيدتي في بدايتها: يتأمل أيامه في دخان السجائر، ينتظر في ساعة الجيب، لو أستطيع لأبطأت دقاتها كي أؤخر نضج الشعير ويخرج من ذاته مرهقا نزقا. جاء وقت الحصاد. لكن هنا لو نلاحظ لم تتضح السخرية جليا إلا عندما يتابع ويقول: هل تكلمني يا أبي؟ عقدوا هدنة في جزيرة رودوس، يا بني وما شأننا نحن؟ ما شأننا يا أبي؟
2: يعني هم فعلا هو استخدم الحوار لي...
3: أيوة نعم، استخدم الحوار ليبين عن الواقع الذي يعيشه.
2: نعم جميل جدا. طيب هنالك فصل أخير في الكتاب عن تلقي القارئ لهذا الأدب، وطبعا تقدمين هذا الفصل لنا بالإشارة إلى نظرية التلقي ومعالجتها في مدارس فكرية مختلفة. هل يمكن أن تقربين من مسألة تلقي الأدب الساخر الشعري العربي في الدراسات موضوع بحثك؟
3: نعم، القصائد أو أي أدب نتناوله بغض النظر أيا كان نوعه، لو نلاحظ أنه يعتمد على نظريتي التلقي والتأويل. التلقي، كيفية تلقي القارئ أو المستمع لذلك النص، وتدخل في ذلك منهجيته، الواقع الذي يعيشه، تفكيره، وكيفية تأويله لذلك النص. فقد نجد شخص يؤول ذلك النص بشيء، ونجد شخص ثاني يؤول ذلك النص بشيء آخر، ومن هنا ممكن أن يكون هناك اندماج في الأفق أو مغايرة لأفق التوقع الذي كان ينتظره المستمع أو القارئ لذلك النص.
2: طيب لينا، ربما سؤالي الأخير عن خلاصة هذه الدراسة، ما الذي توصلت إليه حول، دعيني أقول نجمل صورة الدراسات التي تناولت الخطاب الشعري العربي تحديدا الساخر؟
3: مجمل الكتاب والشيء الذي توصلت إليه أن الخطاب الساخر لا يمكن أن ندخله كمفهوم معين، لأن هناك تداخل وفروقات دقيقة بين عدة ألفاظ كالفكاهة والنكتة، فليس هناك تحديدا معينا لهذا التعريف، بالإضافة إلى أن الموضوعات والأساليب التي تناولتها هذه الدراسة هي تختلف منهجيتها من شخص لآخر. ولكن الذي يمكننا القول ما ذكرته سابقا أن ذلك يعتمد على تلقي الدارس لذلك النص وكيفية تأويله إليه.
2: جميل، شكرا لك جزيل الشكر لينا الخصيبية لمناقشتنا كتابك الخطاب الشعري الساخر في الدراسات العربية الحديثة. هو أطروحة ماجستير ولكنها نشرت لاحقا سنة 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد. شكرا لك، ودائما نتطلع إلى جديد أبحاثك.
3: العفو، وشكرا لك على استضافتك لي بهذا المكان.
2: إذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أحبتنا المستمعين، نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
1: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
5: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
1: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
5: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
5: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
1: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
5: أمل بنت عامر السعيدية،
1: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
3: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان. هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: أن نأخذ سليمان. مريض؟
1: إنه بخير يا أمي، وهو في بيته الآن.
2: كيف وصلتم إلى عمان إذن؟ ومن قاد السفينة؟
1: أنا يا أبي.
2: أنت؟
1: نعم، وقد قدت السفينة بسلام وأمان والحمد لله. إنها دعوات أمي المباركة.
3: والدك قد قاد السفينة يا جنة، أنا فخورة بك يا سيد الرجال.
1: اسمحوا لي الآن أن أذهب لتفقد السفينة، فالماء قليل هناك والحر شديد كما ترون، وصديقي يعقوب جائع بالتأكيد.

0: أسرع إبراهيم راكضا باتجاه الميناء. ركب أحد القوارب الصغيرة باتجاه السفينة، وحين وصل صعد إليها.
1: يعقوب، يا يعقوب، أين أنت يا يعقوب؟ يعقوب،
2: يا إلهي، أين اختفى
1: يعقوب؟
2: أنت نائم هنا وتشخر أيضا، استيقظ أيها الكسول.
3: لماذا رجعت باكرا بهذه السرعة؟
2: باكرا، إنه وقت الضحى، الشمس صارت في كبد السماء يا صديقي.
3: أتعلم متى نمت؟ بعد صلاة الفجر.
2: قم هيا هيا، اغسل وجهك وتعال لتناول الطعام.
3: حسنا، ماذا أحضرت؟
2: انظر،
3: قابولي ولوبيا وحلوى
2: وخبز رخال أيضا.
3: يا سلام يا سلام، سلمت يد من قام بصنعها. انتظرني حتى أغسل يدي ووجهي. تقترب من الطعام.
2: سوف أنتظرك.

0: كيف حال الأسرة؟
1: إنهم بخير والحمد لله.
0: وطفلتك جنة؟
1: أشعر أنها في سويداء القلب، لكنها خافت مني، هربت وكأنني غريب.
0: هذا ثمن غال ندفعه ونحن نبتعد عن أحبابنا وأوطاننا في سبيل الرزق.
1: أعتذر منك يا يعقوب لأني تركتك وحدك على ظهر السفينة.
0: لا لا لا لا تعتذر، لقد أرحتني منك ومن ثرثرتك. أتصدق يا إبراهيم؟ أشعر هنا في السفينة بالراحة والهدوء أكثر من بيت أبي.
1: معك حق، فقد صارت السفينة بيتنا وألفنا كل جزء من أجزائها، الصواري، الدفة، الأشرعة، الدقل، المرساة، وغرفة الدبوس التي وجدتك نائما فيها. أتساءل يا يعقوب، ماذا سيكون مصير هذه السفينة بعد أن نأخذ سليمان؟
0: هناك خياران لا ثالث لهما،
1: وهما
0: إما أن يبيعها صاحبها أو يستلمها نوخذ آخر.
1: أليست السفينة ملكا للنوخذ سليمان؟
0: لا لا يا إبراهيم، ظننتك تعرف، إنها ملك لأولادي عامر بن صبيح.
1: أمر غريب.
0: وما هو الغريب؟
1: أن لا يشارك أحد من ملاك السفينة في رحلات السفينة. العادة التي جرت أن يكون هناك نوخذة ملك ونوخذة بحر.
0: ملاك السفينة يثقون كثيرا بالنوخذ سليمان، وقد سمعت قبل أن أسافر للأسف خبرا محزنا.
1: مرة أخرى يا يعقوب، وما هو هذا الخبر المحزن؟
0: لقد سمعت يا إبراهيم أنهم قد بدأوا يبيعون أخشابهم والبوم الخاصة بهم.
1: وماذا سيفعلون بهذا المال في رأيك؟
0: يقولون بأنهم ينوون أن يستثمروا أموالهم في السواحل، فهناك كثير من العمانيين يمارسون التجارة.
1: ويتركون صنعة آبائهم وأجدادهم؟
0: ماذا أقول لك، لا شيء يدوم في هذه الدنيا يا إبراهيم.
1: لكن المال ليس كل شيء في هذه الحياة.
0: فعلا أنت مثالي يا إبراهيم، وهذه قناعاتك التي أحترمها. المال يا صديقي هو عصب الحياة وحصن الإنسان في الأزمنة الصعبة. حين تكبر ابنتك ويأتيك أولاد آخرون إن شاء الله، ألا يحتاجون للمال؟
1: هذا صحيح، ولكني لن أجعل المال هو هدفي الأساسي في هذه الحياة.
0: يا صديقي يا إبراهيم، انظر حولك، سترى البؤس والفقر والعوز في وجوه الناس.
1: أعوذ بالله.
0: الكل يريد الهروب والبحث عن الرزق في أي مكان بعد أن ضاقت بهم سبل العيش.
1: هيا بنا نعود إلى اليابسة يا يعقوب، سوف نشتاق إلى هذه السفينة كثيرا. الوداع أيتها الجميلة. يعقوب، أين السحارة التي أوصانا بها نأخذها؟
0: السحارة؟ هاي حسنا يا إلهي، أحملها الآن لكنها ثقيلة. ماذا يوجد فيها؟ صخر ثقيل أم حمار ضخم؟
1: من يدري، فربما كان فيها الذهب.
0: لو كان النوخذ سليمان يمتلك الذهب لاشترى هذه السفينة أو هجر البحر.

0: وصل إبراهيم ويعقوب إلى الشاطئ، اتجها نحو بيت النخذة سليمان وأوصل الأمانة إليه. لم يستطيع مقابلته فقد كان نائما وخاف أن يزعجه. افترق الاثنان وعاد إبراهيم إلى بيته. حين وصل فوجئ بكثرة الزائرين من الأقارب والأصدقاء.
1: أهلا يا إبراهيم، الحمد لله على سلامتكم.
2: سلمك الله يا عم خالد.
3: أهلا يا إبراهيم، حمدا لله على سلامتكم.
2: وسلمك الله أيضا يا عم حمدان.
4: حمدا لله على سلامتك يا بني.
2: سلمك الله يا خال شيخة.
1: لقد أخبرني والدك بأنك قد قدت السفينة في طريق العودة من البصرة.
2: يمكنك أن تقول بأنني ساعدت النوخذ سليمان.
3: هل صادفتكم عواصف في طريق العودة؟
2: عاصفة متوسطة بعد خروجنا من مضيق هرمز وبداية بحر عمان، وقد نجونا منها والحمد لله.
1: ما هي البضائع التي جلبتموها من البصرة؟
2: أقمشة وعطور وسكر وأرز وأخشاب وأشياء كثيرة.
0: استمرت الأسئلة تنهال على إبراهيم، وكان صبورا في الإجابة عليها، فهو يتذكر قول والده دائما: حب الناس يا بني لا يمكن أن يشترى بأموال الدنيا كلها. مضت الساعات ورحل الزائرون. جلس أخيرا مع والديه وزوجته التي احتضنت جنة، وبدأوا بالأسئلة التفصيلية حول سفره. جاء المساء وهو مرهق من كثرة الزائرين.
5: ألم تنام يا إبراهيم؟ أنت متعب وقد تأخر الوقت، يمكنك أن تنام حتى الظهيرة.
2: نعم، لكن يجب أن أستيقظ باكرا يا سلوى.
5: لماذا؟
2: لقد كلفني نوخذ سليمان ببعض الأعمال.
5: هل يمكنك تأجيلها بضعة أيام؟
2: إنها أمانات عندي ولا أستطيع تأخيرها، يجب أن تصل بسرعة لأصحابها.
5: كما تشاء، أتمنى لك التوفيق. هل ستذهب وحدك؟
2: سوف يرافقني يعقوب إن شاء الله.
5: رافقتكم السلامة.
2: الأمانة الأولى التي سوف أؤديها ستكون لك ولابنتي جنة. خذي، تفضلي يا سلوى.
5: ما هذا؟
2: هذه صورة نقود أعطاني إياها نوخذ سليمان كمصاريف للرحلة.
5: ومتى كنت تأخذ أجرا على عمل الخير؟
2: لقد رفضت بإصرار يا سلوى، لكن النوخذ تعرفينه قد أصر على ذلك وقال لي: اعتبر هذا المال هدية مني لابنتك جنة، هي تحت تصرفك، افعلي بها ما تشاءين.
5: بارك الله بهذا النوخذ الطيب، لا تتأخر في العودة أرجوك يا إبراهيم.
2: إن شاء الله يا عين إبراهيم.

0: استأجر إبراهيم ويعقوب حمارين وانطلقا في رحلتهما بين القرى لأداء الأمانات المطلوبة. كان الحر شديدا وحمار يعقوب السمين الكسول يسير ببطء.
1: أنا تعبت الحر شديد. يا لك من غبي كسول، السلحفاة أسرع منك.
2: إنه يحتج على الإهانة.
1: انظر، لقد توقف.
2: لقد فعلها، ليس لك إلا أن تنزل وتجره.
1: لا لا لا لا، لن أنزل.
2: دعك مني، أنا سوف أتعامل معه. انظر انظر كيف صار يركض كأنه في سباق.
1: الله الله الله، وتحدث الحمير، ما شاء الله، ما هذه الموهبة؟ ماذا قلت له؟
2: قلت له بأن أمامنا أشجارا ومرعى وماء، وسوف نستريح هناك.

0: وصل إبراهيم ويعقوب إلى مكان ضليل فيه أشجار وساقية ماء وأعشاب. خلع يعقوب حذاءه وعمامته، وبعد أن ارتوى وشرب القهوة مع إبراهيم استلقى على الأرض.
1: إبراهيم، لقد أرهقني هذا الحمار السمين. انظر انظر كيف يأكل وكأنه لم يأكل منذ 100 سنة. ماذا أفعل فيه؟ سوف أغفو 10 دقائق فقط.
2: لن نطيل المكوث هنا يا يعقوب، أمامنا مشوار طويل.
1: أعرف قلت لك 10 دقائق فقط.
2: حسناً.

0: يعقوب يا يعقوب يعقوب
1: ماذا جرى؟
0: الحمار يأكل عمامتك.
1: لا إله إلا الله، هات العمامة هات العمامة. هم ألا توفر أي شيء؟ صحيح إنك حمار، اخرس اخرس، انظر انظر انظر، لقد أكل نصفها. هذا وحش وليس حمار. سوف أطلب التعويض من صاحب الحمير.
0: أخاف أن يأكلنا إذا لم يجد شيئا في طريقه.

0: تابعوا طريقهم بين القرى. كانت حالة البؤس عامة في معظم المناطق التي مروا بها، ومع ذلك فإن حالة الرضا والابتسامة لا تفارق وجوه الناس. أعطيا الرجل الأول حقه من المال، وكذلك الثاني، لكن الرجل الثالث سلام بن حمد كان بعيدا في أعماق بلاد الحيملي، حيث الجبال الشاهقة كما أخبره النخد سليمان. شارفت الشمس على المغيب وهما يسيران، ثم حل الظلام يبتلع كل شيء.
1: يعقوب، حمارك السمين خائف، انظر كيف يسير ويتوقف ويحرك أذنيه كأنه قد سمع شيئا. أعوذ بالله، ربما كان هذا صوت جني.
2: ها؟
1: الأفضل أن نتوقف يا إبراهيم ونخيم هنا. هل أنت خائف؟
2: طبعا خائف.
1: هذه الوديان والعقبات لا أمان لها. ما هذا؟ ألمح شبحا قادما.
2: أمام شبح
1: هناك أمامنا على الطريق.
2: لا لا لا لا، ربما كان غولا أو جنيا.
1: اهدأ، بل إنه رجل. يبدو أنه من سكان المنطقة.
2: رجل.
3: السلام عليكم يا أخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من أين أنتم؟
3: من فرضة الخضرة قرب صحم.
4: أوه، وما الذي جاء بكما إلى هنا؟
3: مسألة خاصة. هل تعرف بيت سلام بن حمد؟
4: أجل أعرفه، ماذا تريدان منه؟
3: مسألة خاصة بيننا وبينه.
4: أمامكما أكثر من ساعة سير للوصول إليه، ما رأيكما أن تباتا عندي للصباح؟ بيتي قريب من هنا خلف هذه العقبة.
3: لا شكرا، جزاك الله خيرا، يجب أن نصل إليه هذا اليوم.
4: بيت سلام في آخر مجرى هذا الوادي، وهو بيت طيني بسيط.
3: شكرا يا أخي، جزاك الله خيرا.

0: من هناك؟
1: هل أنت سلام بن حمد؟
2: يا سلام، ما هذا الذكاء؟ هل جئت في منتصف الليل لتسألني عن اسمي؟
3: كلا يا سيدي، لقد أرسلنا النوخذ سليمان إليك.
2: سليمان؟ أهلا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل تفضل.

0: تفضل، هذه القهوة من صنعي وهذا التمر من بستاني.
1: شكرا لك يا عم، أحسنت.
0: كيف هي أحوال النخبة سليمان؟
1: بخير، وقد أوصانا بالسلام عليك كثيرا.
0: سلمه الله، سليمان صديق عزيز وأخ كريم. أين سافر هذه المرة؟
1: إلى البحرين وأيضا إلى البصرة.
0: يا له من محارب، إنه لا يكل ولا يمل من العمل والسعي ولا يستسلم. ما بك يا بني؟ كأنك تريد أن تقول شيئا.
1: أن نأخذ سليمان سوف يترك البحر.
0: إنه يقول هذا دائما ويعود إلى البحر من جديد. البحر رئته التي يتنفس منها، أنا أعرفه أكثر منكم.
1: لكنه جاد هذه المرة يا عم سلام، لقد أرجع السفينة لملاكها وهم سوف يبيعونها ويتاجروا في السواحل.
0: ما زلت غير مصدق.
2: عم سلام، النخذة ليس في صحة جيدة، لقد مرض عندما كنا عائدين من البصرة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكل شيء نهاية يا ولدي، هذه سنة الكون. معكم حق، آن له أن يستريح.
1: يبدو أنكما تعرفان بعضكما منذ مدة طويلة.
0: أوه، منذ 40 عاما فقط.
1: ما شاء الله.
0: هذا الرجل يا أبنائي فريد من نوعه، فهو سيد الأخلاق الكريمة وحكيم الحكماء. هل مررتم بالقرية التي تقع على حافة الوادي؟
2: نعم، أجل يا عم مررنا.
0: والقرية التي قبلها؟
2: نعم نعم، وقد جلسنا فيها قرب الفلج.
0: يا أبنائي، هاتان القريتان جاءهما المحل قبل 20 عاما واستمر لأكثر من سنتين حتى جف كل شيء وكاد الناس أن يهلكوا.
1: أعوذ بالله.
0: أتعرفان ماذا فعل النخذ سليمان؟ لقد استأجر محملين إلى الكويت والبحرين على نفقته.
1: الله. بارك الله فيه.
0: ونذر ما يجنيه من مال لهاتين القريتين لجلب الطعام وتعميق آبار الأفلاج وصيانتها.
2: الله.
0: هذا الرجل يا أبنائي ينكر نفسه حين يكون الأمر فيه مساعدة للناس.
1: إنه رجل طيب، لكن يا عم سلام، في الحقيقة نحن لم نأتي فقط للسلام عليك وكي نحدثك عن أخبار النخذة سليمان.
0: لماذا جئتم إذن؟
3: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: إذاعة سلطنة عمان.
6: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
5: عين على
6: السينما. عين على السينما.
5: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
6: ومازن بن حبيب المعيني.
5: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
6: وسليمان بن علي المعمري.
5: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
7: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين على السينما.
8: سنتحدث في هذه الحلقة عن المخرج الياباني المعروف شوهي إيمامورا.
7: عن عمر بلغ 79 عاما، توفي في مايو 2006 المخرج الياباني الشهير شوهي إيمامورا، الذي يعد واحدا من أهم المخرجين السينمائيين في اليابان، كما أن له مكانة مهمة على خارطة السينما العالمية تجسدت بفوزه بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي مرتين، وهو بذلك واحد من مخرجين قلائل جدا حصلوا على هذه الجائزة أكثر من مرة.
8: يرتبط اسم إيمامورا بما يعرف بالموجة الجديدة في السينما اليابانية، وهي موجة من الأفلام ظهرت في أواخر عقد الخمسينيات وبداية عقد الستينيات من القرن الماضي، واهتمت أفلامها بتناول المجتمع الياباني وآثار الحرب العالمية الثانية عليه، كما ركزت هذه الموجة على الطبقة الدنيا واختارت شخصيات أفلامها من صغار العمال والفقراء والمحرومين.
7: أما أهم أفلام إيمامورا فهي المطر الأسود، أنشودة نراياما، سمكة ثعبان الماء، وسوف نتطرق في هذه الحلقة إلى الحديث عن هذه الأفلام الثلاثة، وذلك في سياق التعريف الشامل بشوهي إيمامورا، حياته وفنه.

0: ولد شوهي إيماموورا في طوكيو عام 1926. في بداية حياته الفنية عمل مساعدا للمخرج ياسوجيرو أوزو، وأوزو يعد واحدا من أهم المخرجين اليابانيين الكلاسيكيين، وهو صاحب الفيلم الشهير حكاية طوكيو، والذي عمل إيماموورا مساعدا له في إخراجه عام 1953.
1: لكن إيماموورا لم يكن شديد الإعجاب بأفلام أوزو، لأنها بدت له أفلاما برجوازية. أما ما كان يعتمل في نفس إيماموورا فهو النفور من البرجوازية في الحياة والفن، لذلك أراد إيماموورا أن يساهم في صنع أفلام برية الطابع، أو ما يمكن تسميته بالأفلام غير المؤطرة أو المشذبة فنيا بقواعد وأطر جاهزة.
0: وجد إيماموورا بغيته لدى المخرج يوزو كاواشيما. كان نجم كاواشيما قد بدأ باللمعان كمخرج شبه متخصص في أفلام تتناول قضايا الطبقة الكادحة، وبعد أن عمل المخرجان معا لبعض الوقت في عدة أفلام، سرعان ما تمكن إيماموورا من البدء بإخراج أفلامه بنفسه.
1: خلال الفترة من عام 1958 إلى عام 1961 أخرج إيماموورا 4 أفلام. ينظر نقاد السينما لهذه الأفلام باعتبارها فترة تدريب احترف فيها إيماموورا التعامل مع الأستوديو، لكن البداية الفعلية لإيماموورا الحقيقي وفقا لما يراه إيماموورا نفسه جاءت مع فيلم خنازير وبوارج حربية، وهو فيلم استفاد فيه إيماموورا من حياته الشخصية في فترة الحرب العالمية الثانية، حيث تعرف على السوق السوداء وعالمها الذي صوره في هذا الفيلم.
0: يحتوي فيلم خنازير وبوارج حربية الذي أخرجه إيماموورا سنة 1961 على البذور الرئيسية لأسلوب إيماموورا الذي طوره في أفلامه اللاحقة. هناك الشخصيات المضطربة الباحثة عن خلاصها الذاتي، وهناك اللقطات البعيدة بالأبيض والأسود التي تعكس عالما قاسيا، هناك خليط من الجرحى واللصوص والغانيات والمتألمين والجائعين والقتلة. هؤلاء هم الشخصيات الأكثر تكرارا في معظم أفلام إيماموورا.

0: خلال الستينيات والسبعينيات أخرج إيماموري عددا من الأفلام الروائية، منها المرأة الحشرة والإباحيون، كما أخرج أفلاما وثائقية منها تاريخ يابان ما بعد الحرب كما ترويها نادلة حانا، وكذلك صناعة بائعة هوى، وهي أفلام تخصصت في تشريح اليابان التي تركتها الحرب العالمية الثانية جريحة على الصعيد الاجتماعي.
1: فخلافا للصورة التي تعكسها وسائل الإعلام لليابان بوصفها بلد الصناعات المتقدمة والبنايات الشاهقة والبشر الذين يحبون العمل أكثر من أي شيء آخر، تعكس أفلام إيماموري صورة يابان فقيرة تستحق الشفقة. يعلل إيماموري الشخصيات النفعية التي تظهر في أفلامه والتي لا يهمها سوى مصلحتها الشخصية بأن اليابان مجرد جزيرة شحيحة الموارد، ووجود عدد كبير من الناس في جزيرة صغيرة من الطبيعي أن يجعل الناس تتقاتل للنجاة بحياتها.
0: في عام 1983 نال شوهي إيماموري أول سعفة ذهبية عن فيلم أنشودة ناراياما. تتمحور قصة الفيلم حول قرية صغيرة في اليابان القديمة يتوقع أهلها حدوث مجاعة وشيكة، وهنا تظهر السلوكيات الأنانية والشريرة لدى أفراد هذه القرية حتى قبل أن تصل إليهم المجاعة. إن إيماموري يعود بذلك إلى واحد من مواضيعه المفضلة، الشر الآدمي أو لا إنسانية الإنسان.
1: أنشودة ناراياما هو إعادة إخراج لفيلم ياباني قديم بنفس العنوان عن نفس الموضوع، لكن إيماموري أضفى على الفيلم بصمته الشخصية، لا سيما أن جزءا من أحداث الفيلم يصور مكانا جبليا معزولا يحمل إليه كبار السن ليموتوا هناك. فقد صور إيماموري هذه المشاهد في جبال حقيقية وعرة، وأجادت عدسته التقاط تفاصيل الحياة في ذلك الجبل المليء بعظام الأسلاف النخرة.

0: نال إيماموورا السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي للمرة الثانية عام 1997 عن فيلم سمكة ثعبان الماء. يتحدث هذا الفيلم عن رجل يقتل زوجته بعد أن يضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية. يقضي عقوبته في السجن ثم يخرج ليبدأ حياة جديدة، لكن المتاعب تطارده، وخصوصا حين تقع في حبه فتاة جميلة يحاول بطل الفيلم أن يخفي ماضيه عنها.
1: تبدو القصة من تلخيصها تقليدية جدا، لكن الكيفية التي عالج بها إيماموورا هذه الحكاية البسيطة هي الشيء الذي استحق عليه السعفة الذهبية.
0: ركز إيماموورا على الصراع النفسي داخل شخصية البطل وليس على صراعه الخارجي مع البشر المحيطين به. إن البطل يتساءل في نهاية الفيلم عن الكيفية التي عرف بها خيانة زوجته له. إن المشكلة ليست في الخيانة، لكنها في غياب الثقة. إن زوجته كانت قد ماتت في قلبه من قبل أن يعلم بخيانتها. ماتت في اليوم الذي فقد فيه زوجها ثقته بها.
1: بصفة عامة يصنف فيلم سمكة ثعبان الماء باعتباره من أفلام إيماموورا ذات الشخصيات الهادئة، فقياسا إلى أفلامه الأولى قلت حدة التوتر لدى شخصيات إيماموورا في أفلامه الأخيرة. اختفت إلى حد بعيد الشخصيات الحيوانية وظهرت بعض الكوميديا الخفيفة هنا وهناك في مسار الحكاية.
0: بين سعفة عام 1983 عن فيلم أنشودة ناراياما وسعفة عام 1997 عن فيلم سمكة ثعبان الماء، أخرج إيماموورا عدة أفلام، من بينها فيلم آخر متميز هو المطر الأسود، وهو فيلم بالأبيض والأسود يتحدث عن هيروشيما في فترة الحرب العالمية الثانية. وقد نال إيماموورا عن هذا الفيلم أرفع الجوائز السينمائية اليابانية، ألا وهي جائزة كينيما جامبو.

0: بجوار شوهي إمامورا المخرج، هناك إمامورا المنتج والمؤلف والممثل والإداري.
1: مول إمامورا أفلام بعض المخرجين الشباب من خلال شركته الإنتاجية التي أسسها والمسمى إمامورا للإنتاج، كما ظهر كممثل عام 2001 في فيلم يحمل عنوان السنوات الضائعة، وهو ليس من إخراجه. أما كمؤلف فإمامورا مساهم في كتابة نص جميع الأفلام التي قام بإخراجها بدءا من عام 1961.
0: أما إمامورا الإداري فيتمثل في قيام إمامورا بتأسيس مدرسة سينمائية مستقلة بهدف خلق جيل عاشق للسينما الخلاقة، ويعد إمامورا أيضا المؤسس الرئيسي لمعهد السينما والتلفزيون باليابان، وذلك عام 1975، والذي أصبح يعرف الآن باسم أكاديمية اليابان للفنون البصرية.
1: إن التغيير الكبير الذي أحدثه إمامورا وأبناء جيله من رواد الموجة الجديدة في السينما اليابانية يتمثل في الانقضاض على نظام الاستوديو السينمائي والخروج للتصوير في المواقع الطبيعية. كذلك فقد اقتربت مواضيع هؤلاء المخرجين من الإنسان البسيط في همومه ومعاناته، مخلفة وراءها السينما البرجوازية التي تفشل حتى في تحقيق غرض التسلية الذي تزعم أنها تسعى إليه.
0: ومن أجل اقتراب أكبر مما هو واقعي، اعتمد إمامورا في كثير من أفلامه على غير الممثلين، أي على أناس يقفون أمام الكاميرا للمرة الأولى، منهم غنيات حقيقيات وعجائز مكلومات خسرن عشاقهن بسبب الحرب. فجاءت أفلام إمامورا قوية صادقة بمثل قوة الإرادة التي صنعتها والشخصيات الحقيقية التي جسدتها على الشاشة.
1: أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس البلوشي.
1: وفي الأسبوع القادم نفتح عينا جديدة على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
2: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن تأثيرات البيئة على قرارات الإنسان والحيوان المرتبط بهذا الإنسان، وحتى الحيوان في الحياة الفطرية البيئة تفرض عليه مجموعة من القوانين والأنظمة أثناء التغيرات التقليدية التي تحدث لها. وتحدثنا عما يحدث في القطب المتجمد الشمالي لدى الشعوب الأصيلة التي لا زالت تعيش في تلك المناطق، والتي تعيش بحياة تكافلية مع الرنة، وكيف يمنع الجليد الرنة من الحصول على غذائه عندما يأتي الدفء وتتشكل طبقة جليدية، فيفقد الرنة القدرة على الغوص في الثلج للوصول إلى الأشنات أو النباتات العشبية الموجودة تحت الجليد وللحصول على غذائه. وتحدثنا عما يحدث في بنغلاديش، حيث تدور حياة الناس حول الفيضان وحول الأمطار القوية والماء القادم، كيف يحدث التنقلات وكيف يحدث الهروب وكيف يحدث التكيف حتى تمر هذه الأزمة، ليعود مرة أخرى إلى مسكنه أو موطنه ويمارس حياته التقليدية الطبيعية. وهذه الأمثلة عما يحدث أيضا في محافظة ظفار أثناء فصل الخريف في منطقة الخريف، وتنقل الإنسان والحيوان من مكان إلى آخر. وتحدثنا عما يحدث في أفريقيا جنوب الصحراء بين المنطقة الشمالية وبين الجنوب الغنية، هذه المنطقة الشاسعة التي ينتقل فيها الرعاة من مكان إلى آخر للحصول على الغذاء، وكيف يتكافل الرعاة في المناطق التي تهطل فيها الأمطار المؤقتة في مواسم الجدب. وقارنا ذلك أيضا بما يحدث في منطقة الخريف عندما تحدث الأمطار في مواسم الجدب، ينتقل الرعاة إلى هذا المكان، وهذه أيضا من السياسات المفتوحة المرحب بها التي يعني لا تمنع الوصول إلى المرعى. لكن هذا الأمر أيضا مش في فصل الصر عندما تكون المنطقة كلها غنية بالرعي، في هذه الحالة يلتزم الجميع بمرعاه الطبيعي، بالمرعى الأقرب لبقعة الجغرافية اللي ساكن فيها. وفي العادة الحدود الجغرافية بين المجتمعات القديمة، الجغرافيا هي اللي تفرضها، فالأودية تعتبر حدود بين التجمعات البشرية غرب هذا الوادي أو شرق هذا الوادي، خاصة في منطقة الخريف مثلا، لأن الأودية أكثر من 70 وادي يصب جنوبا في بحر العرب، وهي أيضا تعتبر يعني فاصلة بين النظم الجغرافية المختلفة. وهذه النظم الجغرافية التجمعات البشرية التي تعيش على كل ضفة لا تتجاوز لترعى في الضفة الأخرى أثناء فصل الصرب أو في فصل الخريف، لكن هذا النظام يسقط في فصل الجدب عندما يكون القحط في كل منطقة وتهطل الأمطار في بقعة جغرافية فقط دونا عن باقي المناطق، فينتقل الجميع إلى هذه البقعة ليتشاركوا هذا الكلأ أو هذا التغيرات والغذاء اللي حدث للمواشي، وإن كانت فترة زمنية بسيطة. ربما لو اكتفى أصحاب هذه المنطقة بهذا المرعى لكفاهم حتى يأتي الخريف وينتهي فصل الزيون. لكن مفهوم التشاركية واعتماد الإنسان على أخيه والتشارك في الخير مع الجميع أثناء فترات القحط من أسمى القيم الإنسانية التي عرفها الإنسان، إنه أن تشارك هذا الغذاء وإن كان لا يكفي مع البقية في مواسم القحط، مع وجود يعني أنظمة وقوانين عرفية تمنع ذلك في مواسم الوفرة، لكن في مواسم القحط تظهر هنا الفرق بين الإنسان والحيوان. يعني في مواسم القحط الحيوانات يحدث بينها التنافس والبقاء للأصلح والأقوى، وتنقرض الكائنات الحية غير القوية، لكن في حالة الإنسان تسقط الأنظمة التي تمنع الرعي ويسمح بالرعي ويسمح بالتشارك في هذه النعمة. يعني هذه من الأمثلة الجميلة جدا لهذه القيم الإنسانية اللي يمتلكها الإنسان أينما وجد، وأنا متأكد أنه مثل هذا القانون يسري على حياة الإنسان أينما وجد في كل زمن وفي كل عصر. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
2: مساء الخير

عهد سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية بهلة الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة 1278 كيلو هيرتز، نحيطكم علما أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الثلاثاء 7 يوليو من عام 2026 من الساعة 5 عصرا وحتى 2 فجرا، ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى ينهي دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى القطاع. من العناوين وإلى التفاصيل. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، مجلس الشورى يفض دور الانعقاد العادي الثالث 2025-2026 من الفترة العاشرة 2023-2027، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 12 من شهر يوليو الجاري، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، قال إن المجلس استكمل خلال دوره الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة عمله التشريعي المنجز المتحقق خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، بما يعكس الحرص على ترجمة مستهدفات رؤية عمان 2040 بإيجاد بنية تشريعية معززة للتوجهات الوطنية ومنسجما في أدواره والاختصاصات التي حددها قانون مجلس عمان. وأضاف سعادته أن العمل التشريعي للمجلس خلال أدوار الانعقاد الثلاثة من الفترة العاشرة بلغ 73 منجزا تجسدت في مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة واقتراح مشروعات قوانين أو تعديل القائم منها، تعزيزا لمسيرة التطور والبناء التي تشهدها سلطنة عمان في مختلف الجوانب. ناقش مجلس الدولة مقترح دراسة التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان. كما ناقش أعضاء المجلس مقترح دراسة القطاع الزراعي في سلطنة عمان، التحديات والحلول. ترأس الجلسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة.
1: الساعة السكانية تشير إلى أكثر من 5,400,000 نسمة، عدد سكان سلطنة عمان. التحول الديموغرافي نوقش باستفاضة في مجلس الدولة عبر مقترح دراسة التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان. دراسة أشارت إلى ارتفاع نسبة كبار السن، يقابله ارتفاع في نسبة الأشخاص من أعمار 15-59، فيما أكد أعضاء مجلس الدولة إلى النظر في متابعة تطور الخدمات بما يتوازى مع النمو السكاني. المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية عضوة مجلس الدولة تحدثت قائلة:
2: نحن نشهد بدءا من الآن وإلى 2040 انخفاض الخصوبة، ارتفاع نسبة الفئة كبار السن، ارتفاع أيضا في نسبة الشباب من 15-59، وبالتالي هذا يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى النمو في البنية الأساسية، يحتاج أيضا إلى الخدمات، وبالتالي هناك أثر مباشر على التنمية، سواء كان التنمية في التعليم، التنمية في الصحة، الخدمات الصحية، أو حتى أثر هذه التركيبة السكانية وتحولاتها أيضا على المجتمع، على الهوية الوطنية.
1: تعداد السكان يشير إلى أن عدد العمانيين يقترب من 3,065,000، والوافدين 1,337,000، تغييرات متلاحقة فيؤكد أعضاء مجلس الدولة على أهمية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المسبق، وذلك لتحديد مستقبل التنمية في البلاد. المكرم محمد بن أبو بكر الغساني عضو مجلس الدولة تحدث قائلا:
3: التحولات الديموغرافية لها تأثيرات على كل القطاعات التنموية وبالأخص على القطاع الاقتصادي، فلو أخذنا القطاع الاقتصادي وشفنا تأثيراته يمكن نجملها في 3 أو 4 نقاط. تأثيره على سوق العمل، بالتالي تتغير الوظائف ويصير في طلب كبير على المهارات، مما يجب أن نطور من التعليم والتدريب لتواكب مع هذه المتطلبات الجديدة في المهارات

0: مؤسس الدولة دراسة حول القطاع الزراعي في سلطنة عمان، نظروا في تحديات سلاسل التوزيع الغذائية وأهمية الاستفادة منه في قطاع الأدوية. المكرم الدكتور عبد الله بن سيف الغافري عضو مجلس الدولة تحدث قائلا:
1: لاحظنا يعني في بعض الأشياء أو الثغرات الموجودة، على سبيل المثال السلاسل الغذائية، سلاسل التوزيع، وكذلك أيضا يوجد قصور معين في من ناحية البحث العلمي والابتكار، يحتاج تطوير. وأيضا كذلك بالنسبة للزراعة التقليدية، ونقصد الزراعة التقليدية طبعا الأفلاج والمزارع غير الحديثة، هذه يعني مرتبطة أيضا بالشأن التراث الثقافي اللامادي.
0: أعضاء مجلس الدولة أكدوا خلال نقاشاتهم لمقترح دراسة القطاع الزراعي في سلطنة عمان التحديات والحلول على رفع مستويات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
2: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة المغربية الشقيقة، وتؤكد على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومجتمعها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها أيا كانت دوافعها ومبرراتها. كما أعرب سلطنة عمان عن إدانتها للتفجيرين اللذين وقعا اليوم في وسط العاصمة السورية دمشق، مؤكدة على تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم، جددت موقفها الثابت في رفض العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله. وإلى الأخبار العالمية، حيث استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وتتجه الأراضي الفلسطينية نحو مزيد من التصعيد بفعل السياسات الإسرائيلية التي تزداد عنفا مع اقتراب الانتخابات والتركيز على قطاع غزة الذي يواجه مخططا مشابها لمخطط الضم في الضفة الغربية.
3: أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعيد هندسة قطاع غزة عسكريا من خلال سيطرتها على 65% من مساحته، ما يرقى إلى مشروع ضم غير معلن. وحسب تقرير المرصد، تفرض إسرائيل عزلا داخليا قصريا على سكان القطاع وتكدسهم في مساحة ضيقة غير صالحة للحياة. ويعاني 1,600,000 فلسطيني في غزة من انعدام حاد في الأمن الغذائي، كما يزداد الوضع الصحي تدهورا وسط تحذيرات من تعمق الكارثة الصحية بالنظر إلى عدة أسباب، منها عرقلة إسرائيل عمل وكالة الغوث الأونروا التي تتولى الرعاية الصحية الأولية للسواد الأعظم من الغزيين. وإلى جانب ذلك، تتصاعد هجمات الجيش الإسرائيلي التي تسببت في سقوط شهداء وجرحى غرب خان يونس إثر استهداف بطائرة مسيرة، كما أصيب آخرون شرق غزة إثر قصف مدفعي. وفتحت الدبابات رصاصها الثقيل تجاه خيام النازحين، واعتقلت البحرية الإسرائيلية 7 صيادين. أما البحث عن نقطة لاختراق جمود وقف إطلاق النار فلا يتوقف، لكن إسرائيل تواصل التعنت. فحركة حماس التي أعلنت استقالة لجنتها الحكومية لتسليم زمام الأمور إلى حكومة التكنوقراط، أكدت أنها لن تكون ضمن ترتيبات اليوم التالي لغزة، وأنها بذلك تنزع الذريعة الإسرائيلية. بالمقابل، تزعم إسرائيل أن حماس تسعى من خلال هذه الخطوة للمناورة لمنع نزع سلاحها. وبين الموقفين يبقى الفيصل تحرك الوسطاء وقدرتهم على التأثير لجهة إحراز تقدم فعلي لانتشال قطاع غزة من أتون الكوارث الناجمة عن الحرب التي ما زالت تستعر تحت رماد وقف إطلاق نار هش. أما الضفة الغربية فتشهد تصاعدا لأعمال الهدم، حيث نفذت آليات إسرائيلية أعمال هدم غرب مدينة رام الله وجنوب الخليل وشرق قلقيلية، ووسع الجيش حملات الاعتقال خلال سلسلة اقتحامات طالت عدة مناطق، كما اقتلع الجيش أشجار زيتون في نابلس. وأصيب فلسطينيون جراء اعتداء مستوطنين إسرائيل عليهم في مسافر يطا جنوب الخليل. في القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحماية

0: حماية شرطة الاحتلال، وأقام آخرون بؤرة استيطان رعوية شمال المدينة، فيما أصيب فلسطينيون إثر مواجهات اندلعت قرب الجدار الفاصل شمال القدس، واقتحم جيش الاحتلال مخيم شعفاط وسط إطلاق قنابل غاز ورصاص. الأراضي الفلسطينية بكاملها مستهدفة بمخطط تصعيد إسرائيلي يسعى من خلاله رئيس الوزراء نتنياهو إلى كسب نقاط دعم من جمهور المتطرفين خلال الانتخابات المقبلة. فلا تمر انتخابات إسرائيلية دون أن تصبغ نتائج فائزيها بالدم الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: وفي السياق نفسه، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى غزة وتداعياته السلبية على سلامة السكان لا سيما الأطفال. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن الكميات التي يمكن للأمم المتحدة والقطاع الخاص إدخالها إلى غزة لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان لا تزال محدودة بسبب استمرار إغلاق جميع المعابر الأخرى، فضلا عن القيود المفروضة على أنواع محددة من الإمدادات. وأضاف دوجاريك أن حوادث قتل الأطفال تمثل تذكيرا جديدا بأن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يجب حمايتهم وفقا للقانون، وأن مرتكبي الانتهاكات يجب أن يحاسبوا. أصيب 18 شخصا جراء انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة السورية دمشق. وأفادت مصادر حكومية سورية بوقوع الانفجار الأول قرب وزارة السياحة، عقبه بعد ثوان انفجار ثان أشد قوة أمام فندق، ما أدى إلى سماع دويهما في عدد من أحياء دمشق وأثار حالة من القلق بين السكان، واندلعت جراء الانفجارين حرائق في عدة مركبات. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن روما ستستضيف الجولة الجديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية منتصف الشهر الجاري. في الوقت ذاته أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في جنوب لبنان بعد غارات للجيش الإسرائيلي على مواقع في النبطية أدت لمقتل 4 أشخاص، داعيا الولايات المتحدة والدول الصديقة إلى الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار. كما أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية. وقال عراقجي إن على الولايات المتحدة احترام الاتفاق المؤقت الذي وقعته طهران مع واشنطن الشهر الماضي، الذي يدعو الجانبين للامتناع عن التهديد باستخدام القوة. يأتي ذلك في عقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. انطلقت في العاصمة التركية أنقرة القمة 36 لحلف شمال الأطلسي الناتو بافتتاح منتدى الصناعة الدفاعية، وتستضيف تركيا القمة مجددا للمرة الثانية في تاريخها بعد استضافتها الأولى خلال قمة إسطنبول 2004 التي شهدت أحد أبرز الاجتماعات في تاريخ الحلف.
2: بعد 22 عاما من الغياب تعود تركيا لتستضيف القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي الناتو، قمة تنعقد وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث انتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة لتأمين العاصمة لحماية 32 من قادة الحلف، ولتتحول أنقرة إلى مركز للقرارات المصيرية. على طاولة القمة تتصدر 3 ملفات رئيسية المشهد العالمي، أولها الدعم العسكري غير المسبوق لأوكرانيا الذي قارب 70 مليار يورو، وثانيها الضغوط الأمريكية المكثفة لزيادة الإنفاق الدفاعي لدول الحلف. أما الملف الثالث والأهم فهو التصعيد في الشرق الأوسط وملف إيران وأمن الممرات المائية. تمثل هذه القمة مفصلاً استراتيجياً مهماً، إذ تهدف إلى تقاسم الأعباء وتحويل العبء العسكري من واشنطن إلى أوروبا، مما يبرز الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لتركيا كجسر يربط بين الشرق والغرب ويعزز استقلال أوروبا الدفاعي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة. إذن تختبر هذه القمة تماسك الحلف في وجه أزمات متصاعدة، كما تسعى الدول الأوروبية لتأكيد التزامها بحماية أمنها القومي، فيما تبرز تركيا كلاعب محوري لتعزيز قوتها الدفاعية عبر صفقات عسكرية ضخمة. ويتساءل مراقبون، هل ستنجح قمة أنقرة في إعادة رسم خارطة الأمن العالمي وتوحيد الصف الأطلسي؟ إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
1: تحاول كل من كييف وموسكو استغلال الأوضاع الميدانية للتأثير على نتائج قمة الناتو في أنقرة، وذلك عبر توسيع القصف ومطالبة كييف بمزيد من الصواريخ الاعتراضية لمواجهة القصف الروسي الصاروخي.
3: يعتبر تصاعد القصف بين الجانبين الروسي والأوكراني محاولة لتحقيق مكسب خارجي بالدرجة الأولى يتمثل في التأثير على قمة الناتو التي تبدأ أعمالها في أنقرة، الأمر الذي يترافق بحملات إعلامية تنطلق من الاستفادة من الوقائع الميدانية. فقد شنت القوات الروسية هجوما ليليا ضخما شمل حوالي 70 صاروخا، قرابة نصفها باليستية، ومئات المسيرات، ما أسفر عن تدمير واسع ومقتل وإصابة العشرات. وتنوه المصادر الأوكرانية بأن حجم هذه الخسائر الكبيرة هو نتيجة نقصان القدرة الدفاعية الجوية وخاصة الصواريخ الاعتراضية. واعتبر سيبيها وزير الخارجية الأوكراني القصف الروسي الواسع الذي شنته القوات الروسية ليلا على كييف رسالة من موسكو إلى قمة الناتو عشية انعقادها، ومفادها أن موسكو ستواصل قصف السكان النائمين، مطالبا الحلفة برد قوي، معتبرا أن أهم هذه الإجراءات هو تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية. فيما صعدت أوكرانيا بشكل غير مسبوق هجمات الطائرات المسيرة مستهدفة العمق الروسي، بما في ذلك العاصمة موسكو بمئات الطائرات الانتحارية، حتى أن عمدة موسكو سيرجي سبيان أعلن بنفسه أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت يوم أمس ليلا أكثر من 430 مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو، وتمكنت 36 منها من الاقتراب من المدينة. على صعيد آخر، تعول موسكو على احتمال تحسن العلاقات مع واشنطن انطلاقا من تقييم الرئيس ترامب للحوار الذي جرى مع نظيره الروسي بوتين ووصفه بأنه كان جيدا جدا، وتنويهه بأن السلام في أوكرانيا بات أقرب مما يتصوره الكثيرون. وترى بعض التعليقات أن إمكانية سيطرة القوات الروسية على كامل منطقة دنباس سيسهل عملية وقف الحرب من خلال تحقيق موسكو لأهدافها في هذه المنطقة بعد بسط نفوذها على مدينة كونستانتينوفكا، حيث لم يتبقى أمام القوات الروسية سوى مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك، خاصة أن كونستانتينوفكا كانت أكبر مركز لوجستي تعبر من خلاله الإمدادات للقوات الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: لقي 9 من عناصر الشرطة الباكستانية حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في إقليم بلوشستان. وأفادت مصادر أمنية بأن مواجهات عنيفة وتبادلا مكثفا لإطلاق النار وقع بين الجانبين عقب اقتحام المركز. ودفعت السلطات الأمنية بتعزيزات إضافية إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة، كما بدأت عملية تمشيط واسعة لتعقب المنفذين وتطهير المواقع المحيطة في ظل تصاعد وتيرة الحوادث الأمنية في الأقاليم الحدودية.
4: قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو لم يتوقف بعد ولا يزال في مرحلة الانتشار. وأوضحت المنظمة أن تنقل السكان بين المناطق أسهم في انتشار العدوى، مؤكدة تسجيل الكونغو أكثر من 1500 إصابة وأكثر من 500 وفاة في أسوأ تفش على الإطلاق لسلالة بوندي بوجيو النادرة من فيروس إيبولا التي لا يتوفر لها علاج أو لقاح معتمد حتى الآن.
1: حصاد اليوم الإخباري مستمر، وهذا تذكير بأبرز عناوينه.
4: بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى ينهي دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من الأحد المقبل.
1: مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان.
4: سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية.
1: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى القطاع. من جديد أهلا بكم. وقعت شركة تنمية معادن عمان على اتفاقية شراكة مع شركة سوليد كور ريسورسز الكازاخستانية، تحصل بموجبها على حصة في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة بنسبة 60% من خلال آلية استثمار مرحلية ترتبط بتحقيق مستهدفات فنية واستثمارية محددة. وقد نفذت شركة تنمية معادن عمان خلال السنوات الماضية برامج استكشاف مكثفة شملت أعمال الحفر والمسوح الجيوفيزيائية الجوية والأرضية والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية، وأسفرت عن نتائج إيجابية تؤكد الإمكانات المعدنية الواعدة للموقع. وتعكس هذه الاتفاقية الثقة المتزايدة التي يحظى بها قطاع التعدين في سلطنة عمان وما يوفره من فرص استثمارية واعدة مدعومة بالاستقرار والبنية التشريعية والإمكانات الجيولوجية.
4: أطلقت هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع وزارة العمل المبادرة الوطنية لبرنامج نؤهل لنمكن لبناء القدرات في قطاع الخدمات العامة بالإعلان عن حزمة جديدة من مبادرات التأهيل والتشغيل تشمل 631 فرصة وظيفية ضمن مشروعات إحلال عقود التشغيل والصيانة والتوظيف المباشر في الشركات المرخصة بالقطاع، وسيوظف هؤلاء في شركات نماء لخدمات المياه ونماء لتوزيع الكهرباء ونماء لخدمات ظفار ونماء لشراء الطاقة والمياه وشركة نقل الكهرباء العمانية وشركة بيئة وشركة OQ لشبكات الغاز. جاء ذلك خلال حفل إطلاق المبادرة الذي رعاه معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
1: وسط ما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية تؤثر على حركة الأسواق العالمية، تدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو بناء دور اقتصادي أكثر تأثيرا ومرونة من خلال مسارات تجارية آمنة وسلاسل إمداد مستقرة.
5: تتغير خريطة العالم من حولنا بسرعة غير مسبوقة، فالممرات التجارية التي ظلت لعقود جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي أصبحت اليوم أمام اختبار جديد بفعل التوترات الجيوسياسية والصراعات التي تعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار. وضمن هذا المشهد المتغير تدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة تتجاوز فيها أهمية الموقع الجغرافي نحو بناء دور اقتصادي أكثر تأثيراً في حركة التجارة الدولية، فعلى امتداد سواحلها حيث تلتقي طرق بحرية حيوية عبر بحر عمان وبحر العرب والخليج العربي، تمتلك سلطنة عمان ميزة استراتيجية متزايدة في وقت تبحث فيه الأسواق العالمية عن مسارات أكثر أمناً واستقراراً لسلاسل الإمداد. وتمنح هذه المعطيات الموانئ العمانية فرصة لتعزيز حضورها كمحطات لوجستية إقليمية، بما يفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات. ومع تطور شبكات الربط الإقليمي ومن بينها مشاريع السكك الحديدية الخليجية، تتعزز فرص التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع بين دول المنطقة والأسواق العالمية. إلا أن هذه التحولات تحمل معها تحديات متزايدة، من تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى حالة عدم اليقين التي أصبحت عنصراً مؤثراً في قرارات المستثمرين. وفي مواجهة هذه المتغيرات تواصل سلطنة عمان تعزيز أسس اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً من خلال الإصلاحات المالية وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات غير النفطية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040. فالمنافسة في المرحلة المقبلة لن تكون فقط حول امتلاك الموقع الاستراتيجي، بل حول القدرة على تحويل هذا الموقع إلى قيمة اقتصادية مستدامة ومكانة أكثر حضوراً في النظام الاقتصادي العالمي.
4: سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنهاية الربع الأول من العام الحالي انخفاضاً بنسبة 2% ليبلغ نحو 10 مليارات و300 مليون ريال عمانية. الانخفاض بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة تقارب 12%.
6: أكثر من 10 مليارات و293 مليون ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية بنهاية الربع الأول من العام الحالي منخفضا ب 2% على أساس سنوي. وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية سجلت تراجعا قارب 12% لتبلغ قيمتها 3 مليارات و228 مليونا و800 ألف ريال عماني. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة نشاط النفط الخام بأكثر من 12% لتبلغ مليارين وأربعمائة وستة ملايين وتسعمائة ألف ريال عماني. كما انخفضت قيمة نشاط الغاز الطبيعي بنحو 9% لتبلغ 821 مليونا وتسعمائة ألف ريال عماني. وفي المقابل سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنحو 6% لتتجاوز قيمتها 7 مليارات و462 مليون ريال عماني. وشهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك نموا بأكثر من 4% ليتجاوز 359 مليون ريال عماني. فيما انخفضت الأنشطة الصناعية لتبلغ مليارا و957 مليون ريال عماني. هذا وحققت الأنشطة الخدمية نموا ملحوظا بلغ 8.5% لتتجاوز قيمتها 5 مليارات و146 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بالنمو المسجل في عدد من الأنشطة الاقتصادية أبرزها أنشطة الوساطة المالية والتأمين وأنشطة المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: إلى أخبار كأس العالم، حيث قلبت الأرجنتين تأخرها لتفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على مصر لتتأهل حاملة اللقب إلى دور الثمانية. وبعد أن سجلت مصر هدفا واحدا في كل شوط لتتقدم بهدفين حتى الدقيقة 79، إلا أن الأرجنتين ضغطت بشراسة لتنجح في تسجيل ثلاثة أهداف حسمت الفوز لصالحها.
4: وفي الليلة الماضية نجح المنتخب الإسباني في الإطاحة بالبرتغال خارج كأس العالم إثر تفوقه بهدف دون رد في دور 16. هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني، بعدما استلم ميخائيل ميرينو كرة بينية مميزة من فيران توريس لينفرد بكوستا ويسدد بقوة داخل الشباك. بهذه النتيجة يلتقي المنتخب الإسباني بلجيكا في دور ربع النهائي من المونديال.
1: حسم منتخب بلجيكا تفوقه على نظيره الأمريكي في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم ليودع أصحاب الأرض المونديال. وتفوق منتخب بلجيكا على أمريكا بأربعة أهداف لهدف. جاء هدف بلجيكا الأول في الدقيقة 9 من زمن اللقاء عن طريق دي كيتلاري، وعادل مالك تيلمان النتيجة لمنتخب أمريكا في الدقيقة 32 من زمن المباراة، قبل أن يعود منتخب بلجيكا للتقدم في الدقيقة 33 عن طريق نفس اللاعب دي كيتلاري. وتمكن هانز فانكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ونجح لوكاكو في تسجيل الهدف الرابع لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 90 من زمن المباراة.
4: أما في آخر مباراة دور 16 فيلتقي المنتخب السويسري مع نظيره الكولومبي على استاد فانكوفر بكندا. يدخل المنتخب السويسري بعد ما قدم مشوارا مميزا في البطولة بتصدره لمجموعته الثانية قبل فوزه على المنتخب الجزائري في الدور 32. أما على الجانب الآخر فيخوض المنتخب الكولومبي اللقاء بثقة كبيرة بعد تصدره للمجموعة 11 قبل أن يجتاز غانا في الدور 32.
1: وقبل الختام هذا تذكير بأبرز عناوين حصاد الليلة.
4: بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى ينهي دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من الأحد المقبل.
1: مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان.
4: سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية في المغرب والتفجيرين في العاصمة السورية دمشق.
1: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
4: في الختام مستمعينا الكرام، هذه تحيات الزميل يعقوب بن سيف الهشامي في الأخبار، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة،
1: وصاحبكما في قراءة حصاد الليلة سعيد بن مهنا العميري وطلال بن أحمد الكلباني. دمتم بود وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية بهلة الذين يتابعوننا على الموجة المتوسطة 1278 كيلو هيرتز، نحيطكم علماً أنه سيتوقف البث على هذا التردد اليوم الثلاثاء 7 يوليو من عام 2026 من الساعة 5 عصراً وحتى 2 فجراً، ويمكنكم مستمعين الكرام مواصلة متابعة برامجنا على التردد 107.3 ميجا هيرتز.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين على السينما.
2: سنتحدث في هذه الحلقة عن المخرج الياباني المعروف شوهي إيمامورا.
1: عن عمر بلغ 79 عاماً، توفي في مايو 2006 المخرج الياباني الشهير شوهي إيمامورا، الذي يعد واحداً من أهم المخرجين السينمائيين في اليابان، كما أن له مكانة مهمة على خارطة السينما العالمية تجسدت بفوزه بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي مرتين، وهو بذلك واحد من مخرجين قلائل جداً حصلوا على هذه الجائزة أكثر من مرة.
2: يرتبط اسم إيمامورا بما يعرف بالموجة الجديدة في السينما اليابانية، وهي موجة من الأفلام ظهرت في أواخر عقد الخمسينيات وبداية عقد الستينيات من القرن الماضي، واهتمت أفلامها بتناول المجتمع الياباني وآثار الحرب العالمية الثانية عليه، كما ركزت هذه الموجة على الطبقة الدنيا واختارت شخصيات أفلامها من صغار العمال والفقراء والمحرومين.
1: أما أهم أفلام إيمامورا فهي المطر الأسود، أنشودة ناراياما، سمكة ثعبان الماء، وسوف نتطرق في هذه الحلقة إلى الحديث عن هذه الأفلام الثلاثة، وذلك في سياق التعريف الشامل بشوهي إيمامورا، حياته وفنه.

0: ولد شوهي إيماموورا في طوكيو عام 1926. في بداية حياته الفنية عمل مساعدا للمخرج ياسوجيرو أوزو، وأوزو يعد واحدا من أهم المخرجين اليابانيين الكلاسيكيين، وهو صاحب الفيلم الشهير حكاية طوكيو، والذي عمل إيماموورا مساعدا له في إخراجه عام 1953.
1: لكن إيماموورا لم يكن شديد الإعجاب بأفلام أوزو لأنها بدت له أفلاما برجوازية، أما ما كان يعتمل في نفس إيماموورا فهو النفور من البرجوازية في الحياة والفن، لذلك أراد إيماموورا أن يساهم في صنع أفلام برية الطابع أو ما يمكن تسميته بالأفلام غير المؤطرة أو المشذبة فنيا بقواعد وأطر جاهزة.
0: وجد إيماموورا بغيته لدى المخرج يوزو كاواشيما. كان نجم كاواشيما قد بدأ باللمعان كمخرج شبه متخصص في أفلام تتناول قضايا الطبقة الكادحة، وبعد أن عمل المخرجان معا لبعض الوقت في عدة أفلام سرعان ما تمكن إيماموورا من البدء بإخراج أفلامه بنفسه.
1: خلال الفترة من عام 1958 إلى عام 1961 أخرج إيماموورا 4 أفلام. ينظر نقاد السينما لهذه الأفلام باعتبارها فترة تدريب احترف فيها إيماموورا التعامل مع الأستوديو، لكن البداية الفعلية لإيماموورا الحقيقي وفقا لما يراه إيماموورا نفسه جاءت مع فيلم خنازير وبوارج حربية، وهو فيلم استفاد فيه إيماموورا من حياته الشخصية في فترة الحرب العالمية الثانية، حيث تعرف على السوق السوداء وعالمها الذي صوره في هذا الفيلم.
0: يحتوي فيلم خنازير وبوارج حربية الذي أخرجه إيماموورا سنة 1961 على البذور الرئيسية لأسلوب إيماموورا الذي طوره في أفلامه اللاحقة. هناك الشخصيات المضطربة الباحثة عن خلاصها الذاتي، وهناك اللقطات البعيدة بالأبيض والأسود التي تعكس عالما قاسيا، هناك خليط من الجرحى واللصوص والغانيات والمتألمين والجائعين والقتلة. هؤلاء هم الشخصيات الأكثر تكرارا في معظم أفلام إيماموورا.

0: خلال الستينيات والسبعينيات أخرج إيماموورا عددا من الأفلام الروائية، منها المرأة الحشرة والإباحيون، كما أخرج أفلاما وثائقية منها تاريخ يابان ما بعد الحرب كما ترويها نادلة حانا، وكذلك صناعة بائعة هوى، وهي أفلام تخصصت في تشريح اليابان التي تركتها الحرب العالمية الثانية جريحة على الصعيد الاجتماعي.
1: فخلافا للصورة التي تعكسها وسائل الإعلام لليابان بوصفها بلد الصناعات المتقدمة والبنايات الشاهقة والبشر الذين يحبون العمل أكثر من أي شيء آخر، تعكس أفلام إيماموورا صورة يابان فقيرة تستحق الشفقة. يعلل إيماموورا الشخصيات النفعية التي تظهر في أفلامه والتي لا يهمها سوى مصلحتها الشخصية بأن اليابان مجرد جزيرة شحيحة الموارد، ووجود عدد كبير من الناس في جزيرة صغيرة من الطبيعي أن يجعل الناس تتقاتل للنجاة بحياتها.
0: في عام 1983 نال شوهي إيماموورا أول سعفة ذهبية عن فيلم أنشودة ناراياما. تتمحور قصة الفيلم حول قرية صغيرة في اليابان القديمة يتوقع أهلها حدوث مجاعة وشيكة، وهنا تظهر السلوكيات الأنانية والشريرة لدى أفراد هذه القرية حتى قبل أن تصل إليهم المجاعة. إن إيماموورا يعود بذلك إلى واحد من مواضيعه المفضلة، الشر الآدمي أو لا إنسانية الإنسان.
1: أنشودة ناراياما هو إعادة إخراج لفيلم ياباني قديم بنفس العنوان عن نفس الموضوع، لكن إيماموورا أضفى على الفيلم بصمته الشخصية، لا سيما أن جزءا من أحداث الفيلم يصور مكانا جبليا معزولا يحمل إليه كبار السن ليموتوا هناك. فقد صور إيماموورا هذه المشاهد في جبال حقيقية وعرة، وأجادت عدسته التقاط تفاصيل الحياة في ذلك الجبل المليء بعظام الأسلاف النخرة.

0: نال إيماموورا السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي للمرة الثانية عام 1997 عن فيلم سمكة ثعبان الماء. يتحدث هذا الفيلم عن رجل يقتل زوجته بعد أن يضبطها متلبسة بالخيانة الزوجية. يقضي عقوبته في السجن ثم يخرج ليبدأ حياة جديدة، لكن المتاعب تطارده، وخصوصا حين تقع في حبه فتاة جميلة يحاول بطل الفيلم أن يخفي ماضيه عنها.
1: تبدو القصة من تلخيصها تقليدية جدا، لكن الكيفية التي عالج بها إيماموورا هذه الحكاية البسيطة هي الشيء الذي استحق عليه السعفة الذهبية.
0: ركز إيماموورا على الصراع النفسي داخل شخصية البطل وليس على صراعه الخارجي مع البشر المحيطين به. إن البطل يتساءل في نهاية الفيلم عن الكيفية التي عرف بها خيانة زوجته له. إن المشكلة ليست في الخيانة، لكنها في غياب الثقة. إن زوجته كانت قد ماتت في قلبه من قبل أن يعلم بخيانتها. ماتت في اليوم الذي فقد فيه زوجها ثقته بها.
1: بصفة عامة يصنف فيلم سمكة ثعبان الماء باعتباره من أفلام إيماموورا ذات الشخصيات الهادئة، فقياسا إلى أفلامه الأولى قلت حدة التوتر لدى شخصيات إيماموورا في أفلامه الأخيرة. اختفت إلى حد بعيد الشخصيات الحيوانية وظهرت بعض الكوميديا الخفيفة هنا وهناك في مسار الحكاية.
0: بين سعفة عام 1983 عن فيلم أنشودة ناراياما وسعفة عام 1997 عن فيلم سمكة ثعبان الماء، أخرج إيماموورا عدة أفلام، من بينها فيلم آخر متميز هو المطر الأسود، وهو فيلم بالأبيض والأسود يتحدث عن هيروشيما في فترة الحرب العالمية الثانية. وقد نال إيماموورا عن هذا الفيلم أرفع الجوائز السينمائية اليابانية، ألا وهي جائزة كينيما جامبو.

0: بجوار شوهي إمامورا المخرج، هناك إمامورا المنتج والمؤلف والممثل والإداري.
1: مول إمامورا أفلام بعض المخرجين الشباب من خلال شركته الإنتاجية التي أسسها والمسمى إمامورا للإنتاج، كما ظهر كممثل عام 2001 في فيلم يحمل عنوان السنوات الضائعة، وهو ليس من إخراجه. أما كمؤلف فإمامورا مساهم في كتابة نص جميع الأفلام التي قام بإخراجها بدءا من عام 1961.
0: أما إمامورا الإداري فيتمثل في قيام إمامورا بتأسيس مدرسة سينمائية مستقلة بهدف خلق جيل عاشق للسينما الخلاقة، ويعد إمامورا أيضا المؤسس الرئيسي لمعهد السينما والتلفزيون باليابان، وذلك عام 1975، والذي أصبح يعرف الآن باسم أكاديمية اليابان للفنون البصرية.
1: إن التغيير الكبير الذي أحدثه إمامورا وأبناء جيله من رواد الموجة الجديدة في السينما اليابانية يتمثل في الانقضاض على نظام الاستوديو السينمائي والخروج للتصوير في المواقع الطبيعية. كذلك فقد اقتربت مواضيع هؤلاء المخرجين من الإنسان البسيط في همومه ومعاناته، مخلفة وراءها السينما البرجوازية التي تفشل حتى في تحقيق غرض التسلية الذي تزعم أنها تسعى إليه.
0: ومن أجل اقتراب أكبر مما هو واقعي، اعتمد إمامورا في كثير من أفلامه على غير الممثلين، أي على أناس يقفون أمام الكاميرا للمرة الأولى، منهم غنيات حقيقيات وعجائز مكلومات خسرن عشاقهن بسبب الحرب. فجاءت أفلام إمامورا قوية صادقة بمثل قوة الإرادة التي صنعتها والشخصيات الحقيقية التي جسدتها على الشاشة.
1: أعد هذه الحلقة
0: عبد الله بن خميس البلوشي،
1: وفي الأسبوع القادم نفتح عينا جديدة على السينما.
0: إلى اللقاء.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى ينهي دورة الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى القطاع. قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في تركيا تبحث ملفات سياسية واقتصادية مهمة، في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية. شركة تنمية معادن عمان توقع اتفاقية مع شركة سوليد كور ريسورسز الكازاخستانية تمنح الأخيرة حصة بنسبة 60% في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة. وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنسبة 2% بعد تراجع الأنشطة النفطية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحسن.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمي، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: ولين تلعثتنا مع هالقرنبع سيارتك هذه؟ يبا خذها وروح قلب وجهك. يا ترى بقوم احرق سيارتك.
2: ولا يدك، كان فمك خير مد يدك على سيارتي اكسرها لك.
3: صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي يا جماعه.
1: اللهم صلي وسلم عليك يا نبي.
3: يا ابو ربيع خلي الشغل علي وروح ارتاح بمكتبك.
1: زين تسوي فكني منه الاكشر هذا.
2: انا اكشر عن الغلا؟ احترم نفسك. ريال كبر ابوي وحرامي.
3: يا ولد الحلال تعال تعال تعال. ايش فيها سيارتك؟
2: تحتر وتفور وتقطع وكل شويه صب فيها ماي، هذه ما هي حالك.
3: يبا خلي السياره عندي وتعال العصر استلمها، وما يصير خاطرك الا طيب.
2: بس ها ما ادفع فلس، نهبتوني.
3: هد اعصابك يبا، ما نبي منك فلوس. اذا ما تصلحت لا تدفع شيء، وانت صلحت انت مدت ايدك دفعت ولا يسلم راسك. ايش قلت؟
2: توكل على الله نشوف. العقل كذاب لبيت اهله.
4: أستاذ أيوب رايح؟
5: إي والله خلصت دروسي اليوم وبمشي.
4: باكر الجمعة وراك شيء؟
5: شو والله ما عندي شيء.
4: إيش رايك نطلع الحداق؟
5: يا أخوي أنا خاف من البحر، يقولون غدار.
4: إحنا شنو بنروح الغوص الله يهداك؟ قريب من ريال نحدق بالركسة. اسمنا غيرنا جو، طلعنا من حكرة البيت والمدرسة.
5: زين الساعة كم الطلعة؟
4: مع وقفة الماية يعني يبدأ النابر الساعة 7. صار؟
5: توكل على الله،

0: طولت القعدة عندك، أخاف أخرتك عن شغل البيت.
1: ويه وش عندي أنا من شغل؟ طبخت ونظفت البيت، وخالد أخوي بعد شوي يرجع من الجامعة يتغدى وينام، هو أنا قعد بريحاتي.
0: وانت بعد إن شاء الله أيك ولد الحلال وتعرسين، مو قاصرك شي، حلال وجمال كاملة والكامل الله.
1: الله يكتب اللي فيه الخير.
0: ردك رشيش، أدري دام إن للحين تفكرين في الأستاذ عيل ما راح تزوجين.
1: إيش أسوي؟ القلب ما يهوى، تعودت على شوفته، ريال مو صغير، وزوجته متوفية وما عنده إلا ولده يوسف، وهو ريال عود يناسبني من طقتي. إذا ما تزوجني بقعد طول عمري بدون زواج.

0: يوديني المكتب. البركة بالموجودين، كلن عارف شغله. حياك الله، نلتقي إن شاء الله الليلة. يلا في أمان الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حيا الله نايف.
2: الله يحييك يا براسي.
0: شحال الملفات والأوراق، ليش عايلند؟
2: حسابات الشركة مالتك. قلت أمر عليك وأعطيك فكرة عن بعض الأمور المالية وأخذ رأيك فيها.
0: تدري يا نايف، أنت مدوخ راسك وراسي. يبقى أنا مالي خلق شيء، دام أنت بالشركة أنت تدري أني أنا معتمد عليك بكل شيء. يبقى اللي تشوفه مناسب لمصلحة الشركة مشى.
2: يا عم برازي، أنت صاحب الحلال، أنت صاحب الأصل، أفع عليك. بس تدري لازم تدري عن كل صغيرة وكبيرة عن حلالك.
0: إي بس أنت تدري أني أنا بعد بالحسابات ماني ذاك الزود، أنا معتمد عليك.
2: ما يصير يا أبو رازي كذي، ما يصير. المثل المصري يقول المال السايب يعلم السرقة. الله يهداك. بس شوف، اليوم أنا ماني طالع إلا لما حطك بالصورة بالنسبة حق الميزانية.
0: شوف ترى أنت أخذتني بشراع وميداف. قول لي أول إيش تشرب، بعدين نتكلم في أمور الشركة.
2: شاي حليب.
0: يا فري، جيب لنا شاي حليب.
3: حاضر عمي.
0: يلا يلا يا نايف، الحين تفرغ، قول اللي عندك براحتك.

0: هذه صارت لي لزقة لزقة. ها هم جايب أكل؟ إيه زين ما تفكتنا هالكم يوم من الطباخ.
1: مساك الله بالخير أستاذ أيوب.
0: هلا هلا والله هلا. إيش طابخ اليوم بعد؟
1: دياي بالفرن مع دبس الرمان اللي قلبك يحبه.
0: أنا قايلش أبي مشوي جدر. الظاهر ما قمتي تسمعين الحكي.
1: لا لا أسمع أسمع.
0: لا لا ما أنت الأولية ما
1: تطيعي. لا لا أسمع أسمع صدقني باكر لي ما أسوي لك مشوي جدر. تدلل أنت بس تدلل يا أستاذ أيوب. وهم أسوي لكم شوية صب القفشة وسر الخاتون علشان تحلون بعد العشاء. هو نسهر الليلة مع أم كلثوم. الليلة بتغني وغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غدي.
0: أنت ناوية تتعشين عندنا الليلة؟
1: إذا هالشي ما يضايقك. أو أستاذ أيوب أستاذ أيوب أستاذ أيوب انقفل الباب. أستاذ أيوب بطل الباب لو سمحت. أستاذ أيوب أستاذ أيوب هذا يزاي أطبخ لكم وأغسل هدومكم ويبكل طلباتكم وتالي هتقفل الباب بويهي. الله يقطع الحب الله يقطع الحب اللي يذل ويقطع قلبي هالرجيج اللي مو راضي ينساه.
2: حبيبي براسي أرجوك علشان خاطري تعال لو يوم واحد للشركة اجتمع بالموظفين وأنا أشرح لك جدامهم أشرح لك كل شيء واحكم انت بنفسك علشان لا يقولون اني انا قاعد اشيشك عليهم. لا ارجوك ارجوك يا براسي.
3: انت والله شاب نفسك يا اخي. انت اقعد تغدى معاي اليوم وبعدين نفكر بالشركة.
2: انا موعد مع علي زوجتي اغديها برا مع العيال. اسمح لي اسمح لي عم براسي اليوم ما اقدر.
3: اذا كذي مسموح والله يبارك لك يا رجل. صدقني ماكو أحلى من يمعة العائلة مع بعض على سفرة واحدة. يا سلام الواحد يا أخي هني يحس بقيمته.
2: اسمح لي يا أبو رازي لو هذا تدخل مني. أنت ليش مخلي المرأة والأولاد بلندن؟
3: يا نايف أنت التقيشة مولا هديك ولا ما تدري؟ أنت تدري أن العيال يدرسون يدرسون بلندن وامهم

0: لما تتحن علي أنا ما أقدر أعيش بدونهم، هذول عيالي. أحد أنا قلت شلي بهالدوخة؟ قلت لها تخليني وتروحين؟ قالت أنت ريال تدبر نفسك، لكن هذول عيال يبون من يداريهم، شو أسوي بعد؟ أنا قلت لها روحي توكلي على الله وشوفت عينك. هذا أنا تميت بروحي. أجوني الربع وأسهر معاهم بالليل، لكن لا راحوا أستاحش، لأني بهالبيت الكبير لا حنيس ولا ونيس.
1: احنا كلنا أهلك يا عم برازي، بيوتنا كلها مفتوحة لك، انت خيرك مغطينا يا عم.
0: ما تقصر يا نايف، ما تقصر، وانت من أعز الناس عندي ولك مكانة كبيرة في قلبي، لأني لو نخلت الديرة ما ألقى واحد مخلص وأمين مثلك.
1: لا العفو، العفو يا عم براز، العفو، هذا واجبي. زين عمي عاد أنا تأخرت، بروح البيت إن شاء الله.
0: على خير، إلا قول لي.
1: تفضل.
0: باشر شنو من الأيام؟
1: باشر طال عمرك الجمعة.
0: خوش، ليش ما تمر علينا؟ ترانا قاعدين.
1: باشر وعت واحد من الربع المدرسين عندنا، بنطلع الحداك.
0: الله، حداك عاد هالأيام في سادة. هي على كيف كيفك. الله وياكم، بس ها لا تنسونا بالإدام.
1: تامر أمر، تامر أمر يا عم برازي. يلا فمان الله، نشوفك يوم السبت إن شاء الله.
0: فمان الله.
2: خالتي عواشة، ايش قاعدة تجيني عند عتبة الباب؟ ليش ما تدشين داخل؟ تفضل اي حياك.
3: والله ما ادري ايش اقول لك يا يوسف، جبت الغداء حقكم. ايوب خذ الغداء وصك الباب بوجهي، طقيت الباب وايد ما حد فتح لي.
2: اي ترى الوالد معذور، صاير نساي هالايام، ساعات صدقين ساعات يطق باب اليران على باله باب بيتنا.
3: وانا اقول ما له عاده، العاده يرحب فيني، هالمره صك الباب بوجهي، لو مو مؤخرة كان فلعني الباب.
2: لا لا محشومة يا خالتي، أفا عليك، اللي مثلك تدش البيت بدون ما تطق الباب.
4: غالي حبيبي كان وقلبي مشترى،
5: غالي غالي غالي حبيبي غالي.
6: يما أفا عليك، بس ما صار هالمحل من أمس وانتي تبكين، دكان بدال ألف دكان. يما
7: فقورة بيت المحل فلسنا منه، والريال مو راضي يعطيني بضاعة، يبي نص الفلوس مقدم، ما تبيني أبكي.
6: خير إن شاء الله، كذي تموتين نفسك وما حد ياكل هلا عيالك.
7: كله من عمتك النسرة، ما تبيني أتوفق بشيء.
6: تعودي من إبليس، الأرزاق بيد الله. يما صبري على رزقك، والله والله يعني متوقع بينفتح عليك باب الرزق، ما صار بالصبر. يما
7: يا يما كثرت علي المصاريف، ما معي معين غير الله سبحانه.
6: الله المعين، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
7: ظهر الله مكاتب المحل والبضاعة، أمري لله، اللهم لا اعتراض.
6: يما بعد قلبي خيرها بغيرها، يما الرزاق حي.
7: أحلو شيء، ما حد مصبرني على الضيف غيرك، بس بر ما شفت عليك.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل المير. التوزيع الموسيقي محمد البعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
13: حديث البيئة،
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
14: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن تأثيرات البيئة على قرارات الإنسان والحيوان المرتبط بهذا الإنسان، وحتى الحيوان في الحياة الفطرية البيئة تفرض عليه مجموعة من القوانين والأنظمة أثناء التغيرات التقليدية التي تحدث لها. وتحدثنا عما يحدث في القطب المتجمد الشمالي لدى الشعوب الأصيلة التي لا زالت تعيش في تلك المناطق، والتي تعيش بحياة تكافلية مع الرنة، وكيف يمنع الجليد الرنة من الحصول على غذائه عندما يأتي الدفء وتتشكل طبقة جليدية، فيفقد الرنة القدرة على الغوص في الثلج للوصول للأشنات أو النباتات العشبية الموجودة تحت الجليد وللحصول على غذائه. وتحدثنا عما يحدث في بنغلاديش، حيث تدور حياة الناس حول الفيضان وحول الأمطار القوية والماء القادم، كيف يحدث التنقلات وكيف يحدث الهروب وكيف يحدث التكيف حتى تمر هذه الأزمة، ليعود مرة أخرى إلى مسكنه أو موطنه ويمارس حياته التقليدية الطبيعية. وهذه الأمثلة عما يحدث أيضا في محافظة ظفار أثناء فصل الخريف في منطقة الخريف، وتنقل الإنسان والحيوان من مكان إلى آخر. وتحدثنا عما يحدث في أفريقيا جنوب الصحراء بين المنطقة الشمالية وبين الجنوب الغنية، هذه المنطقة الشاسعة التي ينتقل فيها الرعاة من مكان إلى آخر للحصول على الغذاء، وكيف يتكافل الرعاة في المناطق التي تهطل فيها الأمطار المؤقتة في مواسم الجدب. وقارنا ذلك أيضا بما يحدث في منطقة الخريف عندما تحدث الأمطار في مواسم الجدب، ينتقل الرعاة إلى هذا المكان، وهذه أيضا من السياسات المفتوحة المرحب بها التي يعني لا تمنع الوصول إلى المرعى. لكن هذا الأمر أيضا مش في فصل الصرف، عندما تكون المنطقة كلها ذا غنية بالرعي، في هذه الحالة يلتزم الجميع بمرعاه الطبيعي، بالمرعى الأقرب لبقعة الجغرافية اللي ساكن فيها. وفي العادة الحدود الجغرافية بين المجتمعات القديمة، الجغرافيا هي اللي تفرضها، فالأودية تعتبر حدود بين التجمعات البشرية غرب هذا الوادي أو شرق هذا الوادي، خاصة في منطقة الخريف مثلا، لأن الأودية أكثر من 70 وادي يصب جنوبا في بحر العرب، وهي أيضا تعتبر يعني فاصلة بين النظم الجغرافية المختلفة. وهذه النظم الجغرافية التجمعات البشرية التي تعيش على كل ضفة لا تتجاوز لترعى في الضفة الأخرى أثناء فصل الصرب أو في فصل الخريف، لكن هذا النظام يسقط في فصل الجدب عندما يكون القحط في كل منطقة وتهطل الأمطار في بقعة جغرافية فقط دونا عن باقي المناطق، فينتقل الجميع إلى هذه البقعة ليتشاركوا هذا الكلأ أو هذه التغيرات والغذاء اللي حدث للمواشي، وإن كانت فترة زمنية بسيطة. ربما لو اكتفى أصحاب هذه المنطقة بهذا المرعى لكفاهم حتى يأتي الخريف وينتهي فصل زيون، لكن مفهوم التشاركية واعتماد الإنسان على أخيه والتشارك في الخير مع الجميع أثناء فترات القحط من أسمى القيم الإنسانية التي عرفها الإنسان، إنه أن تشارك هذا الغذاء وإن كان لا يكفي مع البقية في مواسم القحط، مع وجود يعني أنظمة وقوانين عرفية تمنع ذلك في مواسم الوفرة، لكن في مواسم القحط تظهر هنا الفرق بين الإنسان والحيوان. يعني في مواسم القحط الحيوانات يحدث بينها التنافس والبقاء للأصلح والأقوى، وتنقرض الكائنات الحية غير القوية، لكن في حالة الإنسان تسقط الأنظمة التي تمنع الرعي ويسمح بالرعي ويسمح بالتشارك في هذه النعمة. يعني هذه من الأمثلة الجميلة جدا لهذه القيم الإنسانية اللي يمتلكها الإنسان أينما وجد، وأنا متأكد أنه مثل هذا القانون يسري على حياة الإنسان أينما وجد في كل زمن وفي كل عصر. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جودي.
15: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم، هل تسمع؟
16: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
17: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
15: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح، هيا أيها البحارة.
18: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
17: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
19: أنا أشتريه.
16: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
15: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
20: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
17: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
21: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
17: أبراهام جوبي.

0: أن نأخذ سليمان. مريض؟
1: إنه بخير يا أمي، وهو في بيته الآن.
2: كيف وصلتم إلى عمان إذن؟ ومن قاد السفينة؟
1: أنا يا أبي.
2: أنت؟
1: نعم، وقد قدت السفينة بسلام وأمان والحمد لله. إنها دعوات أمي المباركة.
3: والدك قد قاد السفينة يا جنة، أنا فخورة بك يا سيد الرجال.
1: اسمحوا لي الآن أن أذهب لتفقد السفينة، فالماء قليل هناك والحر شديد كما ترون، وصديقي يعقوب جائع بالتأكيد.

0: أسرع إبراهيم راكضا باتجاه الميناء. ركب أحد القوارب الصغيرة باتجاه السفينة، وحين وصل صعد إليها.
1: يعقوب، يا يعقوب، أين أنت يا يعقوب؟ يعقوب،
2: يا إلهي، أين اختفى
1: يعقوب؟
2: أنت نائم هنا وتشخر أيضا، استيقظ أيها الكسول.
3: لماذا رجعت باكرا بهذه السرعة؟
2: باكرا، إنه وقت الضحى، الشمس صارت في كبد السماء يا صديقي.
3: أتعلم متى نمت؟ بعد صلاة الفجر.
2: قم هيا هيا اغسل وجهك وتعال لتناول الطعام.
3: حسنا، ماذا أحضرت؟
2: انظر،
3: قابولي ولوبيا وحلوى
2: وخبز رخال أيضا.
3: يا سلام يا سلام، سلمت يد من قام بصنعها. انتظرني حتى أغسل يدي ووجهي. تقترب من الطعام.
2: سوف أنتظرك.

0: كيف حال الأسرة؟
1: إنهم بخير والحمد لله.
0: وطفلتك جنة؟
1: أشعر أنها في سويداء القلب، لكنها خافت مني، هربت وكأنني غريب.
0: هذا ثمن غال ندفعه ونحن نبتعد عن أحبابنا وأوطاننا في سبيل الرزق.
1: أعتذر منك يا يعقوب لأني تركتك وحدك على ظهر السفينة.
0: لا لا لا لا تعتذر، لقد أرحتني منك ومن ثرثرتك. أتصدق يا إبراهيم؟ أشعر هنا في السفينة بالراحة والهدوء أكثر من بيت أبي.
1: معك حق، فقد صارت السفينة بيتنا وألفنا كل جزء من أجزائها، الصواري، الدفة، الأشرعة، الدقل، المرساة، وغرفة الدبوس التي وجدتك نائما فيها. أتساءل يا يعقوب، ماذا سيكون مصير هذه السفينة بعد أن نأخذ سليمان؟
0: هناك خياران لا ثالث لهما.
1: وهما؟
0: إما أن يبيعها صاحبها أو يستلمها نوخذ آخر.
1: أليست السفينة ملكا لنوخذ سليمان؟
0: لا لا يا إبراهيم، ظننتك تعرف، إنها ملك لأولاد عامر بن صبيح.
1: أمر غريب.
0: وما هو الغريب؟
1: أن لا يشارك أحد من ملاك السفينة في رحلات السفينة. العادة التي جرت أن يكون هناك نوخذة ملك ونوخذة بحر.
0: ملاك السفينة يثقون كثيرا بالنوخذ سليمان، وقد سمعت قبل أن أسافر للأسف خبرا محزنا.
1: مرة أخرى يا يعقوب، وما هو هذا الخبر المحزن؟
0: لقد سمعت يا إبراهيم أنهم قد بدأوا يبيعون أخشابهم والبوم الخاصة بهم.
1: وماذا سيفعلون بهذا المال في رأيك؟
0: يقولون بأنهم ينوون أن يستثمروا أموالهم في السواحل، فهناك كثير من العمانيين يمارسون التجارة.
1: ويتركون صنعة آبائهم وأجدادهم؟
0: ماذا أقول لك، لا شيء يدوم في هذه الدنيا يا إبراهيم.
1: لكن المال ليس كل شيء في هذه الحياة.
0: فعلا أنت مثالي يا إبراهيم، وهذه قناعاتك التي أحترمها. المال يا صديقي هو عصب الحياة وحصن الإنسان في الأزمنة الصعبة. حين تكبر ابنتك ويأتيك أولاد آخرون إن شاء الله، ألا يحتاجون للمال؟
1: هذا صحيح، ولكني لن أجعل المال هو هدفي الأساسي في هذه الحياة.
0: يا صديقي يا إبراهيم، انظر حولك، سترى البؤس والفقر والعوز في وجوه الناس.
1: نعوذ بالله.
0: الكل يريد الهروب والبحث عن الرزق في أي مكان بعد أن ضاقت بهم سبل العيش.
1: هيا بنا نعود إلى اليابسة يا يعقوب، سوف نشتاق إلى هذه السفينة كثيرا. الوداع أيتها الجميلة. يعقوب، أين السحارة التي أوصانا بها نأخذها؟
0: السحارة؟ ها هي. حسنا يا إلهي، أحملها الآن لكنها ثقيلة ثقيلة. ماذا يوجد فيها؟ صخر ثقيل أم حمار ضخم؟
1: من يدري، ربما كان فيها الذهب.
0: لو كان النوخذ سليمان يمتلك الذهب لاشترى هذه السفينة أو هجر البحر.

0: وصل إبراهيم ويعقوب إلى الشاطئ. اتجها نحو بيت النخذ سليمان وأوصل الأمانة إليه. لم يستطيع مقابلته فقد كان نائما وخاف أن يزعجه. افترق الاثنان وعاد إبراهيم إلى بيته. حين وصل فوجئ بكثرة الزائرين من الأقارب والأصدقاء.
1: أهلا يا إبراهيم، الحمد لله على سلامتكم.
2: سلمك الله يا عم خالد.
3: أهلا يا إبراهيم، حمدا لله على سلامتكم.
2: وسلمك الله أيضا يا عم حمدان.
4: حمدا لله على سلامتك يا بني.
2: سلمك الله يا خال شيخة.
1: لقد أخبرني والدك بأنك قد قدت السفينة في طريق العودة من البصرة.
2: يمكنك أن تقول بأنني ساعدت النوخذ سليمان.
3: هل صادفتكم عواصف في طريق العودة؟
2: عاصفة متوسطة بعد خروجنا من مضيق هرمز وبداية بحر عمان، وقد نجونا منها والحمد لله.
1: ما هي البضائع التي جلبتموها من البصرة؟
2: أقمشة وعطور وسكر وأرز وأخشاب وأشياء كثيرة.
0: استمرت الأسئلة تنهال على إبراهيم وكان صبورا في الإجابة عليها، فهو يتذكر قول والده دائما: حب الناس يا بني لا يمكن أن يشترى بأموال الدنيا كلها. مضت الساعات ورحل الزائرون. جلس أخيرا مع والديه وزوجته التي احتضنت جنة، وبدأوا بالأسئلة التفصيلية حول سفره. جاء المساء وهو مرهق من كثرة الزائرين.
5: ألم تنام يا إبراهيم؟ أنت متعب وقد تأخر الوقت، يمكنك أن تنام حتى الظهيرة.
2: نعم، لكن يجب أن أستيقظ باكرا يا سلوى.
5: لماذا؟
2: لقد كلفني نوخذ سليمان ببعض الأعمال.
5: هل يمكنك تأجيلها بضعة أيام؟
2: إنها أمانات عندي ولا أستطيع تأخيرها، يجب أن تصل بسرعة لأصحابها.
5: كما تشاء، أتمنى لك التوفيق. هل ستذهب وحدك؟
2: سوف يرافقني يعقوب إن شاء الله.
5: رافقتكم السلامة.
2: الأمانة الأولى التي سوف أؤديها ستكون لك ولابنتي جنة. خذي، تفضلي يا سلوى.
5: ما هذا؟
2: هذه صورة نقود أعطاني إياها نوخذ سليمان كمصاريف للرحلة.
5: ومتى كنت تأخذ أجرا على عمل الخير؟
2: لقد رفضت بإصرار يا سلوى، لكن النوخذ تعرفينه قد أصر على ذلك وقال لي: اعتبر هذا المال هدية مني لابنتك جنة، هي تحت تصرفك، افعلي بها ما تشاءين.
5: بارك الله بهذا النوخذ الطيب، لا تتأخر في العودة، أرجوك يا إبراهيم.
2: إن شاء الله يا عين إبراهيم.

0: استأجر إبراهيم ويعقوب حمارين وانطلقا في رحلتهما بين القرى لأداء الأمانات المطلوبة. كان الحر شديدا وحمار يعقوب السمين الكسول يسير ببطء.
1: أنا تعبت الحر شديد. يا لك من غبي كسول، السلحفاة أسرع منك.
2: إنه يحتج على الإهانة.
1: انظر، هاي لقد توقف.
2: لقد فعلها، ليس لك إلا أن تنزل وتجره.
1: لا لا لا لا، لن أنزل.
2: دعك مني، أنا سوف أتعامل معه. انظر انظر كيف صار يركض كأنه في سباق.
1: الله الله الله، وتحدث الحمير، ما شاء الله، ما هذه الموهبة؟ ماذا قلت له؟
2: قلت له بأن أمامنا أشجارا ومرعى وماء وسوف نستريح هناك.

0: وصل إبراهيم ويعقوب إلى مكان ضليل فيه أشجار وساقية ماء وأعشاب. خلع يعقوب حذاءه وعمامته، وبعد أن ارتوى وشرب القهوة مع إبراهيم استلقى على الأرض.
1: إبراهيم، لقد أرهقني هذا الحمار السمين. انظر انظر كيف يأكل وكأنه لم يأكل منذ 100 سنة. ماذا أفعل فيه؟ سوف أغفو 10 دقائق فقط.
2: لن نطيل المكوث هنا يا يعقوب، أمامنا مشوار طويل.
1: أعرف قلت لك 10 دقائق فقط.
2: حسناً.

0: يعقوب يا يعقوب يعقوب
1: ماذا جرى؟
0: الحمار يأكل عمامتك.
1: لا إله إلا الله. هات العمامة هات العمامة هات. ألا توفر أي شيء؟ صحيح إنك حمار. اخرس اخرس. انظر انظر انظر لقد أكل نصفها. هذا وحش وليس حمار. سوف أطلب التعويض من صاحب الحمير.
0: أخاف أن يأكلنا إذا لم يجد شيئا في طريقه.

0: تابعوا طريقهم بين القرى. كانت حالة البؤس عامة في معظم المناطق التي مروا بها، ومع ذلك فإن حالة الرضا والابتسامة لا تفارق وجوه الناس. أعطيا الرجل الأول حقه من المال، وكذلك الثاني، لكن الرجل الثالث سلام بن حمد كان بعيدا في أعماق بلاد الحيملي، حيث الجبال الشاهقة كما أخبره النخد سليمان. شارفت الشمس على المغيب وهما يسيران، ثم حل الظلام يبتلع كل شيء.
1: يعقوب، حمارك السمين خائف، انظر كيف يسير ويتوقف ويحرك أذنيه كأنه قد سمع شيئا. أعوذ بالله، ربما كان هذا صوت جني.
2: الأفضل أن نتوقف يا إبراهيم ونخيم هنا.
1: هل أنت خائف؟
2: طبعا خائف. هذه الوديان والعقبات لا أمان لها.
1: ما هذا؟ ألمح شبحا قادما.
2: أمام شبح
1: هناك أمامنا على الطريق.
2: لا لا لا لا، ربما كان غولا أو جنيا.
1: اهدأ، بل إنه رجل. يبدو أنه من سكان المنطقة.
2: رجل.
3: السلام عليكم يا أخ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من أين أنتم؟
3: من فرضة الخضرة قرب صحم.
4: أوه، وما الذي جاء بكما إلى هنا؟
3: مسألة خاصة. هل تعرف بيت سلام بن حمد؟
4: أجل أعرفه، ماذا تريدان منه؟
3: مسألة خاصة بيننا وبينه.
4: أمامكما أكثر من ساعة سير للوصول إليه، ما رأيكما أن تباتا عندي للصباح؟ بيتي قريب من هنا خلف هذه العقبة.
3: لا شكرا، جزاك الله خيرا، يجب أن نصل إليه هذا اليوم.
4: بيت سلام في آخر مجرى هذا الوادي، وهو بيت طيني بسيط.
3: شكرا يا أخي، جزاك الله خيرا.

0: من هناك؟
1: هل أنت سلام بن حمد؟
0: يا سلام، ما هذا الذكاء؟ هل جئت في منتصف الليل لتسألني عن اسمي؟
2: كلا يا سيدي، لقد أرسلنا النوخذ سليمان إليك.
0: سليمان؟ أهلا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل تفضل.

0: تفضل، هذه القهوة من صنعي وهذا التمر من بستاني.
1: شكرا لك يا عم، أحسنت.
0: كيف هي أحوال النخبة سليمان؟
1: بخير، وقد أوصانا بالسلام عليك كثيرا.
0: سلمه الله، سليمان صديق عزيز وأخ كريم. أين سافر هذه المرة؟
1: إلى البحرين وأيضا إلى البصرة.
0: يا له من محارب، إنه لا يكل ولا يمل من العمل والسعي ولا يستسلم. ما بك يا بني؟ كأنك تريد أن تقول شيئا.
1: أن نأخذ سليمان سوف يترك البحر.
0: إنه يقول هذا دائما ويعود إلى البحر من جديد. البحر رئته التي يتنفس منها، أنا أعرفه أكثر منكم.
1: لكنه جاد هذه المرة يا عم سلام، لقد أرجع السفينة لملاكها وهم سوف يبيعونها ويتاجروا في السواحل.
0: ما زلت غير مصدق.
2: عم سلام، النخذة ليس في صحة جيدة، لقد مرض عندما كنا عائدين من البصرة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكل شيء نهاية يا ولدي، هذه سنة الكون. معكم حق، آن له أن يستريح.
1: يبدو أنكما تعرفان بعضكما منذ مدة طويلة.
0: أوه، منذ 40 عاما فقط.
1: ما شاء الله.
0: هذا الرجل يا أبنائي فريد من نوعه، فهو سيد الأخلاق الكريمة وحكيم الحكماء. هل مررتم بالقرية التي تقع على حافة الوادي؟
2: نعم، أجل يا عم مررنا.
0: والقرية التي قبلها؟
2: نعم نعم، وقد جلسنا فيها قرب الفلج.
0: يا أبنائي، هاتان القريتان جاءهما المحل قبل 20 عاما واستمر لأكثر من سنتين حتى جف كل شيء وكاد الناس أن يهلكوا.
1: أعوذ بالله.
0: أتعرفان ماذا فعل النخذ سليمان؟ لقد استأجر محملين إلى الكويت والبحرين على نفقته.
1: الله. بارك الله فيه.
0: ونذر ما يجنيه من مال لهاتين القريتين لجلب الطعام وتعميق آبار الأفلاج وصيانتها.
2: الله.
0: هذا الرجل يا أبنائي ينكر نفسه حين يكون الأمر فيه مساعدة للناس.
1: إنه رجل طيب، لكن يا عم سلام، في الحقيقة نحن لم نأتي فقط للسلام عليك وكي نحدثك عن أخبار النخذة سليمان.
0: لماذا جئتم إذن؟
3: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما بانوراما إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية
3: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية
4: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس
5: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
6: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ
7: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس
8: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
9: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة
2: نوافذ ثقافية إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي يفتح النوافذ سليمان المعمري يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي
10: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي هذه الحلقة سنخصصها للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة الذي رحل عن عالمنا في 22 يونيو 2026
11: الله يعطي لك الموهبة لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري بنضجك الثقافي الاجتماعي
12: هو نشأ في بيئة بحرية لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه في نصوصه الأولى لأنه كأنه يحكي تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة
10: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية

0: كما ذكرنا في مستهل هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 22 يونيو 2026 الشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، بعد مسيرة ثقافية طويلة جعلت اسمه واحدا من العلامات البارزة في تاريخ الشعر البحريني والخليجي الحديث، ومن الأصوات التي لم تكتفي بكتابة القصيدة بل امتدت إلى صون الذاكرة الشعبية وتأسيس المنابر والمشاركة الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في البحرين ومنطقة الخليج.
1: غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك. طارت عصافير الفرح والشير حزنان منتوف الورق، لا يا عطش قيض الليالي الموحشة، خلنا مع شوية ندى ننشف دقيقة من العرق. شفيدي لي يبست حزاوينا وتعرت أرضنا، والورد لي طافت غناوي الماي في حلمة شرق. مري على الأوتار هاتي كلمتك، قوم اشعلي نيم الظهر لحظة عشق تضوي أبد، تنقض جروح الزمان اللي مضى وتعلم أطفال البلد شلون عاشق في هوى الزينة تغربل واحترق. غني يا عصفورة بعد ودري ترى اللحظة على الناطر عمر، واللي بيوف النار ما هم على تشف اليمر. وين الرفاقة والأهل والروحة واليية على درب الخطر، والعود في السهرة اللي غنت مرازيم المطر. البحر ما أمن البحار من ليعة غرق، والبر ما حذر الغزلان قناص وتفن. غني يا عصفورة شعر، خلينا نسمع غنوتك، لطارة طيور الفرح ميلي علينا بضحكتك.
0: كانت هذه قصيدة بصوت الشاعر علي عبد الله خليفة. ولد علي عبد الله خليفة في مدينة المحرق عام 1944 في بيئة بحرية وشعبية قريبة من عالم الغوص واللؤلؤ والبحارة والأغاني والأهازيج. صدر ديوانه الأول أنين الصواري عام 1969 ليعلن عن صوت شعري جديد في البحرين يحمل ملامح بيئته ويستجيب في الوقت نفسه لتحولات القصيدة.

0: في وقت كان فيه هذا الحقل لا يزال محدود الحضور في منطقة الخليج، فقد تعامل مع الأغنية والحكاية والمثل باعتبارها وثائق حية لفهم المجتمع وتاريخه وتحولاته، وأهله هذا الوعي ليكون من أبرز العاملين على مؤسسة جهود حفظ التراث الشعبي في الخليج، وليتولى رئاسة مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون، وليواصل لاحقا هذا الاشتغال عبر مجلة الثقافة الشعبية وسواها من المشاريع. كان علي عبد الله خليفة من الوجوه الفاعلة في أسرة الأدباء والكتاب في البحرين، وثاني رئيس لها بعد محمد جابر الأنصاري، وأسس مجلة كتابات وأسهم في دار الغد للنشر، وكان من أبرز مؤسسي الملتقى الثقافي الأهلي في البحرين الذي تحول لاحقا إلى مركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وظل يرأسه عقودا جعلا منه فضاء للحوار والمعرفة والانفتاح على قضايا الفكر والأدب والفن والمجتمع. في يناير من عام 2019 استضاف النادي الثقافي العماني في مقره بالقرم الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة في أمسية شعرية افتتح بها النادي برنامجه الثقافي لذلك العام. وعلى هامش هذه الزيارة أجرينا معه حوارا خاصا لبرنامج نوافذ ثقافية، فيما يلي نستمع إلى جزء منه. أستاذ علي عبد الله خليفة، مرحبا بك في برنامج نوافذ الثقافية.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. دعنا نبدأ هذا الحوار من الجملة المعبرة التي تفضلت بها في أمسية النادي الثقافي، تقول: نحن نكبر مع الشعر، الشعر ينضجنا على نار هادئة. هذه العبارة على جمالها تنم عن سعي دائم للتطوير والتجديد. السؤال: إلى أي مدى كان علي عبد الله خليفة فعلا مهجوسا بالتطوير وتجاوز مراحل نجاحاته السابقة؟
1: الحمد لله، يعني الإنسان في تصوري بالذات الشاعر أو الفنان المبدع كلما أدرك بأن الفن الذي الله أوهبه إياه ليس عطية مجردة، يعني مجرد عطية هكذا، الله يعطي لك الموهبة لكن عليك أنت أن تتعب من أجل أن تصقل هذه الموهبة، وأن تكون هذه الموهبة تنضج بنضجك الفكري، بنضجك الثقافي الاجتماعي، بنضجك العقلي، بنضجك الوجداني، بنضجك يعني الحياتي. إن الحياة تضيف لنا باستمرار، وكلما أضافت يجب أن على المبدع أن يستقبل هذه الإضافة الجديدة ويوظفها لخدمة موهبته، لأن المواهب دائما مع الزمن تتطور، يعني أي فن من الفنون قابل للتطور حسب ظروف الزمان وظروف المكان وظروف مجريات ثقافة العصر. فلذلك الشاعر يجب يكون مثل الأرنب تماما، متحفز. يعني انظر إلى الأرنب تجده غير مستقر أبدا، هو دائم الحركة، يعني راسه وأذونه متجهة في كل الاتجاهات في كل لحظة، ينتظر حدثا ما وينتظر شيئا ما. الأرنب خائف ويعني متوجس، فهكذا يجب أن يكون المبدع دائما، يجب أن يكون متوجس، ويجب أن يكون منتبه، ويجب أن يكون حاضرا في كل ما يجري من حوله.
0: جميل، جميل جدا. يعني أحد طبعا محطاتك البارزة أيضا ديوان الصواري،
1: أنين الصواري
0: عام 1969. هذا كان أول ديوان
1: صحيح.
0: لك ويعني هو الذي أعطى صورة عما سيكونه هذا الشاعر العربي الخليجي. هذا الديوان تميز أيضا بخصوصية محلية بحرينية خليجية. أيضا أتمنى أن تحدثنا عن هذه البداية في النشر الشعري.
1: أنا أخي يعني من نشأت في عائلة بحرية تماما، يعني عشت في بيت الأهل والبحر يدخل عندنا البيت،

0: على الساحل يعني.
1: صحيح.
0: يعني بيت جدي كان على البحر تماما، يعني في حالة أبو ماهر جدي لأمي كان يعني صناع سفن، يصنعون السفن، وأبوي يعني الوالد كان غواص، يعني من غواصين الدرجة الأولى، يعني اللي تتكالب عليهم من نواخذة البحر حتى يعني يكون وياهم. فنشأت في هذه البيئة البحرية المتصلة بصناعة اللؤلؤ، فاتصلت كذلك بفنون البحر المتعلقة بهذه الصناعة. وأول تجاربي كتبتها حول الإقطاع البحري، يعني نظرت إلى ماذا يحيط بهذه المهنة، فاكتشفت أن يعني الغواصين يأخذون ديون مركبة فيه استغلال تجاري إقطاعي، وبعد ذلك يظل هذا البحار اللي متصل بهذه المهنة مديون طول عمره لين يموت، فإذا مات أبنائه يحملون الدين ويظل، فهو إقطاع بحري. فنظرت إلى واقعنا الحالي، إحنا نعيش بإقطاع بحري كذلك لكن بصورة مختلفة. راح الممول رجع البنك، ممول اللؤلؤ اللي كان يمول وكان التاجر وكذا وضرائب وأذا، الآن احنا في يعني اقطاع آخر يعني بشكل مختلف. فأنا كتبت هذه بدون أن أشير، وإنما استعملتها كإسقاط. فهذا كان مؤثر في سنة 69، والمرحلة تشهد انتهاء فترة الغوص تماما وبداية عصر جديد مختلف. فكان يعني إقبال كبير في استقبال هذا الديوان لأنه يتحدث عن هذا الموضوع يعني.
1: نعم، ونشرته في بيروت.
0: في بيروت، نعم، في دار العلم للملايين.
1: نعم، جميل. قبل هذا، قبل 1969 سنعود أيضا إلى مرحلة مهمة أيضا، أو نقطة من نقاطك المهمة. عام 1963 التحقت وأنت طالب بالثانوية بالبروفيسور الدنماركي بول روفسينج أولسون، كنت دليلا له، وهو طبعا أستاذ علم موسيقى الشعوب. كانت له جولة ميدانية لجمع الموسيقى الشعبية في البحرين وأنت كنت مرافقا له. وبعد ذلك بثلاث سنوات عام 66 رافقت البروفيسور السويسري سايمون جارجي في بحثه الميداني لجمع نصوص الأغاني الشعبية في البحرين. هاتان المرافقتان وصفتا بأنهما نقطة تحول في حياتك كمبدع وكشاعر وكإنسان ربما. أتمنى أن تتحدث أيضا عنها.
0: والله من حسن حظي يعني الظروف خدمتني حقيقة، وهي مصادفة يعني، أنا يعني صدفة، لأن بول روفسينج أولسون عالم عالمي شهير من الدنمارك، مختص في علم موسيقى الشعوب، ورافق البعثة الدنماركية للتنقيب عن الآثار في البحرين، والبعثة كانت تتنقب عن الآثار يعني عن الأشياء المادية اللي موجودة، وهو رافقهم على حسابه الشخصي، على كان هو باحث في الموسيقى وكان يريد يجمع موسيقى. قالوا لنا البعثة، قالوا له ترى احنا مو مهمتنا هذه، لكن انت عليك تدبر روحك يعني. فهو أراد أن يعني ظل حوالي أكثر من أسبوع 10 أيام يبحث عن مرافق، فعن طريق أحد العمال اللي كانوا يشتغلون في التنقيبات يعني قال لنا في شخص يريد يروح إلى الدور الشعبية ويسجل وكذا إلى آخره، فاختارني أنا.
1: السؤال، لماذا اختارك أنت؟
0: وهو جاري، لأنه العامل هذا كان جاري يعني.
1: جارك اللي اختارنا، أنا جاري. ظنيت الدنماركي.
0: لا لا أبدا أبدا، ولا عنده علم يعني. جاري هو كان يريد يعني يقدم خدمة لهذا الشخص، فقال إنه في شخص كذا كذا، فأنا حبيت هذا الشخص لأن أنا أروح إلى الدور الطرب الشعبي. فتعرفت عليه وأخذني وياه، وأنا أخذته إلى كل الدور الشعبية اللي موجودة في المحرق، وهي مركزة في مدينة المحرق، ثم رحنا إلى الرفاع ورحنا إلى مناطق أخرى، إلى الحد، إلى قلالي. فالرجل بهر بالموسيقى الشعبية، بأغاني القوص، بهر بهار شديد، وما توقع أنه موجود مثل هذا الفنون بتنوعها، موجودة بالإيقاعات. ويعني بعد ذلك جورج كرباج اكتشف بأن الجملة الموسيقية في أغاني البحر هي أطول جملة موسيقية في تاريخ الموسيقى، أطول جملة موسيقية ممتدة يعني. بول روفسينج أولسون حقيقة وايد أعجبت فيه، إنسان بسيط كان قابل يعني ينام في أي مكان، صفات الباحث المجاهد يعني مستعد يروح أي مكان يبحث كذا إلى آخره. من خلاله تعرفت، هو طبعا نشر أبحاثه والموسيقى في المجلات الشهيرة، فتعرفت من خلاله على سايمون جارجي. سايمون جارجي كان رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جنيف في سويسرا، وجاء إلى البحرين واتصل بي وقال لي أنا أريد توديني نفس الأماكن اللي أخذت لها بول روفسينج أوبس، فأخذته إلى نفس الأماكن. حقيقة امتدت علاقة جميلة بيني وبين هؤلاء، وعلى يدهم أنا تعلمت أن ترى هذا الفنون ممكن تخضع للدرس وممكن تكون موضوع بحث وأن لها أصول، وأن فدخلت إلى عالم الفولكلور أو علم الفولكلور، وهو علم واسع. لما بديت أقرأ فيه في كتب باللغة العربية حق فوزي العنتيل، حق الدكتور أحمد علي مرسي، عبد الحميد يونس، كبار أساتذة علم الفولكلور في الوطن العربي، قرأت كتبهم فدخلت عالم بديع جدا عجبني واستهواني، وحسيت بأن أنا أصلح أكون فيه تلميذ، فتعلمت من هذا الجانب.
1: جميل. وهذا الإيقاع الواضح في قصائدك سواء الفصيحة أو الشعبية، هل تعزوه إلى هذه الرحلة أو هذا التعاطي مع الموسيقى الشعبية البحرينية؟
0: شوف، في شيء مهم جدا احنا في حياتنا ساعات ما ننتبه له، لكن هو المؤسس، أغاني التهويد على الأطفال اللي تغنيه الأم على الطفل حتى ينام فيه إيقاع جميل وفيها رتم حزين وفيها إيقاع شعري بسيط لكن عميق جدا. إذا كانت هناك ذاكرة إبداعية لاقطة، الله يزرع الموهبة في الإنسان وهو طفل، لكن عليه هو أن يأخذ هذه الموهبة ويطورها، ممكن يذبحها وتموت إذا أهملها. أنا يعني أعزو كل ما تعلمت من بداية يعني تخزين ذاكرتي لأغاني الأطفال اللي كانت لأمته تغنيها عليه وأنا طفل بدون أن أعي، هاي كان لها دور. أضف إلى ذلك الأغاني الشعبية اللي احنا كنا نسمعها في الفريج، في أغاني الفرق النسائية في الأعراس، في الفرق في الدور الشعبية، كل هذه هي المؤسس اللي أسس. أنا تأسست على هذه الموسيقى، تأسست على هذا الإيقاع. يعني مثلا فنون الإيقاع على الطار، كثير كلمة طار ترد في قصائدي. نعم، يعني الفنان محمد بن لعبون من أشهر من يعني كتب أو عزف على الطار، وحتى ألف مؤلفات اسمها لعبونيات على الطارة، الآلة الطارة المشهورة يعني. وبعد ذلك يا أخي أنا يعني اندمجت في جو البحث وسويت بحوث ميدانية ورحت سمعت فنون أهل عمان وأهل الإمارات وأهل البحرين وأهل الكويت، هذه كلها الخلطة يعني الله سبحانه وتعالى مزجها كلها، فتجد لها أثر قريب أو بعيد، عميق أو بسيط في أشعار.
1: طبعا مثلا في أمسية نادي الثقافي أنا أتذكر مداخلة شاعر سمع عيسى، وصفك بأنك مؤسس لتجربة الشعر الحديث في الخليج، خاصة عبر تثوير المضمون في القصيدة الشعبية. وأيضا الموال، أنت أحد الكتاب الكبار لفن الموال في الخليج، ليس فقط الكتاب بل والمجددين له أيضا. أيضا أتمنى أن تحدثنا عن علاقتك بالموال و كيف تطورت، يعني من أنت ظللت تكتب الموال من بداية تجربتك يعني
0: إلى اليوم.
1: إلى اليوم.
0: صحيح. شوف، الموال أقدر أقول لك أنه عاش معاي منذ الطفولة في البيت. والدتي كانت من عتاد حفظة الموال، كبار حفظة الموال، يعني مش بسيط، يعني التسجيلات اللي عندي حق الوالدة للموال من يوم أنا طفل. بعدين خالي محمد بن يوسف يعني شقيق الوالدة، كان كذلك بحار ومن حفظة الموال. هؤلاء الاثنين إذا قعدوا مع بعض حديثهم كله بالموال، هذا يقول موال، هذا يرد عليه موال، وإحنا مستمعين. واستهواني هذا يعني طريقة الإلقاء، وبعدين ليست فقط الموال كنص شعري، وإنما حكاية كل موال، إنه والله كذا كذا وصار كذا فقال موال. فأنا حقيقة رضعت الموال وأنا طفل، الموال وإيقاع الموال وتعابير الموال ولغة الموال كانت حاضرة عندي بالبيت. يعني مع شوف أنا حفظت يعني رحت إلى الكتاب، كانت والدتي مصر أن أنا أحفظ القرآن. فتصور أن اللهجة العامية يمكن فيها 50,000 كلمة فقط، يعني عامياتنا، لكن شوف كم مفردات القرآن الكريم في لغته العظيمة البهية الجليلة. فأنا أمام يعني شيئين كبيرين، يعني القرآن بعظمته والذي لا يداني أي شيء، في ذات الوقت عندي لغة كذلك، اللغة المحكية البسيطة. هذا ناس كثير يقولون كيف توافق بين العامية والفصحى، تكتب بالعامية وتكتب بالفصيح. أقول أنا ما أختار لا أختار النص، لكن النص هو يختار لغته ويجسده. فلذلك الموال كان معي من البداية، وأنا ولعت به، تميت يعني أدونه وأسجله، وساعدني كذلك قربي من بول روفسينغ أولسن وسايمون جارجي، لأن كانوا مهتمين بالموال لأنه هو أغنية البحر.
1: صحيح، جميل. هذا الموال يعني شهد نقلة لك في سنة 2015 بإصدار قال المعنى، مواويل محلاة بالرسوم مع أقراص مدمجة عليها المواويل مغناة بأصوات كبار مطربي الخليج العربي.
0: نعم،
1: أيضا نتمنى أن تتحدث عن هذه النقطة.
0: هو أنا في عام 1970 أصدرت عطش النخيل، وهو مجموعة مواويل.
1: صحيح،
0: لكن مجموعة مواويل التزمت بأصول فن الموال، استخدام الوزن الشعري، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، بالتركيبة البحور الشعرية. في قال المعنى، يعني لاحظ من سنة 70 إلى 2012 عمر مديد، يعني
1: صحيح.
0: أنا دخلت في هذه التجربة قال المعنى لأدخل في معمار النص، لأن معمار صارم وما يقبل أي تطوير. الموال موال معناته لازم تلتزم بالبحور التي استخدمها الموال على مدى التاريخ منذ أن أنشئ إلى آخر شيء. في قال المعنى أنا خرجت من الأوزان، يعني حاولت أن لا يعني أكسر الموال، لكني حاولت أن أدخله من الداخل إلى أوزانه، فأدخلت أوزان جديدة إلى الموال، تفاعيل أخرى غير التفاعيل اللي كان يستخدمها الموال التقليدي. فلذلك تجد كذلك مضامين جديدة في الموال تختلف عن المضامين اللي في عطش النخيل. حتى أتذكر والد الفنان أحمد الجميري، والده نهام من أشهر النهامين، نهام كبير وما زال ما شاء الله، الله يطول في عمره على قيد الحياة، عندما سمع موال من المواويل الجديدة اتصل بي قال لي هذا مو موال. قلت له ليش؟ قال لا ما في روح الموال. قلت له ليش ما في روح الموال؟ ما يقدر يقول لأنه ما يعرف أوزان ما أوزان، لكن اختلف عند الإيقاع واختلف عند الوزن. فقال ترى هذا مو الموال اللي احنا نعرفه، هاي مواويل غير. فأنا حاولت أن أطور في الموال، لأن لا يجوز أن أنت يعني شاعر في القرن الحادي والعشرين تكتب بأوزان القرون التي مضت. فحاولت أطور هذا الفن، وأنا من عشاقه وأحبه وأحب يتطور. لما عرضت على المغنين يغنونه ما وجدت عندهم يعني
1: الرغبة،
0: لا اختلاف أو خلاف، لأنهم يغنون الموال التقليدي. لما أعطيتهم يعني أربعة من يعني أستاذ أحمد الجميري، عبد الله رويشد، محمد المصباح، ومهند محسن عراقي، العراقيين مشبعين بالموال، ما وجدوا بأن في هذه المواويل شيء مغاير من ناحية الوزن، تقبلوه لأنهم مشبعين بالإيقاع ومشبعين برتم المواويل. فلذلك يعني التجربة كانت هي تطوير في فن الموال، وأنا أحس أني بعض الشيء نجحت في ذلك.
1: نعم. على ذكر هؤلاء المطربين أيضا، نتحدث عن الشعر الغنائي لعلي عبد الله خليفة. مع من تعاملت من الملحنين أو المطربين الخليجيين، ومن هو المطرب الذي استطاع أن يضيف على نصك أو يوصله بشكل أفضل مما توقعت، أو أي شيء تريد أن تقوله عن هذه التجربة، تجربة تحويل شعرك إلى أغاني؟
0: هو حقيقة يعني المطربين اللي غنوا للخليج خليجيين، يعني أحمد الجميري، خالد الشيخ، عبد الله رويشد، محمد المصباح، مهند محسن، غنى لي كذلك، لحن لي كذلك مبارك نجم،
1: عبد العزيز ناصر،
0: عبد العزيز ناصر، غنام الديقان. يعني هؤلاء الفنانين استطاعوا كلهم، كل منهم أراد أن يمسك بخيطه الخاص به. ما هو هذا الخيط؟ خيط تجربته. يعني كل واحد إن كان ملحن أو مغني أو مؤدي أضاف لنصي شيء من روحه هو. فلذلك يعني أعطيك مثال، يعني أحمد الجميري مجايل لي من جيلي، وبعدين عاش في نفس الجو اللي عشت فيه في الدور الشعبية البحرين. خالد الشيخ مجدد ومطور، صحيح، وفنان من جيل بعدنا، أضاف للنغم شيء مغاير، أضاف له من روحه. لما تستمع إلى أغنية تقول هذه أغنية خالد الشيخ، إذا تستمع لأغنية تقول هذه حق أحمد الجميري. فكل فنان منهم أرضى عندي في نفسي في داخلي شيء كنت أطلبه وكنت أريده. فلذلك لم أعترض على أي نص مغنى، بالعكس كنت أعجب به وأحس أنه هو في إضافة جديدة. حتى الجميري من أغنية لأغنية يضيف شيء على نفس، يعني هو ملحن ومغني. خالد الشيخ مطور وفنان يعني مبدع كذلك، من نص لنص. يعني حتى خالد سمع أغنية، عندنا أغنية وطنية تستاهلين الخير، يا دار الأحرار، يا دانة الخلجان عز وجداره، أنت على مر الزمن شعلة أفكار، ملف أمان الطير أنت مناره. غناها خالد، غناها أحمد الجميري، وبعد سنة خالد قال أنا أريد أغني نفس الأغنية
1: ولكن بلحن مختلف.
0: بلحن مختلف تماما. في الأغنيتين أحب الأغنيتين وأحس أن أنا موجود، يعني بتعبيري بروحي موجود في النصين، في اللحنين الموجودين، فشي حلو. نفس الشيء في أغنية بسك من الروحات، لحنها المرحوم علي بحر، علي بحر لحنها وغناها، فرقة الأخوة غنوها،
1: هذا خالد الشيخ،
0: وبعدين خالد الشيخ كذلك نفس الأغنية أعجب بالنص تلحنها وغناها كل منهم، لكن أنا أجد نفسي في اللحنين مع بعض.
1: كان هذا جزءا من حوار أجريناه مع الشاعر الراحل علي عبد الله خليفة في يناير من عام 2019، بان زيارته إلى سلطنة عمان واستضافته من قبل النادي الثقافي العماني.
2: قالت لي كبيرة دمعة المقهور، وأكبر

0: ولنقترب من تجربة علي عبد الله خليفة معنا في الوقت القادم من البحرين، الكاتب والباحث حسن مدن. مرحبا بك دكتور حسن.
1: أهلا أستاذ سليمان، أهلا بك وأهلا بإذاعة سلطنة عمان.
0: أهلا بك. طبعا ربطتك علاقة وطيدة بالمرحوم الشاعر علي عبد الله خليفة، استمرت عقود يعني، وأنت عاصرت تجربته من البداية وكتبت عنه أكثر من مرة. وأذكر في ملف مجلة نزوة عنه في عام 2022 كان لك مقال أو شهادة حول تجربته، وكتبت أيضا عنه بعد وفاته. دعني أسألك، أنت دائما تكرر في مقالاتك أن صفة الشاعر رغم أهميتها طبعا لعلي عبد الله خليفة لا تكفي لإنصاف تجربته، لماذا لا تكفي؟
1: لأنه لم يكن شاعرا فقط، صحيح أنه شاعر ومن رواد الحركة الشعرية الجديدة في البحرين، بل أن ديوانه الشعري الأول يعني نص ماري كان أول ديوان يصدر لشاعر من شعراء الجدد في البحرين أو شعراء الشباب آنذاك كنا نسميهم أو يطلق عليهم مقارنة بالجيل الأسبق منهم. ولكن تجربة علي، وطبعا بالإضافة إلى أن الصغار صدرت له دواوين أخرى سواء بالفصحى أو بالعامية، ولكن أيضا هو بالإضافة إلى ذلك باحث مهم في الثقافة الشعبية وفي التراث الشعبي، وكان له مساهمات مشهودة في هذا المجال سواء من خلال المواقع التي تبوأها يعني المهتمة أو المعنية بهذا الموضوع، بما فيها مركز التراث الشعبي التابع لمجلس التعاون الخليجي الذي كان مقره الدوحة وأغلق للأسف، وأيضا من خلال يعني رئاسته لتحرير مجلة الثقافة الشعبية، وكذلك لما قام به من جهود في البحوث المتصلة بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي، وقدم مساهمة كبيرة ومبكرة في هذا المجال. لم يكن هذا الموضوع محط اهتمام كبير من المؤسسات وحتى من الأفراد كما هو يعني كما أصبح عليه الحال لاحقا، فهو منذ وقت مبكر يعني منذ سنوات شبابه الأولى ابتدى عنده هذا الاهتمام، بل أنه تزامن يعني تزامن مع عطائه الشعري. هذا جانب ثاني. الجانب الأخير الذي أريد أن أتوقف عنده أنه أيضا له دور كبير في بناء المؤسسات الثقافية في البحرين. فهو أحد مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب وثاني رئيس لها، وهو مؤسس مركز عبد الرحمن كان الثقافي، مؤسسة ثقافية أهلية مهمة أيضا كانت تسمى الملتقى الثقافي الأهلي، ثم حملت اسم الراحل عبد الرحمن كان والذي كان يقدم لها الدعم الضروري لتسيير عملها. فلذلك نلاحظ أن أوجه علي خليفة متعددة دون أن نقلل طبعا من أهمية تجربته الشعرية.
0: صحيح. بما أنك ذكرت تجربته الشعرية، أنت طبعا تضع في مقالك ديوان أنين الصواري لعلي عبد الله خليفة والبشارة لقاسم حداد في موقع البدايات المؤسسة للتجربة الشعرية الجديدة في البحرين. هذا طبعا كلاهما صدرا في نهاية التسعينيات من القرن الماضي. كيف تقرأ اليوم موقع هذين العملين في الذاكرة الشعرية البحرينية وخصوصا أنين الصواري؟
1: طبعا الشاعران يعني تجاوزت تجربتهم الشعرية، تجاوزت هذين الديوانين يعني، ولكن يبقى أن لهذين الديوانين الريادة يعني ولا زالا حاضرين في الذاكرة الشعرية والأدبية في البحرين حتى اليوم. لا يمكن الحديث عن نشأة الحركة الشعرية الجديدة قصيدة التفعيلة خاصة والمحتوى المضمون الجديد الذي حملته التجربة الشعرية الجديدة في البحرين المختلفة عن النفس الرومانسي يعني الذي كان سائدا قبلها. فلذلك يحتل هذان الديوانان أهمية كبيرة في تاريخ الحركة الشعرية والأدبية في البحرين، وستظل هذه المكانة قائمة لأنه عند النظر إلى النشأة وتطور الحركة الشعرية الجديدة في البحرين والأدبية عامة بالمناسبة، يحتل هذان الديوانان أهمية خاصة، بالإضافة طبعا إلى المجموعات القصصية الأولى التي صدرت أيضا لرواد القصة القصيرة من الجيل نفسه. فلذلك يعني تظل حاضرة وباقية يعني ذاكرة هذا الديوان وكذلك ديوان البشارة.
0: نعم. طيب، علي عبد الله خليفة منذ البداية كتب بالفصحى وبالعامية البحرينية، واشتغل على الموال والأغنية الشعبية من دون أن يتعامل مع العامية كأن على أنها مستوى أدنى من التعبير كما كان بعض المثقفين ينظرون إليها. كيف أسهم علي عبد الله خليفة في منح الشعر الشعبي أو المحكي مكانة فنية ومعرفية داخل الثقافة البحرينية؟
1: أنا أعتقد يعود ذلك بدرجة أساسية إلى محتوى قصائده الشعبية، من حيث المحتوى أو المضمون، الاهتمام بقضايا الإنسان وبالبعد الاجتماعي والوطني في نصوصه تلك، والتي وجدت لها تجليات يعني في لدى كتاب، لدى شعراء آخرين لاحقا مثل علي الشرقاوي و أيضا عبد الرحمن رفيع، أيضا ابتدأ بالفصحى. ثم كتب بالعامية، ولكن يظل مرة أخرى أقول أن الريادة تعود في هذا المجال إلى علي خليفة، حتى أن هناك شهادة لعلي الشرقاوي هو عندما تحول إلى القصيدة الكتاب، لأنه أيضا شاعر بالفصحى، يقول أن بعد قراءته لعطش النخيل، ديوان عطش النخيل الذي هو كما تعلم مجموعة من المواويل الشعبية التي كتبها علي خليفة، تأثر بها كثيرا ووجد نفسه يكتب يعني في نوع من المحاكاة، طبعا أصبحت له في لاحقا تجربته الشعرية الخاصة به، يعني ليست تجربة علي نفسه، يعني لكل شاعر صوته وروحه. فأنا أعتقد السبب الرئيسي يعود إلى المضمون الاجتماعي الذي حملته قصائده الشعبية ومواويله، بإضافة إلى المفردة، هذا أمر مهم أيضا. يعني أنت تعلم أن البحرين بلد صغيرة، مجتمع مديني بشكل عام، لا توجد به صحراء واسعة، يعني لا توجد به بيئة نظيرة لتلك الموجودة في بلدان خليجية أخرى التي يعني نشأ فيها الشعر النبطي واستمر باقيا أو يجري إحياؤه. هنا علي خليفة وكذلك علي الشرقاوي وعبد الرحمن رفيع، وبالمناسبة أيضا عيسى بن راشد، الشيخ عيسى بن راشد، مفردتهم هي مفردة مدينية، مفردة الدارجة على الألسن، وليست مستحضرة من بيئة أخرى كما يفعل الآن كثير من الشعراء. فأعتقد هذه كان لها دور كبير في نجاح هذه التجربة، وفي تحول كثير منها إلى أغنيات ناجحة أيضا.
0: نعم، وكما تذكر في مقالك أيضا، كما يعني أسهم في تطور القصيدة الشعبية أو الثقافة الشعبية من خلال قصيدته، أيضا كان مهتما بالثقافة الشعبية يعني على مستوى الخليج. يعني دعنا نقول مثلا أنه هو أول رئيس لمركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون في الدوحة، وأسهم في مؤسسة حفظ التراث الشعبي الخليجي.
1: نعم، هذا صحيح. يعني كما تفضلت في سؤالك أنه بالفعل كان أول رئيس إلى هذا المركز، وبذل جهودا كبيرة يعني في وضع يعني أسس هذا المركز وأنشطته، وأيضا صدر عن المركز مجلد تهتم بالثقافة الشعبية، كان هو رئيس تحريرها، وساهمت فيها أقلام كثيرة من الباحثين العرب وغير الخليجيين أيضا المهتمين بالثقافة الشعبية، وظل هذا الاهتمام ملازما له حتى تجسد في مجلة الثقافة الشعبية التي توقفت بالمناسبة قبل نحو عام أو أقل فقط، يعني صدرت لعدة سنوات بالتعاون مع المنظمة العالمية للثقافة الشعبية، وعلي خليفة يتبوأ موقع قيادي، يعني حتى وفاته كان يتبوأ هذا الموقع القيادي، ربما رئيس المنظمة وأمينها العام، لا أعرف المسمى بالضبط بالدقة، ولكنه من الوجوه البارزة في هذه المنظمة العالمية، وهي منظمة ليست على غرار المنظمات الدولية يعني تابعة لليونسكو أو المتحدة، ولكنها تضم المهتمين بالثقافة الشعبية من مختلف بلدان العالم، وهو أحد يعني وجوه البارزة. وهذه من مجلة الثقافة الشعبية، وكان لي شرف أن أكون عضوا في هيئة تحريرها لعدة سنوات، أيضا استقطبت أقلام من الباحثين المهتمين بالثقافة الشعبية والتراث الشعبي من بلدان الخليج بما في ذلك من عمان بالمناسبة، كثير من الدراسات لباحثين عمانيين نشرت فيها، وأيضا من كتاب عرب من مختلف البلدان من مصر، من الجزائر، من تونس، من المغرب وغيرها من البلدان العربية. يعني هي أيضا دورية مهمة تعد مرجعا للمهتمين يعني أعدادها المختلفة، مرجعا مهما لكل من يهمه أمر الثقافة الشعبية وتاريخها وتطورها.
0: نعم، بما أنك ذكرت مجلة الثقافة الشعبية دكتور حسن، طبعا هذه كانت آخر محطاته في الإشراف على دوريات ثقافية في البحرين أو في الخليج، كانت قبلها أيضا مجلة كتابات التي رأس تحريرها لعشر سنوات. يعني حبذا أيضا لو تتحدث عن دوره في الصحافة الثقافية، دور علي عبد الله خليفة.
1: نعم، خاصة على صعيد دوريات وكتابات بالمناسبة هي أول دورية ثقافية في تاريخ البحرين، قبلها لم تكن هناك دوريات. لاحقا صدرت يعني بعض الدوريات عن أسرة الأدباء والكتاب، ثم عن مجلة البحرين الثقافية التي كانت تصدر عن قطاع الثقافة في وزارة الإعلام قبل أن تصبح هيئة الثقافة مستقلة عن الوزارة. فعلي خليفة كان أول من أسس يعني الدورية الثقافية من خلال هذه المجلة كتابات التي كانت فصلية، حتى كان يطلق عليها كتاب في حينه، لأن لم يتمكن آنذاك أن ينال موافقة وزارة الإعلام في أن تكون دورية، ولكن هي واقع الأمر أصبحت دورية لأنها أصبحت تصدر بشكل دوري ومنتظم لعدة سنوات. أيضا علي خليفة كان أول مدير تحرير لمجلة البحرين الثقافية التي يعني تزامن صدورها أو تلا يعني قليلا صدور نزوة في عمان ومجلة الرافد في الشارقة، في حين كان يعني هذه المجلات الثلاث كانت من أوائل الدوريات الثقافية في منطقة الخليج. يعني إذا مثلا ربما الكويت حالة خاصة إثناء خاص يعني بالمجلة العربية وإلى آخره، ولكن عندما نتحدث عن الدوريات الثقافية بالمعنى المتداول الآن فكانت البحرين الثقافية التي هو كان مدير تحريرها أو من أوائل هذه المجلات. أيضا لا بد أن يشار إلى هذه النقطة.
0: نعم، أيضا أود أن أسألك عن مفردتين هما من ضمن المفاصل التي تشكل تجربة علي عبد الله خليفة الشعرية، البحر والمحرق، مدينة المحرق البحرينية.
1: نعم، البحر طبعا لأن كما تعلم البحر جزيرة والمحرق هي إحدى الجزر، هو من مواليد مدينة المحرق وعاش فيها يعني طفولته وشبابه، يعني جزء كبير من عمره عاش في مدينة المحرق، ووالده كان بالمناسبة غواصا، فهو نشأ في بيئة بحرية، لذلك يعني مناخات مهنة الغوص ومعاناة الغواصين في البحر وإلى آخره انعكست في ديوانه يعني الصور في نصوصه الأولى، لأنه كأنه يحكي تجربته الشخصية، تجربة معاناة والده مع هذه المهنة الشاقة، ويعني وذلك الجيل يعني الذي كان يعمل في مهنة الغوص ويتعرض للاضطهاد وسوء المعاملة وقسوة الظروف. فبطبيعي أن ينعكس البحر في تجربته الشعرية والثقافية عامة. أما مدينة المحرق فهي بالفعل مصهر ثقافي وأدبي، وهي قدمت بالمناسبة كثير من الأسماء الأدبية المهمة في البحرين يعني تنحدر من مدينة المحرق، من ضمنها بالمناسبة شاعر قاسم حداد أيضا. وهنا أضيف أيضا أن هناك دراسة لشاعر علوي الهاشمي والناقد يعني الأكاديمي، مقالته النقلة للبحر، دراسة في الأدب البحريني، وهو وقف عند مفردتين النخلة والبحر باعتبار أن البحر أن ما كان سائدا قبل النفط هو مهنة الغوص ومهنة الزراعة، وهذا ما تجلى أيضا في تجربة علي خليفة، لأنه بعد أنين الصواري الذي كان فضاءه ومناخه البحر ومعاناة البحارة والغواصين كتب عطش النخيل، وهي تعكس البعد الآخر أو الجانب الآخر من بيئة ذلك الزمن، هنا معاناة المزارعين والفلاحين وإلى آخره.
0: نعم، هناك أيضا الأغنية البحرينية بشكل خاص والخليجية بشكل عام التي استفادت من شعر علي عبد الله خليفة، ماذا تقول عن هذا الجانب دكتور حسن؟
1: نعم، يعني هو غنيت له كثير من من من قصائده، يعني من بينها أغنية شهيرة لأحمد الجميري غنية عصفورة شعر، قصيدة جميلة الحقيقة كتبها في السبعينات، ربما في 75 كتبها، أنا أذكر هذه القصيدة جيدا. وكذلك غنت له فرقة أجراس بقيادة الفنان الراحل سلمان زيمان، أيضا غنى يعني وألحان شقيقي خليفة زيمان، غنت له فرقة أجراس كثير من قصائده، ومن ضمنها قصيدة غنتها الفنانة هدى عبد الله وهي أيضا من فرقة أجراس، هي قصيدة يا حبيبي سوف أحكي لك عن ليل المحرق، قصيدة جميلة جدا أيضا تحكي عن أجواء المحرق في الوقت الذي يكون فيه البحار في البحر، تخلو المدينة من الرجال ولأنهم كلهم يذهبون إلى البحر، فهي تحكي عن ليل المحرق حين يغرق، لا أذكر طبعا النصوص، ممكن أن تعود لها، قصيدة جميلة أيضا هذه من القصائد التي غنيت له.
0: نعم، طيب لو طلبت منك أن تختار أغنية من كلمات علي عبد الله خليفة لنختم بها هذه الحلقة.
1: يعني أقترح إما ليل المحرق لهدى عبد الله أو غني عصفور الشعر للجميري.
0: إن شاء الله. إذن الكاتب والباحث البحريني الدكتور حسن مدن، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك عن الشاعر والباحث البحريني الراحل علي عبد الله خليفة.
1: شكرا عزيزي أستاذ سليمان، شكرا
0: شكرا لك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من النوافذ الثقافية، والتي خصصناها هذا الأسبوع للشاعر والكاتب والباحث البحريني علي عبد الله خليفة، الذي رحل عن عالمنا في 22 من يونيو 2026. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: مع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
2: عمان بلد عميق جدا ويمثل كثير ثقافة عربية.
0: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
0: بلسان عربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم رحلة جديدة مع العربية، ويسعدنا أن نستضيف سعادة نبيل حجلاوي سفير جمهورية فرنسا ليحدثنا عن رحلته الجميلة والشيقة مع العربية.
1: نطقوا بحروفها
0: ففهموا روحها
4: بلسان عربي.
3: سعادة نبيل حجلاوي، أهلا وسهلا بك معنا اليوم.
5: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
3: سعادة السفير، ممكن تحدثنا عن بداياتك مع العربية ورحلتك مع العربية ومع اللغات الأجنبية التي تعلمتها خلال هذه الرحلة؟
5: رحلتي مع اللغة العربية غير رحلات سفراء فرنسيين ثانيين. ليش؟ لأنه أصولي عربية، وكان للغة العربية وللغات الثانية وجود في الوسط وفي البيئة الأسرية اللي نشأت فيها، فكان للغات مختلفة وجود في هذا الإطار، إطار النشأة والتربية الأولى. الوالد نفسه كان من المتقنين للغات، وكان من يعني من المهتمين جدا باللغة العربية، كان حتى من حفظة القرآن، كان من خريجي جامعة الزيتونة، وهي من أقدم
3: الجامعات
5: التاريخيا يعني في العالم العربي والإسلامي. وفي نفس الوقت كان له اهتمام باللغات الثانية، وكان يدرس اللغات الثانية، وكان يعني أنا بما أنه مولدي لم يكن في فرنسا، فكان في الوسط اللي عشت فيه الوجود للغة الفرنسية بجانب اللغة العربية. العاميات طبعا اللهجات كان لها وجود، لكن كذلك لغات تانية، مثلا اللغة الإيطالية كان لها وجود في طفولتنا. احنا تعلمنا كلمة برونتو قبل ما نتعلم كلمة ألو مثلا بالفرنسي. فهذا الإطار العام اللي نشأت فيه، واللي يسهل بعدين انه الواحد يواصل اهتمامه بلغات مختلفة وينهل من العلوم، سواء كانت علوم صحيحة او علوم انسانية، بلغات مختلفة في نفس الوقت. يعني تعلم التاريخ بالفرنسي وبالعربي، تعلم الادب بالانجليزي وبالفرنسي وبالعربي الى اخره.
3: جميل. وسعادة السفير، منذ الصغر عندك هذا الحب، هذا الشغف لتعلم اللغات؟
5: بالضبط، منذ الصغر، منذ الطفولة، اهتمام مش فقط باللغات بل بالتعابير الثقافية اللي تجدها في اللغات المختلفة، بالشعر العربي طبعا، ابتداء من الشعر الجاهلي إلى الشعر الحديث والرواية وكل التعابير الثقافية اللي نعرفها. بالفرنسية أنا مثلا قريت فيكتور هوغو بالفرنسي بالعربي، وحتى في بعض الأحيان تراجم بالإنجليزية وبلغات تانية مثلا. فالأدب واللغة العربية واللغات التانية كانوا يعني بالموازاة في التقدم الشخصي وفي اهتمامي بهذه الثقافات المجاورة.
3: جميل. في العادة سعادة السفير، عندما نتعلم لغة أخرى، لغة ثانية إلى جانب اللغة الأم، هناك تحديات، هناك صعوبات، أحيانا ننجح في تجاوزها بوسائل شتى. أنت تجمع بين أكثر من لغة في نفس الوقت، لم تواجه تحديات؟
5: التحديات دائما موجودة طبعا، لكن لما الإنسان يكون عنده حب الاطلاع، انفتاح على الآخر. نعم. وكمان الفرص اللي الحياة تدينا في مطارك

0: التعلم والجامعة وكذا. أنا مثلا في فترة بشكل مبكر جدا انتقلت إلى إحدى الجامعات الفرنسية. ليش؟ لأنه جامعة السوربون في هذه الفترة، وهي من أعرق الجامعات الفرنسية طبعا، كانت تدي منح لنخبة صغيرة جدا من الطلاب، وأنا كنت من جملة هؤلاء الطلاب اللي تم اختيارهم. فانتقلت إلى هذه الجامعة. في البداية دائما يكون هناك صعوبات من يعني جوانب شتى. أنا جيت لجامعة السوربون في أواخر الثمانينات، كان سني صغير، وتترك أسرتك، تترك السند العائلي، وتروح لمجتمع وبيئة أنت مش متعود بها. فهذا من شأنه أنه يخلق تحديات طبعا، لكن تحديات إيجابية تخليك تتقدم إلى الأمام. وهذا اللي تم في حالتي شخصيا، أنه انفتاح على ثقافات مختلفة، انتقاء بكبار أساتذة. وأنا شخصيا كان للحظ أني ألتقي بأساتذة كبار جدا. جميل. فرنسيين طبعا في جامعة السوربون، لكن كذلك من جنسيات تانية، لأنه كان في تلاقح ويعني وتبادل متواصل. وشوي شوي بمرور الوقت يكون لك تميز حتى في الجامعة اللي هي تبنتك وجابتك من برا وعطتك الفرصة انك تدرس وعطتك منحة. هذا الطريق، لكن التحديات كانت كثيرا إيجابية.
1: إذن لم تكن عقبة في الوصول إلى ما كنت تطمح إليه وتريده في تعلم هذه اللغات الأجنبية.
0: لم تكن عقبة، بل كانت حافز، وكانت بمثابة الباب اللي يفتح لك أبواب تانية ونوافذ تانية. وجودي مثلا في باريس في هذه الفترة، فترة الدراسة، فترة الجامعة أواخر الثمانينات بداية التسعينات، كانت فرصة للالتقاء بجاليات مختلفة. كان في باريس مثقفين مصريين، لبنانيين، من المغرب العربي، من المشرق، للأسف مش كثير من عمان، لكن إن شاء الله يتغير الموضوع في المستقبل. وحركة فكرية وثقافية صحفية كمان، ناشطين سياسيين طبعا من كل المشارب والاتجاهات الفكرية. هذا يثري تجربتك الشخصية والتقاء بالمجتمع اللي كنت تعيش فيه. يعني المجتمع اللي نعيش فيه فيه حراك داخلي سياسي فكري، ثقافات مختلفة، فهذا كله يخلي التجربة أنها تكون تجربة ثرية. وشخصيا كانت اهتماماتي مختلفة، يعني في فترة قصيرة التحقت بالقطاع الخاص، اشتغلت أولا في القطاع الخاص، وبعدين رحت للتدريس في فترة، ودرست يعني الفكر العربي والحضارة العربية في واحدة من أهم المؤسسات التعليمية في فرنسا. وبعدين انتقلت إلى التعاون الدولي والسلك الدبلوماسي في فترة لاحقة. فتنوع في التجربة، ولكن دائما بالمحافظة على هذا الاهتمام بتلاقي حضاري وتلاقي فكري بين اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وغيرها من اللغات.
1: جميل. يعني أنت عملت أيضا أستاذا سعادة السفير في الجامعات الفرنسية. بالضبط. وأيضا قرأت في سيرتك الذاتية بأنك حصلت على شهادة التبريز، أو ممكن تحدثنا قليلا عنها؟
0: شهادة التبريز هي أعلى درجة في التعليم الفرنسي في اللغات.
1: جميل.
0: يعني في المراحل الأولى، مرحلة الثانية، مرحلة الثالثة، وبعدين التبريز اللي هو يخليك مباشرة إذا حصلت على شهادة التبريز تروح للجامعة وللتدريس. هذا اللي تم في أواخر التسعينات تقريبا. والتبريز هي في نفس الوقت معناه أنك متقن مش فقط للغة والتاريخ والحضارة والأدب كذلك، بما في ذلك الأدب القديم.
1: نعم.
0: وفي نفس الوقت أنت قادر على تبليغ هذه المادة التاريخية الفكرية اللغوية والحضارية والأدبية إلى جمهور من المتعلمين في فرنسا في إطار فرنسي، يعني قادر على الترجمة الفورية مثلا، قادر على التعامل مع معطيات فكرية فرنسية وغربية غير الفكر العربي والإسلامي.
1: جميل. سعادة السفير، في الجامعات الفرنسية هل جربت تدريس العربية للناطقين بغيرها للفرنسيين؟
0: أنا جربت ذلك لكن في فترة قصيرة بس، لأنه الجامعة فيها درجات في فرنسا حتى في تعلم اللغة العربية، وأنا في سنة بس كان لي فرصة يعني تعليم غير الناطقين باللغة العربية، وبعدين تحولت إلى قسم تاني كانوا عندنا طلاب جايين من دول عربية وعندهم درجة من إتقان اللغة العربية، قد تكون الدرجات متفاوتة لكن عموما عندهم أساس وقاعدة مهمة للغة العربية، وفي أغلب الأحيان كمان المام بلهجة أو لهجتين من المنطقة اللي هم جايين منها. كل نوع من التدريس عنده خصوصياته.
1: صحيح.
0: غير الناطق باللغة العربية ممكن يسألك أسئلة ما تتوقعها.
1: بالضبط.
0: أنت مجرب الموضوع
1: لأول مرة في الحياة والله أحيانا، وهذا حقهم أحيانا. ممكن تحدثنا عن موقف حدث معك خلال التجربة القصيرة في تعليم الناطقين، مثلا سؤال أول مرة تسأل له سعادة السفير؟
0: والله يعني الأشياء مش بس لغوية، الأشياء ساعات تكون حضارية ومن طريقة المعاملة. أنا أذكر مثلا كان عندي صديق فرنسي من غير الناطقين بالعربية أبدا، وحدث أنه كان معي فالتقانا شخص تاني كبير في العمر أصوله عربية، ف سلم علينا، ما كان يعرف أنه صديقي هذا كان فرنسي وما يفهم العربية، فسلم علينا بطريقته اللي هي طريقة قديمة، كيف حالك، كيف حال الوالدة، كيف حال الابن، كيف حال كذا، يعني خمس ست أسئلة كذا، فهو وجه الأسئلة هذه كلها في نفس الوقت لزميلي
1: دفعة واحدة.
0: زميلي التفت لي قال لي شو اللي طلب مني، اختصرت له الموضوع قلت له سألك على حالك بس، قال لي كيف هذا كل الكلام هذا عشان يسألني على حالي؟
1: يعني سيل من الأسئلة.
0: بالضبط، سيل من الأسئلة. فهو استغرب الموضوع، بعدين شرحت له الموضوع، يعني إنه يسألك على حالك مش بس حالك، بس حالك وحال أهلك وكذا والعيلة وكيف العمل وكيف الشغل وكيف الحياة في المدينة، يعني فمش بس فروق لغوية، لا هي فروق في التعامل مع الأشخاص ونظرتك للشخص، هل هو جزء من كل اجتماعي أو بس شخص يعني أمامك بس.
1: صحيح، جميل. يعني وكل يوم نتعلم شيء جديد في هذا المجال من ثقافات الطلاب أو من ثقافات من نعيش معهم في مجتمع واحد، وهذا يعني تلاقح ثقافي.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها
2: بلسان عربي.
1: أيضا سعادة السفير، أنت الآن تعمل في عمان وبين الناس العمانيين، هل زرتم أماكن سياحية في عمان؟ تعرفتم على تاريخ عمان؟
0: أنه واحد يطلع على التاريخ عمان، هذا ابتدينا في الموضوع وعندي قراءات واهتمام بالموضوع. جميل. للأسف زيارة المواقع وداخل البلد لحد الآن لا، ما عملنا زيارة كثيرة. طبعا رحنا الأماكن قريبة مطرح كذا، في أول ديسمبر في بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. نعم. رحت لودام الساحل، لأن ودام الساحل هي المنشأ للخليل بن أحمد الفراهيد اللي هو من منظري ومؤسسي اللغة العربية والنحو والعروض إلى آخره. كان هذه من يعني الزيارات القليلة اللي قمت بها. هذا الأسبوع راح يكون لزيارة في مدينة نزوة طبعا والمتحف والمدينة، ولأنه عندنا تعامل كبير وتعاون مهم جدا مع هذه المدينة. في المستقبل إن شاء الله راح نوسع نطاق الزيارات، لكن اللي أقدر أحكم عليه هو اللي شفته في مسقط وفي المناطق المجاورة، ثقافة متميزة، زخم حضاري وفكري، وخصوصا طيبة الناس اللي يتعاملوا معك وتلقي العماني للإنسان اللي جاي من بعيد.
1: جميل.
0: سواء كان لغته عربية أو لا، هذا شيء سرني بشكل كبير وحتى فاجأني، لأنه أنا عشت في أكثر من بلد حتى في البلدان العربية، والحفاوة الاستقبال اللي نلاقيها هون والانفتاح اللي نلاقيه هون عند العمانيين يثلج الصدر فعلا.
1: جميل جميل. سعادة السفير، في الآونة الأخيرة شهدت عمان إقبال الكثير من الدارسين للعربية من جمهورية فرنسا، وخصوصا في معهد السلطان قابوس. كيف ترى هذا الإقبال في المستقبل؟ هل هناك خطط، هل هناك أوجه للتعاون بين البلدين في مجال اللغة العربية وفي مجالات أخرى؟
0: التعاون في المجال الثقافي والتربوي وبين الجامعات موجود بين فرنسا وعمان في ميادين عدة، لكن في ميدان اللغة العربية بالذات هنالك فرصة للتقدم بشكل سريع في التعاون بين البلدين في هذا المجال. ليش؟ لأنه أولا اللغة العربية تشهد إقبال كبير جدا من قبل الجمهور الفرنسي ومن قبل يعني المهتمين بالمجال الاقتصادي والنشاط الاقتصادي. فطالما في تعاون كبير بين منطقة الخليج ككل المنطقة العربية وبين فرنسا، فإنه هذا سيزداد في المستقبل. الجامعات الفرنسية كثير منها عندها أقسام للغة العربية، وفي الماضي كانت هذه الأقسام تقوم ببعثات اللي تمكن الطلاب من إلمام أكثر باللغة العربية على أرض الميدان في مجتمعات عربية. في الماضي كان التوجه إلى 3-4 بلدان مش أكثر، مصر طبعا، لبنان، سوريا، تونس مش أكثر. ليش؟ لأنه كان في مراكز تربوية قديمة موجودة في هذه البلدان تنتمي إلى الشبكة الفرنسية.
1: نعم.
0: في المنطقة. الآن في توجه لتوسيع ذلك، لأنه في بعض هذه البلدان يصعب أنك تتعلم اللغة العربية بدون أنه يتم تشويش على تعلمك.
1: نعم.
0: من سواء من اللغات الأجنبية اللي صارت موجودة بشكل كبير جدا في هذه البلدان، أو لأسباب تانية، يعني ممكن تكون أسباب أمنية أو سياسية. عمان مرشحة إلى أن تستقطب جزء كبير جدا من هؤلاء الطلاب، لأنه توفر فيها كل الشروط. وبلد لغته اليومية العامية الموجودة في المجتمع العماني، مسافتها مع اللغة الفصيحة هي مسافة قصيرة جدا، فيمكن في نفس الوقت أن تتعلم اللهجة العمانية وتركز على العربي الفصيح.
1: نعم.
0: اللغة الفصحى يعني بشكل سريع جدا. وثانيا ما في تشويش كبير. نعم. من اللغات الثانية الأجنبية اللي ممكن توجد في المجتمع.
1: صحيح.
0: العماني، الإنجليزي أو
1: الفرنسي
0: أو الهندي أو كذا، كل المجتمعات المحيطة أو السواحلي.
1: بالضبط.
0: هذا لا يشوش على المتعلم هنا. والجانب الجديد كمان هو أنه عمان أصبحت بلد سياحي.
1: نعم.
0: وفي استقطاب كبير للجاليات الأجنبية وقبول للقادم من وراء البحار، فهذا كله يخلينا أن الفترة القادمة ندفع هذا التعاون إلى الأمام. وعندنا محادثات يعني مفاوضات مع جامعات فرنسية حتى أنه في المستقبل.
1: نعم.
0: مباشرة تبعت الطلاب هنا، وإن شاء الله في بعد الصيف الجاي يعني شهر سبتمبر الجاي في دخول المدارس الجاي إن شاء الله يكون في عنا عدد أكبر من الطلاب الفرنسيين القادمين.
1: نعم. وستكون عمان مثل القبلة والوجهة.
0: بالضبط.
1: التي تستقبل متعلمي اللغة العربية من فرنسا وأيضا من العالم.
0: بالضبط.
1: جميل. هناك أيضا تعاون في هناك طلاب آخرين في اللغة العربية أو في ميادين أخرى يأتون إلى عمان؟
0: المتعلمين نجدهم تقريبا في كل الميادين. في تعاون في المجال البحري.
1: جميل.
0: العسكري قديم جدا بين فرنسا وعمان. عمان هي دولة بحرية من قديم الزمان، والآن الفترة الأخيرة في يعني تدعيم أكثر للتعاون هذا بين فرنسا والبحرية العمانية، والفترة الأخيرة كان في تبادل للضباط على مستوى رفيع جدا.
1: نعم.
0: والضابط العماني يروح لفرنسا يتعلم في مدرسة بحرية فرنسية ويتعلم اللغة الفرنسية. نفس الشيء لضباط شباب فرنسيين اجوا مؤخرا كانوا هون في عمان والتحقوا بمدرسة عمانية للبحرية وفي نفس الوقت يتعلموا لغة عربية. الأرقام مش عشرات أو مئات.
1: نعم.
0: لكن إن شاء الله نزودها في الفترة القادمة وحتى يكون في زمالة يعني بين بين الضباط في ميدانهم وكمان تبادل للغات. هذا ما نعمل عليه إن شاء الله. هذا مثال بس، لكن في نجد في مجال المتاحف مثلا تبادل بين الطرفين، نجد في مجال الفروسية.
1: نعم.
0: في الفروسية وتربية الخيول هنالك تعاون قديم جدا. الاستبلات الملكية هنا القائم عليها وهو العقيد حمود الطوخي.
1: نعم.
0: من الناطقين بالفرنسية، من تعلموا وتتلمذوا على إيد أساتذة كبار في فرنسا ومدارس فرنسية، وهنا هو يعني يستقطب كذلك خبراء وناس فرنسيين يجوا هون ويتعلموا الطريقة التقليدية العمانية للتعامل مع الخيول والفروسية إلى آخره. يعني مش هنسمي كل الميادين، لكن هذول بس ميدانين فيهم تبادل قديم جدا وإن شاء الله ينزودوا في المستقبل.
1: بالضبط. هذه أمثلة على سبيل يعني هذه أمثلة فقط من أشياء كثيرة بين جمهورية فرنسا وسلطنة عمان. سعادة السفير، هؤلاء الضباط الذين يأتون إلى عمان وإلى البحرية، هل يتم تهيئتهم لغويا؟
0: طبعا هنالك أقسام لتحضير هؤلاء الضباط قبل مجيئهم إلى عمان، فهم لما يجوا هون قادرين على القراءة والكتابة، مش بس يعني حروف الهجاء، هم
1: نعم.
0: قادرين على قراءة نص كذا. الفكرة إنه لما يجوا هون يصير لهم نقلة نوعية في مستوى إتقانهم للغة، وكذلك التعرف على زميلهم العماني.
1: جميل.
0: كيف طريقته في التعامل، كيف ثقافته، كيف حضارته، كيف حتى تعامله مع شغله. يعني لما يطلع البحر العماني مش نفس اللي أدأب عليه الفرنسي مثلا، لأنه البحر مختلف.
1: صحيح.
0: المحيط يعني الأطلسي اللي عندنا والبحر المتوسط غير
1: المحيط الهندي،
0: المحيط الهندي وغير خليج عمان وغير الخليج
1: البحر العرب،
0: البحر العربي إلى آخره. فهذه كلها من شأنها أنها تثري التجربة بالإضافة إلى الجانب اللغوي طبعا.
1: وتتوسعون أيضا إلى اللهجة العمانية سعادة السفير. هناك كلمات، هناك جرعات تعطى لهؤلاء الضباط أو تكتفون بالفصحى؟
0: الفصحى هي الأساس، لأنه هذا يعني أهم شيء بالنسبة للطالب في المراحل الأولى. وبعدين لما هو ينفتح ويتعرف على ثقافات تانية يتعلم. ففي قسم في الجامعات الفرنسية في أقسام لتدريس اللهجات. فاللهجات اللي تم عادة تركيز عليها هي يعني سوريا، لبنان، فلسطين، مصر وشوي شمال أفريقيا. العاميات الخليجية في الماضي لم يكن التركيز عليها.
1: نعم.
0: لكن في الفترة الأخيرة يتم التركيز عليها، والشباب اللي يجوا يكون عندهم شوية يعني متعرفين على بعض المفردات والطرق في.
1: نعم.
0: التواصل في الخليج.
1: ومع الاحتكاك وعندما يأتون هنا ويستمعون إلى زملائهم الضباط العمانيين،
0: بالضبط.
1: تزيد بالضبط هذه الحصيلة.
0: يصير يعني هو بنفسه لما يجي يسلم على زميله العماني يقول له حياك الله، ما يقول له السلام عليكم زي المصري.
1: نعم نعم جميل. بما أنك قلت بعض المفردات سعادة السفير العمانية، هل تحفظ بعض العبارات العمانية خلال الفترة القصيرة؟
0: والله أنا لما وصلت لعمان بتكلم مع العمانيين بطريقتي، وعلى فكرة حتى في مناصب السابقة أنا كنت سفير لفرنسا في تنزانيا، فكان لي يعني عشرة طويلة وحتى مودة وقرب من أخوة عمانيين كثيرين في تنزانيا، وما كنت أحس بتباعد لغوي. صح أنه حياك الله طريقة تلاقيها أكثر، هو مثلا عساك كذا تلاقيها في، لكن كلها جذورها عربية فصيحة
1: بالضبط،
0: ما في أي مشكلة. لما يقول لي عساك بخير بفهم على طول، ما عندي مشكلة بالموضوع.
1: جميل. ونحن قلنا ونقول بأن اللهجات دائما تثري الفصحى، وهن بنات شرعيات للغة العربية، يعني شرقنا أو غربنا فهن بنات للغة العربية الفصحى. في الختام سعادة السفير، الحديث معك شيق وجميل.
0: شكرا.
1: ما النصيحة التي تقدمها لمن يريد أن يتعلم العربية من الفرنسيين أو من العالم بشكل عام؟
0: أولا نصيحتي أنه يشوفوا اللغة العربية على أنها لغة مستقبل. العالم العربي حوالي يعني 300-400 مليون، لكن عندك ما يحيط بالعالم العربي دول إسلامية كثيرة، والآن جاليات موجودة في دول تانية، شرق أفريقيا تحدثنا عنها، في أوروبا إلى آخره، في الشمال الأمريكتين إلى آخره. فهذه أنت لما تتعلم اللغة العربية مش بس تتعلم لغة،
1: نعم،
0: مش الإسباني أو الإيطالي، لا، أنت مقبل على زواج مع ثقافة وحضارة.
1: جميلة كلمة زواج، أعجبتني.
0: هو عشرة ممكن تطول جدا هذه، وبغض النظر عن الانتماءات الفكرية أو العقائدية. صحيح. لا، أنا هتكلم عن ثقافة كبيرة جدا وحضارة كبيرة جدا، داخلها الفكر المسيحي العربي، الفكر الإسلامي، والفكر حتى من ثقافات تانية ومن مشارب فكرية تانية. فالمقبل على التعلم باللغة العربية يجب أن لا يخيفه هذا التنوع.
1: نعم.
0: أنت مقبل على حضارة، فإن تكون في شوية صعوبات لما تتعامل مع حضارة عادي جدا، فلازم درجة درجة. نعم. ويعني ممكن انك تتعلم وتكتشف تنوع مخيف مذهل، عاميات، لهجات، تنوع فكري، أدب مختلف إلى آخره، لكن هذا يخليك تلوج لفضاء
1: واسع
0: رحب جدا. نعم. وكبير جدا، يكمل الغرب بأكمله، مش بس يعني اللغة الفرنسية، مش بس اللغة الإنجليزية، لا، هو يكمل الغرب بأكمله، ويمكن أنه في المستقبل يكون له يعني إعانة يعني مساعدة للعمل الاقتصادي، عملك، حياتك العملية. فأي مقبل على اللغة العربية لازم أنه يضع نصاب عينيه كل هذا الكلام اللي يخليه يحس
1: بقيمة
0: اللي راح يتعلمه.
1: صحيح. وأنا أذكر هنا قصة سعادة السفير تعقيبا على ما قلت. هناك طالبة من جمهورية التشيك درست معنا الفصحى في معهد السلطان قابوس، قدمت على وظيفة في دولة خليجية، حصلت عليها من وكان متقدمون كثر، حصلت على الوظيفة بسبب اللغة العربية الفصحى. فمثل ما قلت يعني تفتح آفاق، أبواب واسعة بالعربية.
0: بالضبط. ويعني وهذه الأبواب اللي تفتح للاتجاهين، يعني جميل. لما إنسان قادم من ثقافات غربية مثلا أو من آسيا يقبل على اللغة العربية يتعلمها، فإنه كذلك هو سفير لثقافته، ويخلي الشاب العماني أو البنت العمانية اللي يتكلم معها تتعرف على أشياء هي ما تعلمتها في حياتها. وهذا بالنسبة للفرنسيين القادمين بثقافتهم وبقناعاتهم وبتاريخ وبتربيتهم وبنشأتهم اللي تكون مختلفة عادة، هذا طريقة لتوصيل ذاتهم لنظرائهم في عمان.
1: جميل، نشكرك سعادة السفير على هذا اللقاء الجميل والشيق معكم. أيتها الخالدة في قلوبنا كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
2: من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي،
3: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي.
3: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحران.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، حديث هذه الحلقة عن التربية النفسية للأبناء. يعتبر البناء النفسي والعاطفي للأبناء من أكثر الأمور أهمية وحساسية في حياتهم، ذلك لأن العاطفة تحتل مساحة كبيرة في نفوسهم، فإن أخذوها بشكل متوازن كانوا أسوياء، وإن أخذوها بغير ذلك تشكلت لديهم العقد النفسية التي لا تحمد عقباها. والقرآن الكريم اهتم بالعمل على تزكية الأنفس وتطهيرها والرقي بها. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأهم أهداف رسالة الإسلام تزكية النفس وتنقيتها من الآفات لتتفرغ إلى عبادة الله عز وجل. والعبادة تطهر النفس وتهذب الأخلاق، وبها يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. وتهدف التربية النفسية للأبناء إلى تعويدهم على ضبط النفس والتحكم في الانفعالات وتجنب مثيراتها، والاتصاف بالتوازن الانفعالي والرصانة في ردود الأفعال. فالله تعالى أمر بكظم الغيظ وضبط النفس. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويغلبهم بالمصارعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وينبغي على الوالدين في تربيتهم النفسية للأبناء تنمية الاستقلال العاطفي لديهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تكونوا إن معه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. هنا الحاجات النفسية التي ينبغي على الوالدين تلبيتها للأبناء: الحاجة إلى المحبة والعطف، وبدونها يعيش الطفل، يعيش الأبناء وهم يشعرون بالتوتر والإنزالية، يتحول الطفل لشخص انطوائي، ربما تحول الشخصية إلى العدوانية العصبية. فجهل الآباء بضرورة إشباع هذه الحاجة النفسية للطفل وإشعاره بأنه محبوب لديهم يؤدي لإصابته بالعصبية وربما الحركات اللا إرادية. لذلك ينبغي على الوالدين تقبيل الأبناء، حيث إن له بالغ الأثر في شحن عواطف الطفل وتسكين ثورة غضبه. في الحديث: عندما اعترض أحد الأعراب بأنهم لا يقبلون أبنائهم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ ولما قال الأقرع بن حابس: من لا يرحم لا يرحم، فهذا تصحيح للمفاهيم. فالبعض يبخل بكل شيء حتى بالمشاعر على الأولاد، ظنا منه أن ذلك صواب لتعليمهم الجدية والصلابة، والحق أنهم يقتلون فيهم كل معاني الحب والرحمة. لابد من تقبيل الأبناء، لابد من الضم والعطف والحب والحنان. كما ينبغي على الوالدين مداعبة الأبناء، ممازحتهم لما في ذلك من إدخال السرور على قلوبهم، إحساسهم بالمحبة والفرح. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب الحسن والحسين ويحملهما على ظهره في الصلاة أو على صدره، وكان يمازح أنس رضي الله عنه فيقول له: يا ذا الأذنين. وكان يقول لآخر: يا أبا عمير، ما فعل النغير. ومما يقوي البناء النفسي للأبناء تقديم الهدية، حيث إنها ذات تأثير إيجابي على النفس، وكذلك حسن الاستقبال للأطفال، لأن في ذلك الانطباعات الأولى فتدوم في القلب، تدوم في قلب الصبي، يذكرها دائما. كما ذكر ذلك في كبر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته. ويذكر جابر بن سمرة رضي الله عنه عندما مسح خده الرسول صلى الله عليه وسلم يتذكر، فمن المواقف التي لا تنسى لأن فيها حب حنان عطف. ومن الحاجات النفسية التي ينبغي إشباعها لدى الأبناء الحاجة إلى الطمأنينة والأمن النفسي. ولتحقيق هذا الأمن لا بد من العدالة بين الأبناء في كل شيء. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وكيف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعطاء الجميع مثل النعمان أو الكف عن هذه العطية وعدم تفضيل الذكور على الإناث والنهي عن كراهية البنات لأن ذلك من بقايا الجاهلية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة. وأن لا يضع الوالد نفسه في مواقف محرجة تضيق فيها كرامته أو مكانته أو يقل قدره في عين أولاده فينعكس ذلك على نفوسهم. ومما يؤثر سلبا على نفسية الأبناء الخلافات الأسرية بين الزوجين والشقاق والطلاق يؤثر سلبا على مستواهم التحصيلي في الدراسة ويضعف الشخصية لديهم والثقة بالنفس. كذلك ينبغي تجنب التشهير بالأبناء عند الخطأ خاصة في المرة الأولى أو السب بكلمات نابية وعبارات قبيحة يزيد الأمر سوءا إذا كان ذلك أمام أصدقائهم. فذلك يرسخ في قلوبهم التمرد والشعور بالنقص. كما يحتاج الأبناء أيضا إلى التقدير يحتاجون إلى القبول مما يولد لديهم الشعور بالقبول الاجتماعي والاحترام لدى الآخرين. ومما ينبغي التأكيد عليه في التربية النفسية تجنب تخويف الأبناء بالأشخاص أو الأشباح أو الظلام أو الجن إذا امتنعوا عن النوم أو أكل الطعام مثلا فذلك يضعف شخصيته يجعلهم جبناء. وإذا خاف الولد من أحد الأقارب مثلا يجعل هذا القريب يعطيه حلوى أو هدية حتى تذهب عنه هذه العقدة منه ويحبه. إذا كان مثلا يخاف من الظلام يداعب هذا الطفل مرة بأن يطفأ النور في حجرته ثم يشعله مرة أخرى مع ابتسامة مع ضحكة حتى يعود منذ الصغر على النوم في الظلام وما يخاف من الظلام مع وجود مصباح صغير. وإذا كان مثلا يخاف من الكلاب يحضر له ألعاب أو لعبة على شكل كلب حتى يألفها وجودها وتزول الرهبة منها. وبما أن الأبناء يحبون القصص فإن سرد قصص البطولات بطولات الصحابة والسلف الصالح تعلمهم الشجاعة يتعلمون منها الشجاعة والإقدام. ومن التربية النفسية للأبناء تعليمهم الغضب المحمود والذي يكون من أجل الدفاع عن الوطن أو العرض أو الدين أو عن النفس وتحذيرهم من الغضب المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يغضب الأبناء بسبب عدم تلبية رغباتهم وتجنب كذلك القسوة الشديدة من الآباء أو التفريق بين الأبناء في المعاملة وعدم العدل بينهم والشعور بالعجز والشعور بالعداوة والعزلة كنتيجة لحرمانهم من الدفء العاطفي وعدم إشعار الطفل بالتقدير والحب والحنان. فهذه الأمور التي يحذر منها. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق في معاملة الناس عامة والأطفال خاصة. ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله وكذلك الجرأة والشجاعة والصدق. فالجرأة لا تأتي إلا إذا أعطينا الأبناء الفرصة في التعبير عن آرائهم واستمعنا إليهم. وينبغي تعزيز الجانب الروحي لدى الأبناء حيث يقوي لديهم الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر مما يجعلهم يواجهون الصعاب والتحديات والمحن بصبر واحتساب ويدعوهم إلى التفاؤل وتوقع حصول الخير. يجنبهم الأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب والوسواس والشعور بوهن العزيمة وإشغال البال بالأفكار السلبية. ومما ينبغي في التربية النفسية أيضا للأبناء متابعتهم في استخدام الألعاب الإلكترونية منع الأبناء من الألعاب التي تسبب العصبية والقلق والاضطرابات النفسية وحث الأبناء على حفظ الأوقات بتلاوة القرآن الكريم وتعلم العلم النافع والمحافظة على الأذكار وعلى الأدعية. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته إنه سميع الدعاء وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.